0: يعود كما قلنا إلى لاكتونس وخلافه مع سيسيران. الدين رباط، علاقة بين الإنسان والإنسان، علاقة أفقية، في حين أن لاكتونس يقول أن الدين رباط، علاقة عمودية بين الإنسان وربه. وعرج الدكتور حمادي بن جاب الله في حصته في لقائه الأخير على مغالطة مشهورة تميز الإسلام عن المسيحية، بأن الإسلام دين ودولة، في حين أن المسيحية دين من غير دولة. هي مغالطة، لأن المسيحية دين دون دولة. وبينا أن مسألة اعتي لقيصر ما لقيصر ولله ما لله الوارد في إنجيل مرقس الإصحاح 13 الآية 17، في إنجيل متى الإصحاح 22-21، بينا أن المسيحية هي أيضا من خلال ذلك هي دين ودولة. وكانت مبادرة القديس الجلاسي تلك أول مبادرة سياسية في هذا المعنى منذ مجمع نيقية سنة 325. الإنجاز الثالث، إلغاء الاحتفالات الرومانية بعرس الذيب يوم 14 فيفري من كل سنة، إحياء ذكرى الذئبة التي أرضعت كما يقال في الأساطير روميليوس مؤسس روما، واستبدل ذلك بيوم الحب، يوم القديس سان فالنتين. وذلك يعني أن المسيحية تحددت فكرا وعقيدة في تونس وطقوسا في تونس، يوم لا تزال أوروبا كلها بما في ذلك روما وثنية اجتماعيا وحتى سياسيا، فضلا عن أنها في جميع الأحوال حديثة العهد بالمسيحية. والملاحظ أن اعتناء قدماء التونسيين للمسيحية كان قبل كل شيء مقاومة للثقافة الرومانية الاستعمارية، مواجهة الوثنية بالمسيحية. ومن الذين عبروا عن رفضهم للرومان ثقافة سياسية استعمارية تيرتوليان، حيث لم يكن مرتاحا إلى أن تكون روما عاصمة الخلافة المسيحية. ولعل ما يعين على تفسير ذلك أن تونس قبل الإسلام وضعت نظاما تربويا سليما، كما نلاحظ ذلك في حديث القديس أغسطين عن التربية في كتاب الاعترافات. ويبدو أنه ما من أحد من قدماء التونسيين درس خارج تونس، سواء في الكاف أو خاصة في قرطاج. القديس أغسطين لم يدرس خارج تونس، وكذلك تيرتوليان الذي يعتبره البعض بفضل بلاغته وتملكه للغة ولثقافة عصره، حتى أن القس سيبريان ما كان يكتب شيئا أو يبدي رأيا إلا بعد النظر في مؤلفات تيرتوليان. وقد عرف عنه أنه كان يقول هاتوا المعلم هاتوا الأستاذ، وهو يعني هات كتاب تيرتوليان الذي يطلع عليه ثم يكتب ما يراه صالحا. ولنا أن نضيف إلى ذلك ما وجده صدر بعل من تقدير كبير لما رحل إلى أثينا إثر احتلال قرطاج. كان أستاذ فلسفة بقرطاج، ثم أصبح رئيس أكاديمية أفلاطون حتى وفاته سنة 110 قبل الميلاد. وباعتبار ما سبق يحق لنا أن نقول أن الفكر المسيحي لاهوتا وفلسفة وطقوسا تحدد في تونس من قبل تونسيين. وقد لعب تونس هذا الدور الريادي في عهد الإسلام، حيث سيعتبر جامع الزيتونة من أقدم الجامعات في الدنيا، وخاصة مقارنة بالجامعات الأوروبية. هذه بعض الأفكار بشكل برقي وسريع ومختزل ومكثف أوردها وحللها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله في حصصه الفارطة من برنامج أحب الحكمة. كان لزاما علينا أن نحاول أن نقدمها لكي نضع مستمعات ومستمع إذاعة مثقفية، وتحديدا أحب الحكمة، في السياق المعرفي الذي يتحرك فيه أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله، ولكي نفسح المجال لأستاذنا لكي يواصل في تحليله لهذه الأفكار في علاقة بما سبق من الحلقات، حلقات برنامجي أحب الحكمة. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله، أهلا وسهلا بك بنا، نرحب بأنفسنا في بيتك في برنامجك أحب الحكمة، وطبعا لك الكلمة أستاذ.
1: بارك الله فيك سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. كل حال كثير من المعلومات أوردتها بارك الله فيك، بودي أن نقف عند ربما قل أنا عند أهمها حتى يكون لها معنى يركز في ذهن المستمع. مثلا الشخصيات هذوما اللي تحدثنا عليهم، يعني ربما كثير من المستمعين مستمعي إذاعة ثقافية يعني لم يسمع بهم من قبل. تيرتوليان، أرنوب دو سيكا، لاكتانس، حاجة سان سيبريان مشهور شوية، القديس أغسطين أيضا مشهور شوية، لكن ربما اللي هما حقيقة يستحقون مش أقول أنا التعرف عليهم ولو إجمالا يعني في حصتنا هذا. يعني مثلا أولا فكرة لابد لنا من أن نتخلى عنها، المسيحية في تونس لم تكن دين الاستعمار، يعني المستعمر الروماني كان وثنيا وقضى تقريبا يعني قرنين ونصف وهو أو أكثر من حد ثلاثة، يعني لأنه مؤتمر نيقية وقع 325، والمؤتمر هذا اللي حضر فيه الإمبراطور الروماني في المشرق في الجهة الشرقية من الإمبراطورية الرومانية، يعني يقولوا احنا ذاك اللي بدأ فيه مهادنة المسيحيين، يعني ما عادش يعذبوهم، ما عادش معناها مش نقول أنا يطاردونهم من آخرين، أنا بدأ شيء من اللين، أقول جيدا شيء من اللين، يعني لم تصبح بعده ال 325 لم تصبح بعده المسيحية دين الإمبراطورية الرومانية، مازال هذاك مازال بقته. فنقول ما قبل 325 هو زمن صعب بالنسبة للدين المسيحية في إمبراطورية وثني، وماذا بيه نقول أيضا مرة أخرى، هي إمبراطورية وثنية صحيح، ولكنها ينبغي أن نقر هذا، ولكنها متسامحة، يعني ليس يعني الإمبراطور الروماني ما هي عقيدة المواطن الروماني، ليس يعني أصلا، ما هو مطالب به احترام قوانين روما فقط، يعني كل من احترم قوانين روما يعتبر مواطن روماني، سواء كان يعني روماني بالدم كما نقول نحن، او يعني في تونس او المغرب او في اي مكان من الامبراطوريه الممتده يعني بين اسيا وافريقيا واوروبا، هذا اللي نقوله احنا. وبالتالي كان التسامح الديني او العقدي، ماهوش نشوفوا على ديني، ماهوش ما يسماش دين، المتسامح العقدي لا يهم هذا، معناها ما يهمش كثيرا، يعني عندك روما وعندك القوانين الرومانية وانتهى الأمر. علاش جات حكاية مثلا، شوفوا علاش جات حكاية ما لقيصر دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كان اليهود معناها يتآمرون على السيد المسيح ويريدون توريته في مناقضة القوانين الرومانية، أو ما يعني مش نقول أنا يشد يعني أنا يأخذونه بنكران، ضرورة الامتثال ضرورة طاعة القوانين الرومانية، فإذا حصل ذلك أكيد يدخل الحبس أو ربما يقتل، ولكنه تفطر لهذا. أنت بارك الله فيك معنا ذكرتنا بها، يعني هذا تلقاه في إصحاح لوقا يعني سان لوك، من ثم تلقاه في الإصحاح الآخر، معناها إيش يقول لهم، يعني جاءوا نهارك هو يحوس ولا مع أهله مع جماعته وأرادوا أن يكيدوا له كيدا، ف يعني مش نقول أنا عرضوا عليه شيئا ما وقالوا له يا سيدنا أنت تقول الحق هكا أنت تقول الحق وأنت شجاع وأنت كذا، يعني تقول أنت معناها يعني فلمن هذا؟ أو هل يحق لنا أو يجب علينا أن ندفع الجزية أو ندفع الضرائب للإمبراطورية الرومانية؟ هذا هو السؤال ولا لا؟ فأخذ معناها دينارا، والدينار هي كلمة رومانية، وقال هذا، وكان مكتوب عليه في الجهة اسم الإمبراطور الروماني وصورة الإمبراطور الروماني، قالوا هذا لقيصر، قال ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما لكم تجربونني، هم متي على بروف، يعني القضية مش هو جاء عمل تصريح وإلا خطبة يقول ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هي حيلة لتفادي خطة جهنمية لتوريته مع الرومان. حيث هذا في الأناجيل الأربعة أنا عندك حوشتين أنا نقول فيها، يعني واضح أنه ما ينعقد في السماء ينعقد في الأرض، وما ينعقد في الأرض ينعقد في السماء، بحيث المسيحية هي أيضا تطمح إلى أن تكون دين ودولة مثل جميع الأديان في المجتمعات البدائية، يعني حتى الأديان الوثنية أيضا ربما تطمح إلى هذا. لكن أعلى لماذا لم تصبح يعني دين الإمبراطورية؟ لأن المسيحية ظهرت في دولة قوية، في إمبراطورية رومانية تقريبا قلوا احنا رومانة العالم، يعني لا رومانيزي الموند أنا كله أنا كذا وهكذا يخيلوا إليه، وبالتالي لا يمكن له أن يخرج عن القانون الروماني وإلا يعذب أو يقتل، يعني كما تيرانس شوف نرجع شوية تيرانس بعد، وبالتالي ليس لنا من أن نقيم حدا فاصلا بين الإسلام والمسيحية باعتبار أن الإسلام دين ودولة بينما المسيحية لا، هما الاثنين يطمحون، معناها يعني مش الإسلام والمسيحية تطمح، لا يعني رجال الدين في المسيحية وفي الإسلام أو بعض رجال الدين في المسيحية والإسلام يريدون أن يكونوا أيضا سياسيين، هذا هو هذه الحوجة الأولى. أنت تشوف وقت اللي تقول البابا، معناها البابا هو خليفة السيد المسيح، راهو لو باب اي لو فيكار دو ديو، يعني لو فيكار معناها بالضبط الخليفة، لو ليوتنون دو ديو، لو ليوتنون سيلوي كي تيان ليو دو، يعني كما في الإسلام ماهوش مشكلة كبيرة، معناها لأنه كان السيد المسيح يعتبرونه إله، شعنا فيه الإله تجس شعنا فيه ماذا أمور تعنيم، لا توفي السيد المسيح فعوضه من جاء بعده، ومن جاء بعده أنا كم هما الحواريون، من أشكن أنا ال حيث أنا أنت تعرف أني عندما سأل السيد المسيح يعني من نصير إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، من الحواريون هذو هو سان بيير القديس بطرس، بيير معناه بطرس، فكان متحمس فقال له السيد المسيح لا موجودة في الأناجيل كلها معناه لا أنت صخر، بيير معناه صخر كما نحن عربي اسمه صخر مش مشكلة، معناه أنت صخر وعلى صخرة هذه أبني كنيستي. وقتلي هو توفى وقتلوه في روما، هذاك عاش معناها الكنيسه الاساسيه معناها في الفاتيكان يعني في روما لهذا السبب معناها ولا. فانت تشوف معناها لا معناها تو اس بيتروس انت بطرس وعلى كذا الى اخره، حيث هذا باش نفهموا يعني كيفاش نحب نقول الفوارق معناها بيننا ليست على النحو الذي يعني ربما يذهب البعض. تو شوف حتى حكاية التثليث باش من غير من لا نبالغ في الفوارق بيننا، يعني حيث يعني تقول انت التثليث في مناظرة شهيرة ربما نأتي عليها يوما ما بين يعني في بحضور أمير المؤمنين بين علماء الإسلام أو فقهاء الإسلام وفقيه المسيحية وقتها، ثم قال لي واحد آخر معنا ربود أن نعرفوه أيضا، لكن هو كان آخر في القرن السادس، القرن السادس ميلادي يعني في القرن معنا متقدم، وش اسمه هو احنا نسميه هو سوري سوري هو دمشقوس معنا شو اسمه جوهانوس دمشقوس يعني يحيى الدمشقي من دمشق، هو واحد دمشق هذا كان وزير تقريبا وزير المالية نتاع الخليفة الأموي، وابوه هو اللي سلم يعني نسيت اسمه شنو معناه هو اللي سلم مفاتح دمشق لعمر بن الخطاب أو للخليفة المؤمنين وهادنه، قالوا خلينا ما نعملوش الحرب يعني خلي دمشق كاكا وانهاه وكذا، ولا عنده موظف عالي، ثم ولده ولا أيضا وزير أو برتبة وزير أنا اسمه هذا يلا، وكتب أيضا كتاب وكتب كتب كثيرة لأنه استقال من الوزارة أو ما يشبه الوزارة على كل حال يعني، ثم معناها تزهد وخرج إلى دير مكث فيه وكتب في الكتاب معناها اسمه الهرطقات لزيريزي معناها البدع، كتاب البدع، ويعتبر فيه الإسلام معناها واحد من بدع المسيحيين. معناها هو كان يكتب العربية ويكتب بال شو اسمه اليوناني. انت تشوف، انا نحب نقول انا ناتي في الامثال هذه باش نشوفوا انه يعني كيف ان ثقافتنا على اختلافها الظاهر هي ثقافة معناها واحدة. شوف مثلا سيدي سفيان، يعني بس معناها كيفاش نبالغوا، خذ مثلا الشيخ رائع الحقيقة باش نعطيه كل حاجة حقها، معناها يعني شو اسمه الشاعر اللي غنت له أم كلثوم حديث الروح للأرواح يسري تدركه كذا، معناها قصيد رائع والأغنية رائعة إلى آخره. معناها عاد شقول في الأغنية هذه أم كلثوم يقول: من قام يهتف باسمك ذاتنا، يعني قبلنا، من قام يحدث يناجي الإله، من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهارة. شفت ولا لا؟ عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا. هل أعلن التوحيد داعا قبلنا وهدى القلوب إليك والأنظار. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. هو سي محمد قبال إنسان عظيم وشاعر عظيم، لكن الصياغة الشعرية وبالإنجليزية كانت هي ترجمة عربية رائعة الحقيقة، يعني كما رباعية الخيام. رباعية الخيام راه ماهوش ترجمة، أنا عندي نص بالإنجليزية تاع رباعية الخيام، ماهوش هكاك، ماهوش كيما تغني أم كلثوم تماما، حاجة أخرى معناها. لكن شو اسمه الشاعر أحمد رامي إبداع جديد، معناها انطلاقا من الأفكار بتاعها من كذا إلى آخره، إبداع. هذا أيضا كيف ترجمة شاعر مصري. لو تشوف أنت من قام يهتف، الكل مهضوم، كلهم غلطين، يعني بقدر ما القصيد جميل بقدر ما أداء أم كلثوم ما فيه شك رائع، معناها فما حتى إشكال. يعني ما شفنا راه الفن لا يهتم بحقيقة الأشياء إنما يهتم بجمال الأشياء، الجمال. قول مثلا: من قام يأتي باسم ذاتك قبلنا. راه التوحيد لم يأتي به الإسلام، ولم تأتي به المسيحية، ولم تأتي به اليهودي. التوحيد أنه إله واحد هو إبداع فرعوني، يعني وهذاك علاش. وراه سيدنا موسى تربى في قصر الفرعون 40 سنة أتقاه في، وهو نفسه يقول: تلقيت، يعني التربية والتعليم من خير ما يوجد في العالم. تقرأها في يعني في شو اسمه هو الأنسيان تستمع، أنا العهد القديم، أنت تشوف معناها. بحيث موسى إنتاج فرعوني، تشوف حتى تقرأها في القرآن، يقول: ألم نربك فينا. القرآن يعاتب في، أنا ربي يعاتب في فرعون، يعاتب في سيدنا موسى كي جاء يقول له: اجا نحل الحكايه هذه، واجا قال له: انا ربيتك، ومعناه ومكثت فينا سنين، معناه اليوم جاي معناه تعلم فينا في الحكايه هذه، يعني رافض. فيعني هنا مثلا كله غلط. مثلا شوف مادور، جبت عليه مادور. هو مادور هذا شكون هو مادور؟ قلناه المره الاخرى ما نساش نعاودوه، راه استاذ القديس اغسطين. والقديس أغسطين تزهد وأصبح قديسا وأصبح اللي تحب، ولكن بقي على صلة معناها حميمة بأستاذه، والأستاذ ما فيه شك يعني باله واسع ياسر، معناها ما يسألش، يسأله: ما الذي جئتم به؟ يعني تحب نجي معاك؟ ما يسألش، مش مشكلة، معناها حوار. عندي رسالة هذه منهم، ثم مجموعة رسائل بين القديس أغسطين ومادور. مادور هذا المادوري احنا نقوله، معناها دو مادور، معناها في أو أصبحت في الجزائر، يعني كانت أصلها في تابع لتونس، أصبحت في الجزائر من عهد الحماية. يعني يقول له معناها أنه يوجد إله واحد، من يشك في هذا؟ سواء كان مسيحيا أو وثنيا. شفت كيف معناها؟ تو شنو لزمت جديد أنه ثم رب واحد؟ شفت كيف يعني كيلي ان ديو سوفران، معناها كي سوا سان كومونسمون، الذي لا بدايه له ولا نهايه له، اي ازلي. فهذا نقولوا احنا اليوم من تحصيل الحاصل، فهذه امور بديهيه لا نحتاج فيها الى نبوه ولا نحتاج فيها الى دين الى اخره، انه يعني نقول احنا لم يلد ولم يولد، معناها لا تولد، ما عنده ولد، ما عندوش، ما يولدش، معناها ما يجيبش حتى برمينيد هكا كما تقول، لان برمينيد ما تعلم في مصر زاد تو، ربما توتي الفرصه ونجيبوا زميلنا يوسف الصديق يحدثنا على برمينيد وعلى يعني شعر برمينيد. فانت تشوف معناها وهو الذي خلق الاشياء، معناها يقول اذا كان كالام اسي غروسي، معناها ما يفهم شيء، اللي مش يعتقد انه ربي راه يولد ودرا شنو، والا هكا عنده بداك تولدك العام وهو عندك به باش ينتهي، اتفق يعني يقول لك هذا ما يكون اسي ستوبيد، احمق، هذا حمق، قول له معناه وراه ما ياتيها. كان نحن نقول الان ثم اله واحد، وانه انا عندي من فكري او من الفكر ما يسمح لي بان ارتقي الى مثل هذه المثل العليا. انت تشوف هذا ماهوش خاص ايضا مادور، تلقى عند ابن طفيل، يعني شنو يعني شو اسمه حي بن القضان، ما هو حي بن القضان ولد، وخلينا نقولوا احنا معناها جينيراسيون سبونتاني، معليش مش عندنا فيها، هي خرافه موجوده يعني تقريبا ما انتهت نهائيا بربي باش نعرف، من قدماء المصريين شنو حتى الباستور، فوالا باستور بينا بما لا يدع مجال شك انه لا يمكن ان تكون كذلك، تلقاه عند الفقهاء الكل، الكل معناها الغزالي اللي تحب، معناها ابن رشد، ابن رشد الحقيقه ما شفتهاش، شو اسمه ارسطوط، كل تلقاهم عندهم لا جينيراسيون سبونتاني، لا جينيراسيون سبونتاني التوارد الذاتي، يعني هكا يعني كيفاش مثلا الحاجه الفلانيه الحشره الفلانيه تتولد من فوارض البقر، الاخرى تتولد من فوارض الغنم، الاخرى تتولد من كذا، يعني من اوساخ ندري شنو، حاجات من النوع هذاك بيان سور، كل حاجه علم تحدى هنا. يعني يقول لك هذا الشيخ مدار، معناها انه نحن يعني هذا التوالد الذاتي كما هو الاتصال الذاتي بالحقيقه الذي لا نحتاج فيه الى من، الى عقل خارجي غير العقل الانساني. قلنا هذه الفكره ايضا تجدها عند شو اسمه الشيخ معناها ابن طفيل في حي ابن قضان، لانه في نهايه قصه حي ابن قضان يعني مش تلقاه يقضان، يعني سيلاقي ابسال هكا صدفه، يلاقي واحد اللي هو متربي في المدينه ويعرف ربي ويعرف الدين ويعرف الاسلام، ويقول له انت ايش تعرف؟ تقريبا الاثنين يعرفوا نفس الشيء. انت شوف من سيعيد الكره هذه؟ الريليجيون ناتورال، الدين الطبيعي، تشوفها اي لا بيشير تعذب فيها الحكايه، هو رسو، يعني جاء مانيش عارف علاش كان موش لابيكي في اخر العقد الاجتماعي ويعمل وحده على لا ريليجيون سوسيال في الدين الطبيعي، اللي يقول فيه تقريبا نفس هذه الافكار التي تجدها عند مادور الوثني، لان وثني مادور، فوثني سميها كما تحب، مش عارف شنو ولا لا، اللي عند تجدها عند القديس اغسطين، تجدها عند غير هؤلاء، معناها تجدها سواء اعتنقت دينا او لم تعتنق. هنا مثلا تيرتوليان يقول هذاك صحيح، وانت تعرف نرجع لتيرتوليان شويه ما اجي في هذايا، شو يقول تيرتوليان؟ يقول انيما كريستيانا ناتوراليتير، أن النفس الإنسانية، أن الطبيعة الإنسانية مسيحية بطبعها. شفت كيف؟ يعني كما نحن الإنسان يولد على الفطرة، الفطرة فيها الإسلام، ما فيهاش الوثني. أن الوثني ظاهرة لاحقة، يعني ظاهرة طارئة على الإنسانية، ظاهرة معناها خروج عن الفطرة الإنسانية، وأن الإنسان يكفي أن ينساق طبعه البشري كما خلقه الله ليكون موحدا وليكون مسلما، يعني كما مسلما يعني نجم يكون يهودي، نجم يكون مسيحي، نجم، لان ابانا ابراهيم هو الذي سمانا مسلمين، وهو الذي سماكم مسلمين، حتى اليهود يعني في العقيدة الإسلامية هم أيضا مسلمون ما داموا أبناء إبراهيم والمسيحون كذلك إلى آخره. المهم أنه يعني أنت كي تأخذ المدار ولا تأخذ التارتوليان ولا حاجات من نوع هذا يعني تشوف يعني كيف يعني أننا يعني رغم اختلافاتنا في البعض ولا ربما تجد أننا نتحرك في نفس الثقافة في ذات المعتقد، وأن خاصة وأن جميع المعتقدات أقول جيدا جميعها معناها جميع المعتقدات معناها نشأت في مصر أو في بلاد الرافدين، لكن في مصر أكثر. معناها مثلا زوس هو أولا ربما إيزيس فأوزيريس ومشى ولا أتن أتنا ما هي ما هي إله عارفة إله يعني اسم مدينة لكن هي إله لا فأيضا هي مصرية إلى آخر تقوم الكل يعني تلقى في نهاية الأمر سواء كان يعني اجتماعيا قلوا إحنا أو عقديا يسمى وثنيا أو يسمى جاهليا إلى آخره. هنا نطرح ربما سؤال على غاية من الخطورة معنا في الحقيقة، ما هو الفرق بين الثقافة العربية قبل الإسلام وفي الإسلام؟ شو الفرق؟ يعني باعتبار الذي قلناها وذلك نعودها وربما هنا نقول هي خاصية إسلامية برك يعني ربما نكون غلط وإلا مبالغ شوي، أشني اللي يعني ما تلقاهاش واضحة عند اليهود ما تلقاهاش واضحة أو أني لم أقف عليها يعني ربما هذا أو ذاك منيش عارف أنت ولا، بينما تجدها واضحة أو يخيل إلي أنها كذلك في الإسلام. وهي شنية؟ أولا تأكيد التعالي الإلهي، قلنا التعالي الإلهي معناه أن ليس كمثله شيء، هذه الحاجة الأولى، هذا كل تشبيه للإله بسلوكات بشرية أو بصفات بشرية أو بصفات مادية هو خروج عن الفهم الصحيح للفكرة الألوهية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أو الشيء الثاني هو اسمع شو نقول احنا معناه نقول الإيمان بالحرية الإنسانية، وهو أن الإله خلق الإنسان بإرادة منه كائنا حرا بإطلاق. فإذا وضعت الحرية الإنسانية والتعالي الإلهي يعني أعتقد أنك وقفت على جوهر ما في الدين الإسلامي من مفاهيم ومن مثل. والأمر لا يبتعد كثيرا معناها في عند مثلا عند مدار الوثني أو لا يبعد كثيرا عند غيره مثلا حتى عند تيرتوليان. تيرتوليان إنسان معناها يعني اعتنق المسيحية لأنه هو كان وثني ما فيش يعني كان غير مسيحي معناها مانيش عارف عليه شنو، وهو أستاذ نجد تقول أنت أستاذ جامعي وأستاذ ولا أعلى رتبة يوصلوها في التعليم وقتها أنا هي يولي بروفيسور جرامريا يعني يسموه جرامير وإلا ريتوريك معناها البلاغة هو بلغ تلك الرتبة وتحول إلى المسيحية في نطاق هي لابد أن نفهموها في نطاق مقاومة الاستعمار الروماني في شك ثم مقاومة بالسلاح كان يقوم بها يغرطة وجماعته ما في شك معناها تكفر الناس لا هذوك أولاد البلاد لا وثم مقاومة بالفكر بانه أنك تجعل معناها الإنسان التونسي الأمازيغي أو البربري لا ينخرط في الفكر الروماني. شوف أنت مثلا عمل كتاب على لا كورون دو لا فيرج يعني غطاء الرأس الحجاب مش على خاطر الحجاب نازل في المسيحية وإلا هو يعتبره علامة من علامات التمايز عن الطفلة أو البنت أو المرأة الرومانية يعني مش تبقى هذه هو جلول. الحوجة الثانية شو يقول يعني يعطيه المثال بتاع الطفلة العربية اللي في السعودية اللي مش السعودية في الجزيرة العربية في الصحراء لأن في الصحراء تغطي رأسها لأنه ياسر مل وكذا ما تغطي رأسها يعني للوقاية وللتميز عن مثلا كان ضد المسرح ما يحبش التوانسة يمشوا المسرح مش على خاطر يكره الثقافة لا هو نسمي الثقافة إنما على خاطر لا يريد أن يأنس أو أن معناها ينسى التونسي أنها ثقافة المستعمر. وأشياء كثيرة من هذا النوع أنا هذا اللي لازمنا احنا نفهموه. أنا يعني مثلا سان سيبريان هكاك، سان سيبريان كان إنسان عظيم معناها في التشكيل، وذول لي تنفاء، أما في التنفاء من قرطاج القربة، ذول اللي مات في قربة، لأنه أيضا يعني هو يفهم معناه هو من أنصار تيرتوليا. أنا هذا يعني عشان ذكرته، يعني كان مش يكتب حاجة مثلا ما اللي يجي معناه مش يكتب ولا يعمل فتوى ولا حاجة من هذا، يقول معناه دا ماجستير هات المعلم، المعلم مش قال فيها ساعة قبل ما المعلم هو تيرتوليا، بينما أوغست سانت أوغستان يعمل مستحيل باش ما يذكرش بكل فيه شك. يعني لازم نعرفوا أنه تيرتوليان القرن الثاني من العهد المسيحي، القديس شو اسمه سانت أوغستان بعد ما القرن الخامس أو حاجة منه هذا يمنع حاجة أخرى تماما. يعني أصبحت يعني كان يهيئ معناها المعطيات الثقافية أو الأجواء الثقافية لقبول المسيحية في ثقافة واحدة وهي الثقافة الرومانية، حيث لم يقم مدافعا عن الثقافة الرومانية ولكنه قام يعني مدافعا عن طريقة من طرق نشر المسيحية في العالم عن طريق في الشكل، لأن المسيحية ما كانتش باللغة اللاتينية، هي كانت يعني بلغات أخرى. يعني ثم عندك في القرن الأول أول ترجمة من اللغة القديمة نعرفش العبرية أو السريانية تاع العهد القديم إلى اليونانية، إلى اليونانية يسميها الترجمة السبعينية. يقال جمعوا 70 عالم، يعني لأنه هذا يسموه العهد الهلينستي، يعني يوم أصبحت إسكندرية أغلب سكانها يعني يهود، وما عادش يعرفوا اليهودين، يعرفوا اللغة. يعني ثم وقتها يعني كانت إسكندرية هي مدينة أسسها الإسكندر، يعني روماني عفوا إغريقي، وبالتالي اللغة لغة العلم ولغة الثقافة كذا هي اللغة الشهيرة. دونك أرادوا أن يترجموا شو اسمه هي اللغة الترجمة السبعينية، أن يترجموا الإنجيل عفوا العهد القديم إلى نقولوا احنا التوراة البنتاتوك خمسة كتب هذوك راهم التوراة، الاخرين حاجة أخرى. بنتاتوك هذاك ترجموه وترجموه إلى اللغة اليونانية. هنا في تونس بادر وهي أول ترجمة العهد القديم من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية قام بها يعني هذا تيرتوليا ونشرها في تونس، لكن الكنيسة لم تتبناها لأن ما كانت معنا في خلاف مع وكان حتى يعني يشجع المقاومة المسلحة، حيث مش معنى رجل دين وهكذا كمان، لا يعني باعتبار أن الوطن في خطر وينبغي أن ندافع عنه. أنت كنت تتذكر وقت اللي تحدثنا على شو اسمه ذاك معناها وقت اللي يقول معناها لاكتانس، يعني وقت اللي يتحدث على أني إنسان وكل ما هو إنساني ليس بغريبا عني، لكن أيضا احنا بس تشوف المناخ العام. صحيح الثقافة واللغة معناها اللي احنا وصلتنا خاطر ما نيش عارف كيفاش كانوا يتكلموا، معناها وراه من الخطأ اعتبار أنه مثلا عندما احتل الرومان معناها تونس أو قرطاج إذ محلت اللغة الفينيقية أو اللغة اللي ربما يلزمها سنين زي ما ربما قرون باش تمشي. خذ مثلا انت وقتاش تونس يعني من القرن الاول، يعني وقع نقولوا احنا فتحها معنا بعد 50 سنة، وهي البلاد الوحيدة في العالم الاسلامي التي استغرق فتحها 50 سنة، الوحيدة اكاو الاخرين الكل مثلا ربما في 10 سنين شو اسمها هي بلاد الفرس وما ادراك حاجة من نوع هذا. تقول انت يعني لكن متى اضمحلت اللاتينية من المجتمع التونسي؟ مش ممكن مع اليوم معناها نتكلموا اللاتينية جاء الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وتفهمنا، لكن مش أقدر أتكلم لاتينية وحسب ما نعرف أنا شوية، لكن مش مانيش متيقن يعني من الذين درسوني اللغة اللاتينية. يعني يقول لك مثلا الأغالبة شو اسمه ذاك المؤسس القيروان الأخير معناه إبراهيم بن الأغلب كان يستقبل السفراء يحييهم بالعربية على السلامة وش نحوالك إلى آخره وبارك الله فيك، ثم يسمح في الحوار معهم باللغة اللاتينية، بحيث أنت تقول متى أسمح العدول مثلا يكتبون الوثائق العدلية باللغة العربية. يظهر لي حتى القرن الخامس عشر نعم في شك، يعني ثم طبقة يعني تنورت، ثم طبقة سبقت إلى ذلك، لأن العدد العرب شوية ما يجبوش يردوهم يعربوهم يعربون اللسان، وذاك عايش ما عربوش اللسان في أفريقيا مثلا، السنغال بلاد مسلمة في أغلبها، ثم برشا بلدان مسلمة لكن قاعدوا يتكلموا بلغتهم هذيك. مثلا يعني أنت تشوف في عهد عمر بن الخطاب نقول وإحنا فتحت مصر على يد عمرو بن العاص، ثم هجوا بعد رجع الوشان هذيك حاجة ابن ولا، لكن تقريبا العربية لم تصبح اللغة الرسمية، فهو اللغة الرسمية يعني لغة إلا بعد أربع قرون يعني من فتح مصر، حيث ما هوش اليوم فتحت من غضة بدلت الثقافة كلها، ثم لم تصبح مصر يعني أغلبها مسلمة إلا أيضا بعد أربع أو ثلاثة قرون أقل شيء. أنا ثم تقديرات يعني مختلفة في هذا، هذا علاش نقول وإحنا يعني لازم نتبعوا الأمور هذه، يعني نشوفوا كيفاش التحولات الثقافية التحولات العقدية التحولات اللغوية تطرأ وما يسحبها من يعني شماش نقول أنا يعني أيضا حتى من عذابات الحقيقة، أنا مش سهلة مش أمر يسير أنه يعني يجي لتونس وإلا المغرب وإلا حاجة من نوع ذاك ومن غدو يصبح يتكلم لغة أخرى. هذا يعني شو نقوله احنا هنا لابد لنا من يعني الـ يعني ان ننتبه الى مثل هذه الاشياء. يعني وقت اللي شفنا احنا يعني الشيخ تيرانس وقت اللي يعني اخذوه وهو يدافع عن وطنه حقيقة، تو هذا ما دور انا عرفته تحدث عليه فولتير، دير فولتير يقول مش نقولها ما نقول يعني ما معنى على مراد الله، أنا إيش معنى أنا مالورزمون يا أسفي أن إفريقيا التي كانت تنتج العباقرة، ويبدأ يجمع القديس أغسطين مادور تيرتوليا يجمعهم الكل معنى عباقرة الإنسانية، فإذا بها اليوم في عهد فولتير أنا القرن الثامن عشر أصبحت تنتج قرصان البحر. أنا تشوف لأن عندها بدأ عندها اكتمل الزحف العثماني على المنطقة والاستعمار العثماني احتل، وبالتالي لم يعد تونس فيها علماء أصبح فيها قرصان، معنى في شك هذه كل حال هي نظرة الفرنسيين وهو فولتير على جلالة قدري للإمبراطورية العثمانية كما ليبنيس. أنا ليبنيس ما في ما نجمش يقول راهم العثمانيين بهين، ما ينجمش معنا أنتم تفهموا، بينما عمره ما قال حاجة خايبة في الإسلام ولا في العرب. علاش؟ لأنه العثمانيين يعني وصلوا حتى معنا الفيينا، أخي مش تحبوا هو مستعمر فيه هو مش يمدحهم، لا كان يستنفر لويس الرابع عشر لمقاومة الإمبراطورية الغازية إمبراطورية الاستعمار. أنا هذا لابد لنا من أن ندرك هذه الأشياء، فإذا كان نحن فهمنا هذا وبدأنا يعني نتحسس معناها هذه الأمور، يعني نقول نطرح وينبغي نطرح في يوم ما حقيقة العلاقة بين ما نسميه ثقافة جاهلية وما نسميه ثقافة إسلامية أو مسيحية أو دينية. يعني ما الذي تغير في العمق يعني باستثناء المسألتين أو المفهومين التي كنت أذكرهما، وهو التوحيد الإلهي توحيد معنا والحرية البشرية. أن الإله واحد اللي كان يحكي فيه مدور ويحكي فيه تارتوليان يحكي فيه نسكل بفهم. وقلنا هذا التوحيد هو يعني مصر فرعون في عهد الفراعنة إله واحد الشمس، الشمس رمز لهذا الإله الواحد. أنت تشوف القضايا هذه لابد لنا أن نتدبرها وأن نعيد النظر. نقول الإسلام يجب ما قبله فليكن، لكن ما معنى ماذا يجب وماذا لا يجب؟ أنا لابد هنا أن يعني كما نقولوا نتأمل هذه الأشياء ونعيد العلاقة أولا بين المنطقة العربية والثقافة العربية والعهود القديمة من تاريخنا، العهود المصرية والعهود البابلية والعهود اليونانية، ثم بين ربما الثقافة ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، ما قبل المسيحية وما بعد المسيحية. راهو إلى حد الآن وهذا نتكلم فيه في مادور ونشنو، راهو ما ثماش بلاد اسمها فرنسا، ما ثماش بلاد اسمها ألمانيا، ما ثماش بلاد اسمها يعني أنا كتبت مرة وبعثها لجريدة الموند، أنا قلت لهم يا ودي باش تعلمونا، راهو وقت اللي احنا عملنا كذا وكذا راهو ما فماش بلادكم مش اسمها فرنسا، ولا تتعلم لا ما يعرفوش لا لاتا لا هم مسيحيين، معنى مازالوا فريمون يعيشوا على معناها بدائيين، فعلا بدائيين. هكا علاش نحب نقول الاشياء هذه لابد لنا من ان نذكرها ونذكر مره اخرى بربي ونوقف لنا. يعني يقول لك هذايا المؤرخ معناها اسمه كرامر هيستوري بيجنز ان سومر، التاريخ بدأ في سومر، ما فماش تاريخ قبل العراقيين، ما فماش تاريخ قبل المصريين، يعني التاريخ بدأ معناها وإلا مثلا اللي احنا يعنينا مباشرة يعني لا رونيسانس كتاب آخر سي لو دوزيام سيكل، يعني وقت اللي جاونا العرب كتاب معناها يعني من أول مرة لا تهجج للمصري ولا الفرعوني ولا العراقي ولا تهجج للعربي، هذا ما عندكش شكون تهجج، نحن ثقافة واحدة رغم اختلافاتنا البسيطة التي كثيرا ما تكون عائدة إلى قلة الفهم.
0: كل الشكر والامتنان لك يا أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبر الله. هكذا نأتي إلى نهاية هذه المتعة الفكرية معك في برنامجك أحب الحكمة على موجات الإذاعة الثقافية. ككل يوم سبت نلتقي في هذا الموعد ويتجدد الموعد أسبوعيا. كل الشكر لإيمان السلماني في هندسة التقنية. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء على أمل لقاء جديد مع أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبر الله. لكم أحلى الأماني مع إيمان السلماني في هندسة التقنية، دكتور حمادي بن جبر الله في الإعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
3: أحباء الحكمة،
2: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: مساء الخير، مساء النور مستمعنا ومستمعاتنا ممن نختاروا موجاتنا، موجات صوت رد الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. يتجدد هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إيمان سليماني فرنسا صوتية، وهذه عروسية معكم من أمام المزدح. ندعوكم إلى مشاركتنا في هذه الرحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: في حصة اليوم أستاذ عروسية سننظر في نص بعثت به إلينا صديقة البرنامج بسمة الهواري. أما عنوان النص فهو ودعتك.
4: إطلالة البداية، إطلالة البداية.
2: إذن نص اليوم بعنوان ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري، وصديقتنا بسمة حاضرة معنا في هذا العدد عبر الهاتف لنتشارك معها بعض المعلومات عنها، عن تجربتها الإبداعية، عن علاقتها بالأدب بالشعر، وعن هذه الرحلة التي اختارتها، وعن هذا الطريق، طريق الإبداع الذي اختارته في مسيرتها رغم انشغالها باختصاص آخر مهنيا. نص ودعتك إذن محور هذا اللقاء، لكن قبل الغوص في تفاصيل هذا النص واكتشافه لنكتشف بعض التفاصيل عن صديقتنا بسمة. بسمة الهواري، مساء الخير، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة الثقافية.
5: مساء الورد، مساء الياسمين لأسرة برنامج على طريق الإبداع ولكل المستمعين والمستمعات. سعيدة جدا بهذه المشاركة المتواضعة واختياركم لنص النثر ودعتك، وآمل أني أنال أعجابكم وأعجاب السادة المستمعين.
2: إذن بسمة الهواري هي شاعرة تونسية، ونعلم أنها موظفة. ماذا يمكن أن نعرف أكثر عن ضيفتنا وصاحبة نص اليوم؟
5: إضافة إلى أني موظفة، هي أني أهوى الشعر، ليست لي سيرة ورقية ولكن لي سيرة إبداعية. أعتبر نفسي هاوية، بدأت تجربتي الشعرية منذ الثمانينات حين كنت بين أروقة المعهد. قرأت كتبا أحببتها ساهمت في تكويني الأدبي، أحب من الشعراء درويش، نزار قباني، أحلام الدغامي. حاليا أعاني من جفاف قلمي وهو ما أثر على نفسيتي، والحمد لله يعني البارحة بدأت أكتب وهذا ما فرحني كثيرا.
2: بس ما قلت لأنك يعني انطلقت في هذه التجربة منذ الثمانينات، فهل كان لنصوصك السابقة، هل كان لها نصيب أن أذيعت، أن بثت، أن تم تناولها في برامج إذاعية سابقة قبل طريق الإبداع؟
5: بالضبط، يعني في آخر الثمانينات، يعني مثلا 1989 أذيعت لي 4 نصوص نثرية في برنامج إذاعي مع الأدباء الناشئين بإشراف الأستاذ المرحوم المنجي الشاملي.
2: منجي الشاملي، نعم.
5: بعد المدة هذيك عملت قطيعة مدة 16 سنة، كانت لي عودة سنة 2011. شاركت في عدة مهرجانات تونسية ومهرجان في مصر، مهرجان همسة الدولي للأداب والفنون بمصر سنة 2017 و2019. هذاك استوجب حضوري، معناها ليتسلم الجائزة. أما في 2020 حاز نصي على المرتبة الرابعة وكان الحضور غير مستوجب. معناها
2: يعني عندك تجربة شعرية، قلت وليست لي سيرة ورقية، لكن سيرتك الشعرية جعلت نصوصك تتجاوز الحدود ليتم تتويجها خارج تونس، وفزت يعني بعديد الجوائز في تونس كذلك.
5: نعم.
2: كان لك تتويج في مسابقة تونسية في بومردس.
5: نعم، المرتبة الثالثة. نعم، أنا يعني في الحقيقة يعني لم أتمكن من طبع المخطوطات لظروف عائلية، ذلك أني منشغلة في تدريس بناتي، معناها حتى أنا عندي 2 بنات
2: ربي يحفظهم. نعم،
5: حاليا يعني تخرجوا
2: ما شاء الله
5: الحمد لله. حاليا عندي مخطوط أول يتضمن مجموعة من النصوص اخترت لها عنوانا أشواق منتحرة، وهذا العنوان كان حلمي منذ الصغر. معناتها أنا كنت نحلم نعمل ديوان اسمه أشواق منتحرة.
2: كان هذا الهدف منذ الصغر يعني.
5: نعم. بعد عندي مخطوط ثاني يحمل عنوان أنين المساء. مجموعة ثالثة زادة تتضمن خواطر لم أحدد لها عنوانا بعد، يعني أنا يعني جمعت عدة خواطر. كتبت كذلك ذكرياتي، ممكن عندي أربعة هكا ذكريات لأني أنا عندي شوية ضعف الذاكرة. فيعني كل الذكريات منذ الصغر ما كانش برشا واضحة. الحمد لله يعني أنا عندي تواجي أربعة نصوص تتضمن ذكرياتي دونتها والحمد لله يعني، أما الكلها تستنى في الطبع
2: إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
3: بسمة الهواري، نرحب بك في برنامج على طريق الإبداع.
5: شكرا.
3: وترين أنك اليوم تطلين على البرنامج ضيفة كريمة مبجلة.
5: يعيشك.
3: وكنت فيما مضى من الزمن تطلين على برنامج آخر، هو برنامج مع الأدباء الناشئين، وكان يشرف عليه شيخنا وأستاذنا الأستاذ مجي شملي رحمه الله. إذن ترين أن السنة متواصلة وأن المؤسسة الإذاعية الوطنية وفية لهذه التقاليد التي تحرص على الأخذ بيد الأدباء المبتدئين. والابتداء في التجربة الإبداعية لا يرتبط بسن، إنما يرتبط بتجربة. أنت كتبت منذ زمن بعيد ثم انقطعت ثم عدت إلى الكتابة. أنت إذن مسكونة بالرغبة في الكتابة والشوق إليها والحنين إليها كذلك. فأحببت أن أسألك في هذا السياق عن منطلق هذا الولع بالكتابة، كيف نشأ لديك حب الكتابة؟ ما هي النصوص الأدبية التي تأثرت بها في بداية مسيرتك؟ من هم الكتاب؟ من هم الشعراء الذين أثروا فيك؟ ثم أختم بسؤالك عن تصورك لأفق هذه التجربة التي تعيشينها، لمستقبل هذه المغامرة التي أحببت أن تخوضيها، وأعني مغامرة الإبداع الأدبي عموما والإبداع الشعري بصفة خاصة. هذه أسئلتي إليك، وأرجو أن نسمعك تجيبين عنها حتى نزداد تعرفا عليك وتعرفا خاصة على تجربتك الإبداعية.
5: في الحقيقة يعني أنا يعني منذ الصغر يعني لاحظت أني أحب اللغة العربية وأحب حضور الساعات التدريس باللغة العربية. يعني أحب القراءة، أحب مطالعة النصوص، كنت ألتهم الكتب التهاما، كنت أقضي الليلة كلها في قراءة الكتب ولا أمل منها، يعني أستسيغ منها الشعر الذي يحمل مواضيع الحب، مواضيع المحبة، مواضيع الفراق، يعني الحزن الذي يتضمن يعني الشعر هو يستهويني. ذلك الحزن يستهويني جدا جدا جدا، يعني أنا أميل إلى المواضيع الحزينة، إلى المواضيع التي تفتت النفس تفتيتا، أحبها أحبها ولا أعرف لماذا. يعني أنا حين أكون متألمة أكتب، وحين أكون سعيدة أرسم، تلك هي أنا يعني. أنا في المرحلة معناها التعليمية كنت أعشق الساعات في اللغة العربية.
2: هذا في البدايات يعني ارتبط حب الأدب بساعات اللغة العربية، وتكتبين من منطلق حالة نفسية حسب ما فهمت بسمة، عندما تكونين في حالة حزن ربما أو ألم فيبوح القلم.
5: نعم، هو ذاك يعني، ويكون شحيحا عندما أكون سعيدة ولا أعرف.
3: أنا سألتك
5: يعني وقت السعادة تتكلم الريشة.
2: نعم.
3: إذن في هذا المجال سيدة بسمة، من هم الكتاب والشعراء الذين أثروا فيك ولا يزالون.
5: قبل كنت ياسر نطالع الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي كنت معناتها نطالع فيه بالكتاب كده، يعني حتى كنت وقت ساعات يبدا عندي امتحانات كنت يعني اراجع امتحاناتي قبل المراجعه وقبل اي شيء، كنت اقرا شيئا من الشعر الجاهلي حتى امتلئ به. ثم معناتها اغلق الكتب وبعدها أبدأ في مراجعة الدروس.
2: نعم.
3: وبعد الشعر الجاهلي؟
5: بعد الشعر الجاهلي معناتها أنا وجدت نفسي أكتب أكتب أكتب أكتب إلى حين يعني انقطعت يعني لظروف اجتماعية معني. منها الزواج ومنها الشغل معناها.
2: طيب وسألك الدكتور فؤاد منذ قليل بسمة، أين ترين بسمة الهواري الكاتبة والشاعرة في قادم الأزمان؟ كيف تتصورين أفاق هذه التجربة؟
5: أنا يعني بحكم عملي وبحكم واجباتي الزوجية معناتها والشغلية أرى نفسي يعني صاحبة دواوين فقط معناها، معناتها أنا يعني كل حلمي كوني أطبع المخطوطات.
2: ثلاث مخطوطات اللي ذكرتهن منذ قليل.
5: نعم.
2: أرجو أن يحدث هذا بسمة، وأرجو أن نحتفي وإياك وعائلة تونس الثقافية وعائلة على طريق الإبداع من مستمعين ومتابعين وأدباء، أرجو أن نحتفي بإصداراتك إن شاء الله أشواق منتحرة وأنين المساء والمجموعة الثالثة إلى حين أن تختار لها عنوانا يناسبها. نأتي إلى مسألة، قلت أنك تعانين من جفاف القلم بسمة، وقلت فيما قلت أنك ليلة أمس عدت إلى الكتابة، ما الذي حدث ليجف القلم وما الذي حدث بعد ذلك؟ ما الذي تغير ليعود النبض إلى هذا القلم؟
5: والله جفاف القلم معناتها يعود إلى عدة أسباب، يعني منها كونه شغلي حافل وممتلئ بالظروف الاجتماعية المتدهورة للمواطنين، معناتها بحكم اللي أنا أشتغل بوزارة الشؤون الاجتماعية، يعني أجدني أرجع إلى البيت محملة مكبلة بتلك الهموم التي كنت أتلقاها أثناء اليوم يعني.
2: طيب هذا النص بس ما يعود إلى سنة 2018، في تلك الفترة التي عدت فيها إلى البوح والكتابة والنبض بعد جفاف تقريبا دام 16 سنة أعتقد.
5: 2018 هي بعد أوج العطاء.
2: نعم.
5: يعني أوج العطاء، يعني تلك الفترة كنت كان القلم سخيا يعني معي.
2: دكتور فؤاد، استمعنا إلى صديقتنا بسمة الهواري في حديث عن نفسها، عن تجربتها، عن علاقتها بالأدب والكتابة والشعر. سنأتي الآن إلى هذا النص وهذه المحاولة الإبداعية التي اخترتها لتكون محور هذا اللقاء، وقد اخترت النص ودعتك.
3: نعم. إذن بعد الحديث عن الكاتبة نصل إلى الحديث عن كتابتها. بعد المبدع الإبداع في علاقة تكامل وثيق بينهما. وفي ضوء ما استمعنا إليه من المعطيات نستقبل إذن نص ودعتك الذي كتبته بسمة الهواري، وقد دأبنا أستاذ عروسية في هذا البرنامج على أن نستمع إلى النص أولا ثم نتناوله بما يتراءى لنا من أوجه الحديث والكلام والملاحظة والتعليق، فلنمر إلى النص.
4: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
2: ودعتك، ودعتك وعلى جناح الوجع تجرعت سم الخداع، تشترني الذكرى وهمين ويشطبني الحلم من فجر الأمل. ودعتك، ودعتك وأنا أحمل عمرا يكابر ونبضا جاثما فوق كوم الخطايا، ألف عام من الشوق بلغ عمر الحكاية، في عيون المرايا زرعت شمسا وقت الغروب لتحدث الليل عن عناق يستند إلى خيوط الضوء المرتجفة، من غفلة لا تغيب ودعتك وودعت بعدك كل الحكاية المحفورة في ذاكرة يسكنها النسيان، كل فجر بعدك يزحف نحو السراب، وبعدك يترجل الندى مسافات الرياح المحمومة، كل رحيل وأنا هناك أزرع متاهة السؤال في مساحات الروح المتعبة، يصرخ الريح في جوف الحيرة، لا لن يعود، لا. الإمضاء بسمة الهواري.

0: شكرا لك أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص، نص ودعتك لبسمة لهواري، وجعلتنا نقترب منها ونشرع في التعرف عليه. ما يقال في مستهل الحديث عن هذا النص: إن صاحبته بسمة الهواري أرادته أن يكون شعرا، هذا هو مشروعها الإبداعي من خلال كتابة هذا النص. وحين نقول أرادته شعرا نزيد الأمر تدقيقا فنضيف: إنها أرادت لهذا النص أن يكون شعرا متحررا من قواعد النظم التقليدي،
1: نعم،
0: الذي نصطلح على تسميته بالشعر العمودي. والشعر العمودي كما نعرف له خصائصه الوزنية والإيقاعية والبلاغية. نص ودعتك لا صلة له بالجمالية العمودية التقليدية، هذا هو مشروع الكتابة عند بسمة الهواري، هذا واضح. وسنتبين من خلال التعليق على هذا النص أن جملة من الخصائص قد توفرت فيه لتجعله شعرا أولا، ثم لتجعله شعرا لا صلة له ولا نسب له بالشعر العمودي التقليدي. إذن هذه ملاحظات شكلية أولى حول النص.
1: نأتي الآن إلى تحليل المضمون والمعاني الواردة في هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج بسمة الهواري. وكما عودنا مستمعينا دكتور فؤاد، ندخل النصوص من أبوابها وعتباتها الأولى، وعتبة النص عنوانه.
0: لم نصل إلى العنوان بعد، يجب أن نتحدث عن موضوع النص. أولا، موضوع النص حكاية، حكاية ذات ودعت من تحب،
1: من تحب.
0: وهو كما تعرفين أستاذ عروسية موضوع قديم جديد أزلي أبدي، ما دام قلب في الإنسان ينبض، ينبض بالحب،
1: بالحب
0: وبالعشق، وما دام الفراق والوداع خطرا يتهدد الوصل ويقطعه. نبادر بالقول إذن إن بسمة الهواري تردد في هذا النص حكاية قديمة معروفة متداولة، ما أكثر ما تحدث عنها الشعراء. إذن لما كتبت هذا النص؟ هذا السؤال يضعنا على عتبة أولى قبل العنوان، هي عتبة الإضافة، الإضافة المتوفرة في هذا النص. وهذا بطبيعة الحال سيجعلنا ننظر إلى النص من جهة صياغته وتشكيله.
1: تشكيل.
0: الرهان الإبداعي في هذا النص لا يتصل بالموضوع بقدر ما يتصل بالصياغة والتشكيل. ونأتي الآن إلى العنوان، نضع قدمنا على عتبة النص كما تقولين، كما تقولين دائما. العنوان ودعتك هكذا، جملة خبرية تامة،
1: تام ومباشرة،
0: هي تامة في النحو وكاملة في القص.
1: في القص
0: انتهت الحكاية، ودعتك، الحكاية بلغت نهايتها. كان بالإمكان الاكتفاء بالعنوان دون حاجة إلى كتابة النص، ما دامت الجملة تامة وما دامت الحكاية قد اكتملت. هذا يكون في الكلام العادي. أما في كلام الأدباء والمبدعين والشعراء فاللعبة كلها لعبة كلام، لعبة صياغة، لعبة تشكيل. الكلام يلد بعضه بعضا، والكلمات يتناسل بعضها من بعض. أقول لعبة بالمعنى الشريف لهذه الكلمة، فالإبداع لعبة بهذا المعنى. نصل الآن إلى إلقاء نظرة من علن على النص، نريد أن نتبين معماره. كأن القارئ هنا يضع نفسه فوق النص، ينظر إليه من فوق. لنقول هي نظرة بانورامية كما يقال. هذه النظرة البانورامية، هذه النظرة الشاملة للنص من خارجه، تجعلنا نتبين أن النص ذو معمار دائري خاتمته تحيل على بدايته. البداية ودعتك والخاتمة لا لن يعود لا. إذن بنية دائرية منغلقة تحيل فيها النهاية على البداية كما قلت. والنص تشكل بين البداية والنهاية بين الجملتين. بطبيعة الحال هذا المعمار المنغلق الدائري يمكن أن يكون صورة لتجربة الذات المتأزمة. حين تتأزم الذات بماذا تحس؟ بالاختناق. بماذا تحس؟ بالانغلاق. وإذن التجربة هي أيضا منغلقة. وانعكست التجربة على بنية النص فجاءت بنية النص منغلقة. ولا أكثر من هذا الانغلاق. لا لن يعود انغلاق لا رجاء منه ولا أمل فيه. لا أمل في أن يفتح في يوم من الأيام. النفي مرتين لا ثم لن الزمخشرية لن يعود. ولن الزمخشرية يعرفها النحات ويعرفها أهل اللغة. لا رجاء بعدها. انتهى الأمر وحمى القضاء. داخل هذه البنية الدائرية الكبرى التي تشكل بها النص نجد فقرات دائرية هي الأخرى، وهي ثلاث فقرات جاءت جميعها في شكل دوائر تبدأ بكلمة ودعتك. مستهل كل فقرة دائرية كلمة ودعتك، وهي التي تشكلت بها الدائرة الكبرى في بداية النص. ننظر في الدائرة الأولى. إذن هنا تبينت لنا الصورة، دائرة كبرى داخلها ثلاث دوائر.
1: نعم.
0: الدائرة الأولى وداع وألم وموت وانشطار وتشظ وخيبة ويأس بسبب الخداع، بسبب خداع من أحبت هذه الذات ومن وقعت في عشقه. الدائرة الثانية وداع رغم مكابرة النفس العاشقة. النفس العاشقة تكابر، ليست مرتاحة إلى هذا الوداع، هي متعلقة بمن تحب، ومع ذلك الذات المتأزمة تصمم على هذا الوداع. وداع رغم الشوق والحنين ورغم وطأة الذكريات الجميلة. الدائرة الثالثة وداع للمحبوب، وداع للذكريات، وداع للفجر وللندى، سؤال أخير وشوق أخير، لكن الجواب تحمله ريح مولولة لا لن يعود. ثلاث دوائر أو ثلاث لحظات أو ثلاثة وجوه للتجربة التي تعيشها الذات. وهذه التجربة إن أردنا تلخيصها قلنا هي مأساة لا مأساة بعدها. فقد بان الخداع وسقط القناع وتهاوى عالم الحب بأحلامه وأوهامه. هكذا هو النص من جهة مضمونه. وقلت أستاذ عروسية التجربة لا تفاجئنا، التجربة نتفاعل معها. لأن الإنسان يظل دائما قابلا للتأثر بمثل هذه التجارب، سواء سمعها من خلال حديث الغير عن نفسه أو عاشها هو ذاته. لكن مع ذلك كما قلت لا نحس بأننا نطلع من خلال هذا النص على تجربة ما كنا نعرفها. هي تجربة معروفة. لذلك أعود إلى ما قلته منذ حين، اللعبة كلها في الصياغة وفي التشكيل. وبهذا نصل إلى الجانب الثاني من تعليقنا على هذا النص الشعري الذي كتبته بسمة الهواري وسمته ودعتك.
1: ونعني بذلك طبعا دكتور فؤاد النظر في مسألة الصياغة الفنية وربما التقنيات والأساليب التي اعتمدتها بسمة الهواري في صياغة هذه المحاولة الإبداعية. فماذا وجدت في هذا النص دكتور فؤاد من أساليب، من تقنيات في الكتابة الأدبية وخاصة تقنيات الشعر؟ طبعا
0: أنا أعتقد جازما أن قيمة النص متأتية من جهة صياغته الفنية.
1: كيف ذلك؟
0: حدث ذلك حين عمدت بسمة الهواري عن وعي أو عن غير وعي أو بوعي وبغير وعي في الوقت نفسه، حين عمدت إلى اصطناع جملة من الوسائل الفنية. أشير إلى بعضها. أشير أولا إلى الإيقاع، ولا يكون شعر بدون إيقاع، ولا يكون فن بدون إيقاع. هنا أتجاوز الحديث عن الشعر وعن النثر وعن الأدب، أتحدث عن الفن بصفة عامة. الفن إيقاع أو لا يكون إيقاع على نحو مخصوص. الإيقاع له تمظهرات كما أصبحنا نقول اليوم، له علامات في النص. أولا أشرنا منذ حين إلى الإيقاع البنيوي المنغلق، هذا إيقاع مخصوص، إيقاع دائري منغلق، هذا إيقاع هندسي يمكن أن نسميه ما دمت أتحدث عن الدائرة. دوائر صغيرة تضمها تحضنها دائرة كبيرة، دائرة في دائرة، دائرة تصب في أخرى، فلا مهرب ولا مفر من سجن الدائرة. الذات سجينة هذه الدوائر المنغلقة، دوائر لا فجوة فيها للتحرر من التجربة. لذلك تظل الذات في هذا النص وفي هذه التجربة كما قلت سجينة تجربتها، وذاك هو دافع الكتابة عندها، عند الذات الشاعرة داخل النص. وهنا منهجيا أفرق بين الكاتبة وبين الذات الشاعرة، منهجيا أقول. مظهر آخر من مظاهر الإيقاع هو الإيقاع الذي نعرفه، الإيقاع الصوتي. هذا الإيقاع الصوتي قد تولد في النص بواسطة التكرار، تكرار جملة ودعتك ثلاث مرات، منها ينطلق الكلام وإليها يعود كما رأينا. إذن إن نحن استحضرنا منظومة الشعر التقليدي، الصوت الأخير الذي يتكرر ثم يعود نسميه مجموعة الأصوات الأخيرة. الصوت الأخير هو الروي، مجموعة الأصوات الأخيرة التي تظل ثابتة في مختلف أبيات القصيدة، تختم تلك الأبيات وتبشر ببداية الأبيات الموالية. هذه الأصوات نسميها القافية. فقافية النص هنا هي ودعتك. الذي تغير هو مكان القافية. في البيت العمودي القافية في آخر البيت، هنا القافية هي مطلع الكلام، بها يبدأ الكلام، لكنها تظل بالمعنى الإيقاعي قافية. ما معنى قافية؟ القافية من قفا يقفو، أي سار على أثره. وإذن هذه كلمات بعضها يقفو بعضا، بعضها يتبع بعضا، بعضها يلي الآخر، وهكذا. أشير إلى لون آخر أو إلى صنف آخر أو إلى نوع آخر من الإيقاع، أسميه الإيقاع الطباعي الجدولي. انظري في النص، في صورة النص الطباعية، جاء في صيغة كلام عمودي مجدول. ألاحظ بين قوسين أننا نريد أن نهرب من الشكل العمودي فنقع في شكل عمودي آخر، كأن الصورة العمودية للشعر أمر لا مفر منه، كأن قدر الشعر أن يكون عموديا. لكن علينا هنا أن نفهم عموديا فهما عميقا، يحيل على الصيغة البصرية، على الصورة البصرية التي نراها، ويحيل على طبيعة التجربة الشعرية. التجربة الشعرية لا يمكن أن تكون أفقية، التجربة الشعرية يجب أن تكون عمودية، أي حفرا في لحظة الكتابة. وهذا ما يفرق الشعر عن النثر لدى بعض منظري الخطاب الأدبي. هذا أمر يطول شرحه، ونكتفي بما أشرنا إليه منه. إذن هذا فيما يتعلق بالجانب الإيقاعي في النص.
1: نعم.
0: الإيقاع البنيوي، الإيقاع الصوتي، الإيقاع الطباعي الجدولي. أشير إلى خاصية أعتبرها أساسية في هذا النص، وأعتبرها منبع الشعرية فيه. هذه الخاصية هي الخاصية الاستعارية. فالنص فيه فيض استعاري عجيب. هو استعارة من أوله إلى آخره. على سبيل المثال، تستعمل الكاتب هذه الاستعارات فتقول: جناح الوجع، هل للوجع جناح؟ لا. سم الخداع، هل الخداع سم؟ لا. تشطرني الذكرى، هل الذكرى تشطر في المعنى العادي للكلمة؟ لا. يشطبني الحلم، فجر الألم، أحمل عمرا يكابر، هل يكابر؟ هل يكابر العمر؟ تتحدث عن النبض الجاثم، النبض عادة لا يمكن أن نقول عنه إنه جاثم. عن كوم الخطايا، عن عمر الحكاية، هل الحكاية عمر؟ عن عيون المرايا، هل رأيت في حياتك أستاذ عروسية عيون المرايا؟ لا، هذا نظرت إلى الأشياء نظرة عادية، لكن إن نظرنا إلى الأشياء نظرة إبداعية شعرية فيمكن أن نرى في المرايا عيونا، وهذا ما حدث في النص. زرعت شمسا، كيف تزرع الشموس؟ لا تزرع إلا في الشعر، وهذا ما حدث. لتحدث الليل، عناق يستند إلى خيوط الضوء المرتجفة، استعارة في استعارة في استعارة، ترتجف الاستعارات هنا. استعمل الصورة الواردة في النص. غفلة لا تغيب، وقيسي على هذا، يسكنها النسيان، كل فجر يسحف بعدك، يترجل الندى، تتحدث عن مسافات الريح، متاهة السؤال، مساحات الروح المتعبة، يصرخ الريح، هكذا قالت، في جوف الحيرة، هل الحيرة دي جوف؟ وهكذا كما قلت تتناسل الاستعارات في هذه القصيدة، بل اعتبر القصيدة استعارة من أولها إلى آخرها. والاستعارة تخلق معان جديدة، ترسم صورا غريبة غير مألوفة، وتلك هي وظيفة الشعر، أن يجعلنا ننتبه إلى معان ما ألفنا الانتباه إليها، والشعر أيضا يجعلنا نرى ما لا نراه بالعين اليومية المجردة التي ننظر بها إلى الأشياء في واقعنا العادي. هذه الخصائص الفنية مجتمعة، وأهمها كما قلت الخاصية الاستعارية، جعلت نصها شعريا بالفعل، جعلته موحيا مؤثرا، وجعلتنا نتفاعل معه رغم أن الموضوع نعرفه، موضوع الوداع، وداع المتحابين، ومع ذلك نتفاعل مع النص ونستسيغه. وذاك هو فضل الأدب على الإنسان، في أنه يمكنه من أن يعبر عن المعاني العادية بلغة جديدة تجعل العالم كأنه يولد من جديد، وتجعل علاقتنا بالعالم وبأشيائه وبكلماته وبكائناته، تجعل هذه العلاقة علاقة جديدة لا عهد لنا بها منذ قبل. إذن هذه هي أهم الملاحظات التي أحببت أن أسوقها في خصوص التعليق على الجانب التشكيلي الفني في هذا النص، نص ودعتك لبسمة الهواري.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذه القراءة للمعنى والمضمون وللتشكيل الفني لهذا النص الشعري لصديقة البرنامج بسمة الهواري، وأعني بذلك نصها ودعتك. سنتوقف عند استراحة غنائية، نعود بعدها إلى الركن الموالي في لقائنا، وهو ركن في الميزان، وفي الميزان نضع النصوص وننظر في صياغتها اللغوية، ربما في بعض الأخطاء أو الهانات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، وكذلك نقدم بعض النصائح التوجيهية لأصحاب النصوص الإبداعية. وفي هذه الشبكة الحالية نستمع إلى صاحب المحاولة وهو يتفاعل مع هذا الركن، وهو ربما يدافع عن نصه وعن اختياراته، لنرى ذلك بعد النغم وشارة الركن.

0: الميزان. إذن سنضع هذا النص دكتور فؤاد، نص ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري الحاضرة معنا هاتفيا، وستتابع هذا الركن أكيد بكل انتباه، لأنه بعد هذا الركن تكون الفرصة متاحة للتفاعل مع ما سيقدمه ويقترحه الدكتور فؤاد. فكيف قرأت هذا النص لغويا دكتور فؤاد، يعني من حيث الصياغة اللغوية إلى أي مدى وفقت صديقتنا بسمة في صياغة نصها هذا ومحاولتها الإبداعية هذه؟
1: أتحدث عن لغة النص فأقول إن بسمة الهواري تحسن الكتابة باللغة العربية، هي ماهرة في الكتابة باللغة العربية، نصها يدل على ذلك. وفي تقديري لا يستطيع الانخراط في الكتابة الاستعارية إلا من تجاوز القدرة على الكتابة العادية، وبينت كيف أن هذا النص هو نص استعاري من أوله إلى آخره كما قلت. إذن أشير إلى هذا الأمر وأعتبره أمرا إيجابيا، هي تحكم صياغة النصوص وهي تمتلك صناعة هذه الصياغة، لأن الصياغة صناعة ما في هذا شك. اللغة العربية لها قواعدها ولها قوانينها ولها خصائصها التركيبية المعروفة. ومع ذلك لدي ملاحظة تتعلق باستعارة وردت في هذا النص وبدت لي في حاجة إلى مزيد من الاشتغال عليها. العبارة هنا فرنسية، الفرنسيون يقولون نشتغل على هذا الأمر. بالنسبة إلينا استوعبنا هذه العبارة وعربناها وأصبحنا نستعملها. أعني هذه الاستعارة في حاجة إلى مزيد من الاشتغال عليها، أي إلى مزيد من التجويد والتطوير والتحسين. يتعلق الأمر بقول بسمة الهواري: خيوط الضوء المرتجفة من غفلة لا تغيب. في الحقيقة الأمر بدا لي مشكلا في قولها من غفلة لا تغيب. استحسنت جدا الصورة، خيوط الضوء المرتجفة، استحسنتها واعتبرتها صورة شعرية بامتياز. لكن لفت انتباهي حديثها عن غفلة لا تغيب. في جميع الحالات هذا الانطباع الذي حصل لدي، أدعوها إلى مراجعة الأمر، فإن بدا لها ما لم يبدو لي فهي صاحبة النص وهي حرة في أن تفعل بنصها ما تريد. ترين أستاذ عروسية أنني لا أدعوها إلى الدفاع عن نصها، بل أدعوها إلى أن تكون صاحبة نصها. إلى أن تكون سيدة نصها بامتياز. وسيد النص له من سعة الصدر ورحبته ما يجعله مستمعا لما يقال له، لكن القرار الأخير يعود إليه لأنه صاحب النص ولأنه سيد النص. هذا في مجالي السيادة على النص، نقول الأمر على هذا النحو. لكن في مجال النحو هناك أمر لافت للانتباه في قولها: يصرخ الريح. الريح في اللغة العربية مؤنث. الريح ليست كلمة تحيل على المذكر، هي كلمة مؤنثة في معظم الحالات، هكذا هي وضعية هذه الكلمة ومنزلتها في اللغة العربية. لذلك نقول: تولول الريح، تصفر الريح، تنفخ الريح، تهب الرياح أو الريح. وحتى في الاستعمال القرآني الريح تستعمل هذا الاستعمال المؤنث. إن أحبت هي أن تذكر الريح هكذا رغم كل شيء فهذا شأن يهمها، نقبل منها هذا إن كانت عارفة بأن الريح في الأصل كلمة مؤنثة ومع ذلك أرادت أن تذكرها، يصبح ذلك اختيارا فنيا تتحمل مسؤوليته. أما إن كانت جاهلة لذلك فهذا خطأ لغوي، ولا عيب في أن نقع في الأخطاء اللغوية، نحن نتعلم من البداية إلى النهاية. طريق العلم والتعلم لا يقف عند حد ولا تقف عند حد، كلمة طريق تؤنث وتذكر في اللغة العربية كما تعرفين. ولذلك أحببت أن ألفت انتباه بسمة الهواري إلى هذا الأمر. فيصرخ الريح في تقديري يجب أن تكون تصرخ الريح، ثم هي عدلت عن تولل وعن تصفر وعن تنفخ وعن تهب وفكرت في تصرخ، هذا من حقها لأنها تتعامل مع السياق استعمالا مجازيا. أرادت أن تصور الريح في صورة من هو يصرخ ولها ذلك بطبيعة الحال. هذا رأيي في لغة النص، وقد بدت لي هذه اللغة على قدر من الأحكام كما قلت ذلك منذ حين.
0: شكرا دكتور فؤاد على هذه القراءة وهذه الملاحظات.

0: وائل كركولي في تحليل هذا النص وسبل أغواره، يعني حقيقة لقد أتى على تحليل جميع معانيه العميقة، ولهذا فإني أشكره شكرا جزيلا. أما في خصوص الملاحظات يسند إلى خيوط الضوء المرتجفة من غفلة لا تغيب، يعني أنا أرى في هذا اتباق في غفلة ولا تغيب، يعني نحن نعلم أن الغفلة هو غياب الإدراك، غياب الإدراك يعني واحد ما هوش مدرك كين ودايخ معناها، أما في نفس الوقت هو غياب الإدراك وعدم غياب التي لا تغيب، معناها غياب الإدراك وهو لا يغيب، يعني هناك اتباق. أنا كري حبيت نأكد عليها هذه، معناتها في العادة الغفلة هي معناها نكون وإحنا في غفلة، معناها منش في أتم الإدراك.
1: واضح واضح سيدة بسمة.
0: والغفلة هذه لا تغيب.
1: فقط أسألك، هل تتفقين معي في أن هذه الاستعارة في حاجة إلى مزيد من التجويد أم لا؟
0: يمكن، أما أنا حبيتها.
1: واضح.
0: حبيتها من غفلة لا تغيب.
1: لكن لاحظت أنك وجدت نفسك مجبرة على التوضيح، لاحظت هذا؟ فهذا يعني هذا يعني أن في الأمر مشكلة، هذا المشكل تعاملي معه بالوجه الذي ترينه مناسبا ويخدم النص من الناحية الشعرية.
0: أستاذي فاضل، هل ترى أنه في هذه الجملة ما يفقد النص معناها المعنى متاعه الحقيقي؟
1: أرى في هذه الجملة ما يستدعي مزيدا من التجويد فقط،
0: يعني
1: تعاملي
0: يعني
1: مع الملاحظة بالوجه، لا يعني بدت لي الاستعارة لا تدل على أمر يعني محتمل، لا أقول على أمر واضح، بدت لي الاستعارة كأنها لا تخضع لمنطق.
0: فهمتك.
1: لا يعني هذا أن الاستعارة تخضع للمنطق المنطق العادي الذي نتعامل به في حياتنا العادية، لا، لكن لا تخضع لمنطق شعري، لا تخضع.
0: يعني لا تخضع في كلمة لا تغيب خاصة.
1: تماما. على كل فكري في الأمر، أنت لست مجبرة مع اعتبار هذه الملاحظة حكما باتا لا يقبل النقد ولا يقبل التعقيب، لا، فكري في الأمر فقط.
0: نعم.
1: اعتبريني قارئا أو سامعا بهذا المعنى.
0: وهذا هو الهدف يعني.
1: تماما، هذا هو الحوار.
0: هذا هو الهدف.
1: وهذا لا ينقص من عملك شيئا كما قلت، هو نص موافق.
0: بالعكس، يعني نحن في حاجة أكيدة إلى هذا النقد، في حاجة أكيدة فعلا. أما بخصوص الريح، أنا شخصنت الريح، أنا يعني قمت بشخصنة الريح فجعلتها إنسانا ولها صوت ولها معناتها، فهي قادرة على الصراخ.
1: هذا من حقك، هذا من حقك إبداعيا وشعريا.
0: نعم. أما الريح هي معناتها فعلا مؤنث، وهي مكتوبة عندي.
1: تمام.
0: في هذه الطبعة التي أمامي مكتوبة تصرخ الريح. ما نعرفش إذا كان هي واضحة عندكم تصرخ.
1: لا، في النص الذي وفيت به البرنامج يصرخ.
0: ملا، هذيك غلطة ملا، على خاطر هذي في في الطبعة اللي هي عندي طوال تصرخ الريح.
1: وواجب البرنامج التنبيه للأخطاء.
0: نعم.
1: بكل تسامح.
0: تصرخ الريح وهذه معتها هي معتها غلطة مطبعية أكيد، لأنها عندي تصرخ الريح.
1: تمام. شكرا لك بسمة. شكرا لك.
0: يعيشك.
2: شكرا بسمة، تبقينا معنا، ما زلنا مع مختلف فقرات هذا اللقاء وبلغنا معك منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم مجموعة من الملاحظات الختامية لصاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية. بما أن صديقتنا بسمة معنا على الهواء وترافقنا في هذه الحصة، بماذا ستتوجه إليها في ختام هذه الرحلة في عوالم نصها ودعتك؟
1: وفي ختام هذا الحوار اللطيف الشيق معها حولها وحول تجربتها في الكتابة الأدبية، في خاتمة المطاف

0: أقول ما يلي: إن بسمة الهواري كاتبة نص ودعتك استطاعت بما وفرت في هذا النص من الخصائص الفنية أن تمنحه هوية شعرية، رغم أن معنى الفراق كما قلنا في هذا التحليل معنى متداول معروف. يتبين من النظر في هذا النص أن صاحبته تمتلك تجربة في صياغة النصوص الأدبية لا شك في هذا، وهي ملعة بكتابة الشعر بوجه خاص. ما ألمسه أيضا هو أن بسمة الهواري قادرة على تطوير هذه التجربة، قادرة على التقدم في مسار هذه التجربة، قادرة على مزيد التوغل في طريق الإبداع. لها مؤهلات هذا واضح، لها إمكانيات ولها قدرات، هذا واضح من خلال هذا النص. لذلك نوصيها بتوسيع دائرة اطلاعها على النصوص الشعرية والأدبية المتنوعة، هذا لابد منه. لا نطور تجربتنا إلا بتوسيع الاطلاع على تجارب غيرنا. إن كنت تتقنين لغة أجنبية فاقرأي شعرا عربيا واقرأي شعرا أجنبيا كذلك، كل هذا يفيد في تطوير تجربتنا الإبداعية. أوصيها كذلك بتنويع المواضيع التي تتناولها في نصوصها. هي أشارت منذ حين إلى أنها مهمومة هما يوميا بالشأن الاجتماعي وبالحالات الاجتماعية وبالأوضاع الاجتماعية التي تبعث فعلا على الانشغال. فلما لا تفكر بسمة الهواري في تحويل هذا النسق اليومي، في تحويل هذا الاهتمام اليومي إلى معين تنهل منه مواضيع لتكتب أدبا، لتكتب شعرا، لتكتب قصة، لتكتب خاطرة، لتكتب ما تشاء أن تكتبه. تنويع المواضيع مهم ويشكل علامة على نضج التجربة. لا يعني أن تجربة بسمة الهواري ليست ناضجة، قلت هذا وحسمنا الأمر، هي بلغت درجة محترمة في مجال تجربتها الأدبية. ولذلك أستاذ عروسية أتوقع لبسمة الهواري حضورا أكثر بروزا في الساحة الأدبية، وأشجعها على التفكير في نشر أعمالها، وهي أشارت إلى ذلك بطموح وشوق وبخوف في نفس الوقت. لمست في نبرتها بعض التهيب من هذا. لا، نتشجع ونعرض أعمالنا على الناس وننحت لأنفسنا بكل تواضع، والمبدع لا يكون إلا متواضعا، ننحت لأنفسنا مكانة فيما يسمى الساحة الإبداعية. ثم أحذرها من أمر أشارت إليه حين تحدثت عن المعين الذي أحيانا ينضب. هي استعملت كلمة الجفاف، الجفاف الإبداعي. أقول لها: لا ترتاحي إلى هذا الجفاف، لا تقبليه بيسر، حاولي أن تتصدي له. فلا شيء يطور التجربة الإبداعية مثل المواظبة، مثل المداومة على الكتابة. وهذه إذن نصيحتي إليها: المواظبة على الكتابة والمداومة عليها. لا أملك إلا أن أشجعها، إلا أن أجدد شكرها لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها تمام النجاح والتوفيق في هذه التجربة التي اختارت أن تخوضها، تجربة الكتابة الإبداعية وتجربة الكتابة الشعرية. وعسانا نلتقي مع بسمة الهواري في قادم الدهرية مع نص آخر من نصوصها.
1: شكرا دكتور فؤاد. بسمة، شكرا لك على قبول دعوتنا في هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع، ونستمع إليك في كلمة أخيرة بعد هذا التجوال وبعد هذه الرحلة في عوالم نصك ودعتك.
2: أسعدتني فعلا أن يكون نصي محل يعني تحليل ومحل معتها تقييم، وهو نص ودعتك هو معتها أقرب النصوص إلى قلبي. يعبر تعبر على تجربة عاطفية، معناها تجربة أدبية. تعرفين أن الألم هو الوجه الآخر للجمال، معناها وهو كله ألم يعني. وأنا في هذه اللحظة أشكر ألمي الذي أفاق حرفي من غفوتي، وكما أشكر حزني الذي حرك في داخلي سواكن الإبداع. يعني لولا الحزن لما كان القصيد. عندما يفيض الألم على ذفاف الوجهين تكون القصيدة في نهاية الأمر.
1: جميل، شكرا لك بسمة الهواري، بالتوفيق إن شاء الله، ويا رب نحتفي بإصداراتك القادمة ونحتفي بك شاعرة تصدح بشعرها في المنابر الشعرية والتظاهرات الثقافية. شكرا لك مرة أخرى.
2: شكرا.
1: شكرا لك مرة أخرى بسمة إذن على قبول دعوتنا. ومع بسمة ومع هذه الكلمات نأتي إلى آخر ركن دكتور فؤاد في على طريق الإبداع، ركن هدية الختام، فماذا اخترت لمستمعينا ومستمعاتنا في ختام هذا اللقاء؟
0: هدية الختام هذه المرة أستاذ عروسية تتمثل في بعض المقاطع المقتطفة من قصيدة بدر شاكر السياب الشهيرة، قصيدة أنشودة المطر.
1: هدية الختام أنشودة المطر. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. يرجه المجداف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم، وتغرقان في ضباب من أسى شفيف. كالبحر سرح اليدين فوقه المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف. والموت والميلاد والظلام والضياء، فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء. كنشوة طفل إذا خاف من القمر، كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر. مطر مطر مطر. تثاءب المساء والغيوم ما تزال تسح، ما تسح من دموعها الثقال. كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام، بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها. ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لابد أن تعود. وإن تهامس الرفاق أنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود، تسف من ترابها وتشرب المطر. مطر مطر. الإمضاء بدر شكر السياب. هكذا مستمعينا ومستمعاتنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع. كنا معكم منذ حوالي ساعة من الزمن، وقد تجولنا في رحاب محاولة إبداعية جديدة تحمل عنوان ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري. وإلى أن نلتقي معكم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة لبقية برامج صوت إرادة الحياة وبرامج الإذاعة التونسية، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
3: على طريق الإبداع،
4: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
3: دربة مع فؤاد القرقوري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، عدد جديد من برنامج حدائق السرد. الموضوع في الحقيقة يتعلق بالشخصية الروائية انطلاقا من عمل جديد للكاتب والروائي التونسي المنجي السعيداني المثقوب. هذا الكتاب صادر عن دار نحن. سلمجي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد عيسى المؤدب، وشكرا لإذاعة تونسي الثقافية على الاستضافة.
1: في الحقيقة أمامي مجموعة من الأعمال التي صدرت لك في الرواية حياة عميقة على حافة الصفر، هذه الحياة على حافة الصفر، وهذه الحياة أيضا مع صاحبة الجلالة، وطبعا هذه الأعمال وغيرها. أيضا أنت أصدرت كتب في القصة القصيرة، أيضا مجموعة ألواح أخرى من النار، كذلك القفز إلى أسفل، وكذلك ماتت
2: شهرزاد.
1: موضوع مهم يعني يقع تناوله فيما يتعلق إذن بالشخصية القصصية، وهذا يندرج في إطار إذن الحديث عنه في مجمل أعمالك.
2: بالفعل أستاذ محمد، يعني بدأت بالسيرة الذاتية، وهي سيرة ذاتية روائية مقسمة على 3 أجزاء. الجزء الأول يعني حياة عميقة، الجزء الثاني حياتنا على حافة الصفر، والجزء الثالث حياة مع صاحبة الجلالة.
1: الشخصية القصصية بعد إذنك، يعني هي الشخصية يعني تنطلق منها من الواقع، أم هي تنفيذ لفكرة أو لقضية أو لحالة أو لسيرة ذاتية تتبعها وأنت، بإضافة طبعا شخصيات روائية أخرى؟
2: الشخصية الروائية في الثلاثية هذه مثلا اللي أصدرتها مؤخرا هو شخصية فارس الهلالي، وبالرغم من أنها سيرة ذاتية روائية، حاولت ربما، لأنه في السيرة الذاتية هناك الظاهر والباطن، يعني الإضمار والإظهار، ماذا ستظهر في هذه السيرة الذاتية وماذا ستخفي، لأنه لدينا الكثير من المقدسات، لدينا الكثير من القيم التي قد تمس من خلال الأحداث التي تسردها في هذه الثلاثية، تمس حياة ناس آخرين. فخيرت أن تكون الشخصية الروائية مستقلة بذاتها عن الراوي، وهي شخصية فارس الهلالي. ومعنى هذا اختياري على الاسم كان ربما كان مش اعتباطي، ولكن كان موجه، يعني هو فارس بمعنى فهمتي، من نحن في العالم العربي وفي الذاكرة فهمتي العربية الفروسية، يعني جزء من تكوين
1: الشجاعة والإقدام،
2: والشجاعة والإقدام
1: وما
2: إلى ذلك، والغزو والإغارة وما إلى ذلك. والهلالي يعني فهمتي، نحب أنا السيرة الذاتية الهلالية، السيرة الذاتية متاع بني هلال، حكيت لنا عليها الجدة وإحنا صغار، فكانت فنتي تنمو في ذاكرتنا شخصيات هلامية أو كبيرة، يعني شخصيات فنتي لا تقهر. لكن في هذه الثلاثية بعدتنا شوية على الشخصية المثالية، يعني الشخصية التي لا تقهر يعني ومكتملة يعني أو كاملة، فهي شخصية فنتي قد تأثر بالمحيط متاعها، تمر بفترات ضعف، شخصية قد تكون قريبة للواقع لكن لا تنقل الواقع. هذا فنتي ربما حاولت فنتي نعمل عليه حتى في الرواية الجديدة نتاع المثقوب، أنه الشخصيات، لأني أنا حسب تقديري أني إنسان ملك على الورقة، يعني أنت فنتي منها عندك سلطة على الكتابة وعلى الورقة وعلى شخصياتك، لكن هذه السلطة هي سلطة فنتي منها نسبية، يعني لأن الشخصيات قد تثور عليك، يعني
1: وينبغي أن تكون منطقية أيضا هذه الشخصيات
2: أي منطقية، يعني لأنه فنتي نأخذها من الذاكرة،
1: يعني أن يكون تطور الشخصية داخل النص الأدبي معناها تطور يعني منطقي
2: منطقي.
1: طبعا
2: لا، في السيرة الذاتية هذا مش يكون منطقي لي أنه فنتي مربوطة فنتي بسياق زمني يعني. يعني الفترة الأولى مثلا انت حياة عميقة تمتد من سنة الولادة إلى 1978 وقت اللي خديت أنا سيزيام يعني. الفترة الثانية تمتد من بداية الدخول إلى المعهد الثانوي إلى تخرج من الجامعة. الفترة الثالثة هي فنتي في الحياة المهنية، يعني تقريبا هي عندها سياق تاريخي يعني بتتحرك فيه الشخصية هذه. هذه قريبة للواقع لأن فنتي تستلهم من سيرتي الذاتية الروائية الحياتية يعني بتاعيانا، لكنها تتجاوز هذه السيرة والحدود متاع السيرة الذاتية لأنه فيها جانب التخيل. وربما أنا فنتي في الكثير من المناسبات حبيت أن أتوارى قليلا وراء هذه الشخصية، فما لا أقبله على نفسي أسنده لهذه الشخصية.
1: نصل إلى نقطة مهمة جدا. الكاتب الذي يجرب كثيرا ويسافر كثيرا ويغامر وفي حياته الشخصية في حياته المهنية يستثمر كل ذلك إذن في كتابته، وأعتقد أنك في حياة عميقة وكذلك حياة على حافة الصفر وكذلك حياة مع صاحبة الجلالة قد استثمرت إذن هذه المغامرات التي أنجزتها خاصة فيما يتعلق ما بعد البكالوريا وبعد الدراسة
2: دون أدنى شك. يعني
1: لو نبدأ بعض هذه المغامرات التي خضتها في إيطاليا مثلا.
2: أي هو كي تشوف انت معناها التدرج الحياتي متاعي يعني فيه برشا تفاصيل ثرية، تفاصيل من باب التجربة. يعني انا اليوم كي نحكي مثلا على حقول الطماطم مثلا في ايطاليا كيفاش نستخدم كيفاش توزيع العمل،
1: اشتغلت هناك في حقول،
2: اشتغلت طبعا لمدة اربع معناها 3 أشهر تقريبا الوقت كل يوم في حدود 14 ساعة من العمل، إلى درجة أنه فنتي مناها ناكلوا الطماطم نخدموا في الطماطم ونباتوا في الحقول بتاع الطماطم يعني. نعم. فهمتني؟ أنا مشيت من نابولي ومن نابولي مشيت للمنطقة اسمها منطقة صغيرة اسمها فيلا ليتيرنو، هذه اللي خدمنا فيها يعني وتلموا فيها المغاربيين والأفارقة بشكل كبير. هي مدينة يعني ما تمتدش ما فيهاش سكان، تقريبا سكانها 20,000 أو 15,000 لكن المهاجرين فيها قرابة 40,000.
1: إذا أنت تخرجت في حدود
2: عام 90
1: 90 لم تجد شغل يعني في تونس يعني لم
2: أنا نعتز وأني كنت مفروزين أمنيا يعني. لا هو اعتزاز لأنه صاحب الموقف يعني فهمت،
1: صاحب موقف
2: لأنه شكون هم اللي ما يخدموش في الوقت هذاك، هم اللي ما يقتنعوش بالنظام السياسي الموجود القائم يعني.
1: أنت بقيت إذن عاطلا، لم تكتفي إذن بذلك الموقف، سافرت إلى إيطاليا بحثا عن
2: الشغل
1: واشتغلت في حقول الطماطم
2: وجمعت الكثير من المال، 3 أو 3.4 ملايين وقتها في الوقت هذاك كنت فلوس كبيرة فهمتي في عام،
1: هذا مهم جدا،
2: في عام 90. وقررت أني باش نعمل المرحلة الثالثة متاعي في جنيف في سويسرا.
1: نأتي الآن إلى سويسرا وكيف سافرت إلى سويسرا وكيف ترجمت
2: مذكرة البحث متاعي، ترجمتها من العربية للفرنسية بنفسي
1: ثم توردتها من سويسرا. أعطينا التفاصيل.
2: أي أنا يعني كانت السفرة كانت جميلة يعني، كانت الحدود بين إيطاليا وسويسرا كانت يعني على غاية من الجمال،
1: مفتوح
2: لا وجبال يعني فنتي منها تهز الأنفس وبحيرات، السفرة كانت جميلة جميلة
1: للغاية. كنت هاجرت بشكل شرعي أم غير شرعي؟
2: لا بشكل شرعي لأنه يعني لم تكن هناك تأشيرة وقت.
1: بجواز السفر
2: نحن سافرنا أنا وثلاثة أصدقاء من سجنان من البلاد متاعنا فهمتني، سافرنا وقتها كانت التذكرة 45 دينار.
1: نعم.
2: 45 دينار لكن بعد ما وصلنا نحن وبثلاثة أربع أشهر فرضت التأشيرة على إيطاليا. فأنا فنتي ما بقيت في جنيف ما نجمتش لا نبقى في جنيف لا نرجع لإيطاليا. فحكم علي فنتي ما أنا بثلاثة سنوات لا أدخل سويسرا وطردت إلى تونس. كهبت في تونس تعرف كان ثم مشهد غريب الأطوار يعني أنا ما كنتش نتصوره، بعد 5 أشهر فنتي باش وصلت لتونس نشوف البنايات الكل صغيرة فنتي. البني والمطار العمارة كل العمارة على امتدادها في تونس العاصمة رغم أن هي فنتي العاصمة متاع البلاد كنت نشوفها صغيرة لأني كانت فنتي معناها المباني اللي في سويسرا وفي إيطاليا اللي شفتها كانت مباني عالية جدا كنت كي وصلت لتونس نشوف فيها
1: مباني عموديه هناك.
2: اي
1: عندما عدت ثاني الى تونس يعني بحثت عن الشغل وفكرت في العمل في مجال الصحافه والتحقت بجريده الشروق.
2: كانت تجربه يعني كنت انا مستغرب منها شويه هكا وكنت خايف اني باش ندخل عالم غير العالم تاعي، لانه في نهايه الامر انا كنت نكتب القصه القصيره منذ الصغر. انا بديت في عمر 13 14 سنه نكتب في القصص والخواطر ومعناها الامور البسيطه يعني، لكن فانت تعتمد على الاطار العائلي والاطار الاجتماعي نتاعي. هذه الفتره يعني عديتها فانت وكانت مثمره للغايه فانت. بعد خممت انا فانت اللي يكتبوا منها في الصحافه ما همش مش يكونوا اكثر فانت درايه واكثر فانت معرفه مني انا يعني، يعني احنا
1: اغلبهم غير متخرجين
2: ما صحيت هم اغلبيتهم فانت معناها يكونوا مثلا عاملين عامين او ثلاثه فانت معناها في الجامعه
1: واختصاصات اخرى عربيه.
2: وكان كنت انا معناها متقلق جدا حتى بعد ما انا دخلت انا فانت، رغم ان الامر هذا ينطبق عليا، هو انه الصحافه ما كانتش عندها حدود. يعني انت مثلا باش تخدم طبيب او تخدم مثلا صيدلي او تخدم مهندس يلزمك تكون عندك فانت معناها انخراط في عماد المهندسين. في الصحافه يعني تقريبا اللي قفلت الكل من التعليم الجامعي او اخفقوا في بالاساس في التعليم تلقاهم في الصحافه. صحيح الصحافه يعني معناها ما تاخذش فانت بالشهائد والدبلومات العاليه وكذا، لكن كانت فانت مفتوحه فانت للناس الكل يعني ثم امكانيه القلم نتاعكم يجيب.
1: نعم.
2: فانا كانت كنا نحن فانت من الفتره هذيك نتاع الثمانينات كانت ثقافتنا واسعه، بمعنى انه كنا نقرا علم الاجتماع، نقرا الفلسفه، نقرا الروايات بالفرنسيه معناها باللغات الاخرى الكل، ثم فانت كانت حركيه نتاع ترجمه كبيره.
1: قضيت ثلاثه اشهر في الشروق ثم
2: لا لا لا شهر واحد.
1: شهر واحد
2: شهر واحد منه 15 يوم عمل فعلي. فهمني.
1: ثم وقفت
2: ثم
1: جريده
2: ثم انا
1: امام الصحفي
2: الصديق العزيز المرحوم جمال الكرماوي، هو منها باستشارة فانت بعض الأصدقاء قالوا لي تمشي فانت لسي جمال ومعناها ينجم الجريدة فانت طالبة وقتها فانت معناها مجموعة كاملة من الصحفيين وتحب تضخ دماء جديدة معناها في الصحافة فالجريدة وقتها فانت مازالت كصادرة يعني 89 يعني في دار لابريس حبوا يعملوا معناها جريدة بالعربية وهي فانت معناها لابريس بالفرنسوية فتكون فانت عندهم فانت في الدار زوج جرايد ناطقين فانت واحدة بالفرنسية واحدة بالعربية. مشيت أنا للعون الاستقبال قلت له راني باش نمشي لسي جمال، قال لي تفضل فهمتي معناها في الطبق الثالث. هزيت روحي ومشيت يعني لسي جمال ما نعرفوش انا فهمتي معناها سؤال الاصدقاء والناس اللي يخدموا غاديكا قالوا لي هاو فهمتي البيرو نتاعو. دخلت سي جمال نلقى عنده كودس كامل نتاع صفحات نتاع الجريده يحضر فيهم وكذا، لابس مرايات هكا فهمتي معناها نتاع نظر فهمتي يدقق في الحروف والوثائق والصفحات. قال لي مرحبا فهمتي، قلت له راني انا فهمتي نحب نخدم معناها في جريده الصحافه. قال لي انت خدمت قبل في الصحافه؟ قلت له لا راني عندي فهمتي نصف شهر بركه فهمتي عملت تجربه صغيره وفهمتي ولم تنجح ونحب ندخل معاكم. قال لي معناها كلمه واحده هانا الجريده قدامك كان نجم تروحك اخدم. ومن النهار هذاك بدأت المسيرة متاعي في عالم الصحافة اللي التو عندي أنا تقريبا قرابة 33 سنة في عالم الصحافة.
1: عالم الصحافة إذن وهذه التجارب في الحقيقة نقلت منها الكثير في أعمالك الأدبية. نحن تحدثنا منذ حين إذن عن حياة عميقة وتحدثنا عن حياة على حافة الصفر وحياتها مع صاحبتي الجلالة. مهم جدا أن الكاتب يستثمر إذن معاشه في الدنيا في علاقاته في مغامراته.
2: هو في نهاية الأمر ما يجيش واحد يقول راني نحب نعمل كذا ونعمل كذا، يعني هي تخزن في الذاكرة. أنت كي تمشي تعمل ريبورتاج مثلا، أول ريبورتاج عملته عملنا على عائلات الفقيرة مثلا في جهة مونبليزير في العاصمة، تشوف مثلا عائلة البو حاشا اللي يسمع يعني يديه مقصوصة فهو حالة اجتماعية، فأنت عنده إعاقة واضحة، فأنت معناها باش تتفاعل يعني مع الشخصيات هذيك كي تعمل ريبورتاج أو تعمل فأنت معناها عمل ميداني تحقيق، مؤكد أنك فأنت باش تلتقي بشخصيات، باش تلتقي فأنت بمجموعة من الناس معتوبة متأزمة عندها فأنت معناها مشاكل فأنت اجتماعية وما إلى ذلك. حتى أنه الصحافي معناها في نهاية الأمر فأنت معناها هو يتأثر يعني بالمحيط متاعه، من ينجمش معناه يكون محايد يعني محايد معناه في العمل الصحفي، لكن فانت من ناحية المشاعر فانت باش تكون فانت عندك مشاعر أخرى وتستقي انت من هك الشخصيات هذيك معناه تخزنها وتظهر هي وقت الكتابة، لأن فانت وقت اللي جيبش تكتب انت ماكش باش تاخذ القلم وتقول اليوم باش نكتب كذا وكذا وكذا. أنا حسب تقديري ومن خلال تجربتي أنا نحط الصفحة قدامي ونبدأ نكتب، فذاكرة فنتي معناها شاسعة وفيها الكثير من الشخصيات، يعني الشخصية فنتي معناها قريب باش تجيك تقول لك أنا فنتي هو الشخصية الأساسية،
1: أنا هو
2: تتصنع يعني من الذاكرة، الذاكرة والخيال
1: تنطلق مما هو مرجعي واقعي، ثم طبعا لابد من إضافة الخيال للتخيل،
2: وهذا كجانب الإبداع عند الكاتب يعني
1: طبعا
2: هنانك متقفش عليها عند الحد هذاك، عند الحد الأدنى يعني الحد الأدنى هو الشخصية كيف تجي قدامك، لكن أنت إيش باش تعطيها من أبعاد وكيفاش باش تتفاعل معاها وكيفاش باش تطورها كيفاش باش تحدها شخصية إشكالية، يعني فهمتي معناها الجانب فهمتي معناها اللي باش يقرأ لك مش باش يقرأ لك فهمتي معناها حاجة عادية، الحاجة العادية موجودة عند الناس الكل أو الحكاية العادية موجودة عند الناس الكل
1: الفنية والعلاقات بين الشخصيات وتطور الحدث وتطور
2: طبعاً
1: الشخصية
2: طبعاً.
1: والبناء العام إذن للرواية نعم
2: هذا هي معناها مؤكد معناها
1: نعم.
2: أنا كنت تنطلق من شيء فأنت نجم يكون بسيط يعني أنا مثلا في شخصيات متاع رواية المثقوب يعني خمسة شخصيات أساسية عبارة هي عن خمسة سير ذاتية الشخصيات هذه يعني مؤكد أنه فنتي منها فيها الجانب الكبير أنا قبلته صدفة قبلته في مقهى قبلته في جنازة قبلته في حفل في فرحة في مهرجان قبلت الأشخاص هذه، لكن فنتي الفرق بين الكاتب والإنسان العادي هو أن الكاتب الشخصيات فنتي ما تضيعش عنده يصنفها ويبوبها
1: ويعود إلى الذاكرة
2: وقت اللي جيبش تكتب أنت فنتي تمسك بالقلم تجيك الشخصيات فنتي وكأنها فنتي معناها تجيك سلسة أنا نحب الشخصية هذيك فنتي لكن كي تعطيها الأبعاد الأخرى وتطورها أنت وتبث فيها الحياة، لأن في نهاية الأمر أنت شخصيات ما كانتش موجودة راه أنت قبل ما تكتب الرواية وين الشخصية هذه؟ هي شخصية معناها في الافتراضية يعني
1: أي طبعا
2: افتراضية وبعيد عليك أنت وقت اللي تكتبها أنت وتحطها في النص تولي الشخصية فأنت بثيت فيها روح أنت وولت شخصية دافع على روحها. أنا فأنت مرات فأنت كنعود ضيق بي منها الأحداث يعني الشخصيات فأنت اللي باش نتحدث معاهم يجوني فانت قبل في الفترة هذيك اللي فيها السينة متاع النوم لك راقد ولك فايق فتجيك الشخصيات هذيك وتبدأ تضغضغ فيك أنا راني فانت تنجم تطورني هكا أنا راك تنجم تطورني هكا
1: نعم.
2: فتعمل معها عندي كيف
1: حوار.
2: ومرات تتغش على واحد منهم وانت قبل النوم
1: أيوة.
2: انت ليه انت الشخصية هذية فانت ما خرجت على الإطار اللي حبيت نحطه لهنا، وهذاك علاش انا في التقنية اللي اعجبت بها الاخت خديجة الرواية خديجة التومي
1: تحية الى خديجة
2: أيوة. اعجبت بالفصل الخامس من الرواية لأنه هدم كل الروايات والحكايات التي حكاها الأشخاص الخمسة.
1: هذا على الحساب قبل أن ننطلق فيما بعد إذن على إلى قراءتي وتقديم هذه الرواية الجديدة المثقوب المنجز السعداني رواية صادرة عن دار نحن. سنستمع إلى هذه الأغنية سلمنجي، نستمع إلى مقطع من الرواية بصوت مالك تاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. قال سيف الشرقي إنه سيتحدث عن فترة قدومه إلى هذا العالم التي كانت مثل هبة واردة على عائلته من السماء، فقد جاء إلى هذا الوجود كما روت له والدته بعد أن انتظرت العائلة طويلا قدوم أي مولود ذكر أو أنثى، وانتظرت مضي نحو 10 سنوات من الزواج الذي ظل غير مثمر طوال عقد من الزمن ليطل عليهم. كان الأطباء المختصون في حالات العقم والإنجاب قد تفننوا في تقديم الوصفات للمساعدة على الإنجاب، وكان والداه قد تفننا بدورهما في تناول أكلات تساعد على القوة والصلابة، ولم يقبل على المكسرات مثل اللوز والفستق والعسل فقط، بل تناول مختلف الحشائش التي نصحهما بها الأقارب والأصدقاء. وبعد شبه يأس من الإنجاب حاول الأطباء إقناع الزوجين بأن الفرج قادم، لكن لم ينجح أي منهم في القضاء على حالة الجذب التي رافقت حياتهم طوال سنوات ومنعتهم من إحدى زينات الدنيا. وبعد معاناة طويلة وشكوك كثيرة تسربت إلى العش الزوجي من الأبواب وعبر النوافذ، نصحهم أحد الأطباء باللجوء إلى تقنية طفل الأنبوب التي لم تنتشر بما يكفي في البلاد، وأثنى على نتائجها المحققة في عدد من البلدان المتقدمة. وبعد مشاورات طويلة ومخاوف كثيرة اتفق الزوجان على خوض التجربة ما دامت لا تخلف مضارا. أكد لهم أحد الشيوخ شرعية المولود القادم ما دامت النطفة التي سيأتي منها الولد من صلب والده. وبعد أشهر أكد الأطباء أن التجربة تسير بعسر ظاهر، وأن الجنين ينمو لكن نموه كان بطيئا للغاية. وعلى الرغم من الاشتباه في إمكانية حصول تشوهات قد تكون مجهولة المصدر، فإنهم لم يتخذوا قرارا بالتخلص منه قبل أن يتحول إلى روح بشرية. وحين قدم بقدرة الله لم يحددوا له شكلا متعارفا عليه، فقد كان كتلة لحم رخوة في أعلاها ما يشبه تفاحة صغيرة، غير أن أهله فرحوا لقدومه ولم ينتبهوا إلى ما رافق قدومه من تعاليق عجيبة، وقال بعضهم خير من بلاش. ومع الغرابة التي رافقت ولادته فقد اندهش الجيران وانطبعت أسئلة شتى على وجوههم، إذ أنه لم يبكي مثل بقية الصغار وظل أبكم للحظات، ليكتشف الأطباء أن فتحة فمه لم تكن مشقوقة بما يكفي لإطلاق صراخ العادة. وحدثته والدته عن مدى انزعاج والده من هذه الآفة الآدمية كما سماها في سره، لكنه قبل الأمر على مضض. وبسرعة اضطر الأطباء لإجراء عمليات جراحية متتالية وإدخال عدة ثقوب بعدة مواقع في جسده كي لا يصبح مثل البالون المملوء هواء قد ينفجر فجأة في وجوههم. من رواية المثقوب المنجي السعيداني. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن الموضوع هذه الحصة الشخصية الروائية انطلاقا من رواية المثقوب للمنجي السعيداني. هذه الرواية صادرة عن دار النحن تحية لزينب بن عثمان على مختلف إصداراتها في هذه الدار. صدرت الرواية في 156 صفحة من الحجم المتوسط، وكنا قد قدمنا بعض الأعمال التي أصدرها الكاتب المنجي السعداني في القصة القصيرة ألواح أخرى من النار، القفز إلى أسفل قصص إلى أسفل وهي قصص قلت، وماتت شهرزاد بالإضافة إلى رواية أخرى وهي حياة مع صاحبة الجلالة، ثم حياة على حافة الصفر، والعمل الأول أو الجزء الأول حياة إذن عميقة. سلمونجي سننطلق إذن من هذا العنوان الذي يثير الكثير من الأسئلة، ولعل الصديقة الروائية خديجة تومي قد قالت أو أشارت في دراسة كتبتها عن هذه الرواية، تقول لا يبدو اختيار الكاتب لهذا اللقب أو هذا الاسم إذن المثقوب اعتباطيا، فمع تقدم الرواية تحول المثقوب من لقب لشخصية إلى استعارة كبرى، إذ تتكشف للقارئ شخصيات مثقوبة بالحرمان بالخوف بالعنف بالرغبة في إعادة كتابة الماضي على نحو يمنحها براءة لم تكن مطلقة. عن هذا العنوان سلمونجي،
2: الرواية بشكل عام كانت إجابة عن سؤال فهمتي سأله لي بعض الأصدقاء والناس اللي يعرفوا الكتابات متاعي، لماذا لم تكتب شيئا عن الثورة التونسية؟ كان سؤال يعني منطقي، هو أن كاتب يعيش في ثورة مثل الثورة التي حدثت في تونس لابد أن يتأثر بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتحولات الكبيرة التي حصلت. إجابتي أنا كانت فهمتي ربما بشكل مختلف، أنا حبيت نكتب على الثورة التونسية، لكن كان مقدار القلق تجاه ما حدث وتجاه الأحداث التي تلت سنة 2011 كان قلق كبير برشا لأسباب عدة، من بينها أن هذه الثورة كانت انتفاضة غير محسوبة العواقب، لم تكن معظم الشخصيات ولا الأحزاب السياسية ولا غيرها فنتي من التنظيمات والمنظمات مستعدة أساسا لهذه الثورة. ففكرت أنا كيفاش فهمتي نحاول نجاوب على السؤال هذا، لماذا لم أكتب على الثورة التونسية لكن بطريقة إبداعية وبطريقة مختلفة. بديت أنا في البداية كبديت نبرمج في كتابة الرواية، هات ناخذ أنا فهمتي معناها لماذا قامت هذه الثورة، هاو سؤال كبير برشا، قامت على الظلم، قامت ضد الظلم، قامت ضد القمع، قامت ضد الانسداد السياسي، قامت ضد الظلم الاجتماعي، ضد البطالة، يعني سلسلة كاملة من الأسباب جعلت هذه الثورة تقوم. هل أني أنا مش نعاود نأرخ يعني كل التفاصيل اللي قامت عليها الثورة؟ هذا غير ممكن، يعني أنا مانيش مؤرخ وما نجمش فهمتي ناخذ التفاصيل، وإن كنت عشتها لأني أنا فهمتي وقتها مراسل نتاع جريدة الشرق الأوسط، وبداية من 17 ديسمبر الحادثة نتاع البوعزيزي إلى فترة هروب بن علي، وأنا كل يوم تقريبا في شارع بورقيبة.
1: لذلك المكان البارز إذن في هذه الرواية
2: هو شارع ولذلك اخترت في شارع بورقيبة وامام وزارة الداخلية، لأني أنا كنت منتظر وقتها في الأحداث كيفاش بتتطور. نهار 14 جانفي قبل هروب بن علي كانت راضية النصراوي زوجة حمل همامي ومعها هلي امرأة أخرى أو رجل آخر أمام وزارة الداخلية، وكانوا ثلاثة يطالبوا بإطلاق سراح حمل همامي. فالفترة هذيك أنا ما كنتش نتصور أنه بتصير ثورة، فهمت؟ بعدها هي يمكن بساعتين ثلاثة قدام وزارة الداخلية قرابة 40,000 شخص، بعدك ثلاثة أشخاص هذوك. اللي صار وقتها كان مزلزل، كيف قامت هذه الثورة ولماذا قامت ومن قام بها؟ كانت الأسئلة كنت نلوج هنا بيدي فنتي منا في بعض المراجع، من أطلق شعار الشعب يريد؟ من أطلق شعار إسقاط النظام؟ يعني كانت فنتي كلها هلامية وكانت فنتي فيها.
1: وتقول في هذا الإطار أمام وزارة الداخلية القابعة في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية مثل قصر فرعوني ضارب في القدم، اجتمع أشخاص لا يجمع بينهم جامع، كانت الصدفة وحدها هي التي جمعت
2: بينهم، لكن الاختلافات كانت كبيرة بينهم المجموعة هذه.
1: هذا مهم جدا، يعني هذه الشخصيات بعد ذلك لا وجود لرابط إذن بينها، لا رابط فكري ولا اجتماعي ولا أخلاقي ولا مكاني ولا زماني.
2: هو الرابط الوحيد اللي بيناتها هو أنهم في انتقام وجان كل ضد النظام السياسي. هم الخمسة هذوم ضد النظام السياسي. نبدو بالشخصية الأولى اللي هي سيف المثقوب، هذايا فهمتي معناها بوه معناها سجين سياسي عنده سبب يخليه يقوم بثورة، فالمعاناة العائلية وما إلى ذلك. وصورت أنا فهمتي بعض الأحداث من بينها أنه فهمتي معناها كيفاش كانوا يباتوا الأحذية العسكرية فوق سقف الدار، يعني وقت كانت فهمتي معناها لجان اليقظه كيفاش كانت تخدم. هو يعني الروايه هذه نعتبرها روايه سياسيه اساسا.
1: اي نعم،
2: هي رغم الطابع الروائي نتاعها لكن الطابع غلب عليها الجانب السياسي، فاللي باش يقراها لازم تكون عنده خلفيه سياسيه.
1: طيب نحن منذ حين استمعنا الى مقطع من الروايه بصوت ملك تاري وشفنا يعني بعض اللقطات من الروايه متعلقه بالطفل انبوب وبعض الشخصيات. اغلب هذه الشخصيات التي ربما تلتقطها من الذاكره او حتى من الواقع هي شخصيات معطوبه،
2: ولذلك قامت بالثوره فهمت.
1: اي نعم.
2: يعني مبرر وجودها قدام وزاره الداخليه ومطالبتها بالتغيير الاجتماعي من خلال الحكايات، يعني كل واحد منهم هو سيره ذاتيه مستقله بذاتها.
1: نعم،
2: هم خمسه سيار ذاتيه فهمتي منها داخل الروايه لكن متداخله، ويجمع بيناتهم فهمتي خضوعهم جميعا للظلم الاجتماعي والسياسي. فشخصيات
1: فهمتي انت جمعتهم في فضاء واحد،
2: جمعهم في شارع بورقيبه.
1: اي طبعا، اي
2: هي مطالبتهم بالثوره ومطالبتهم بالتغيير الاجتماعي والسياسي هي اللي خلتهم، لانهم هم كانوا مظلومين سياسيا. يعني كنشوف انت سعيده كوديا، وهذه استعارتها راهو من كانوا يحدثوا فينا واحنا كنا نسكنوا في طلبه في باب الخضره، كانوا يحدثوا فينا على شخصيه جليله كوديا. جليلة كوديا هذه كانت من النساء المنحرفات، احنا نقولوا انها من المعقفين، فكانت صاحبة قوة وحتى الرجال ما يفوش قدامها، صاحبة مواقف.
1: طيب نعود الى شخصية سيف الشرقي، هذا الشخصية المعطوبة وشخصية شخصية طفل الانبوب هذا الذي يعني يقود او يساهم بشكل كبير.
2: هو شخصية رئيسية اكثر شوي، عنده جانب نعم. انه فتح الحوار بين الشخصيات الخمسة وخلى كل واحد يحكي الحكاية بتاعه.
1: وهو الذي يحمل العنوان، عنوان هذه الرواية المثقوب. هذا والده كان سجينا سياسيا اعتقد، وكذلك
2: سي عبد الحميد.
1: سي عبد الحميد ويلقى ايضا تعاطفا اذا مع البقية. ننطلق مع هذه الشخصية التي ساهمت بشكل كبير في الحديث عن الثورة التونسية. نعم،
2: انا نحب رو معناها في ذاكرتي قصص علي الدعاجي، لانه كان خفيف الظل، خفيف الظل ومعناها يعمل جانب الفكاهة برشا معناها في النصوص نتاعو، فتقرا وتهضم بسهوله ويسر كبير برشا. انا في وقت اللي نكتب في نصور في الشخصيه نتاع سيف الدين الشرقي المثقوب، كانت فنتي معناها في قابعه في داخلي صورة علي الدعاجي وهو يكتب لذلك حاولت فهمتي نعمل جانب طريف، ومن بينها انه فهمتي وقت اللي جاوب باش يقبضوا على الامنيين، وقت اللي جاوب باش يقبضوا على ابوه، هو كان فهمتي معناها صغير هكا وكان فهمتي شاد في ابوه ما خلاش فهمتي الامن يهزوا ابوه فهمتي للحبس، فمن بين الطرائف وانه شد واحد وعضوا يعني عضوا اساسا عضوا. الجانب هذاك كان فهمتي ديما خفيا، نحب الشخصية تكون مريحة يعني حتى وين هي كانت فهمتي
1: مهزل وضحك.
2: اللي الجانب هذاك مريح بالنسبة للقارئ.
1: طبعا
2: فما نعاودوش، هي الدنيا مغمومة بطبيعتها يعني، ونزيد نكملوا احنا فهمتي حتى من الشخصيات الروائية نزيد نعمل شخصيات مغمومة، فنحاولوا نعملوا جوانب أخرى ربما تختلف وتخلي القارئ وتمتعوا أساسا. لانه فهمتي انا نعتبر ان الكتابه هي متعه والقراءه متعه اخرى.
1: مجموعه سيرته من الليالي اللي علي تعاشي في مختلف القصص التي صور فيها المجتمع التونسي اذا في المدينه العتيقه او حتى في مدن اخرى في بن عروس.
2: تقرا مجرم رغم انف
1: مجرم رغم انفه
2: الركن النير
1: في شاطئ حمام لوف
2: جميله يعني
1: كثيره من المدن التونسيه. علي تعاشي يعني كان
2: تونسي يعني انا تحب كي نكتب
1: كان يجمع كان يجمع بين الظاهر والباطن، كان يتحدث عن هوية تونسية شعبية فيها نقد اجتماعي وفيها سعي إلى بناء العائلة وبناء المجتمع، لأن في تلك الفترة كانت العائلة التونسية تعيش إذن وضع الاستعمار الفرنسي ومقاومة المستعمر وكذلك مقاومة الجهل والتخلف ومقاومة إذن الفقر.
2: صحيح. نعم صحيح.
1: هذا مهم جدا سي المنجي. أسألك الآن عن شخصية أخرى وهي تقربنا حتى من شخصية علي الدعاجي، هي سعيدة كودي، هذه التي تنسل من بيئة مسحوقة فقيرة.
2: أنا متعاطف مع هذه
1: كذلك
2: هي أنا تعرضت لمظالم كثيرة.
1: نعم طبعا نعم هذه من
2: بداية ما تنشئ
1: الاجتماعية عمق المجتمع التونسي. نعم
2: أنا كان عندي تحدي أستاذ محمد.
1: نعم
2: خاطر الرواية ثلاثية الحياة كان الفضاء نتاع الكتاب نتاعها الكل تقريبا فضاء ريفي، حتى وان كنت في انتمانها في الفترة الجامعية نمشي للجامعة، لكن بعد الكثير من الأحداث تتم في الريف حتى في الجزء الثالث، لكن في الجزء في كتاب رواية المثقوب حاولت فنتي ننتقل للفضاء الحضري، وكنت عندي تحدي أني هل أني أنا قادر على الكتابة على الجوانب الحضرية، لأنه كلها فنتي تدور في الأسواق العتيقة في جهة باب عسل، باب العسل في جهة باب الخضرة، يعني كان عندي تحدي شخصي يعني باش نكتب فنتي في الفضاء الحضري.
1: أنت في حد ذاتك شخصية روائية سي المنشي.
2: الله يجزيك أخ محمد. يعني ياسر سعيدة كودي سعيدة كودي
1: أغلب الكتاب سي المنشي أغلب الكتاب أنا في العالم وفي البلدان العربية هم شخصيات روائية. ما معنى شخصية روائية؟
2: شخصية على علاقاتها كل معناها فيها شد وذهب وجذب.
1: الإنسان هو مجموعة أدوار.
2: صحيح.
1: هو أب، هو زوج، هو موظف، هو عامل في أي مجال،
2: هو نادر في مقهى، هو قاعد في قهوة،
1: هو أيضا في نفس الوقت وهو كاتب. إذن مسألة إذن هذه الأدوار
2: بس نفاجئك يا محمد
1: مختلفة يطوعها ليكون أيضا شخصية روائية يوظفها في الكتابة. نعم
2: سعيدة كودي هذه كانت فنتي تعدي برشا وقت معناها وهي تبحث على المآتم وتبحث على الأفراح لأنها هي غير قادرة باش تاكل
1: لأنها فقيرة. نعم
2: فكانت فهمتي تمشي مثلا تمشي للمآتم وتسمع فهمتي بعائلة فهمتي مثلها شخص، فتمشي تتطوع هي بالبكاء على شخص وبالنحيب وبالبكاء الحار وكأنها فهمتي تفقد لها أحد الأقارب لا لشيء إلا للحصول على وجبة غذائية معناها متكاملة.
1: نعم
2: كانت تمشي مثلا قاعات الأفراح وهذه فانت باش نفاجئك سي محمد احنا بيدنا كنا طلبه نسكن في باب الخضره كانت قاعه الافراح في شارع مدريد، كنا من احنا طلبه كي نسمعوا ثم فانت زفاف كنا نتسربوا لا انا من اهل العروس ولا انا من اهل العريس.
1: نعم
2: ونحصل على وجبه مجانيه يعني.
1: هذا موجود يعني في اغلب المطاعم
2: هو جانب طريف يعني هذاك توظف وانت بطريقه غير معناها وتعطي فيه بعد اخر في الشخصيه هو تاثير هذاك المخزون نتاع الذاكره اللي نحكيه عليه.
1: نعم طيب سي المنجي يعني من اهم الهوايات رهانات عفوا الروايه أنها تركز إذن على مقاومة هذا الاستبداد الذي عاشه المجتمع التونسي ومقابل إذن هذا التهميش والقهر الذي عاشته نماذج اجتماعية منها هذا المثقوب منها شخصية سعيدة وغيرها من الشخصيات الأخرى التي استدعيتها إلى هذه الرواية.
2: صحيح يعني لكن سي محمد باش نفاجئك يعني في الفصل الخامس كل ما كتبته الشخصيات وما روته واعترافاته الكثيرة التي عبرت عنها في طوال الرواية أسقطت كلها في الفصل الخامس. الفصل الخامس هذا قال عليه الأخ الصديق صالح الدمس.
1: نعم.
2: بعد قراءة رواية المثقوب قال صاح صيحة واحدة: ماذا فعلت بشخصياتك يا منجي؟ لأنه ما كانش يتصور أساسا أني أنا فهمت الشخصيات، رغم التعاطف الكبير اللي فهمتي أبديناه ويبديه القارئ مع الشخصيات، ما كانش يتصور، وأنه كل ما قيل أو أكثر أو معظم ما قيل في تلك الشخصيات لم يكن حقيقيا أو لم يكن مكتملا. ولذلك كتبت الأخت الروائية خديجة جرتومي: حين يهدم الراوي يقين شخصيته. يعني الشخصيات الخمسة التي تحدثت عنها وقبلت الدخول بها في عالم القارئ، كلها في نهاية الأمر لم تعطي الوجه الحقيقي لتلك الشخصيات. وهذا حين على ما قاله الأستاذ الكبير أستاذ علم الاجتماع المنصف والناس.
1: نعم.
2: حول الشخصية التونسية ماذا يقول عنها سي منصف والناس؟ الشخصية العربية عموما هي نتاج تنشأ أسرية تسلطية، تولد تدريجيا شخصية قاعدية خائفة ومرعوبة، تفضل الانزواء على اتخاذ موقف صريح، وتلجأ إلى أساليب الالتفاف والمواربة. ويضيف حول الشخصية التونسية أنها شخصية

0: سؤال كبير، أنت في الفصل الخامس لم تقل لي إذن أن الشخصيات كانت كاذبة، وإنما الذاكرة التي تعود إليها أنت ككاتب وكإنسان ليست مرآة صافية، بل هي انتقائية وتكاد تكون يعني رواية.
1: لا، ينجم واحد آخر يكتب على الرواية، واللي يكتب على الثور يكتب حاجة أخرى. لا.
0: أي طبعا نعم.
1: لكن هذه وجهة
0: نظر. أنت لم تورط كثيرا شخصياتك.
1: أي لا، الشخصيات الراوي هو اللي فهمتي معناها خلقها يعني.
0: أي.
1: الكاتب هو خالق هذه الروايات، معناها ما بين المعاقفين يعني، هو الذي يتصرف في حياتها يعني. الصفات والملامح التي ذكرها هي تلك الصفات التي انتقاها هو بنفسه. ربما أنا اخترت في شخصيات معطوبة ومعناها غير مكتملة وغير ناضجة،
0: مأزومة اجتماعيا
1: أو مأزومة اجتماعيا، لكن ينجم يجيك واحد آخر يكتب رواية يكتب بشكل آخر وبنظرة أخرى وبشخصيات أخرى.
0: يعني هذه الرواية أعتقد أنها تتجاوز من كونها إذا رواية سياسية تقليدية إلى أنها تطرح الكتابة عن التاريخ برواية التاريخ كنوع من تسريد بعض أحداثه وتقديم بعض شخصياته.
1: أنا أريد أخ محمد أنه كي يقرأ واحد هذه الرواية أو يقرأ للكاتب تونسي يحس أنه تونسي
0: أكيد،
1: ويحمل أوزار ومشاكل تونس يعني في
0: تاريخ
1: نهاية
0: تاريخ وذاكرة
1: وذاكرة تونس يعني. عندي أنا مش نحكي أنا على المدينة العربية، ولا مش نحكي على باب العسل، ولا مش نحكي على الأحداث اللي صارت معناها في حدث باب سويقة أو غيرها. يلزم فهمتي عندك عقل نقدي أولا، وثانيا تعتمد على الجانب المحلي للوصول للعالمية. وديما هذه من الأخطاء الكبيرة، أنا نعاود في التجارب متاع الآخرين، نعاود في تجارب نجي محفوظ، نعاود في تجارب الياطر حنامينة، ونعتبرهم معناها كتاب كبار. هم كتاب كبار ما فيهوش حتى كلام، لكن انت كي باش تكتب لازم تتجاوز هذا، ماكش باش تعاود نفس النصوص نتاع نجيب محفوظ او ارنست همونغوي او غيره او دوستوفسكي ولا غيره. انت بتجيب النص بروح تونسيه، يلزم كي نقرا انا هذا النص نقول هذا النص لفلان ماهوش لكاتب اخر، اللي كاتب تونسي
0: ياسر منشي. العالمية هي المحلية
1: اساسا،
0: دقتها وتفاصيلها وخصوصيتها في لهجتها لغتها شخصياتها بامكانتها ازمنتها قضاياها.
1: يلزمك تغمض عينيك وتقراها تقول هذه روايه تونسيه.
0: الاصوات
1: الازقه الاروقه كلها فهمتي معناها تونسيه.
0: اذا راهنت في روايه المثقوب على كتابه روايه عن الثوره التونسيه، كانت لك زاوية مهمة في تحليل الشخصية التونسية. كيف تقدم في نهاية الأمر هذه الشخصية التونسية؟
1: يعني شخصية عجيبة يعني وغريبة يعني، فيها كل الصفات يعني تقريبا، لا تقف لها على حد معين، ما تنجمش يعني شخصية تمشي معك حتى الأخر، لكن إمكانية أنه فأنت ترجع ضدك سهلة جدا يعني.
0: تعود يعني ترجع ضدك.
1: التركيبة يعني بسيطة ومعقدة في نفس الوقت، يعني شخصية صعبة، صعبة الميراث، صعب التعامل مع التونسي. احنا في علم الاجتماع كي نقراو يقول لك كتجيبش تدخل مثلا مجتمع أو مجموعة حتى مجموعة صغيرة، يلزمك تعمل ما يعبر عنه بالفرنسية ديكوداج، يعني كل مجموعة عندها مفتاح سري. التونسي زاد عنده عدة مفاتيح سرية، ينجم يعطيك الوجه ويعطيك الوجه الآخر في نفس الوقت. يعني تجي أنت يقول لك إن شاء الله فأنت بإذن الله باش تعمل هذيك، وهو في نهاية الأمر يضمر في داخله أنه لن يعمل تلك الأشياء بتاتا، لكن ما يعطيكش الصحيح. فالخوف من هذه الشخصية ومعناها اتخاذ مسافة كبيرة منها باش تفهمها.
0: أنت كتبت عن التاريخ بعض وقع التاريخ في تونس، كما هل كتبت عن التاريخ كما وقع أم كما كنت مقتنعا به أم بما

0: زاوية النظر الخاصة بك.
1: لا أنا عندي مؤلف جديد هذا فهمتي إن شاء الله باش يخرج قريبا يعني عن دار خريف للنشر، سميته أو اسميته لعنة القصر، في يعني الهرولة الكثيرة من قبل العديد المترشحين للرئاسة في تونس، خاصة في فترة 2014 و2019 الفترة هذه الكل. لعنة القصر هذه جمعت فيها عشرات أو أكثر من ممكن 30 أو 40 حوار مطول مع شخصيات سياسية، هذه فهمتي تاريخ يعني ما فيهوش حتى فهمتي لا في ما فيهوش الجانب الشخصي. يعني أنا مثلا كي باش نمشي نعمل حوار مع منصف المرزوقي أو مع موسى بن جعفر أو مع أحمد الشابي أو غيره، يعني ثم ثوابت معناها ما تنجمش تهرب منها. تاريخه السياسي مثلا مفروض عليك، الأسئلة يجب تكون أسئلة محايدة، يعني أسئلة ما تبني ما تظهركش أنت متعاطف لك مع الشخصية ولك ضدها. فهذا فأنتي الكتاب
0: كنت منشغل بالتاريخ. طيب نعود سلمنجي اللي كان لنا بتعد كثيرا عن الرواية. أنت كتبت عن هذه الثورة التونسية، هل أجبت عن سؤال مهم؟ ماذا جرى في تونس في تلك الأيام؟ أجبت عن بعض الأسئلة
1: في هذا الكتاب لعنة القصر.
0: هنا عن المثقوب تحدث
1: عن المثقوب، لا يعني ما ثماش يعني الجانب السياسي.
0: إذن هذا شعب قد ثار على بن علي في لأسباب اجتماعية واقتصادية إلى غير ذلك. المثقوب في حد ذاته هذه شخصية إذن معبرة عن
1: الثقب الكبير اللي موجود في الوطن يعني.
0: نعم هو ثقب إذن القمع والإرهاب والفقر
1: ونحن
0: والهشاشة النفسية.
1: صحيح هو ثقب كبير يعني ثقب فهمتي سياسي، ثقب أخلاقي، عندنا عدة ثقوب معناها في تونس. هو المطلوب فهمتي من كل سياسي فهمتي معناها في تونس في الفترة هذه هو أنه يحاول أن يرتق، محاولة رتق تلك الثقوب.
0: نعم المثقوب المنجي السعداني عمل روائي يحوصل يؤرخ يوثق ينظر
1: لا يسرد ربما
0: بعين الصحفي بعين
1: المواطن. هو البرنامج حدائق السرد وهذاك الرواية هذيك نعتبرها يعني زهرة من زهرات حدائق السرد.
0: هي مجموعة من الأحداث التي حدثت في تونس ما قبل الثورة وما بعدها. سلمنجي شكرا محبة تقديرا لك ودعوة إلى مزيد البحث عن الشخصية التونسية أو شخصية روائية.
1: الله يخليك وشكرا لك.
0: مستمعينا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: قطر الندى قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

تدير الزمن فيك قبل ما عندك باش تطير كونك فهم وعقل فضل الإله كبير بالك تنسى يا غفل.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما دامت الألوان رمزا للتناسق والزينة والجمال، وما دامت مادة أساسية للرسم والتشكيل والتصوير، وما دامت مصدرا للإيحاء والتأثير، وما دامت لغة ونظاما عالميا يتواصل به الناس ويفهمون من إشاراته ما لها من المعاني والدلالات، ما دامت الألوان على ما نصف، فلا عجب في أن يتسع لها الأدب وأن يغدو الحديث عنها من مضامينه وأغراضه. لا عجب في ذلك، لأن الأدب هو أيضا لغة تصوير ذات جمال وبلاغة وذات أسلوب في التأثير. هكذا أصبحت الألوان من مفردات الأدب، وهكذا تحولت إلى مادة لغوية يعتمدها الكتاب والشعراء في تشكيل ما يشكلون من المشاهد والصور وما يقيمون من العوالم والأكوان، كما قال الشابي.

0: قطر الندى.
1: قد يسلك الأديب الفنان في تعامله مع الألوان واستعماله لها مسلك نقل الواقع وإعادة إنتاج ألوانه فيما اصطلح على تسميته عند أهل الاختصاص بفن الوصف. وقد يسير ذلك الأديب الفنان أيضا في مسارات مغايرة، فيتخذ الألوان مركبا يركبه ورمزا يتوسله لإنتاج ما يريد إنتاجه من المعاني والصور، وذاك هو مجاز الألوان في الأدب وفي الشعر منه على وجه الخصوص. وما قصيدة محمود درويش التي عنوانها نشيد إلى الأخضر إلا نموذج أرقى لهذا الضرب من توظيف اللون توظيفا رمزيا مجازيا في الأدب والشعر؟ يقول درويش في هذه القصيدة: إنك الأخضر لا يشبهك الزيتون، لا يمشي إليك الظل، لا تتسع لرايات صباحك، ووحيد في انعدام اللون، تمتد من اليأس إلى اليأس وحيدا وغريبا كالرجاء الآسيوي. الأخضر أنت، الأخضر الطالع من معركة الألوان، والغابات ريش جناحك، ونشيدي يأتي لك دائما أسود من كثرة موتي قرب نيران جراحك. فلتواصل أيها الأخضر لون النار والأرض وعمر الشهداء، ولتحاول أيها الأخضر أن تأتي من اليأس إلى اليأس وحيدا يائسا كالأنبياء. ولتواصل أيها الأخضر لونك، ولتواصل أيها الأخضر لوني، إنك الأخضر والأخضر لا يعطي سوى الأخضر. هكذا هو اللون عند محمود درويش، وهكذا هو الأخضر لديه بالتحديد. إنه رمز ومجاز وصور شعرية هي صدى لجراح الذات ونزيف الأرض والزيتون. وفي شعرنا الحديث مثل هذا التوظيف الرمزي للألوان، لكن درويش قد بلغ فيه ما بلغ من مراتب القول الشعري البديع، وذاك هو شأنه كذلك حين يقول: ليل من المطلق الأزرق اللانهائي يكفي لتخفيف وطأة هذا الزمان وتنظيف حمأة هذا المكان.

وذاك شأن درويش أيضا في قصيدة عابرون في كلام عابر، إذ يخاطب المغتصبين قائلا: خذوا ما شئتم من زرقة البحر والذاكرة.

وذاك شأنه ثالثة حين يقول في قصيدة فرحا بشيء ما: كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين.

أما في قصيدة مطر ناعم من خريف بعيد فإنه يقول: مطر ناعم من خريف بعيد، والعصافير زرقاء زرقاء، والأرض عيد.

إنها لعبة الألوان، يجريها الشاعر على لوحة القصيدة، يرسلها فيها كما اتفق في الظاهر، والحقيقة أن كل شيء قدر تقديرا في كيمياء جديدة للألوان من أجل تشكيل الرموز وتكثيف الإيحاء وصياغة غير المألوف من القول والكلام. لاعب بالألوان هو محمود درويش، وكذا هم شعراء الألوان جميعا، كلهم يلعبون بها، أو هي التي تلاعب خيالهم وتخاتلهم فتتراءى لهم على حقيقتها حينا وعلى وجوه أخرى أحيانا، وإنها لتسحرهم وقد ترهقهم من أمرهم عسرا على كل حال، وإنما ذلك من سر الألوان.

0: قطر الندى.
1: إن الحديث عن الألوان ماثل في الأدب العربي، ولا يخلو منه طور من أطواره ولا عهد من عهوده، فحيثما وجد الوصف وجد هذا الحديث، وهو يشمل الطبيعة والأشياء كما يشمل الحيوان والإنسان. ما أكثر ما تحدث الشعراء العرب عن الظلام والدجى وعن سواد الليل وحلكته. فعلى ذلك امرؤ القيس في معلقته، ونسج على منواله كثير من الشعراء في زمنه وبعده، ومنهم الشاعر العباسي أبو تمام الذي قال: عادت له أيامه مسودة حتى توهم أنهن لياليا.

وقال المعري في سواد ليلة جميلة: ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني.

أعجب الشعراء العرب بجمال الطبيعة كما أعجب بها سائر شعراء العالم في كل عصر ومصر، فرسموا مشاهدها وصوروا مناظرها رسما وتصويرا فيهما روعة الألوان وسحرها وألقها، على نحو ما فعل الشابي في قصيدة صلوات في هيكل الحب، إذ قال: ورياض لا تعرف الحلك الداجي ولا ثورة الخريف العتيد، وقصور كأنها الشفق المخضوب أو طلعة الصباح الجديد، وغيوم رقيقة تتهادى كأباديد من نثار الورود.

في الشعر العربي أيضاً وصف كثير للحيوان ولألوانه، لا سيما ما كان منها زاهياً رائقاً مثل ألوان ريش الطاووس. ولأحمد شوقي شعر قاله على لسان هذا الطائر، وقد جاء فيه: ألست الروض بالأزهار والألوان مزدانا؟ ألم أستوفي آي الظرف أشكالا وألوانا؟

0: قطر الندى.
1: إن معظم حديث الشعراء العرب عن الألوان قد ارتبط بالإنسان، وإن معظم هذا الحديث متصل بوصف المرأة وبيان جمالها وسحرها، ويتعلق الأمر خاصة ببشرتها وعينيها ووجنتيها وشعرها، فثم الألوان المختلفة، وإنها في اختلافها لمغرية آسرة توقع من ينظر إليها في شراكها وحبائلها، فإذا هو بها مفتون مسحور وإليها مشدود مبهور قد علق وتعلق على وجه الحقيقة أو الخيال. وما أكثر ما كان الشعراء ينظرون إلى ما تمتاز به النساء من الألوان، فيعانون من ذلك ما يعانون واقعا وجدانيا وفنيا صادقا أو تصنعا وافتعالا، وإنهم لا يصوغون من ذلك جيد الشعر، لا يهم إن كانت معاناتهم صادقة أو متكلفة، فصدق التجربة من لوازم الشعر. لكن أحسن الشعر أيضا أكذبه كما قال القدامى. لقد أحب كثير من الشعراء في المرأة بشرتها البيضاء، فتغنوا بها وأفاضوا في بيان حسنها وجمالها، فقال أحدهم: وبيض بألحاظ العيون كأنما هززنا سيوفا أو سللنا خناجرا.

وقال شاعر آخر مبرزا حسن النساء البيض: ينطقن معروفا وهن نواعم بيض الوجوه رفيقة الأكباد.

وقال أبو تمام: بيضاء تبدو في الظلام فتكتسي نورا، وتبدو في النهار فيظلم. أما بكر بن النطاح فقد شكل لوحة فنية قوامها المقابلة بين بياض القوام وسواد الشعر، فقال: تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو وحف أسحم، فكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم.

0: قطر الندى.
1: هذه البيضاء، أما المرأة السمراء فلها هي أيضا عند الشعراء شأن ومنزلة. ومن ألطف ما قيل فيها شعر كتبه الشاعر اللبناني سعيد عقل يقول فيه: سمراء يا حلم الطفولة وتمنع الشفة البخيلة، لا تقربي مني وظلي فكرة لغدي جميلة. سمراء ظلي لذة بين اللذائذ مستحيلة.

0: قطر الندى.
1: حين ترتدي امرأة من النساء فستاناً أحمر فذاك حدث عظيم في حياة الشعراء، يزلزل كيانهم ويعصف بوجدانهم، فينهمر الشعر من قرائحهم انهماراً، فيقول بعضهم: فقلت من التعجب كيف هذا؟ لقد أقبلت في زي عجيب، أحمرة وجنتيك كستك هذا؟ أم أنت صبغته بدم القلوب؟ فقال: الشمس أهدت لي قميصا قريب اللون من شفق الغروب، فثوبي والمدام ولون خدي قريب من قريب من قريبي. للقمصان الزرقاء والصفراء وغيرها حضور في الشعر أيضاً، يكشف إعجاب الشعراء بهذه الألوان حين ترتديها امرأة جميلة فتزيد في جمالها.

ليس جمال عيون النساء في الشعر اتساعاً أو توقداً أو فتوراً ناعساً فحسب، إنما هو أيضاً لون يشاع منها ويرسل سهامه في كل اتجاه وصوب، فإن أصابت شاعراً قتلته، وإنه إذن لمن شهداء العيون كما قال جرير. قد تكون العين سوداء أو حوراء أو خضراء أو زرقاء أو عسلية أو بنية أو ما يشبه ذلك من الألوان، وإن لكل منها في الشعر نصيبا، وإن لكل منها لدى الشعراء إعجابا وانبهارا. قال جميل بثينة: لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة، كأن أباها الظبي أو أمها مها.

لو كان القائل غير جميل لتساءلنا على من يعود الضمير، لكن الضمير في سياق الحال يعني حبيبته بثينة ولا أحد سواها. وقال الشاعر جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. والحور هو شدة بياض العين مع شدة سوادها في مقابلة بين اللونين، تمنح العيون ما تمنح من الجمال وتصل في ذلك إلى أبعد الدرجات. ونادى نزار قباني العين الخضراء بقوله: يا عين يا خضراء، يا واحة خضراء ترتاح على المرمر، أفد اندفاق الصيف من مقلة خيرة كالموسم الخير. وغنى محمود درويش لريتا ولعيونها العسلية فقال: والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية.

إن جمال المرأة في الشعر العربي وغير العربي من جمال شعرها، وإن جمال شعرها من لونه، فإن كان أسود فهو ملهم للشعراء يقولون فيه ما يقولون، على نحو ما فعل نزار إذ وصف شعر حبيبته فقال: يا شعرها على يدي شلال ضوء أسود، ألمه ألمه سنابلا لم تحصدي.

ولا عجب أن يكون شعر نزار مهرجانا للألوان والجمال، وهو الذي يرسم بالكلمات على حد تعبيره. وقبل نزار وبعد نزار وفي زمن نزار تغنى الشعراء بالشعر الأشقر وبالشعر البني وبسائر الألوان التي يمكن أن يصطبغ بها شعر المرأة فيزيدها بهاء على بهاء. لكن من الشعراء من رسم للمرأة صورة شاملة، فإذا هي أي الصورة لوحة طافحة بالألوان لا تقدر على تشكيلها إلا ريشة فنان، من مثل الشاعر ابن الساعاتي الذي قال: وهيفاء تقتل عشاقها برمح القوام وسيف الحور، تسدد بالجفن سهم الفتور وتفتح في الخد ورد الخفر، إذا ما هدت بصباح الجبين قلبا أظلت بليل الشعر.

قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: السادسة صباحا وثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، اليوم لحد 4 أكتوبر 2026، موافق ل 23 ربيع الثاني 1448 هجري. لقاء أغاني الحياة ينطلق الآن وتوصل إلى حدود 10:00 صباحا. بطبيعة طيلة 4 ساعات من البث المباشر يتراوح اللقاء بين الأغاني التونسية والعربية وأيضا مختلف فقراتنا القارة واستضافتنا الإبداعية. هذه أجمل تحية تصلكم من استوديو ناظم الهيني، استوديو 6، من مهندس الصوت محمد أمين بوبكري وفاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم أسعد، ليام نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وناس اللي قصدوا ربي للعمل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

حاجة.

وصفت للحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور، ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور. سبحت

6:46 على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة، موعد الأحد 4 أكتوبر 2026، اللقاء مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. مختلف فقراتنا القارة واستضافتنا في حدود 7 صباحا. موعدكم اليومي مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صبحية 7:30. أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، وفي حدود 8 صباحا الموعد الأسبوعي القار الأجندة الثقافية مع سليم سبيعي، ثم في حدود 8:20 نستضيف الأستاذ مواهب الملولي في تظاهرة خاصة جدا، هي خاصة بالحيوانات بمناسبة اليوم العالمي للحيوانات. التظاهرة إن شاء الله مش تكون في أوائل شهر نوفمبر بإذن الله. ثم نستضيف الأستاذ نور الدين بن بوبكر وآخر المستجدات الثقافية في ولاية قفصة. كذلك الفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، مش نحكيه على الاكتئاب لدى المسنين. وكان عندكم تساؤلات ولا أي استفسارات نجموا تتواصلوا معنا السادة المستمعين. ختام اللقاء يكون مع الكاتبة راضية بسيلة لتقديم العمل المسرحي المتوج مؤخرا وأهم إصداراتها الجديدة. هذه أهم الفقرات والاستضافات اليوم في برنامج أغاني الحياة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المستمعين. بدينا منذ السادسة صباحا ونواصل إلى حدود 10 صباحا مع مختلف الفقرات القارة والاستضافات. فقط حبيت نذكر انه الاستاذ نور الدين بن بوبكر مش يكون حاضر معنا للحديث عن الدوره الثالثه لمنتدى الاقلام المبدعه والندوه بعنوان حين تبصر الاصابع المكفوفين وحق القراءه، وان شاء الله التظاهره يوم الاربعاء 21 اكتوبر بالمكتبه الجهويه ابو القاسم محمد ب قفصة. بطبيعة سي نور الدين بن بوبكر باش يعطينا أكثر تفاصيل اليوم في حدود 8:48. أعطيتكم فكرة على أهم الفقرات والاستضافات اليوم في برنامج أغاني الحياة. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلام لكل من خذ طريق وقصد ربي للعمل. أصدقائنا الفلاحة زادة كيف كيف ما ننسوكمش، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله ربي يرزقنا بالمطر مطر الخير والبركة إن شاء الله، واللي المطر أكيد تغير النفسية، نفسية الفلاح ونفسية كل إنسان. ربي يرزقنا إن شاء الله الأمطار في وقتها، وإن شاء الله وين ما تصب تنفع، وقت ما تصب تنفع. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم، طقس تقريبا يعني مغيم جزئيا في أغلب الأحيان، فقط في الوطن القبلي خلايا رعدية وأمطار متوسطة، درجات الحرارة بين 22 و 27. بالنسبة للساحل كذلك في سوسة والمنستير كذلك أمطار أحيانا كثيفة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ودرجات الحرارة بين 21 و 28. وبعد شوية نعطوكم فكرة مفصلة على أحوال الطقس في كل الجهات، وإن شاء الله يا ربي ترزقنا بالأمطار أمطار الخريف، وإن شاء الله اللي جاي خير. 6:44 على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

هي قصد بابا الله تربح اضحك للدنيا تزيان. هذه الفنانة ليلى أشرف. نسمع الوردة تصبح الأغنية توصلنا للسبعة وثلاثة دقائق. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا المستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات صوتي رادة الحياة إذاعة تونس الثقافية في هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة، موعد الأحد 4 أكتوبر 2026. اللقاء مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. وعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية.

كانت هذه الوصلة الغنائية لسيدة كل الأوقات فيروز على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة اللي مازال متواصل إلى حدود العاشرة صباحا. إن شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان، نهاركم مسعد ليام السادة المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، تلامذة كيف كيف وليداتنا تلامذة الطلبة يرتاحوا سبت عشية وحد إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وإحنا ما نجم ونطلب منكم كان إنكم تكونوا مميزين وناجحين في حياتكم، تقرأوا مليح، والديكم تعبين عليكم، علاش؟ لأنهم يحبوكم، يحبوا يشوفوكم في أعلى المراتب وتكونوا جيل تونس المستقبلي الواعد والناجح. هذا بالإضافة أنه أنا ديما ننصح وليداتنا، نقولكم في أوقات الفراغ علاش لا تشتركوا في النوادي الثقافية والإبداعية، في المسرح، في السينما، في الموسيقى، في أي حاجة تحبوها. هنا نشوفوا فيهم كليم ذات ما شاء الله عليهم، يعني في مختلف المراحل التعليمية، وحتى الطلبة يقرأوا النتائج مميزة، يفرهدوا على رواحهم في النوادي الثقافية والإبداعية ويبدعوا، وإن شاء الله نشوفوكم دائما متميزين. احنا انتم شباب تونس الغد، إن شاء الله تكونوا من أنجح وأنجب الأجيال اللي تفتخر بكم ببلادكم وتفتخر بكم عائلاتكم، هذاك اللي نحبوه، نحبوكم تكونوا قدوة، كل جيل يكون قدوة للأجيال القادمة. بعض الصغيرات ربي يهديهم إن شاء الله، والأولياء هذه نصيحة إنكم تردوا بالكم على صغيراتكم، تراقبوهم وتكونوا لهم سند، تحكيوا معاهم، أحكيوا معاهم مليح، أحكيوا معاهم، أنصحوهم، لأنه بالنصيحة ولدك خليه هو يكون صديقك، صاحبك، بنتك كيف كيف صاحبتك، أحكيوا معاهم، فسروا لهم، وروهم من الصحيح من الغلط، حطوهم على الطريق الصح، لأنه لما تنطلق يعني تبدأ في ربية صغيرك من اللي هو صغير، علموا حب الحياة، علموا اللي بقرايته رومي نجم يوصل كان بقرايته، علموا أنه يكون يسمع كلام والديه كيف أنت سمعت كلام والديك وصلت للي وصلت له. خلينا الأجيال وليداتنا نربوهم على أحسن تربية وعلى الطريق إن شاء الله المستقيم للجميع، وربي يهديهم وربي يعطيكم الوقت الطيب بالنسبة لكل. بالنسبة لأصدقائنا اللي خذوا الطريق وقصدوا ربي للعمل، ولا حتى اللي وصلوا للعمل الصبح بكري كيفنا احنا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام زيدي كيف كيف، ربي يعينكم الناس الكل، سيسر روحكم في الطريق، احنا موانسينكم. بدأ البرنامج من السادسة صباحا ومازلنا معاكم حتىش للعشرة متاع الصباح في برنامج أغاني الحياة، وتتواصل مختلف البرامج على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وقايد قهوة توك وصبح بكري. أصدقائنا الفلاح زادة ديما يتبعونا ويستنوا ويقول لك إن شاء الله نطمنكم إن شاء الله من هنا لنهار ثلاثة تتغير المعطيات الجوية، ثم هكا في بعض المناطق اليوم السحب يعني سحب كثيفة وبعض الأبطار بالنسبة لنهار ثلاثة في أقصى الشمال، في الشمال، في الشمال الغربي، في بعض في الوسط زادة كيف كيف. إن شاء الله ربي يعطينا خير، وإن شاء الله أمطار الخير وسلامة، وربي يرزقنا إن شاء الله، وين ما تصب تنفع، وقت ما تصب تنفع. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، أهلا سهلا ومرحبا بالجميع. بعد شوية بعد ما نسمع الفاصل الغنائي الموالي نعطوكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، أبقوا معنا.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: السبعة وخمسة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نعطوكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بالنسبة لأقصى الشمال في بنزرت طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة هذا الصباح بين 23 و 31 في تونس الكبرى بين 22 و 31 درجة. في الشمال الغربي في باجة طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة بين 20 و 32 في جندوبة بين 21 و 32 درجة وفي الكاف بين 17 و 28 درجة. بالنسبة للوطن القبلي درجات الحرارة بين 22 و 28 مع طقس مغيم في الساحل بين 20 و 30 درجة وطقس مغيم كذلك في الوسط طقس مغيم درجات الحرارة بين 20 و 31 في الجنوب الغربي تتراوح درجات الحرارة بين 20 و 31 في الجنوب الشرقي بين 20 و 30 درجة. بالنسبة لفترة بعد ظهر هذا اليوم يكون الطقس مغيم جزئيا في أقصى الشمال كذلك في الشمال الغربي مع خلايا رعدية محلية وأمطار قوية في الكيف والحرارة تتراوح بين 17 و 18 درجة. كذلك في سليان كيف كيف خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة ودرجات الحرارة بين 19 و 28. بالنسبة لباقي الجهات طقس مغيم جزئيا في الساحل وكذلك في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. بالنسبة لهذه الليلة في أقصى الشمال طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة بين 23 و 31 درجة في الساحل بين 20 و 30 درجة في الشمال الغربي بين 17 و 28 درجة في الوسط طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة هذه الليلة بين 20 و 31 بين كذلك 21 و 31 درجة في توزر وفي جابس بين 20 و 30 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 5 أكتوبر 2026 طقس سحب قليلة في أقصى الشمال وفي تونس الكبرى كذلك في الساحل والوطن القبلي. بالنسبة للشمال الغربي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في بيجة في الجندوبة في الكيف وفي سليانة في القصرين كذلك. بالنسبة لبقية الجهات سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و 30 درجة في الوسط بين 19 و 30 في الجنوب الغربي وبين 20 و 30 درجة في الجنوب الشرقي. الطقس يتغير بإذن الله يوم الثلاثاء سحب عابرة في الشمال وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و 32 درجة. في الشمال الغربي طقس متغير وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في بيجة كذلك في الكيف في سليانة وفي جندوبة. بالنسبة للوسط في القيروان خلايا رعدية محلية أمطار متوسطة إن شاء الله نهار ثلاث. وبالنسبة لبقية الجهات في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 و 33 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 وللأيام القليلة القادمة. بالنسبة لأهم المحطات المقبلة في برنامج أغاني الحياة وأهم الاستضافات والفقرات القارة، الفقرة القارة بعد قليل جولة في الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي في حدود الثامنة صباحا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بعد مباشرة في حدود 8 وعشرين دقيقة الأستاذة مواهب الملولي مش تحكي لنا على الدورة الثانية لفاشن باوز تراند اللي إن شاء الله مش تكون يوم 1 نوفمبر 2026، والتظاهرة هذه دائما بالتزامن مع اليوم العالمي اليوم للحيوانات. مش نحكي على هذه التظاهرة الحدث والفريدة من نوعها اللي تهتم بالحيوانات وكيفاش نستحفظ على الحيوان وكيفاش ربما برشا حاجات مع الأستاذة مواهب. ثم بعد ذلك الأستاذ نوردين بن بوبكر مباشرة من قفصة باش نحكيه على منتدى الأقلام المبدعة، والدكتورة زهيرة بن عيشوية اليوم العالمي لكبار السن إن شاء الله غدوة 5 أكتوبر. اليوم باش نحكيه على الاكتئاب لدى كبار السن، شنو هو الاكتئاب، شنو الأعراض وكيفاش نستحفظ على كبار السن. ثم نختمو مع الأستاذة راضية بسيلة وجديدها تتويج لعمل مسرحي وكذلك الكتابات الجديدة. هذا ما لدينا اليوم في برنامج أغاني الحياة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: ازرع أرضك يا فلاح محمد أحمد. الأغنية توصلنا للثامنة صباحا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا وتوصل إلى حدود العاشرة صباحا. موعدكم الأسبوعي مع الفقرة الأسبوعية القارة الأجندة الثقافية لأمنها سليم السبيعي. صباح النور سليم.
1: صباح النور والسرور لك يا فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: مرحبا بك سليم وبالسادة المستمعين. الجولة الأسبوعية في الأجندة الثقافية، الكلمة ليك سليم.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكي

0: على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا فاطمة بالحديث عن الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي انطلقت فعالياتها أمس السبت 3 أكتوبر وتتواصل إلى يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بمدينة الثقافة السيدلي القليبي بتونس العاصمة. وتتضمن هذه الدورة فاطمة 26 عرض موسيقي يمثلون 15 بلد عربي وإفريقي وأوروبي، والتذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 ليلا أو عبر الموقع الرسمي لأيام قرطاج الموسيقية. من أبرز مستجدات هذه الدورة فاطمة هي أحداث قسم خاص بأيام قرطاج الموسيقية بالجنة جهات وتنظيم ورشة للجاز لأول مرة وتقديم عروض موسيقية داخل السجون. نحكيه زاد على المعرض السنوي للمتكونين بمعلم سيدي قاسم جليزي اللي نظمه المركز الوطني للخزف الفني واللي انطلقت فعالياته أمس السبت 3 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأحد 4 أكتوبر بداية من الساعة 10 صباحا. ويحتوي المعرض فاطمة على أكثر من 1500 عمل خزفي تم صنعها وتزويقها في ورشات المركز، وسيتم عرض هذه المجموعة من الأعمال على امتداد شهر أكتوبر بمعلم سيدي قاسم أجليزي. نحكي وزيد على الدورة 14 للمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف واللي انطلقت فعالياته يوم الخميس 1 أكتوبر بمركز أفريقيا للفنون وتتواصل يوم لحد 4 أكتوبر، وهي دورة احتفالية بالسينما التونسية وتعزز الروابط بين النقاد والمبدعين والجماهير. نحكي وزاد على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بولاية تونس في دورته 36 اللي انطلقت فعالياته يوم الخميس 1 أكتوبر وتتواصل اليوم لحد 4 أكتوبر بدار الثقافة ابن زيدون بالعمران. وفي البرنامج اليوم بداية من الساعة 9:30 صباحا عرض مسرح الفضاءات البديلة، ثم عرض الأداء الفردي بعنوان الحب بك نعيش، واختتام المهرجان حوالي منتصف النهار و15 دقيقة وتوزيع الشهائد والجوائز. نحكي وزيد على معرض سان كروا للفنون التشكيلية بين اللون والضوء اللي انتظمت فعالياته يوم الجمعة 2 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر بالفضاء الثقافي البلدي سان كروا، وهو معرض جماعي لفنانين تشكيليين. نحكي وزيد على المهرجان الدولي للعود بالمدينة في دورته الرابعة بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبتنظيم النادي الثقافي طاهر الحداد واللي تنطلق فعالية يوم الجمعة 16 أكتوبر وتتواصل إلى يوم السبت 24 أكتوبر بالمدينة العتيقة بتونس. نمشيو المنوبة نحكيو على تظاهرة أكتوبر الفن تحت شعار نلتقي لنبدع بدار الثقافة بوادي الليل، وفي البرنامج عروض تنشيطية ودورات تكوينية وعروض سينمائية واحتفالات وطنية وحلقات نقاش. وفي برنامج اليوم لحد 4 أكتوبر حملة توعوية حول التقصي المبكر لسرطان الثدي بداية من الساعة 10 صباحا. نمشيو لريانة فاطمة نحكيو على برنامج الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بدار الثقافة رواد، وفي البرنامج اليوم مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال بداية من الساعة 9 صباحا، ثم مسابقة مسرح فن العرائس ومسابقة مسرح الأداء الفردي. نمشيو البنزرت نحكيو على المهرجان الدولي لمسرح الشارع بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 2 أكتوبر بالمركب الثقافي الشيخ إدريس بمشاركة تونس الجزائر ليبيا العراق إيطاليا وتتواصل اليوم لحد 4 أكتوبر الاختتام والإعلان عن النتائج. نمشيو للوطن القبلي نحكيو على المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن في دورته السابعة اللي انطلقت فعاليته أمس السبت 3 أكتوبر ويتواصل إلى يوم الأربعاء 7 أكتوبر بمدينتي نابل والحمامات تحت شعار إيه في أمل، وهي أغنية مستوحاة من سيدة الطرب الفنانة فيروز تعبيرا عن قوة السينما في خلق مساحات للحلم والحوار. بمشاركة 19 فيلم من إخراج 19 مخرجة يمثلنا 9 دول عربية: تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، مصر، الأردن، لبنان، فلسطين وسوريا. وتشارك تونس بثلاثة أفلام: الفيلم الوثائقي الطماطم الملعونة لمروة تيبة، وصالوبات للمخرجة فريال بن مبكر، وإفيمير للمخرجة سارة بن عمار.
1: نعم.
0: نمشيو لسوسة، نحكيو على الموعد المائدة المستديرة حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، التصرف الاستراتيجي من أجل الصمود والسيادة الرقمية، اللي تحتضنها مدينة سوسة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 بمبادرة من المعهد العالي للتصرف بالجهة. نمشيو للمنسير، نحكيو على مهرجان الشركاو في دورته الرابعة، دورة فقيد المشهد الثقافي والإعلامي منير المسير بفضاء مارينا بالمنستير، واللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 2 أكتوبر وتتواصل اليوم لحد 4 أكتوبر. نعم. وفي البرنامج فقرات تنشيطية وعروض مسرحية ومحاضرات ومسابقات ومعارض ووصلات موسيقية وسهرات فنية. وفي برنامج اليوم لحد فاطمة عرض الدراجات النارية، ثم عرض فني للفنان مراد باشا على الساعة 5 مساء.
1: نعم.
0: نمشيو لسفيقس، نحكيو على الدورة الرابعة لتظاهرات تجارب مسرحية اللي انطلقت فعالياتها يوم السبت 3 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأحد 11 أكتوبر، وهو برنامج يجمع بين العروض الركحية والورشات التكوينية والندوات الفكرية بالمركب الثقافي محمد الجموسي ومركز الفنون الدرامية والركحية بسفيقس ودار الثقافة باب البحر والفضاء الثقافي فندق الحدادين.
1: نعم.
0: نمشيو سيدي بوزيد، نحكيو على كرنفال الألوان بدار الثقافة المزولة وبإشراف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تحت شعار شوارع المزولة إبداع في كل زاوية بدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي، واللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 1 أكتوبر ويتواصل اليوم إلى يوم الأحد 20 ديسمبر 2026. نمشيو لسليانة، نحكيو على البرمجة الثرية والمتنوعة اللي تنظمها دار الثقافة بسليانة في إطار افتتاح موسمها الثقافي الجديد تحت شعار تبع غرامك الدار دارك، واللي انطلقت فعاليتها يوم الجمعة 2 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأحد 4 أكتوبر. وفي البرنامج اليوم بداية من الساعة 10 صباحا عرض تنشيطي للأطفال والعائلة ثم الاختتام.
1: نعم.
0: نحكيو زيادة فاطمة على مسابقة في الشعر الفصيح والشعر الشعبي اللي تنظمها مندوبية الثقافة بسليانة بالتعاون مع إذاعة الكيف ضمن شبكة خريف شتاء 26-27، وذلك بداية من شهر نوفمبر 2026. وعلى الراغبين في المشاركة تسجيل ترشحاتهم لدى دور الثقافة بسليانة. نمشيو للكيف، نحكيو على الدورة 36 من المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية اللي انطلقت فعالية أمس السبت 3 أكتوبر وتتواصل اليوم لحد 4 أكتوبر بمشاركة كل من جندوبة وبيجة وبنزرت، وبش يكون الجمهور على موعد مع مجموعة من الأعمال المسرحية.
1: نعم.
0: اللي تعكس إبداع شبابها ومؤسساتها الثقافية، وتتنوع العروض بين المسرح الجماعي للكهول وعروض الفضاءات البديلة والأداء التشخيصي الفردي. نمشيو الجندوبة، نحكيو على تظاهرة السينماجات اللي انطلقت فعالياتها يوم الأربعاء 30 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الأحد 11 أكتوبر في عدة فضاءات من ولاية جندوبة، مع برمجة ثرية فاطمة تتضمن أفلام طويلة وأفلام.
1: نعم.
0: للأطفال وأفلام قصيرة وعروض خاصة بالسينما الإسبانية، والعروض مجانية والدعوة مفتوحة للجميع.
1: نعم.
0: نختم جولتنا فاطمة بالفن السابع، نحكيو على فيلم الروندا 13 لدالين نهدي اللي واصل جولته الدولية، وين تم اختيار هذا العمل للمشاركة في المسابقة الدولية للدورة 63 من مهرجان أنطاليا السينما الدولي البرتقالة الذهبية في تركيا، وبش يكون أيضا هذا العمل حاضر ضمن الدورة 37 للمهرجان الفيلم العربي بفاميكفال دوفوش بفرنسا اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 1 أكتوبر وتتواصل إلى يوم الأحد 11 أكتوبر ضمن المسابقة الرسمية المخصصة لجائزة الجمهور. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 4 أكتوبر، في برنامج أغاني الحياة من إعداد وتقديم شحرورة المسلح فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية في نفس الموعد وعلى نفس الموجات، موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
1: شكرا لك سليم. كانت هذه السادة المستمعين الأجندة الثقافية وتغطية لمختلف التظاهرات الثقافية في ربوع الخضراء. شكرا لك سليم. كالعادة المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك، وشكرا لزميلة مريم مناع اللي تأمن لكم البث المباشر لكل للبرنامج. شكرا لك. شكرا أيضا لعبد اللطيف في الديجيتال، شكرا لهندا، وأيضا زميلتنا كوثر مورية في قناة يوتيوب لإذاعة تونس الثقافية. 8:12 دقيقة على موجاتنا، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. طرنا على جناح الهواء هكا ولا لا أمين؟ طرنا، خلينا طايرين على جناح الهواء بالأغاني وبرفقتكم. مرحبا بكم السادة المستمعين. بعد قليل مواهب الملولي والدورة الثانية من فاشن باوز ترند، والجديد في عالم الرفق بالحيوان.

0: حابة ماهي بالفم، هذه الفنانة القديرة المرحومة زهيرة سالم. الأغنية توصلنا ل 28 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. والمحبة ماهي بالفم، المحبة راهي بالفعل، وإحنا مش نحكيو على المحبة وعلى الفعل. شنو المحبة وشنو الفعل؟ المحبة للحيوانات، والفعل انه صلاحهم الفعل الايجابي، و نثمنوا اكل الحيوانات الموجودة، نعطوهم قيمتهم، نعطوهم مقدارهم، نحافظوا عليهم بطرق جميلة. الأستاذة مواهب الملولي هكا في كل مرة ناشطة دائما في مجال الموضة، وفي مجال توا الرفق بالحيوان، وزاد كيف كيف بالعمل الاجتماعي. توا بعد نحكيو على العمل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك أستاذة مواهب.
1: نهاركم زين، صباح الخير، وشكرا توجور للإذاعة الثقافية والعزيزة فاطمة الرزقي.
0: مرحبا باهي. فاشن باوز ترند، واللي وكل جميل بتاع الاقتصاد
1: ريف حليهم إذا كمنا من الوسطاني ولدي تان القطوس لحمة
0: محليهم. الفاشن باوز تراند الدورة الثانية،
1: نعم الدورة الثانية،
0: إن شاء الله مش تكون يوم
1: واحد نوفمبر. هو أول حاجة اليوم العالمي 4 أكتوبر، اليوم العالمي للحيوانات في العالم كامل تحتفل به. أنا العادة نعمله للوندما، لكن وخرت شوية بحكم الصغيرات يقراوا، وطلب من عديد من الأولياء وكليك خاطر أو جنرال الصغار تحب الحيوانات ثم برشا، فأخذيت بخاطرهم وخرناه باش يكملوا الامتحانات وكما نقولوا لونتري سكولير وكليك، وعملنا لهم في أول يوم تاع عطلة اللي هو 1 نوفمبر إن شاء الله، باش الصغيرات تتمتع وتتفرهد وكليك. نحب ديما نحيي الناس الكل اللي تحب الحيوانات والمعتنية بالحيوانات، هو اليوم متاعهم الكل. لو تدور في الدول العالمية كاملة تلقى اليوم الناس كل محتفلة، وانت بارك الله فيك استدعيتي في اليوم هذا، قلت ما نعديوهاش يعني، حتى
0: وحتى انت حبيتها تكون يعني متزامنة مع اليوم العالمي للحيوانات.
1: نعم، فاشن باوز هي عرض ازياء، نقولوا احنا عرض ازياء للقطط، للكلاب، بتاتر فما فكرون ببغاء حيوانات أخرى، لكن هو أن جينيرال القطاط والكلاب معناه ديفيرون راس، فهمتني؟ فعملناها في قالب أسلوب متاع هكا حلو،
0: أسلوب جميل
1: جمالي، وباش الناس تحس كل محلية معناها، ومحليها هالقاعدة هالعشوية اللي مش تتعدى. هو أمام طان توعية، نحب نوعي الناس ونقول يا ناس راو هيك الحيوان، راو ربي خلقه باش انت تجبر بخاطره كما تجبر بالعباد، أجرنا ربي عليهم باش تشرب وتوكل وتلها بيهم من غير مزيتك. راو وش يقول
0: واجب
1: احنا واجب واجب، كان في الدين ثم أحاديث معناها دينية، كانت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيهم برشا حوايج، يقول فهما ديما نعوض من الطوافين، فهما من متاع البيت، خاصة القطوس أطهر حيوان خلقه ربي على الكون هو القط. القط تقاه شيء ياكل من معناها من الزبلة ولا حاجة، وبعد يشرب تشرب وراه، لازم تعرف هذا علميا ودينيا، ينحي لك هيك التلويس وتوسويس، معناها شوف قيمة هيك البكم وقيمته الثانية كونه في المحل يعطيك إيجابيات،
0: طاقة، يعطيك
1: طاقة مش نورمال، خاصة عاشقهم واللي يحبهم. أنت ساعة قمرة مربية جيجات متاعها ولا رانب، تخرج لك الوحدة تقول لهاش تعمل، تقول لك قاعدة هكا فرهدة مستمتعة بك الجيجات، كيفاش كتزيد كي تكون والدة وكل رنوبات وكل طاوس وكل، معناها فيهم عشق راو، مكيش كان قطاط راو في عشق. تويكا ولات ثم ظاهرة جديدة معناها تربي في القرودة، أنواع متاع قرودة تجي تكون معاك في المحل وتعينك رتبالك.
0: وفي إطار اليوم العالمي للرفق بالحيوان، وانتو ما أخذيتوا إن شاء الله التظاهرة فاشن باوز تراند اللي مش تكون في الدورة الثانية، مش تكون يوم 1 نوفمبر، يعني يكون يوم عطلة. شنو مش يكون فيها اليوم هذا؟ هو كرسالة ربما،
1: صحيح
0: مواهب، هي رسالة للرفق بالحيوان، رسالة ان نعتنيو بالحيوان حتى الحيوانات السايبه. وانا حكيت حتى مع الدكتوره زهيره بن عيشاويه لما حكينا على داء الكلب عرف الله الجميع انه كيفاش نرفقوا بالحيوان كيفاش معناها يلزم ثم حل حتى للكلاب السايبه.
1: صحيح احنا هذا هو
0: نلقاو لهم حل. ثم جمعيات مهتمه, ثم ناس مهتمه تعمل في الخير في الحيوان. كيفاش نردوا بيننا زاده ونحافظوا على رواحنا, وفي نفس الوقت انت في اطار اليوم العالمي للحيوان وهذه البادره والفكره باللي بالحق ممتازه الفكره. انتم في عرض توعوي.
1: اي توعوي باش نقول زاده حاجه اخرى. احنا عملنا الفاشن باوز هذيا, اتصلت وعملت برشا مع الاتفاقيات مع عديد من لي فيترينير, معناها الاطباء البيطريه سواء على كامل الجمهوريه, راهو مش نحكي تونس ولا نحكي الجهه نتاعي انا في صفاقس ولا اليوم, لا على كامل الجمهوريه. وديما نقول من المصدح نتاع الاذاعه الثقافيه او مصدح انا تعديت عليه بربي الناس تسمعني, راهو هو نحبه وبدينا احنا معناها حاجه مش تفرح بها وفرحوا بها برشا الناس. بدينا البادره احنا حكينا عملوا البادره ثمره السنه مثلا اللي هي ثم مثلا المرأة الله نشكرها برشا سيدة سلمى والدكتور يوسف تريكي بادروا وبادرنا أول أعطاتنا احنا نقولوا في سفاق سجنان وقالي برج ولا حاجة. أنا طالبة من الناس الكل على كامل الجمهورية اللي عنده مكان فيه تراب وفيه كذا يعطينا معناها طريف في المساحات هذه الخضراء, ثم أهل الخير نبنيه نبنيو بيوت نبنيو كذا باش نحميو هيك البكم يكون هو موجود اولا باش يتلقح وباش وباش وباش نعملو له زاده معناها نحاولوا نعملوا العمليات البكم ذي باش ما يتكاثروش باش ما يتقنصوش باش ما تقتلهمش كي يكونوا محميين في برشا بلايس. هذية ربحنا برشا حوايج, ربحنا ما نقتلوش لانه حرام في حرام في حرام لانه نفس, ثانيا نحميو روحنا العباد تحمي روحها من البكمة ذيك باش المتشردة تولي معاش متشردة,
0: تلقى لهم معاش متشردة تلقى لهم حل وتلقاو يتلقحوا ويأكلوا
1: صحيح مكان مكان يحتويهم. وفما برشا راهو اخت فاطمة برشا ناس والحمد لله فضل من من الله انسا ورجال وصغار وكليكا تعتني معناه احنا كي يجيو كل منطقة تلقى بلاصة خضراء عطاتها هنا مثلا بلدية ولا ناس عندها أماكن فنتعتينا فوالا تبرع بها نبني ولا اماكن تحميهم وكليك. فهذه هي الفاشن باوز,
0: هذه هي الفاشن باوز وهذه الرساله اللي تحبوا توصلوها اللي تحبوا توصلوها انكم تستحفظوا على الحيوان
1: وتعقيمهم
0: والتعقيم ويكون معنى تعقيم لتقيحهم وتعطيهم الماكله المناسبه وكل وداويهم اذا هما مرضى ولا حاجه به في النهار الفاشن شعلنا في النهار
1: فاشن واحد نوفمبر
0: تشوفوا حاجات
1: هو السنه مش تشوفوا وعندنا ديفان في الحيوانات جايين بحضرنا
0: اكيد
1: احنا كي نقول ديفان ما نحبش نذكر اسامي
0: وهنا نشوفوا فيهم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي بالحق ناس مكرسة وقتها وفلوسها ويصرفوا بالحق على الحيوانات ويلقوا
1: راهو حب لله راهو هو رسالة. انا نشكر صديق محمد عبد اللات في الاردن او محمد عبد الله زاده السعوديه اللي القطه سحابه ارنوبه قطوسه يلقاها صغيره عمرها ميم با ان سيمين تلابيها تاع عمرها بريسك دوزون اشترها ميت من لوطا عامله هكا كالارنب فهمتني سحابه فان في العالم كامل واعتنى بيها واعتنى بغيره هو دكتور فهمتني وعامل معناها مأوات معناها للحيوانات هذه شكرا له. ثم معناها الحمار سنبل كيقول سنبل في العالم كامل انا راهو نعطي في ديفان هذوما تبعوا فيه من الناس الكل. ثم كوكو هو قرد معناها في عائله صينيه المراه عندها 3 اولاد قالت لك هيك هو الرابع ويقوم في دوره مع العائله راهو مش معناها
0: هذا هو الرفق بالحيوان وهذا اللي يلزم مع الحيوان به نهار 1 نوفمبر
1: خلينا مش نشوفوا عرض مزيان
0: قداش من شنو شكون الحيوانات
1: اللي شوف احنا خلينا مفتوح احنا خلينا مفتوح لحد الان اتصلوا بيا تبارك الله بين قطاطس وكلاب مختلفه الاحجام وكيما قلت لك فما امراه عندها فكرون قالت متربي شيء غريب
0: ومدرسي
1: مدرسي منيح وببغاء فما ببغاء مدام قلت مرحبا بي. ثم ناس يزون بروبوزي حتى كواريون، قال انا مربي اربع حوتات عمرهم 3 سنين أو 4 سنين، قال شوفوا العجب حتى في الماء. ما نعرفش احنا توا نخمو، لكن مرحبا بالناس الكل. العرض كما حكينا معناها هي معناها توعيه باش نوعيوا الناس ترفق بك الحيوان. شو يا خويا ما توكلنيش، ما تقتلنيش، ما توكلنيش، سيبني نعيش، فهمتني؟ ما ما معناها نطلب من البلديات نتاع كامل الجمهوريه راهو حرام، حتى معناها القنص راهو حرام، راهو ما يصيرش منه، راهو عيب والله العظيم، حسابه عصير عند ربي. احنا قلنا نلقاو الحل هذا اخت فاطمه في الفاشن باوز، باش نعملوا عرض، عرض مزيان في لقطات صارت اللبسين فيهم لقطات ذوي الاحتياجات الخصوصية كيف كيف، وانت تعرف ديما أنا حتى في عروض لازال ناخذ ذوي الاحتياجات الخصوصية جايين باش يعملوا عرض، ثم ثم الأول والثاني والثالث في لقطات باش يتكرر. أي نعم، والأول والثاني والثالث في فئة الكلاب باش يتكرر زادة.
0: إي مالا شنو كيفاش شنو
1: ثم نشوفوهم على لي بوديو. إي
0: مقاييس
1: لا مقاييس لا ما نقولوش مقاييس، إي في الجمال هكا، واللي فما وحيد محليهم هكا مدرسيين وكذا، هي كاين اللعبه معناها ما نحبوش احنا كلهم شي ياخذوا.
0: انا حسيتها هكا مع الكبار والصغار برشا هكا يجيو الصغيرات يستمتعوا هكا ولا لا.
1: وحاجه جديده كما قلت لك باش انا عرضت ما عنديش قداش، قالت لي مراه عندها حساسيه، قلت خليها تشد القطوسه تنحى لها الحساسيه. قالت لي نخاف، قلت خليها تشد وما تخافش خاطر هما يلقحونا راهو، فهمتني مدام فاطمه. فالعرض هذا مش تشوفوا ما نحبش نحرقوها برشا، في ديسكوب حلوين برشا،
0: ثم ندوه صحفيه كي
1: والله اسمع
0: الا مباشره،
1: والله يظهر لي مش نعملوا ندوه مش نعملوا، ماني قلت لك فما حاجه جديده السنة. احنا نكونوا الناس كل ساعتين، هو لانه الثلاثه قد يبدا العرض ساعتين من زمان الحيوان ما نجمش
0: يقعد. ثم بياطره معكم
1: اكيد. نعم ثم عديد من البياطره، ثم من موجودين. انا قلت لك احنا اتصلنا وعملنا اتفاقيات كبيره مع بيان سور من جاي من بعض الجهات،
0: وما ثم ما نعرفش انا. هو يقول لك العرض صحيح، هو العرض مباشره مش نكونوا في العرض، اما ما يسالش لو تكون هكا فكره تكون لايام دراسيه وندوات للاهتمام بالحيوان ونصايح من البياطره، وعندنا ما شاء الله.
1: لا ثم ثم موجود موجود موجود معناها دكاتره اللي هما مش يشدوا اللجنه، خاطر احنا الاول والثاني والثالث، ثم اللجنه
0: ثم لجنه ثم
1: مقاييس. ثم لجنه معناها فيها ناس في الـ في الـ في الـ فيكم انتم حتى في الصحافه، ناس تحب الحيوانات مجنونه تاع حيوانات، او فنانين كبار او برشا ناس جايه معناها باش يكون في اللجنه هذه، لا انا ولا ريم ناس هي اللي مش تجي في اللجنه هذه. نعم ناس مختصة باش احنا وكا خارجين، وراهو باب ديما من باب الفدلكة، من باب معناها باش نعملوا روح، وباش نزيدوا معنا اتفاقيات أخرى مع مدرسة البياطرة في سيدي ثابت، خاطر هي الأم. وكيما عملت اتفاقيات مع عديد من الناس ونشكرهم برشا، وبارك الله في كل ناس ساهمت معنا في هذه الفاشن باوز، خاصة السيدة وبالحق شكرا صديقتي ريم شاكر، مدام أمال الشاهد كي يقولوا أمال الشاهد.
0: لا
1: أمال الشاهد هي الحيوانات، شكرا لأمكم التلفزة الوطنية في أمال الشاهد. نعم
0: كيفاش من حق مع الحيوانات، يعطيها الصحة وتحية ليك أمال وكل من يرفق بالحيوان.
1: وشكرا للسيدة سارة بوسقندة اللي هي تمولنا في ماكلتهم وكل شيء، شكر ألف ألف ألف شكر، وعائلة حويتة زيدا شكر اللي هم اللي مولوا فينا في ماكلتهم ودنيتهم، شكر للإذاعة الثقافية ليك فاطمة وألف واحد، واللي يحب يعمل معناها انسكريبسيون كل شيء مفتوح، وآخر أجل نهار 23 أكتوبر باش نعطيه الرقم معناها سيدة فاطمة باش يتصل بيا ويبعث التصويرة. ومحليه فما سكوب صغيرة، فالبارح عملت لي أنا أم ليزا مدام انا ام ليزا اي واحده والله بعثتني
0: بالحق، راهم يحكوا بالحق ما همش
1: انا نقول ولدي انا قلت لك هيك ولدي طنطان الاحمر، وعندي ولدي اسمه ستارو فهمتني، وعندي ولدي اخر اسمه زبير، اي معناها اسامي عندهم. احنا نقولوا ولدي وبنتي، راه مهما انسان مربي يقول لك الاولاد فهمتني. فشكر للناس الكل هذوما، شكر اللي جايين الضيوف، شكرا للفيترينير اللي مش يكونوا معنا، وفما مفاجآت مزيانه مش تفرحوا بيه، اللي انت قلت لي ثم ناس مش تعطي اي مش يعطيكم دروس، مش خصوا وقت صغير مش يحكيوا ناس مختصه في الشيء هذايا. وشكر للاعلام اللي مش يجي والناس كل مفتوحة ليهم هما، ما غير من راو مفتوح ليكم أنتم. وهذه معناها البدلة الثانية إن شاء الله ناجحة، وإن شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم الوقت الطيب.
0: أمين. شكرا لك أستاذة مواهب الملولي. قبل ما نختموا في دقيقة، ثم عمل خيري؟
1: نعم ثم احنا ديما عمل خيري أنا والسيدة ريم شاكر، إن شاء الله نهار 26 أو 25 أكتوبر في سيدي الثابت، المقر هو السند لذوي الاحتياجات الخصوصية. كل ما عنده الدبش، ما هم لا ياخذوا فلوس لا شيء، الدبش مستعمله او الدبش تجم تشيل لهم
0: حاجه باهيه، معناها
1: حاجه نظيفه، اي من نوفوني حتى العمر 70 و74 سنه، يكون مطويين يكون نظاف، زاد يحبوا. معناها كي تقول لي انا اعطيك فلوس نقول لك مساش تحب تعطيني، ام تحب تشري حليب، ياخذوا يا حليب يا غرة طماطم كذا، يعني الناس هذوما ذوي احتياجات خصوصيه، معناها اللي والديهم ثم اللي ما عادش ينجم يهزهم خليهم في المركز زيادية، وثم اللي ما عندهمش، والحمد لله وربي يكتب لنا الأجر. الأستاذة
0: عايشك، شكرا لك أستاذة مواهب الملولي، نورتنا اليوم. الموعد إن شاء الله نهار واحد نوفمبر
1: إن شاء الله بإذن الله، من ساعة ساعتين ونص حتى الخمسة متاع العشية.
0: كان صغيرات مش أكيد مش يستمتعوا، كبار مش يستمتعوا، مش تاخذوا المعلومة.
1: بس سامحني ما عطيتش الرقم، هو 52 479 663، اللي حبي يتصل بيا 52 479 663. مرحبا بالناس الكل،
0: مرحبا بالناس الكل. كل المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، هذا الفاشن باوز تراند اللي إن شاء الله مش تكون يوم غرة نوفمبر. صغيراتكم واللي عنده حيوان ويحب يورق
1: الكبار زي مش كان الصغار،
0: حتى الصغار يحبوا الحيوانات. هذا الرفق بالحيوان. شكرا لك أستاذة مواهب الملولي. 8:36 دقيقة فصل غنائي، ثم يكون حاضر معكم الأستاذ نوردين بن بوبكر منسق منتدى الأقلام المبدعة مباشرة من قفصة.

0: عيونه زرق حبيبي الفنانة نجاح السلام. الأغنية توصلنا ل48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، معنا مباشرة من إرديف من ولاية قفصة الأستاذ نور الدين بن بوبكر. نحكي على منتدى الأقلام المبدعة، الندوة الثالثة بعنوان حين تبصر الأصابع المكفوفين وحق القراءة، وذلك بإذن الله يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بالمكتبة الجهوية بقفصة. أهلا وسهلا بك سي نور الدين، نهارك طيب.
1: صباح الخير أستاذة فاطمة، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية ومنتدى الأقلام المبدعة. تعطينا فكرة على المنتدى والمشاركين وهذه الدورة الخاصة.
1: قبل كل شيء تحت إشراف يعني مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة باش تنظم دار الثقافة يوسف بن محمد بالاشتراك مع المكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو ومركز التربية والتأهيل بالاتحاد الجهوي للمكفوفين بقفصة والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة وكذلك نادي اليونسكو والأليكس والإسيسكو برديف باش ننظموا المنتدى الأقلام المبدعة. هذه هي الندوة الثالثة باش نحط المستمعين في الإطار أن الندوة الأولى كانت حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر وكانت في ماي 2026، والندوة الثانية كانت حول القيم الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال وكانت في جويليا 2026، وهذه هي الندوة الثالثة اللي باش تكون حول بعنوان حين تبصر الأصابع المكفوفون وحق القراءة، وباش تكون إن شاء الله يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بالمكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو بقفصة.
0: نعم، تعطينا أكثر تفاصيل لهذه الندوة الثالثة حين تبصر الأصابع المكفوفين والمكفوفون وحق القراءة بطبيعة يوم الأربعاء 21 أكتوبر. أعطينا التفاصيل وأهم مراحل هذه الدورة.
1: ده هي أستاذة فاطمة، أولا تجي الندوة هذه باش تفتح مساحة للمكفوفين باش يتحدثوا على تجاربهم بأنفسهم وبوصفهم أصحاب تجارب إنسانية وإبداعية جديرة باش نسمعوها. نحبوا من خلال الندوة هذه باش نبرزوا نماذج من المكفوفين اللي نجموا يتصالحوا مع وقعهم ويحولوا فقدان البصر من عائق إلى دافع نحو النجاح والإبداع، ويثبتوا إلا الإنسان ينجم يصنع طريقه وقت اللي يمتلك الإرادة والثقة بالنفس. حبينا نعلموا من تجاربهم ونعملوا من تجاربهم مصدر إلهام وفائدة للآخرين، المكفوفين الآخرين وخاصة المكفوفين اللي ربما يلقوا في قصص المبدعين والناجحين هذوما حاجة تمنحهم الأمل وتعزز ثقتهم في قدراتهم وتأكد لهم اللي فقدان البصر ما يعنيش فقدان القدرة على الحلم والعطاء وصناعة المستقبل. الندوة هذه باش تكون في عدة مداخلات. أول مداخلة باش تقدمها الكاتبة هدى قطاطة، الكاتبة المختصة في الكتابة للأطفال، الكاتبة هدى قطاطة بوصرصار اللي هي عندها تجربة في تحولت قصص نتاعها إلى نصوص بكتابة براي، وباش تقدم لنا مداخلة بعنوان لأجلهم نصنع الفرح الكفيف وحقه في المعرفة والثقافة والإبداع. وأيضا باش تقدم هبة عيساوي، حتى هي باش تقدم تتحدث عن تجربتها هي مكفوفة.
0: مداخلة ثانية،
1: أي المداخلة الثانية باش تتكلم لنا هبة عيساوي حول مداخلة طريقة براي مفتاح لإدماجية الإعاقة البصرية في الحياة اليومية. وأيضا تم مداخلة ثالثة لألفة بن مبارك، وألفة بن مبارك باش تتكلم مداخلة نتاعها أنا كفيف لكنني أرى بطريقتي الإعاقة البصرية من منظور صاحب التجربة. وثم زاد السي مبروك بوشوشة باش يعمل تدخل، والسي عبد القادر أيضا هما مكفوفين من القطار باش يتدخلوا معانا في الندوة هذه، وسنفتح باب النقاش وباش نعطوا فرصة للصغيرات أنهم يقروا نصوص مكتوبة بطريقة براي بالكاتبة هدى قطعت أبو صرصار.
0: نعم، هذه فعاليات منتدى الأقلام المدعى الندوة الثانية بعنوان حين تبصر الأصابع المكفوفين وحق القراءة، وذلك يوم الأربعاء 21 أكتوبر بالمكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو بقفصة، دائما تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بقفصة، والتظاهرة تنظمها دار الثقافة يوسف بن محمد برد بالتعاون مع المكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو بقفصة ومركز التربية والتأهيل بالاتحاد الجهوي للمكفوفين بقفصة والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة. يعطيكم الصحة سي نور الدين.
1: بارك الله فيك أستاذة فاطمة. باش نزيد عندي معلومة أخرى وسكوب هو لهنا مازلنا ما أعلناش عليه، باش نعلنوا عليه في إذاعة تونس الثقافية، لأن المستمعين إذاعة تونس الثقافية ما شاء الله يعني يوصلهم البث في كل مكان. نحب باش نعلنوا على مسابقة خاصة بالمكفوفين في كتابة القصة. هذه أول تجربة في تونس توقع لهنا أن نعمل مسابقة في كتابة القصة للمكفوفين، لأن نؤمن بأن فقدان البصر مش حائل دون الإبداع، وأن الموهبة لا تحدها الإعاقة، وأن للمكفوفين حق التعبير عن ذواتهم وإبراز مواهبهم الأدبية والتعريف بإبداعاتهم القصصية. هذاك علاش أطلقنا مسابقة. باش تكون المسابقة هذه باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين، وإن شاء الله باش تكونوا يعني حتى لجان تحكيم من المكفوفين هما اللي هنا، وهذه يعني بادرة إن شاء الله تنجح وإن شاء الله توصل للمراكز التأهيل المكفوفين في كامل الجمهورية، وإن شاء الله يبعثونا مشاركاتهم اخواننا المكفوفين ان شاء الله.
0: وقتاش ان شاء الله هو اعطيهم من هنا من هذا المنبر اذاعه تونس الثقافيه تعطينا سي نور الدين بن بوبكر التفاصيل وكيفاش يشاركوا وقتاش مش تكون المنتدى الملتقى اليافعين والاطفال واليافعين وقتاش وكيفاش المشاركه. خليهم الناس اللي تسمع فينا يشاركوا حتى من مختلف مناطق الجمهوريه قاعدين يسمعوا فينا وناس مبدع أصدقائنا الأطفال المبدعين في كل المجالات.
1: إن شاء الله هو الملتقى باش يكون نهار 21 22 23 ديسمبر 2026، وأطلقناها نحن الإعلان موجود يعني هذا الملتقى، وأيضا نحن حبينا نضيف فيه هذا الجزء هذا اللي هو خاص بالمكفوفين، لأن عندهم إبداعات ما شاء الله عليهم، وأنا تحدثت مع كثير منهم وما شاء الله عليهم يعني إبداعات في كل المجالات. نحن حبينا نخصصها للقصة. القصة يعني مشاركة يلزم توصلنا إن شاء الله قبل، من شروط المشاركة أنها توصل قبل نهار 12 ديسمبر 2026 على العنوان تاع دار الثقافة يوسف بن محمد برديف، صندوق بريد 196 أرديف 2120 ولاية قفصة، قبل نهار 12/12/2026.
0: به هذا هو. شكرا لك.
1: الشرط يعني يجب تكون مكتوبة بطريقة براي.
0: هذا هو للمشاركين المكفوفين، طريقة الكتابة بطريقة براي. شكرا لك. شكرا لك أستاذ نور الدين بن بوبكر منسق المنتدى منتدى الأقلام المبدعة. إن شاء الله الندوة الثالثة بعنوان حين تبصر الأصابع المكفوفون وحق القراءة، وذلك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 26 بالمكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو بقفصة. شكرا لك. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. توا 8:49 دقيقة نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. تمام 9 صباحا موعدكم الأسبوعي مع الدكتورة زهيرة بن عشوية والفقرة الصحية. اليوم مش نحكي على الاكتئاب لدى كبار السن، الأسباب والعلاج.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: الحياة ينبوع أفكار.
2: التاسعة صباحا ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد لحظات نحاول نتصل بالدكتورة زهيرة بن عيشاوية لتقديم الفقرة الصحية الأسبوعية. إشكال في التغطية في انتظار أنه

0: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
1: التاسعة صباحا وسبع دقائق على موجات إذاعة تونس ثقافيا، واصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة لا حدود. العاشرة صباحا الفقرة الصحية الأسبوعية القارة اللي تأمنها الدكتورة زهيرة بن عيشوية. اليوم في الفقرة مش نحكي على الاكتئاب لدى المسنين. شنو هو الاكتئاب؟ شنو أسبابه؟ وكيفاش نخرجوا أبائنا وأمهاتنا المسنين من هذه الحالة؟ نخليهم لباس، احنا نحاولوا أنه ما يوصلوش لهذه الحالة، لأنه ثم معطيات ربما تخلي الإنسان يوصل لحالة الاكتئاب. صباح الورد والفل دكتورة، أهل وسهلا بيك.
2: صباح النور والسرور، صباح الصحة والعافية للجميع.
1: يعيش
2: إن شاء الله الناس الكل لباس، الكبار والصغار. نهار 1 أكتوبر من كل سنة نحتفلوا بكبارنا.
1: وانا قلت 5 اكتوبر في اول اللقاء، نسيت لي هو 1 اكتوبر. تعرف علاش؟ خاطر كلموني اصدقائي من المسنين وعندهم تظاهره، بقيت نخمم في التظاهره وان شاء الله نحكيوا عليها ان شاء الله في المره القادمه. باهي الدكتور تفضل.
2: نعم. دونك الاكتئاب لدى كبار السن، نحكيو عليه ديبريسيون دي سوجي اجي، نحكيو عليه خاطره موجود وخاطره الأكثرية ما فيقوش به او ما نعطيهوش الأهمية اللازمة. هو الاكتئاب يصيب تقريبا 20% من كبار السن، وديما كيقولوا كبار السن اكثر من 65 سنة. فما اللي يمرضوا به على بكري في مرحلة مبكرة من حياتهم، وفما اللي يظهر عليهم العلامات هذية أثناء سنوات الشيخوخة.
1: نعم.
2: شنو هو الاكتئاب هذية؟ الاكتئاب هو حاجة اضطراب يمس المزاج، لومور، تروبل دو لومور، دونك اضطراب المزاج، يسبب شعور متواصل بالحزن.
1: نعم.
2: لطف على الناس الكل، وفقدان المتعة والاهتمام بالحاجات العادية المسلسين احنا نستمتع بها ونفرحوا بها. معاه نقص في التركيز، وينجم يكون معاه شعور بالذنب، شعور بالعدم الأهمية. الإنسان يقولك أنا معاش عندي أهمية، معاش عندك القيمة القديمة اللي كانت عندي، نقص في تقدير الذات. هذا يأثر بالطبيعة في المشاعر، يأثر في التفكير، يأثر في التصرفات بتاع كبير السن.
1: نعم.
2: ويعطي مشاكل عاطفية، مشاكل جسدية صحية، يأثر على أداء الأنشطة اليومية.
1: واضح.
2: يقول قايل علاش كبار السن يعملوا اكتئاب؟ علاش
1: وقتاش علاش وقتاش بالضبط
2: وقتاش يعطيك الصحة؟ شنو ما الظروف اللي تصير تخليه يعمل ولا يمرض؟ خطر هو الاكتئاب راهو مرض نفسي، مش حالة نفسية تتعدى، هو مرض نفسي. وقت اللي يفقدوا حاجة مهمة في حياتهم، وقت اللي كانوا اكتيف معناه يخدموا ويوقفوا عن العمل،
1: بعد نقولوا احنا بعد التقاعد،
2: سبب
1: من الاسباب.
2: نعم. وقت اللي اولادهم يعرفوا
1: تبقى الدار فارغة
2: ويبعدوا عليهم، وإلا يخرجوا يقرأوا بعيد عليهم، الإقامة بتاعهم تكون بعيدة على الدار متاع العائلة. وقت اللي يغيبوا الأبناء زاد غياب مستمر وغياب طويل، وقت اللي يكونوا هما في عزلة اجتماعية لا يمشيوا لحد لا يجيهم حد، وقت اللي يحسوا بالوحدة، بالملل، بالقلق، بالخوف من الموت. أكثر حاجة هي الخوف من الموت، على خاطر يقولك أنا توا قربت من خط النهاية، ويركز تفكيره على الحكاية هذه. وقت اللي ما يحسش اللي أولاده مهتمين به، وقت اللي إنسان وشخص عزيز عليه يفقده، خاصة القرين، لكن ينجم يكون أي إنسان عزيز عليه، فما اللي يفقدوا أبنائهم وما ينجموش ينساوا معناها الوجيعة هذيك، ولا أصحاب قراب برشا. وقت اللي يخسر البيئة نتاعو المألوفة، يعني وين كان يعيش نقلوه من داره اللي كان مستانس بها، ولا يبعد على جيرانه. وقت اللي نحطوه في دار مسنين وهو مش موافق، وبرشا ظروف أخرى صعيبة تنجم زادة تساهم في ظهور الاكتئاب، كما مثلا يبدأ ما عندوش فلوس، دخل منخفض، ما عندوش معناها مدخول مادي، مرض مزمن زادة وقاعد يتفاقم المضاعفات بتاعه، وقت اللي يفقد تدريجيا القدرة أنه يقوم هو بكل الوظائف اليومية اللي كان يقوم بها ويقوم بروحه، الاستقلالية بتاعه يفقدها على خاطر يلزمه مساعدة ناس أخرين باش يعيش، يطيبوا له يهزوه يمشيوه يهزوه لطبيب يقضيوا له. فما زادة اضطرابات أخرى تنجم تؤدي للاكتئاب، فما أمراض الثقيلة عفى الله الجميع، السرطانات، نوبات القلبية، السكتة الدماغية، الخرف، مرض الباركنسون اللي هما أمراض متاع عصبية يعني نغولوجيك، المشاكل متاع الغدة الدرقية، الخمول متاع الغدة الدرقية، دونك بعض النقص زادة في بعض الفيتامينات ينجم يؤدي زادة إلى الاكتئاب. إذا تقريبا بصفة عامة الظروف والأسباب اللي تخلي كبير السن ينجم يمرض بالاكتئاب.
1: واضح.
2: توا شنو هي المشكلة متاع الاكتئاب بالذات عند كبار السن؟ هي المشكلة كون التشخيص متاعهم فاطمة، تشخيص متاع المرض صعيب. علاش صعيب؟ على خاطر يلزمنا أولا نتأكدوا كونه في الأعراض اللي نشوفوا فيها، تو نحكيوا على الأعراض، نتأكدوا اللي ما فماش أمراض أخرى تشبه الاكتئاب، كما الخمول في الغدة الدرقية، ولا نقص في الفيتامين بي، وإلا الخرف، كما الخرف اللي حكينا المرة اللي فاتت على مالادي الزايمر، نجموا نغلطوا بيناتهم. زادة يلزمنا نعرفوا الاكتئاب ما هو زادة جزء طبيعي من تقدم في العمر، يعني مش كل إنسان يكبر معناها يلزم يكون مكتئب، لا لا.
1: هي حالات الاكتئاب راهي تنجم تصير معناها في برشا أعمار، في برشا مراحل من العمر.
2: دونك من وما نتخفوش فيها الحكايه بالكل، خاطر هو مرض يتداوى. دونك معناها سوء الحظ كما قلت لك ما يتمش التشخيص نتاع المرض ونعالجوه عند المسنين، على خاطر كيف يقول مناش يشكي يلقى مقاومه، معناها ما يلقاش التفاعل من معناها المحيطين به، ما يفهموهوش، يصعب دونك التشخيص، خاطر الاعراض تكون ملحوظه بشكل اقل عن كبار السن. ما نفيقوش، خاطره ما يخدمش، خاطره ما يتفاعلش مع المجتمع، ما يخرجش، يتفاعل اقل، دونك ما نفيقش به. بعض المسنين يقول لك انا كان نقول انا حزين ومكتئب يشوفوه ضعف مني، وانا ما نحبش نظهر ضعيف شخصيه، ما نحبش نقول لي انا عندي الحزن ولا اعراض اخرى. فما اللي يقول لك مادام هو حزين هكاك لا مبالاه منه، مش اكتئاب، هو لا مبالي وبره، معناها مش هو مريض. الافراد الاسره والاصدقاء يغزروا لها ببساطة أنه أمر متوقع مع تقدم في السن.
1: واضح.
2: وساعات يقول لك لا هو مش مكتئب، بيظهر لي بدأ يخرف بين سفرين، معناها عنده الخرف. وكنا ردوا بالنا بالحق، وش نعطيكم من الأعراض باش نردوا بالنا أي إنسان عنده كبير في السن، وإلا كبارنا اللي يسمعوا فينا ننتبهوا. إذا كان حسيت عندك اضطراب واضح في المزاج، معناها حزن مستمر من غير حتى سبب ساعات ولا أكثر، من غير سبب، فما بكاء مستمر، فما لا مبالاة، ساعات يصير ما يصير زي تتقلب لا مبالاة، وإلا الغش من غير سبب، قلق من غير سبب، مشاكل في الذاكرة فاطمة، علاش احنا ساعات نسخيلوها ملادي
1: زهايمر،
2: فما مشاكل في الذاكرة، فما تغييرات في الشخصية، فما يأس، فما شعور
1: ثم الحزن ربما اللي نجم يفرق حسب ما نشوف معناها بين مرض الزهايمر والاكتئاب. الإنسان يبدأ حزين معناها، وهي ثم معناها بالحق لا ما هوش كيف كيف، لأنه ثم أعراض تختلف نوعا ما، ربما معناها في العائلة المحيطين يقول لك هذا بداية الزهايمر، لكن لا راهو اكتئاب. حتى الحزن اللي يظهر على الإنسان ربما نجم نعرفه به اللي هو الاكتئاب.
2: صحيح. دونك احنا كيف نلاحظوا اي تغيير هو في الاخر معنى اي تغيير تحسه في الشخصية في المزاج، راه نمشيو للطبيب ما فيها بس، نمشيو حتى طبيب العائلة، طبيب العادي، وهو شخص معنا ويبعثنا إذا كان لازمنا أخصائي نفساني معناه ولا طبيب نفساني يبعثنا للطبيب خاطر يتعالج. دونك إذا كان حسيت بالحق فما كل تحسه مش مرتاح، تحسه حزين، تحسه يتشكى من برشا وجايع في بدنه، وكيف يعدي عنده
1: ما عنده شيء
2: صحيح ما نلقاوش أسباب مرضية جسدية حقيقية، ديما تعب معاش ينجم حتى كانك القضية اللي يعملها ويخرج الحانوت يمشي القهوة طيب المرأة تلقاها تقضي في قضيتها تلقاها الدور معاش تعمل حتى شيء، معاش نجم تهز يديها راسها تقولك معاش عنده شيء للماكلة، عنده مشاكل في النوم، يا إما اللي الكامل يعديه الأرق ما نعمي ما يرقدش بالكل، يا إما ديما راقد ديما راقد ومعاش عنده رغبة، هي فقدان الرغبة إنه يقوم بكل الحاجات اللي تعطيه المتعة، لا فما الرغبة ولا فما متعة بالحاجات بالحياة وبالحاجات اللي مستنس يتفرح ويستمتع بها. إهمال المظهر، أكل المرأة المجدية ذيك اللي محليها واللي تلبس كل شيء خارج على بعضه وتعمل مكياجها وتلقى حتى كبيرة وتلبس كل شيء أسوتي ما عادش منه هذاك الكل. النظافة الشخصية للدوش خسلين تبش يوليوا مهملين لنظافتهم الشخصية والمظهرهم، يحبوا ديما يقعدوا في الدار ومعاش يحبوا يخرجوا ولا يتحركوا من بلاصتهم ومعاش يحبوا يختلطوا بالناس ومعاش يعمل ناس يعمل حتى حاجة جديدة ويرفض كونه يخرج معاك ولا يتفرهد. وأخطر حاجة ردوا بالكم، أخطر حاجة هي التفكير في الانتحار، راهو إذا كان كبير
1: الاكتئاب قد يؤدي إلى التفكير في الانتحار. ردوا بالنا
2: راهو ردوا بينا كان كبير السن تكلم هدد قال اللي هو يحب ينتحر صدقوه، وراهو مش كيما فما بعض اللي جامع صغار ولا الكهول اللي نجم يهدد وكهو، راهو هذا يعمل الباساج لاكت معناه يتعدى للتنفيذ. دونك تردوا بالكم إذا كان بدات عنده الأفكار السوداوية والأفكار الانتحارية لهنا راهو لنبوبات الحمر وكل شالو يلزمنا فيسع نجريو به للطبيب حالة استعجالية قصوى في الطب النفسي يلزم تلاقيو به ونعالجوه ولازم يرقد في السبيطار في قسم الطب النفسي. العلاج ممكن يعطي نتيجة،
1: يعطي نتيجة أكيد
2: أكيد جدا. دونك علاج نفسي البسيكوثيرابي والدوائي بالدواء. دونك مضادات الاكتئاب بالطبيعة باش نمشيو للطبيب النفساني نهزوه ولا هو كيف يحس أي تغييرات يمشي يطلب المساعدة الطبية. لازمنا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، لازم نشجعوهم باش يتواصلوا مع أصدقائهم مع العائلة، يلزم يكون فما شكون في المحيط نتاعهم يتواصلوا معاه يحكيوا معاه، نشجعوا على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية حسب الحالة الصحية ما تسمح به بالطبيعة، يلزم نواجهه ونكافحه العزلة، يلزم نحاولوا يخليوهم منخرطين في الأنشطة الاجتماعية، يمارسوا الهوايات نتاعهم، يقابلوا أصدقائهم المعارف نتاعهم، حاجة منتظمة
1: وكل الألعاب الفكرية ديما نركز عليها دكتورة، خاصة الألعاب الفكرية كل الرجال الكبار اللي يقعدوا يلعبوا ألعاب فكرية
2: مهم جدا
1: ويرجعوا هكا بالتاريخ ربما ويحكيوا حكايتهم والرياضة ديما راهي سبب من الأسباب الكبيرة وعامل أنه نبتعدوا على الأمراض الاكتئاب وبرشا أمراض أخرى.
2: طبعا هما نرفعوا من الروح المعنوية متاحهم، يحسنوا المزاج متاحهم، يستعيدوا الإحساس بقيمتهم ويعزوا الثقة بالنفس ويسترجعوا الشعور بالمتعة بالحياة. توا توصيات بالنسبة للناس الكل اللي عندهم الكبار، كبارنا هذوكم كبارنا، دونك يلزم نتعاملوا معاهم بعناية شديدة، لازم نكونوا واعيين فاش قاعدين نقولوا لهم وكيفاش نتعاملوا معاهم باش نكتشفوا المشاكل اللي يعانيوا منها ونسعوا لعلاجها. زادا يلزم نلفتوا نظر الأبناء، يا أبناء يا
1: ما تبعدوش على والديكم حتى كان عرستوا ومشيتوا بعيد، كلموهم هكا توا التليفون ينجم صورة وصوت يحس روحه، ديما ديما تكلموا أمك بوك تزورهم تلقى الحل، تلقى الحل. الصغار توا أنت صغير تلقى الحل لأنه نهار آخر مش تكون أنت كبير وزادة كيف راهو مش تلقى روحك وحدك، مش تلقى روحك وصغارك عرسوا ومشي يقراوا بعيد. رد بالك على والديك باش نهار اخر صغارك يردوا بالهم عليك.
2: طبعا هي سنة الحياة صحيح، لكن كما قلت انت ما عادش فما حاجة صعيبة. تليفون قرب الدنيا الكل، العالم كامل معناها في ديك، في ديك في كفك. دونك نشريو لهم تليفون ونعلموهم يستعملوه، حتى كان ما عندهمش ما يعرفوش نوسعوا بالنا ونخليه روحنا ديما قراب ونتصلوا بهم. راهو وسيلة اتصال التليفون قبل ما يكون هو طول وسيلة تباعد، لكن هو في الحقيقة تعمل باش يقرب الناس ويقرب الأصدقاء والعائلة. دونك فما حاجة مهمة يلزم ننتبهوا لها، تغيير مكان كبار السن ما هوش مستحب بالكل. كونك تخرجوا من الدار والمحيط اللي يسكن فيه
1: عاش فيه عمره كله وبعد اي
2: فوالا، دونك هيك مكان هذاك مكانه الوطن نتاعو الصغير هذيك دارو. دونك هذاك علاش يقولك ما حبوش يخرجوا، اي ما يحبوش يخرجوا من دارهم خاطر الوطن نتاعو هذاك راهو اللي كبر فيه ويعرفوا. دونك خاطر فما تأثير سلبي كبير على الصحة النفسية نتاعهم. حتى بيتو ريت تجي تبدلوا فرشه من بلاصته، تبدلوا الديكور، كل احنا والكل ما يحبش، خليلوا الحاجات اللي يحبهم، شاوروا قبل
1: واضح.
2: إذا هو مع التغيير ومساهم فيه وقال لك نحب هذه هذه أعمله، سينو خليله محيطه كما هو يحبه، خاطر ذاك ماضيه ذاك حاضره ويحب يعيش معاه
1: المستقبل،
2: يعيش في المحيط ذاك. نحرصوا بربي باش نرفوا عليه الشخص المسن، بربي خرجوهم من الدار، نخرجوا معاهم مرة مرتين في الأسبوع حسب من نجمه بانتظام. المفيدك الموعد اللي استانس بيه باش أنت تجيه وإلا تجيه تخرجوا، حافظ عليه وخصص له الوقت، ما نخليهمش منعزلين فترة طويلة. راوي
1: يلزم
2: يكون في جو من الاختلاط، يلزم الناس موجودين بحذاء، نساهموا في القيام بالأنشطة الرياضية متاعهم، غذاء متاعهم صحي ومتوازن يتماشى مع عمرهم ومع حالتهم الصحية،
1: أدوياتهم
2: نحرصوا كونهم ياخذوهم في وقتها، نهزوهم للطبيب في الرونديفوات متاعهم، يعملوا تحاليلهم والفحوصات اللازمة، نعاونوهم ونشجعوهم باش يشاركوا في العمل والنشاط الاجتماعي،
1: نادي
2: الصحة، الجمعيات الخيرية، يعملوا هواياتهم ولا يتعلموا حاجات جديدة، يستمتعوا بالفن، يزوروا المتاحف، يسافروا، يقراوا الكتب، يكتبوا المذكرات متاعهم، يلعبوا مع أحفادهم، وإذا كان يحبوا حيوانات أليفة كل واحد شنو عنده، القطوس، كلب، فكرون، دجاج يربيوا فيهم في الجردة، خليهم يتمتعوا بهم، عصفور اللي هو ومتعة كبيرة. وفوالا دونك هذوما الكل يساهموا كونه الإنسان الكبارنا، احنا ديما نقولوا كبارنا، يعيشوا في المحيط اللي يحبوا عليه.
1: نعم.
2: احنا عرسنا خرجنا قرينا، لكن الحبل الاتصال ما نقطعوهوش،
1: هذا هو
2: ديما موجود باش يحسوا هما بقيمتهم عندك، باش يحسوا بقيمة وجودهم، تقدير النفس، الثقة في النفس، ذلك الكل يقعد وما يتيحوا لناش في الاكتئاب. وإذا كان لاحظنا نعود نوصي أي علامة من علامة الحزن أو الاكتئاب وأي اضطراب في المزاج، راهو نمشيو للطبيب، ماهيش حالة عادية
1: واضح
2: لكبار السن.
1: نمشيو
2: للطبيب ونعالجوهم ويرجعوا لبس
1: لبس. هذا وإن شاء الله ربي يفضلهم وهما بركة الدار، استحفظوا على أبائكم وأمهاتكم، زوروهم، تفقدوهم حتى كان أنتم بعاد في بقعة أخرى من العالم ولا في ولاية بعيدة، مسج نتفكرهم بالهاتف، العالم الإنترنت توا العالم تقدم، وبوك ولا أمك تنجم حتى في فترة وقت الفطور وانت تخدم تكلمهم وتسأل عليهم، يحسوا ما يحسوش بالغربة وهما معناها والناس دايرة بهم. ربي يفضلهم الناس كل وربي يعطيهم الوقت الطيب، وهذوكم تاج راسنا، وربي يرحم اللي توفي. وشكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية على كل هذه التوضيحات في موضوعنا اليوم الاكتئاب لدى المسنين. فصل غنائي ثم نستقبل الأستاذة راضية بسيلة.

0: 39 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر اللي ما زال متواصل إلى حدود 10 صباحا. سعيدة جدا باستضافة الأستاذة راضية بسيلة اليوم للحديث عن إنتاج المسرحي وتوج مؤخرا. أهلا وسهلا بك.
1: شكرا أستاذة فاطمة، تحية صباحية معطرة لكل للناس اللي يسمعوا فينا.
0: مرحبا بك، جيتنا بكري من القيروان، قومناك الصباح بكري، وتحية لأهلينا في القيروان، للأجواء الباهية في القيروان ديما حافلة.
1: شكرا فاطمة العزيزة، وانتم الإذاعة الثقافية ديما تشجعوا التظاهرات، وديما في كل نجاح أو تتويج نكون موجودة بيناتكم، وهذا نشكركم عليه برشا.
0: يعطيك الصحة، لا شكر على واجب، هذا واجبنا أنه نحن صوت المبدعين في كل مكان. مرحبا بك أستاذة راضية. عمل مسرحي بونيشات متوج مؤخرا، هو من إنتاج نادي المسرح بالمركب الثقافي بالقيروان، أعطينا فكرة على التتويج والمشاركات.
1: هو بونيشات نص وإخراج الأستاذ الهادي الماجري، إنتاج نادي المسرح بالمركب الرياضي، تأثير سلهاد الماجري. العمل الذي أخذ أحسن جائزة، أحسن عمل متكامل، وجائزة أحسن ممثلة وأحسن ممثل، وترشحنا للإقليمي. وتوا قاعدين نحضروا، قاعدين نبرفوا بالحق، معناتها كثفنا في البرايب باش نحضر وإحنا للإقليمي، لأنه في الإقليمي مش تكون فما منافسات قوية يعني.
0: نعم،
1: 30 مشارك يعني.
0: 30 مشاركة، 30 مشاركة. خوفتك المشاركات.
1: والله شنية هي تخلق فيك الحماس، لأنه نعم. بالحق
0: لأنه هكا كي تبدأ ثم برشا مشاركات وثم منافسة كبيرة ومنافسة طبعا شريفة، وكل واحد يحاول يطور من روحه ويحاول يقدم الأفضل. أكيد. ودائما يقول لك تفائل وخير تجد، ديما نبقى متفائلين بالخير، ودائما ننتظر انه العمل متاعنا مش يكون متوج، وحتى ان لم يتوج مثلا اي عمل اللي جاي خير وجاي تتويج باذن الله.
1: هي المسرح مغامره. نعم. على خطر بالحق انا علاش نحكي هكا، لاني شفت الانتاجات، تفرجت في العروض الكل، وشي فرح برشا، فما مستوى عالي بالحق، قدموا عروض ممتازه الناس الكل، لكن هذيك هو قانون المنافسة، يزمك باش تتعادى، أكيد مش يقع اللجنة عندها رايها، وفما انتقاء، وفما خدمة على الجودة، وخدمة على العمل المتكامل.
0: نعم، نرجع للعمل بونيشات، وتحكينا على الموضوع العام لهذا العمل، واللي أنت أحد يعني البطلة الرئيسية في العمل المسرحي، وهو من إخراج نص وإخراج الأستاذ الهادي الماجري.
1: نتوجه له بالتحية، هو أكيد توا في الاستماع. العمل شخصية، علاش أنا شخصية بعيدة عليا كل البعد، شخصية مرأة متسلطة، مرأة تحب تتحكم، تمثل الطبقة الراقية، الطبقة خلينا مش نقول الراقية، اللي الراقية لكن الجانب السلبي فيها، معناتها هو دراما عبثية يعري فك العيوب متاع الشخصية ذيك، وكيفاش أنت كممثلة انك توصل هذا للجمهور. هذيك هي الصعوبة، فما صراع بين الطبقة العاملة والطبقة الاستقراطية. هذا في هذا الصراع انا نكون موجودة. يعني المتعة هو فك الصراع هذيك والعبث، وفيها برشا خدمة، برشا خدمة بالجسد، برشا خدمة على الصوت، على الحضور. علاش قلت لك المنافسة، معناتها نحبوا نترشحوا على خاطر هو الحمد لله ترشحنا كأحسن عمل متكامل، لكن نطحوا ديما إلى الأفضل.
0: نعم، العمل هذا هو اللي مش تشاركوا به إن شاء الله في مختلف التظاهرات الإبداعية الخاصة بالمسرح مستقبلا. وأكيد الأستاذ تحس في الفرق بينك وبين الشخصية، معناها الشخصية
1: فرق كبير.
0: الشخصية اسم الشخصية معناها المحورية في عمل بنيشات.
1: هي اسمها سامية جوخردار. انت شوف حتى من الاسم
0: صعيبة اصلا.
1: فما فرق كبير في الشخصية، وخوفتني في البداية، لكن بعد بديت نخدم فيها وبديت ندخل في الاكسسوار، حتى ساهمت حتى اني في اللباس وفي الاكسسوار متاعها، صنعت الحذاء، صنعت. فما متعه ريتس في المسرح انك تشوف قد ما تقترب من الشخصيه والخشبه وكل حضور والمشاركات وكل العلاقه اللي تولي موجوده بين كافه الاعضاء الكل، وانه نحن كي مش ننجحوا زي ما ننجحوا الناس الكل، لازم الناس الكل نترشحوا. الحب العمل هذيك هي المتعة الحقيقية، وذيك هو النجاح. يعني
0: نعم، هذاك هو المتعة الحقيقية وهذاك النجاح. اللي عاونك راضية انك تكتب انت ككاتبة كشاعرة كمعنى رياضية، معناها ما شاء الله عليك متعددة الاختصاصات، هل هذا سهل لك يعني الغمار التجربة المسرحية وعديد الأعمال الأخرى؟
1: طبعا، لأنه المسرح يتطلب حضور جسدي وحضور
0: ذهني ولياقة بدنية
1: وهذا مش الحمد لله متوفر من خلال الرياضة. زاد الشعر، ريت شنو الفرق بين الشعر، في الشعر الكلمة معناتها الكلمة الإحساس يسكن الكلمة، لكن في المسرح تولي الكلمة عندها جسد، وتولي ترى معناتها انك تتجسد، تولي حتى انت كي تكتب تولي تفكر في الصوره، تولي تفكر في الايقاع اكثر، تولي تتعمق في النص، وزيد في المسرح تولي المشهدي كيفاش تخلق المشهد، كيفاش
0: هذا كل تحس للعمل المسرحي. وتخرج ربما احيانا ثم شكون يخرج عن النص المسرحي اللي مكتوب ويزيدوا حاجات،
1: يصحفك هذا في الارتجال، على خاطر انت من غير ما تشعر عندك الزيد نتاعك اللغوي، يصحفك هذا يخليلك انت تنجم تنتج. واحنا عنا ورشات نتاع كتابه، كذلك كتبت مسرح موجه للاطفال، وعنا اعمال وكتبت المونولوج، وكل تحس انه كل هالتجارب هذه كل اثراء للتجربه الابداعيه متكامله، لانه خاطر الفنون كلها تحس الفنون كلها تصب في بعضها، يعني الفنون مش كل واحد في جزيره وحده، الاعمال الفنيه
0: الكل مرتبط،
1: كل مرتبطه. واحنا نعرفوا كبار المسرحيين وكل يقول لك المسرح هو السيس، المسرح هو اب الفنون، وهذا بالفعل معناتها لمسته وحسيته انا بعد مغامرات، نسميها مغامرات مسرحية.
0: نعم، إن شاء الله العمل معناها يكون مشارك في التظاهرات بطبيعة في تونس وخارج حدود الوطن. ثمش عروض خارج حدود الوطن؟
1: فما برنامج إن نحن إن شاء الله نتنقلوا خارج حدود الوطن مبدئيا الجزائر إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يتوج العمل وتتوج معني مسيرة كل فن يتعب يقدم أعمال راقية، أعمال يعني هادفة، أكيد الانتظارات تكون إيجابية وإن شاء الله نتائج كذلك. باهي، قلت لي مسرح الموجه للطفل، شنو هو الجديد؟ وانت تكتب برشا للطفل راضية؟
1: والله الطفل، أنا علاقتي بالطفل قوية برشا، على خاطر
0: حاجة أخرى.
1: حاجة أخرى، على خاطر ريت كما قلت لك قبل، احنا المدربين في الرياضة عنا مساحة نفسية. نعم. انه الطفل يسيب روحه معك، يحكي كل شيء، يقول كل شيء، وفما لجانب الرياضة حتى المسرح يقربك. نعم. من عالم الطفل.
0: نعم. شنو الأعمال الجديدة إن شاء الله الموجهة للطفل، واللي هي ربما من إشرافك أو إنتاجك أو كتاباتك؟ الكتابات اللي نعم نعرفوك تكتبها للطفل، هل ستتوج كأعمال مسرحية أو تنقل يعني من عالم الكتابة القصصية أكيد إلى أعمال مسرحية؟
1: أكيد عنا جديد، وإن شاء الله في القريب تشوفوا مسرحيات على الخشبة، لأنه قاعدين نبرفوا زيد على المسرح الموجه للطفل. فما خدمة، فما
0: صعيب راهو ربما أنا نقول المسرح للكبار يكون الممثل حاضر، معناها عنده بديهة الحضور على الركحة، حافظ النص نتاعو، ما يلقاش ما يلقاش إشكاليات. بالنسبة للمسرح الموجه للطفل، يعني الطفل يلزمه برشا وقت ويلزمه برشا تدريبات
1: أكيد.
0: والكتابة اللي تكون سلسة ربما، أكيد. واللي يقدر الطفل، واللي الطفل اللي مش يقدم العمل المسرحي يكون قادر معناها على لعب الدور على الركح، وكذلك اللي مش يكتب النص زاد كيف كيف يلزمه النص يكون واضح ويتمشى مع الفئة العمرية الموجه لها النص.
1: أكيد هو فما مقاييس بيداغوجية نكتبوا عليها، وحتى في الأطفال كيفاش نتعاملوا معهم من الفئة العمرية تختلف في التعامل، مش نفس المعاملة. لكن لباس معناتها صغارنا قاعدة تتدرب وقاعدة نعيشوا النص، احنا نعيشوه مرة الأولى في إطار اللعب، بعد في التطبيق وفي تلقى تجاوب من الأطفال وهم فرحانين يحبوا يخدموا الأطفال، يقاو جو في المسرح. أنا صدقني ما نحكيش كان على خدمتنا احنا، حتى العروض اللي شاهدتها كانت ممتازة، وفاجئني أنه فما وعي، وهي فما وعي من الأولياء كيفاش الحضور متاعهم، جايبين مرافقين صغارهم وعرفوا كيفاش ينظموهم، وهذا شيء يفرحنا احنا كمبدعين وكأمهات وكأولياء، لأنه نحبوا صغيرنا نحفظوه من العنف ومن الانحراف ومن هل نسمعوا فيه هذا الكل، انه يتوجه للمسرح حاجة باهية برشا.
0: انا نقول يتوجه للمسرح ولا توجه للموسيقى للسينما لكل يعني المجالات الإبداعية، لما يبدع الطفل راهو يبعد على برشا حاجات وللآفات اللي قاعدين نشوفوا فيها. وشكرا للمبدعين اللي كيفك واللي موجودين في كل مكان، وكان حاضر معنا سيني نور الدين بن بوبكر، ويراهنوا على الأقلام المبدعة ويراهنوا على الكتابة القصصية للطفل، الناس اللي مهتمة بالمسرح، الناس المهتمة بالموسيقى. والأسبوع اللي فات كانوا حاضرين معنا أوبيرات ما شاء الله عليهم، صغيرة متميزين ومن الأوائل معناها في الدراسة، واخذوا الموسيقى كمجال للعمل ومعناها لأوقات فراغ، يعني وقته كله يكون معبي التلميذ ولا الشاب ولا الشابة، وقته يبدأ معبي بالمسرح ولا بالسينما وبغيره من المجالات هذية، يقرأ يلعب الرياضة
1: يبدع
0: هذا الكل أكيد مش يخرج منه إنسان متوازن وإنسان يبني الوطن إن شاء الله مستقبلا.
1: الحمد لله رغم القتامة شوية هكا في بعض الأخبار،
0: نعم.
1: لك رو فما وجه مضيء، وفما شوفوا أحضروا وتفرجوا على أولادكم وتفرجوا على إبداعات أولادكم، هزوا أولادكم تشوفوا رو أولادنا أذكياء، رو عنا جيل يفرح، رو بالحق الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، مع تعنا رو أطفال قاعدة تبدع في كل المجالات الرياضية الفنية، في الرسم، في السينما، في المسرح، في الشعر، في كتابة
0: العلوم،
1: القصة،
0: في التكنولوجيات الحديثة.
1: نعم. الطفل معناتها ما نقعدوش ديما نحطوا نحكيكم على السلبية، ترى عندنا أطفال يشرفوا تونس ويشرفوا الوطن العربي الكل.
0: نعم به الكتابات، واحنا وانا حبيت انه في كل حصة ننوه بالمجالات هذية وبال يعني انخراط وليداتنا في الحاجات الفنية والإبداعية والرياضية اللي تفيدهم في حياتهم وتفيدهم في مسيرتهم بالإضافة إلى الدراسة. به أستاذة راضية، الكتابات وفي مجال كتابة من المسرح نمشي للكتابة، ونعرفك تكتب برشا للأطفال، ثم جديد أعمال قصصية للأطفال، حكينا على الأعمال المسرحية.
1: الأطفال المجموعة القصصية سمر اللي خرجت في أفريل، وإن شاء الله أكيد أنا توا مركزة شوية على المسرح، إن مشيئة الرحمن فما أعمال ممتازة إن شاء الله تشوفوها على قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله في المسرح، ونحبوك زادة تكتب للطفل، وأنا نشجع الكتابات، وما شاء الله معناها دائما أنا في ضيوفي يكونوا حاضرين معنا تلقاه يكتب الرواية، يكتب الشعر، ويكتب للأطفال، وهذا التوجه للكتابة المخصصة للطفل مهم جدا أستاذة راضية. وأنا نقول لك واصل في كتابة الطفل، المسرح والكتابة صحيح هو يأخذ منك برشا وقت، أما ما يسالش معناها راهو مهم جدا للأجيال القادمة وللجيل هذا اللي يلزمه يعرف بالحق مكانة يعني الكتابة والقراءة والمطالعة وحتى الأعمال اللي تكتب في يعني للمسرح وغيره.
1: احنا نحبنا من منبر هذا نقول الأولياء نشجعهم باش يهزوا أولادهم للنوادي، ونحب نرجع كنوادي اللي كانت في التسعينات، نوادي الثقافية للمعاهد،
0: نعم.
1: معناتها نعرف القراية ونحبهم ونجيبوا معادلة تقوية والكل، لكن ما فيها بس كي نشجع صغيرنا باش يمشي للنادي وينخرط، وفما خدمة وراي، فما مؤطرين وفما مؤسسات اللي هي بيهم، بقدرة ربي فما كان الخير.
0: ونتمنى وزادة ثم بعض المواد اللي تدرس في الإعداديات وفي المعاهد مثل الموسيقى المسرح وغيرها. بالحق ثم تلامذة مثلا ما عندهمش المادة موجود والأستاذ ما هوش موجود، علاش لا يكونوا الأساتذة؟ بالحق راهو ثم أساتذة ناشطين ومعلمين ناشطين بالحق ما شاء الله عليهم في المجالات هذية، ويخرجوا الصغيرات ويفرهدوهم ويقوموا بأعمال إبداعية اللي تأثر إيجابيا على التلميذ في حياته وحتى في دراسته في النتائج الدراسية
1: في سلوكه في التواصل متاعه. احنا خاطر توا ولا عنا النقص في التواصل، والمسرح والفن راهو يعطيك مجال باش تبدع، باش يسيب روحه الصغيرة ذيك وتطلع حاجات بالحق راهي ممتازة برشا. انا حضرت عروض قلت لك ممتازة في الجهوي، معناتها فما مناطق ما هي بعيدة على المدينة، لكن فما مؤثرين قاعدة تخدم، قاعدين يكونوا في أطفال وهذا نحبوه يتعمم على المناطق الكل، نحبوا معناتها تونس بكلها من الداخل، ما عادش فما بعد متاع مسافات، يعني قد ما تقرب انت المعلومة راهو عنا أطفال وعندك ثروة شبابية، وفي الأطفال راهي تنجم طلع برشا حاجات ونشاركوا بها حتى البرة معنا.
0: نعم، وثم المسرح المدرسي زيادة اللي قاعدين نشوفوا في مسابقات في المسرح المدرسي، وثم تتويجات كبيرة وثم صغيرات ما شاء الله عليهم ناجحين معناها ومتقدمين في الأعمال المسرحية
1: وناجحين
0: في قرايتهم. بالحق أنا اللي شفته أستاذة راضية أنه التلميذ يكون اللي يشاركوا في المجالات هذية واللي يبدعوا تلقاه متميز في قرايته، هو تلقاه مرتاح بعد ما عمل العمل المسرح تلقاه يحب الحق عنده الشيء انه يقرا ويبدا.
1: صحيح والله صحيح فاطمه، ان شاء الله يا ربي وليداتنا ديما بخير وان شاء الله ديما فرحانين بيهم. وانا علاش نقول هذا، راهو ما نحبش تعدينا الطاقه السلبيه، راهو عندنا نورات بالحق في البلاد هذيا.
0: هذا هو، والنورات هذوك نستحفظوا عليها ونأطروهم باش يكونوا جيل تونس المستقبلي الواعد والناجح في قرايته في المجالات اللي يحب عليها هو. باهي راضيه زاده تكتب الشعر، قلنا راهي راضيه متعدده الاختصاصات رياضيه ما شاء الله عليها، مسرحيه، تكتب الشعر، تكتب القصه. شنو باش نسمع اليوم؟
1: عرجاء لغتي.
0: تفضل.
1: عرجاء لغتي، علمني حبك كيف أذوب على كيف عفو نعاود
0: مثال شخصي.
1: عرجاء لغتي، علمني حبك كيف أذوب على شفة الليل شهقاتي، أن أكتم أنفاسي كلما عبرت خلاجاتي، علمني كيف أدبر المعاني وجانب الحقيقة وأسرح الروح في شطحاتي، أن أعبر قيد الصبابة عرجاء لغتي تجر ظلها، وبعثر في مهب البوح خطواتي، تمر بي عجوز القبيلة تضرب كفا بكفي وتقول ويح عيون يقرحها العشق ولا مراود تداويها، هزي إليك بجذع القصيد إني أرى قد أينعت في أعاليه عناقيد الغرام، وسال من كرومه نبيذ الهوى ولا كأس تستره عرجاء، وحذاري من اللهب إذا شب في الوريد، فبعض النيران يفني مريديها، وحذاري من اللهب إذا شب في القصيد.
0: شكرا لك أستاذة راضية بسيلة، هذه قصيدة جديدة.
1: جديدة.
0: ثم مجموعة شعرية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق، نورتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لك أنت فاطمة والكل والفريق العامل معك هذا الصباح، والإذاعة الثقافية كما قلت لك اللي ديما تشجع في المبدعين وتعرف بالإنتاجات والأنشطة الثقافية.
0: يعيشك، شكرا لك راضية. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. توا 59 دقيقة على مواجهتنا، وصلنا السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات محمد أمين بوبكري في الهندسة التقنية، مريم مناع في البث المباشر، عبد اللطيف في الديجيتال، كذلك كوثر مورية في قناة يوتيوب، وكذلك صديقتنا هندة الرحموني. شكرا، هذه أجمل تحيات فاطمة الرزقي. بعد قليل الدكتور وليد الزيدي في برنامج لغتنا العربية من 10 إلى حدود منتصف النهار، ثم تتواصل برامج على موجات إذاعة تونس الثقافية. يومكم سعيد، متابعة طيبة لكل برامجنا، إلى اللقاء.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد

0: تونس الثقافية.
1: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أن.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين
0: هي؟ إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
3: جماليات،
4: توانسة،
5: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
7: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
8: حديث السينما،
9: أرخبيل المسرح،
10: عربي أنا،
11: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
14: أمي شبي بنتي؟
13: عندي ما نقول.
14: هي يحكي هالناس مع فيك.
13: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
15: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
16: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: لغتنا العربية،
9: لغتنا العربية،
1: محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي.
9: وليد الزيدي.
1: لغتنا العربية.

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم، أسعد الله وأوقاتكم وجعل الخير في ركابكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في مقامات للصفاء والأنس، فيها نجتني من ثمار الحكمة ما يبسط الأمل وما يعلل النفس، ما عساه أن يكون انتعاش لقلوبنا، أن يكون انتعاشا لقلوبنا وانشراحا لصدورنا وتنمية للحس، ما عساه أن يكون للأذواق صفاء وللعقول غذاء في بحر لغتنا العربية الذي لا يغيظ نبعها. محاورات فيها نحقق معاني الألفاظ، نؤصلها، نرجع إلى طبقاتها المعجمية الأولى مع فتح جميل. محاورات أيضا فيها نحاول أن نرصد حركة البحث العلمي، حركة البحث اللساني المضطرد على خدمة لغتنا العربية والتأصيل لها والتمكين لها في عالم الحروب الحقيقية فيه حروب بين اللغات. سعيد أن ألقى صديقي محمد أمين الذي أحييه بإخلاص، أحيي أيضا فريق العمل المتعاون معنا، أحيي أيضا أحبائنا وأوفياءنا من المستمعين الذين دأبوا على الوفاء لهذا البرنامج. تصلني ملاحظات، تصلني مقترحات، تصلني أيضا تصورات. لا شك في أننا سنكون جادين في تنفيذ ما ينجع منها وما نراه في خدمة برنامجنا وفي خدمة الرسالة الحقيقية التي نتطلع إلى أدائها وإلى النجاح في إيصالها. الحقيقة الرسالة الأولى هي أن نؤنس المستمع بقراءات في الشعر، بنوع من التثقيف في المعجم لتنمية الذاكرة، وأيضا بإطلاع المستمع على أن الجامعات التونسية، أن المخابر المتخصصة، أن مراكز البحث ما زالت تولي الأهمية القصوى، تولي العربية الأهمية القصوى والأولوية المثلى ببساطة وبإيمان راسخ، لأن العربية ربيع القلوب ووجدان الإنسان.

ولقد دخلت على الفتاة الخضر في اليوم المطير الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، فدفعتها فتدافعت مشي القطاط إلى الغدير، ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي الغرير، ودنت وقالت يا منخل ما بجسمك من حروري، ما شف جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري. يا رب يوم للمنخل قد لها فيه قصيري، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. يا هند من لمتيم، يا هند للعان الأسير، ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير.

قد صوت الناعي بفقد أخ الندى نداء لعمري لا أبا لك يسمع فقمت وقد كادت لروعة هلكه وفزعته نفسي من الحزن تتبع إليه كأني حوبة وتخشعا أخا الخمر يسمو طارة ثم يسرع فمن لقرى الأضياف بعدك إن هموا قبالك حلوا ثم نادوا فأسمعوا كعهدهم إذ أنت حي وإذ لهم لديك منالات وري ومشبع ومن لملم حل بالجار فادح وأمر وها من صاحب ليس يقرع ومن لجليس مفحش لجليسه عليه بجهل جاهدا يتسرع ولو كنت حيا كان إطفاء جهله بحلمك في رفق وحلمك أوسع وكنت إذا ما خفت أرداف عسرة أظل لها من خيفة أتقنع دعوت لها صخر الندى فوجدت له موسر ينفى به العسر أجمع.

سري وجهري أنني هائم، قام بك العذر فلا لائم. ليمم الواشي الذي غرني، ها أنا في ظل الرضا نائم. عدت للوصل كما أشتهي، فالهجر باك والرضا باسم. حسبي حسبي أن المظلوم فيما جرى، وإن تشأ قلت أنا الظالم. يا سائلا عما بنفسي له، تجنيا وهو به عالم. معنى الهوى أنت وشخص المنى، دعني مما يزعم الزاعم. عزيري من خليل يستطيل، يميل مع الزمان كما يميل، ويرضى أن تضيع سدى حقوقي، وباعي في الهوى باع طويل. أشمسا أشرقت من عبدي شمس، أما لك في سوى قلبي أفول؟ أما يمحى عتابك كل يوم؟ أما يرجى إلى وصل وصول؟ ولو أجد السبيل لترت وجدا، ولكن ما إلى هذا سبيل. كتابي عن مدادك لا يزول، وعهدي مثل عهدك لا يحول.

ما على ظني يباس يجرح الدهر وياس. ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبن الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. من سن رأيك لي في غسق الخب اقتباس، ووِدادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس. ما ترى في معشر حالوا عن العهاد وخاصوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذئب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس. كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. انقص الدهر فللماء من الصخر انبجاسُ.

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام، أحيي أيضا كل الأحبة الأصدقاء المواظبين على هذا الركن اللي فيه نؤصل الألفاظ ونحقق معانيها تحقيق بالمعنى الحقيقي، حقيقة من حيث ضبط المعنى الوضعي لهذه الكلمة، ثم ما تمحضت له من قوة على التدلال في مساقات وسياقات. نحيي ألفة بالي صديقة البرنامج، سي المنصف النجار ربي يحميه ويحفظه، من الأصدقاء الأوفياء الذين يختصون هذا البرنامج باهتمام بالغ، ونرجو أن تجد فيه سي المنصف أنت وأضرابك ما يؤنس وما يخف وقعه وما يلين أداؤه وإساغته كما يقال. حسان مهني صديق العمر، يقرئ أستاذنا فتحي الجميل الأديب التونسي واللساني والمعجمي المتميز، يقرئه سلامه. قال لي مش تحكيه لنا على البلوتوث كما وعدتمونا، وعلى الأدوات التي والتطبيقات التي توظف اليوم في مجال الاتصالات بكل معانيه. ربما نعرض لهذا، ولكن لا نخرج عن قائدنا في هذا الركن سي فتحي، وما ينتقي لنا وما يتخير مما يعلم أن له وقعا في حياتنا، وأن له أيضا وظائف وظيفية في تواصلنا. يا سيدي فتحي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح النور أستاذ وليد، تحية عطرة وردية
0: الله الله
1: لسادة المستمعين السادة المشاهدين الكرام.
0: الله، وإحنا بثثنا يبيدع الورد نتاع اسمهين، أو كما قلتش بثينا، بثثنا هكا ولا لا؟
1: بثثنا
0: مش أصرينا،
1: هي موجود لها من المظائر في العربية
0: يزيعاد.
1: أي العربية القديمة بعضهم استقليته أو استقللته موجودة، بعضهم يعدها من الأخطاء وبعضهم يراها مما غيرته العرب.
0: أسررت
1: أي استعمال موجودة،
0: ألححت، استغللت،
1: استغللت،
0: علاش استغليت ولا
1: لكن يغيرون الحرف المضاعف بياء مثلا قبل التسهيل،
0: للتسهيل والتخفيف. مش بالضرورة ثم تقيد بالقاعدة الصناعية، وإن كان لست أدري هل أثبت العلم أن النحو يعني فطري، ما زال تقريبا الأمر مختلفا فيه.
1: صحيح،
0: لأنك تنجم أنت ترصد بالطاقات وبالتقنيات المبتكرة في التصوير وفي الفحص وفي التشخيص والكشف، يبدو أنك سترصد نشاطا دماغيا، نشاطا في السيالة العصبية، في المناطق بين التراسل والترابط وتعالق بين المناطق الدماغية، ولكن في النهاية هذه تؤول ولا تنطق لك بحقائقها إلا أن ينطقها الله.
1: يعني ربما نحن نأخذ النتائج الاختبارية التجريبية العلمية الصحيحة والتجريبية في علم اللسانيات بشيء من
0: حذر. إيه، ولكن
1: حتى نظل في اللسانيات،
0: حتى أحسنت، حتى نظل في اللسانيات، ولكن ما الذي يثبت أنك أحسنت توظيفها وأحسنت يعني إجراءها وأحسنت تأويلها وفيما ستعتمدها في النهاية؟ اتفقنا يا سيدي أنه توجد في الأدمغة البشرية، يوجد في الدماغ البشري مناطق مخصصة للغة، وأثبت العلم أن هذه المناطق إذا أصيبت بتقرح أو كان فيها ورم لا قدر الله تحدث الاضطرابات اللغوية بدرجات، وأن ثمة منطقتين، منطقة للإنتاج، لإنتاج الكلام وإنشائه والتواصل، ومنطقة للفهم نعرف ما منطقة بروكا ومنطقة فيرنيكي، اتفقنا في هذا، ولكن هذا فيما يمكن أن يوظفه اللساني في النهاية.
1: اللساني الذي يدرس لغة تجري
0: لغة منطوقة
1: في مقام تكتسب في مقام اجتماعي.
0: أحسنت، يا سلام عليك، كي أنت هيك حليت المشكلة، لأن للمحيط لأن للمحيط الاجتماعي محفزات يتفاعل معها الدماغ طبعا، وله مؤثرات، وله للمحيط الاجتماعي والأوساط التربوية لها تأثير في ربما ما تنحوه الشخصية وما مما ينزع إليه ومما نختاره.
1: في أحسن الحالات، ربما في أحسن الحالات، وأن نقر بأننا نستطيع أن نفهم اللغة وكيفية اشتغالها
0: بالضبط،
1: انطلاقا من نتائج علم الأعصاب مثلا أو دراسة المخ والدماغ، وأيضا من خلال دراسة ريان اللغة بين الناس.
0: ولكنها نتائج راهنة أستاذ فتحي،
1: نتائج من هذا النوع في مثلا اللسانيات العصبية أو اللسانيات النفسية لا تلغي نتائج اللسانيات الاجتماعية.
0: تمام، لا تلغي، بالعكس، بل تكاد تكون اللسانيات الاجتماعية منفتحة ومسترفدة لنظريات عديدة ولأنساق كالفلسفة، علم النفس،
1: علم الاجتماع، في مجال السياسة،
0: علوم التربية، وحتى في السياسة، تمام،
1: البيداغوجيا، علوم التربية، كل شيء
0: ضبط. وأنت إبداع اللغة، وبالله هل سترصده بالذهن أيضا؟ هل سترصد الإبداع وتقفو أثره وتقص أثره من طريق التصوير الوظيفي معناها، ولا التصوير برانين المغناطيسي، ولا اتفقنا؟
1: هناك مسائل يعني تعجز مثل هذه الأنواع من البحوث عن دراسة مثل الاقتراب مثلا، نحن بصدد هذا يستبعد من دراستهم هذه الألفاظ.
0: راحكم الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم، لأنه لاحظت أن حيننا نقرأ في هذه المعارف إن وفقنا إلى فهمها والارتياض بها، الحقيقة مهمة، ولكن أيضا تثبت لك عجزك أنت اللسانية في استخدام هذه الأدوات التي كشفوا بها الذهن والتي صوروا بها أنشطة الدماغ العصبية، يعني تثبت أنك في النهاية أنت اللساني، أنت متلقن في النهاية، لست منتجا للمعرفة.
1: صحيح.
0: باي سيدي فتحي الجميل والحلو، المرة اللي فاتت حديثنا كالعادة يعني يمس اليومي في حياتنا، وإحنا ما تنساش رانا بديناها بالقلم والصبورة، وصلنا للأستاذ ومشينا للملابس ومشينا للزهور. أيوه، اش اخترت لنا اليوم خويا؟
1: هو اليوم يعني كأن بيننا تواردا، لأنني كنت أستمع إلى الأغنية عن الورد، وأنا بصدد وضع اللمسات الأخيرة لألفاظ النوار أو الزهور التي وردت العربية من لغة أخرى.
0: وثم نوار،
1: النوار والنور.
0: لا أرجع بي للنوى، شو ندمت ندامة الكساعي لما غدت مطلقة مني نوارو.
1: هذا اسم علم على ما أظن.
0: أي طبعا الفرزدق، وشكون باش يعملها العمايل هذه غير الفرزدق؟ ايوه، نوار يظهر لي في إحالة على النور لهنا، ولا قبل ما نمشي للورد.
1: النوار والنور هو الزهر الذي يكون في النباتات.
0: ايوه
1: هذا هو. إذا عندنا النور وعندنا النوار وعندنا الزهر.
0: لحظة،
1: هذه تقريبا
0: النور والنوار هو في القتلي في الزهور.
1: هي الزهور التي تظهر على النباتات.
0: النور.
1: وفي العربية أحيانا نطلق لفظ الزهور على الشجرة التي تظهر فيها الزهور.
0: أنا مش الزهور كان التي
1: أي مثلا الياسمين هو هي شجرة وهي الزهرة زهرة
0: صحيح.
1: الشجرة
0: حلو
1: هذا يحدث حتى في بعض الثمار
0: صحيح
1: يعني الشجرة شجرة البرتقال وثمرة البرتقال
0: ثمرة البرتقال إلي خاطر نذكر يقول لك على الرمان نذكر يقول لك النوارة يعني شكون يسميها النوارة رغم أنه هو الرمان
1: هي
0: قلت لك غير بدا نوار
1: الجل نار هو زهر الرمان
0: أيوة اللي هو فارسي جل نار
1: جل أو جل نار نار هو الرمان وجل هو الزهر
0: ممتاز
1: الجل نار هو زهر الرمان
0: صحيح ويظهر لي يشبه به يعني إحالة على الجمال والحسن وال...
1: لأن فيه لون أحمر قانع أو قانع شديد وطبعا هذه الألفاظ التي تدل على الزهور تستخدم كثيرا في العربية وفي غير العربية لتسمية الناس خاصة تسمية الإناث
0: صحيح وانا نتذكر في في في ثم في جيل الستينات والسبعينات على الاقل في بلادنا في الكيف ثم اسماء رمانه ثم تفاحه نعرفش
1: ياسمين
0: بالضبط ثم زهره بالتال مربوطه طبعا مش زهراء
1: الزهراء والزهره ثم الزهره وهو كوكب
0: ايه الزهره أي. والزهراء في الأندلس زادة ثم ثم الزاهرة وثم الزهراء ولقد ذكرتك بالزهراء
1: مشتاق
0: الله الله كذلك في في الأسماء كما قلنا ثم ياسمين مش ياسمين فقط
1: ياسمين وتطلق تستعمل أيضا لفظ ياسمين
0: ياسمين والحقيقة في الثمار في الغلال ما لقيت كان الرمانة والتفاحة ما نذكرش أنه ثم للخوخ للتين حتى الزيتونة لا
1: مبدئيا لا
0: لكن
1: هي تستحق أن تستخدم
0: لكن يقول لك الجبارة اللي موجود اسم هي النخلة أوه يا سلام عليك هي النخلة الصغيرة ما شاء الله عليك فعلا والنخلة عمة الإنسان يقال في المأثور به نواصل
1: خويا اخترت مجموعة من الألفاظ
0: أيوة
1: التي تدل على الزهور طبعا سنجد أن بعضها هو أيضا رمزية أسطورية
0: يا سلام
1: النرجس
0: أيوة
1: النرجس يعني عند صيدة بالأسطورة
0: اللي هو رأى وجهه في الماء حاجة كما كان
1: أي بالضبط هذا يعني أسطورة شاب وسيم
0: أي
1: مغرور فيكثر من النظر في الماء كان مرآة حتى سقط هناك كانت عاقبة الغرور المبالغ فيه وطبعا تستعمل اليوم علم النفس للتعبير عن مرض نفسي
0: مرض نفسي ذولي
1: الغرور نرجسي
0: أساسه هو الاعتداد المفرط بالنفس وأن يبلغ بصاحبه حد أنه ينسب إلى نفسه ما ليس له وأنه يتكلف من الأمر ما لا يطيقه وما لا يستطيعه ويعني الإنسان يقول لك زاد إنسان نرجسي يعني زاد لا يقبل لا النقد ولا الانتقاد معناها لا يتسع صدره
1: في سياق طبي نفسي
0: لا في سياق طبي حاجة أخرى يظهر به النرجس يظهر لي إغريقية الكلمة
1: أي يعني هي مربوطة باسم هذا الأمير في الأسطورة
0: نارسيس
1: الأسطورة الإغريقية القديمة هو اسمه ناركيسوس ناركيسوس ودخلت اللغة الفارسية في شكل نرجس فيبدو أنها دخلت العربية من اللغة الفارسية وليس مباشرة من الإغريقية
0: كما جل نار من الفارسية
1: من الفارسية
0: أيوة.
1: لأن مثلا القرنفل أو القرنفل
0: هذه كيفش نقول لك حتى هنا ثم القرنفل
1: هذه قديمة في السنسكريتية وهي اللغة الهندية القديمة التي أخذت منها الفارسية كثيرا من الألفاظ
0: أيوة
1: واللفظ في السنسكريتي ينطق به للطريقة كارامبو كارامبو، ودخل اللغة اليونانية في شكل كارامبولون
0: كارامبولون،
1: كارامبولون تشبه وهي أقرب اللفظة العربية أقرب إلى هذه اللفظة اليونانية.
0: تمام.
1: احتمال أن تكون دخلت عن طريق اليونانية كما يقول الباحثون. وذكرها عند
0: هو
1: معروف.
0: هو بالنسبة إلى المكهوفين كان نستعين بالواصفين. هذا إذا إذا أبصر الواصفون يعني قال لك توجد
1: يعني الحين لا نعرفه نحن.
0: لا قال لك
1: لغويا وليس واقعيا بالضرورة.
0: بالضبط يعني ثم بناء صورة لازم يكون. لكن هو القرنفل فيه تميز لوني ولا لا بالقياس لل
1: لون يميل الى
0: الرمان للحمره
1: نوع اي نوع يميل للحمره زهرة يعني نبته صغيره هي ويؤخذ منها هي تستعمل في الطيب رائحتها طيبه ويتداوى بها ايضا
0: يتداوى بها عود القرنفل
1: في طب الاسنان معروفه
0: في حتى نوع من البهارات ولا لا
1: الصحراء هو يستعمل تابلا
0: بالضبط
1: يطبخ به
0: يعطر به الفم يعني ولا وربما حتى يستعمل في الأمراض هكا الموسمية اللي في الشتاء كما النزلات البردية والزكام وملفة لفة عفى الله
1: هي معظم هذه الزهور أو النباتات التي ترتبط بالزهور هي لها فوائد طبية لكن نحن نعرفها عند في كتب الطب كتب الأدوية المفردة
0: الأدوية المفردة يا سلام
1: المفردة. وعندما تركب الأخلاط تسمى الأدوية المركبة عندما تكون عناصر بسيطة معظمها هي من النباتات لكن أيضا ثم بعض المواد يعني المعادن أيضا تستخدم عددها أقل طبعا
0: لو شوف ربي سبحانه أنه أغلبها يستخلصها لنا النحل العسل لأنه يصيب منها رحيقه وغذائه ويسجيها ويعدها سبحان الله للإنسان العسل شكرا. تلقى فيه تركيبة يعنيها عظيمة من الـ من الـ
1: لا يصيبه الفساد
0: ما يرعاه النحل
1: يعني يبقى يعني مئات السنين ولا يصيبه الفساد
0: غريب والله
1: ظروف عادية
0: لا يخيس سبحان الله
1: القرنفل أو القرنفل
0: هذا القرنفل به
1: عن الورد وهو الأشهر ربما
0: هي الورد مش معناها نوع مقولة كاملة جنس كامل
1: يعني يشمل المشكلة في العربية حين نقول الورد ونحن نعني به الزهور.
0: تمام.

0: ايوه
1: وهو أيضا على ما يبدو مأخوذ، يعني هو موصول باللفظة الأجنبية، لأن كلمة ورد أيضا لها الورد والورد والورود صلة بالماء،
0: أي
1: مستعمل اليوم عندما
0: لما ورد ماء مدينة ورد الماء يعني ليملئ الدلاء، فإذا ملأ نقول صدر صدر عن الماء،
1: منها الواردات والصادرات.
0: صحيح، الواردات والصادرات، وتنجم تكون حتى الواردات مش كان بالضرورة البضائع والسلع والمنتوجات، حتى الرسائل.
1: أي طبعا هذا موجود في الدواوين
0: فعلا، الواردات،
1: الوارد والصادر،
0: الوارد والصادر، ولا وتوسع تقول لك الواصل إليك. وثم شكون اللي ترجم نظرية المناسبة لا بيرتينانس ولا الريليفنس، سمو شير ريليفنس ثيوري، يقولوا نظرية الورود.
1: الورود
0: بمعنى هذه المعلومة واردة،
1: توارد،
0: لا التوارد يظل هو
1: الورود، يعني تكرار استعمال الألفاظ في نص من النصوص، مصطلحات كثيرة، لكن ثم الجذر جذر عربي، وثم يعني لفظ أجنبي، اللفظ الأجنبي هو هذا الذي يدل على هذا النوع من الزهور،
0: من الزهور، لكنه طبعا محدود في الزمان. نعرفش هل توجد أزهار خالدة؟
1: هناك أنواع كثيرة هي من الورود، أما الورد الجوري هذا ربما هو الأشهر، يبدو أنه منسوب إلى مدينة اسمها جور في بلاد فارس.
0: هذاك علاش اسم شائع في العراق،
1: اسم العلمي ينسب أيضا إلى دمشق، يبدو أنه مرتبط بفترة الحروب الصليبية على ما يبدو في انتشاره وكثرته في بلاد المشرق.
0: أرجع بي القتل الجوري، هو نوع من الورودة،
1: أي نوع من اللي يسمى الورد الجوري، هو
0: الورد يعني الجوري،
1: أي ورد الجوري. واللطيف أن كلمة وردة وهي بالفارسية فرتي يعني بالفي، أصلها الهندي الأوروبي القديم هو روزا أو رودا، وهي روز.
0: روز.
1: هي روز بالضبط، هي في الفرنسية روز، لأن هذه أصولها، أصولها الهندية الهندية الأوروبية القديمة. العربية دخلت العربية في شكل مختلف، ورد.
0: لا في أن روز. لكن لي فلور هي الزهور.
1: الزهور. لكن اليوم نحن نقول أحيانا وردة الشجرة، يعني نقصد بها الزهرة. لكن في اللغة الهندية القديمة، الهندية الأوروبية، يبدو أن كلمة ورد تدل أيضا على الزهور، يعني لها معنى عام، معنى الجنس.
0: هذاك علاش قلت معنى عام، معنى شامل. هذه الورد. تمام، والله تمام. به نواصلوا.
1: ثم الدفلة. هذه من اليونانية دافني، الدفلة، ويضرب بها المثل في تونس.
0: لا يعجبك.
1: نوار الدفلة.
0: نوار دفلة في الواد عامل ظلايل،
1: ظلايل لأنه يكثر نباته في الأودية.
0: أيوة، ظلايل معناها يتعانق ويتشابك،
1: لأن هو هي شجيرة تطول، ليست نبتة صغيرة، هي شجيرة تطول، وأزهارها جميلة.
0: صحيح.
1: اللون الأحمر، لكن ربما هي ليست طيبة الرائحة، فهي قد يغر.
0: لا، ومرة المذاق يقال.
1: بالضبط، هي يعني يغر منظرها، ولكن رائحتها ليست طيبة جدا.
0: فعلا، فعلا.
1: لهذا يحذر منها كما يحذر من بعض الناس.
0: وسمحني أقول لك إياكم وخضراء الدمن. كأن هي المرأة
1: كناية عن المرأة
0: الصالحة في المنبت،
1: تكون في منبت سوء،
0: في منبت سوء. تمام تمام تمام.
1: الدمنة هي المكان الذي فيه فضلات الحيوانات.
0: صحيح.
1: طبعا ستكثر فيه الأزهار والأشجار والنباتات، إن فيه المواد العضوية.
0: فعلا فعلا فعلا. بالنسبة للدفلة جرات في الأمثال كما قلنا. وحتى في نوع من التعابير اللي تفيد المبالغة وصيغ ربما التنفير من أمر ما، يقول لك مر الدفلة.

0: كما يقول لك مر شط، مالح شط، فهمت؟
1: ملح شط، طيب
0: اي كأنهم تذوقوا الشاطئ معناها.
1: يقربون
0: اي
1: الأشياء في الطعوم وفي الروائح،
0: اي
1: أشياء مشهورة.
0: اسود لست ادري ماذا، فهمت؟ وكان على ذكر الالوان، هو احنا نعرف الابيض الناصع كولا لا،
1: أي الأبيض الناصع، الأحمر القاني،
0: الاحمر القاني، الاصفر
1: أصفر الفاقع،
0: الفاقع، بالضبط.
1: يعني الألفاظ
0: اسمعني،
1: ترتبط بالألوان.
0: يظهر لي الاخضر المدهم، باش ما يعرفوهاش.
1: جميلة.
0: اي
1: واللون الأخضر يدل أحيانا حتى على اللون الأسود، وهي
0: أي.
1: من اللطائف في اللغات،
0: صحيح. أي.
1: وفي علم الترجمة، مباحث الترجمة والدراسات التقابلية بين اللغات، كثيرا ما تجد حديثا عن الألوان، لأن
0: صحيح.
1: الألوان لا ينظر إليها عند الشعوب بنفس الطريقة عندما يعبر عنها باللغة.
0: صحيح.
1: بعض اللغات تسمي اللون الأزرق والأخضر بنفس اللفظ.
0: ايوه اي صحيح صحيح. والازرق في فرنسا، على الاقل في اللغه الفرنسيه، نوعان، وفي الروسيه كذلك.
1: هذا امر معروف، وحتى في العربيه احيانا يكون لونها اسود شاد مثلا، لكن احنا نقول هي حمراء، لكن لونها اسود. واحيانا
0: تمام.
1: يكون اسود اللون نقول اخضر. وعندما نرجع الى المعاجم بدقه نجد أن الألوان ليست هي بمعانيها
0: نعم
1: المرجعية التي نظنها، يعني هناك نوع من الحركية في الألوان وحتى في رمزيتها، يعني رمزية الألوان الأبيض الأسود ربما يتغير من شخص إلى آخر،
0: صحيح صحيح جدا،
1: من زمن إلى آخر.
0: يقول لك الأسود الحالك،
1: أسود الحالك، أبيض الناصع، الأحمر،
0: أبيض الناصع، بالضبط.
1: والطاقة.
0: وبالنسبة للرمادي هو التوليفة بين لونين،
1: أي بين الأبيض والأسود.
0: والأسود بالضبط،
1: هذه درجات،
0: درجات بالضبط، دي جامة.
1: بالكيمياء أصبح هناك ربما المئات،
0: بالضبط
1: مئات من أنواع الألوان ومن الألفاظ التي تعبر عنها، حتى أن الأمور خرجت عن السيطرة أحيانا.
0: فعلا فعلا، ربي يروج بوردو، كيفاش باش نقولوا له. به نواصلوا خويا بعد الجولة في الجنينة اللي هزيتنا ليها.
1: عندنا الزنبق.
0: أيوة
1: الزنبق، الزنبقة،
0: أي الزنابق
1: السوداء، عنوان رواية على ما أظن. هذه من الفارسية زنبه.
0: أيوة
1: الهاء والهاء أحيانا تتحول إلى قاف العربية،
0: ممتاز،
1: أو إلى قاف يعني دامهم. هذا له أكثر من معنى. الزنبق العربية هو دهن الياسمين،
0: هو دهن الياسمين،
1: ويطلق أيضا على السوسن الأبيض.
0: السوسن، ذكرتني بالسوسن. بالنسبة للدهن بمعنى الطيبة،
1: طيبة ما يستخرج من
0: مش الدهن معناه للطلاء و...
1: لا ليس كذلك، وإنما هو
0: والتعهد،
1: الدهن الذي يستخدم إما في الطيب أو في يعني في عملية التطيب أو في التداوي،
0: أو في التداوي أي
1: يدهن به،
0: المرهم يسمى،
1: مراهم.
0: ممتاز. إذا الزنبق من معانيه هو دهن أو الطيب المستخلص ولا
1: من الياسمين،
0: المستحضر من الياسمين.
1: يعني الزنبقة هي السوسنة، وهذا
0: تمام.
1: عندما نبحث في المعاجم أحيانا نجد فوضى حقيقية،
0: صحيح،
1: يعني حسب الأزمنة وحسب يعني الأمكنة، أحيانا تستخدم بعض الألفاظ للدلالة على شيء آخر نحن نسميه باسم آخر، وهذا إلى اليوم ما زال موجودا. يعني
0: تمام.
1: لفظ نستخدمه لتسمية شيء، وبعض العرب الآخرين يستعملونه لتسمية شيء آخر، وهذا
0: صحيح.
1: موجود حتى في كتب الأدوية المفردة، هذه تجد دائما عبارة ويسمى كذا وكذا، ويسمى كذا وكذا، وعربيه كذا وكذا،
0: وعربيه، بالضبط.
1: أي بعض الألفاظ لها ألفاظ عربية تعبر عنها، لكن تقريبا أميتت وأصبحنا نستخدم الألفاظ المقتربة من لغات أخرى ونسينا الألفاظ العربية.
0: لا، وحتى بعض النباتات ولا الحشائش ولا الأعشاب تسمى في الشرق غير ما تسمى في بلاد المغرب.
1: صحيح.
0: معلش
1: يعني
0: انا
1: المغرب بصفه عامه عندنا تاثر بالاندلس،
0: ايوه
1: تاثر باللغه اللاتينيه، وهناك علماء كثر، ابن البيطار وما
0: ابن
1: ادراك
0: البيطار طبعا.
1: الجزار
0: انا نحب نعرف
1: حيوان.
0: مثلا اليانسون شنو باللهجه التونسيه؟
1: اليانسون
0: زعما زنجبيل ولا التيزانة؟
1: لا
0: الترونجية
1: هو لا لا
0: فهمت.
1: والله كنت أعرفها بدقة
0: بالضبط،
1: يعني
0: شفت كيفاش أنا
1: زهرة، هي زهرة تستخدم يعني التداوي
0: في التداوي للعناب والحاجة كيمكة. والله لست أدري،
1: العناب ثمرة تؤكل.
0: ثمرة تؤكل أي، لكن زاد في فيها من أوراقها ما يتداوى به فيما يقال.
1: طبعا
0: عضت على العناب
1: الدهون
0: بالبردي
1: ومعروف بلونه، يعني
0: بلونه
1: لون فيه نوع من الحمرة، هو لون يعني علم دولة في الخليج النابي، يعني علم دولة قطر، ويشبه علم دولة البحرين، لكن البحرين علمه أحمر وقطر لونه عنابي.
0: عنابي. وعندنا أغنية الكرم محمود طبعا،
1: عنابي يا عنابي.
0: أي يرموش الحليوة حاش كيماك، ولا يخدود الحليوة.
1: وهذه الألفاظ أستاذ وليد، يعني أحيانا من الطريف أنك تجد أحيانا في الشعر القديم في أبيات مجتمعة، أما أبيات للأعشى
0: نعم،
1: يعني ثلاثة أبيات فيها تقريبا 10 ألفاظ لأسماء زهور. إذا أنا أخذت هذه الأبيات، و يمكن أن نأخذ بعضها اليوم إن كان الوقت يسمح بذلك أو نؤجل
0: لا
1: ذلك.
0: لا تفضل يسمح.
1: أي نبدأ بقراءة الأبيات،
0: نسمحوه حتى كان ما يسمحش.
1: نأخذ الألفاظ
0: نعم.
1: واحدا واحدا
0: نعم.
1: ويقول ويصف مجلسا
0: نعم.
1: مجلس أنس، لنا جلسان عندها وبنفسج وفي سنبر والمرزجوش منمنمة وآس وخيري ومرو وثوسن، إذا كان هنزمن ورحت مخشما وشاه سفرم واليسمين ونرجس يصبحنا في كل دجن تغيبا.
0: الله الله الله،
1: هذه يعني مجموعة من الألفاظ
0: الله،
1: يعني تدل على
0: الله.
1: أنواع من الزهور معظمها من الفارسية لكن بعضها
0: هو فكرنا في البنفسج.
1: البنفسج،
0: زهر البنفسج،
1: السوسن، الياسمين، النرجس، هذه مشهورة.
0: مشهور ليه يا بنفسج؟
1: ليه يا بنفسج؟ لكن بعض الألفاظ الأخرى ربما هي ليست مشهورة جدا في عصرنا هذا.
0: أيوة.
1: إن شئت أن ننظر في الألفاظ واحدا واحدا.
0: أيه. طبعا طبعا. أي. كلمة
1: هذا ترتيبه تقريبا.
0: أيه.
1: نبدأ الجلسان.
0: أيه.
1: هو فارسي. جولشان.
0: الجلسان بسينة.
1: أي
0: الجلسان، أي
1: هو مكون من جل أي زهر أو
0: زهر
1: ورد،
0: كما الجل
1: وشان يعني مكان، يعني هو المكان الذي فيه الزهر أو فيه الأزهار، ويدل أيضا على نثار الورد الأبيض.
0: نثارة
1: أي نثار يكون في المجالس ويكون طبعا يطلق رائحة طيبة، يعني هو يدل على مكان وجود الأزهار أو حديقة الأزهار.
0: نثار.
1: ويدل أيضا على ما ينثر من الورد.
0: ما ينثر فعلا. علامة على الطرف والرخاء.
1: بالضبط هذا هو.
0: به؟ هذا الجلسان.
1: أي الجلسان. ثم البنفسج.
0: أي.
1: بالفرنسية تسمى فيولات.
0: أي.
1: أردنا أن نقرب ربما بعض المستمعين يعرف هذه الألفاظ.
0: ويقول لك لون فيولي معناه بنفسجي. لا لا الموف هو البنفسجي زعما ولا
1: الفيولي.
0: الفيولي اوكي.
1: وهو لون الخزامه.
0: يا سلام.
1: وطبعا فيولات عندها صله بالفيولي، ان الفيولي هو اللون والفيولات هي
0: البنفسجي
1: الشجره
0: الزهره. اي
1: البنفسج.
0: ايه
1: هذه لغه ايضا من الفارسيه.
0: من الفارسيه
1: نوع من النباتات أزهارها في العادة تكون حمراء.
0: أي.
1: وأحيانا تضرب إلى السواد يعني شديد الحمرة، ورائحتها طيبة.
0: رائحتها طيبة ولونها
1: أي يتطيب بها
0: خلاب
1: ويتداوى بها أيضا،
0: ويتداوى يعني بها أعرف
1: في الأدوية.
0: أي.
1: أي. الفارسية.
0: زهر البنفسج بكاني خلاني نغني طول عمري على الريح. وليه هي بنفسج للعبقري صالح عبد الحي.
1: يكثر الاستعمال اللحظة في الشعر وفي الأغاني.
0: دونك شفنا الجلسان والبنفسج.
1: أيه. والبنفسج. اللفظة الثالثة هي السيسنبر. السيسنبر.
0: السيسنبر بالسين الثانية ولا؟
1: سين وياء وسين ونون وباء وراء.
0: واضح. سنبر. سين. مش بالفاء. السيسنبر.
1: هذه عندها في العربية ألفاظ تعبر عنها.
0: به؟
1: تسمى النمام.
0: هي.
1: لأنه ينم عن رائحته لأن رائحته قوية.
0: النمام. مش النمام اللي قطع ورش.
1: يمشي بالنميمة.
0: لا يمشي بالنميمة.
1: يمشي بالرائحة.
0: أيوة. الله الله صار.
1: ويسمى أيضا العبس.
0: هي.
1: العبس هو هذا السيسنبر. وطبعا
0: العبس
1: لها تسميات مختلفة.
0: أنا نعرف بني عبس.
1: تسميات تجعل الأمر ملتبسا حتى عند العلماء. ويظهر بينهم نقاش، هذه اللفظة تدل على كذا ولا تدل صحيح. على كذا. وطبعا هي النباتات أحيانا تختلف في أشكالها وفي أزهارها وفي كذا من بلد إلى آخر.
0: نعم.
1: وهذا أيضا أمر يؤدي إلى مثل هذا الالتباس. هذه إذن اللفظة الثالثة. اللفظة الرابعة المرزجوش. نقطوع صعب. مرزجوش.
0: المرزجوش.
1: وهي أيضا المرزنجوش والمردقوش.
0: إيه إحنا عنا في تونس نقول المردقوش.
1: بالضبط.
0: ممتازة جدا.
1: عملها الشيخ تريفة في
0: صحيح في المسلسل مسلسل خطاب على الباب اللي كتبه سيد علي الواتي ربي يمد في أنفاسه.
1: والبردقوش هذه كلها تدل على هذه النبتة.
0: أي.
1: العطرية التي تستخدم أيضا.
0: يظل تميل شوية للفلي وللنعناع ولل
1: أنا ولا الحقيقة لا أعرفه.
0: أوكي.
1: المردقوش لا أعرفه لكن
0: لا فواحة
1: الرائحين طيبة الرائحة.
0: يتضوع أي. مسكه أي.
1: له رائحة طيبة
0: يتطيب به
1: في الأدوية. هذا هو.
0: فعلا
1: المردقوش. ويبدو أنه يستخدم أيضا في في في تحضير البسيسة. بسيسة أظن ممكن تضفته.
0: أي طبعا أي يفوح به
1: بالضبط.
0: فعلا لأنه البسيسة
1: طعمه أكيد طيب. ربما لا يكثرون منه.
0: أي لا يكثر منه لكن البسيسة يعني تنجم تتفوح بمثل هذه الحشائش والأعشاب المنشطة.
1: أن الفرنسية تسميه مرجلان. يعني رأيت أن اللفظة الفرنسية ليست بعيدة عن اللفظة العربية
0: من حيث
1: الأصوات
0: الإتيمولوجي
1: أنها تكون كلها من أصل واحد.
0: صحيح.
1: مرجلان. طبعا وذكر الآس لكن الآس على ما يبدو هو موجود في لغات عبرية ولهذا يمكن أن نعده من العربية. الآس نستطيع أن نتركه. وأيضا
0: الآس شنو هو الآس زعما؟
1: يبدو يطلق عليه أحيانا الريحان على ما أظن.
0: أيوة الريحان.
1: وعند نبتة هو زهره أبيض. وأنا عندي شجرة آس ريحان ولهذا ربما أنا أعرفها. أيوة. ورائحتها طيبة.
0: أي؟
1: يستخدم ورقه وزهره وتمره يستخدم في التوابل وفي الطبخ.
0: في التوابل.
1: التوابل أحيانا ترمى ورقة من ورقاته في بعض المآكل فتطيبها. وثمرته تشبه الزيتونة لكن هي صغيرة سوداء اللون. ويقال إنها يعني جيدة للمعدة.
0: ممتاز.
1: أنا وجدت هذا يوم في مدينة كستور.
0: لمن كان ممعودا.
1: فهي جيدة للمعدة. هذا هو الآسو.
0: الممعود هو المريض بمعدته. عفاكم الله سمحني سي فتحي. والمصدور هو المريض بصدره. وقالت العرب لابد للمصدور من أن يسعو له. على هذا ما ذكرت لنا نجاعة ثمرة الريحان. ممكن احنا نعرف ريحان وصدغك أخضر تاع أبي نواس به
1: وتغنى.
0: إس الإس هو الأرجح هو يكون الريحان.
1: تعد عربية أو هي سامية يعني ليست من أصل أجنبي مبدأ.
0: صحيح.
1: ثم ذكر أيضا كلمة خيري. الخيري هو أيضا فارسي تنطق تقريبا بهذه الطريقة خيري أو خيريك. ويقال إنها هي نفسها القرنفل.
0: أيوة.
1: الخيري الألفاظ التي تترادف.
0: صحيح.
1: وأحيانا تجد أشخاص آخرين يسمونها أو يطلقون عليه اسم آخر. موجود بكثرة،
0: صحيح،
1: نوع من نوع التردد. هذه على ما يبدو لها زهر أصفر
0: الخيريو. الخيريو
1: واستخدم أيضا كلمة مرو، كانت مرو هذه تدل على مدينة،
0: مدينة في
1: المروزية بالضبط،
0: أي في بلاد في خراسان، في خراسان
1: في فلا. بلاد فارس،
0: أي مرو يسمى اسمها مرو الشاهنجان.
1: الشاهنجان، لكن هي أيضا مر بالفي وأصبحت واو، هو نبات عطري يسمى أيضا في العربية ريحان الشيوخ.
0: ريحان الشيوخ
1: أو حبق الشيوخ،
0: حبق يعني يتطيب به
1: بالضبط، وهذا وربما يكون أيضا مما يتداوى به،
0: ويتداوى به
1: الأكثر أنه من النبات العطرية طيبة الرائحة.
0: هذه مرو بالواو فقط، مش مروة،
1: لا ليست مروة، ثم مروة ومروة طبعا هو المكان، والمروة والمروة من الرواء،
0: من الرواء
1: ربما مكان الرواء، الرواء بالماء.
0: الرواء
1: في أسماء الفتيات تجد مروة،
0: صحيح،
1: ومروة
0: ومروة كما عالية وعلياء
1: وعلياء وآمنة ويامنة،
0: صحيح، آمنة ويامنة،
1: أمن ويامنة من الجمن،
0: إيه. صحيح.
1: لكن أحيانا بعضهم يقول لا هذا مثل هذا، لا ليس كذلك، يعني أسماء مختلفة،
0: لا مختلفة
1: حيث الأصول،
0: صحيح، تمام، والله تمام. لا هي لا به هذه الأبيات اللي لمها أذكرها
1: الأحشاء، أي تقريبا عشرة ألفاظ،
0: سيسنبر
1: في ثلاثة أبيات،
0: أي. أنا عجبتني هذه السيسنبر والآس والخلاف البنفسج والجلسان، هذه تعلمتها زيد، الجلسان والسيسنبر والآس اللي هو الريحان ومرو
1: المرو. المرو. أما السوسن فهو معروف،
0: قلت لي الزنبقة معانيها
1: ذكرناها
0: السوسن،
1: والسوسن هو أيضا يطلق على ما يسمى بزهرة اللوتس
0: فعلا،
1: وهي كلمة لوتس حد ذاتها بعضهم يذهب إلى أنها تدل على التمر، أن هذه موجودة في ملحمة الأوديسة
0: فعلا،
1: أن البطل أوديسيوس أو أوليس يعني ذهب إلى جزيرة فيها تمرة أو زهرة اللوتس، بعضهم يقول إنها جربة، وإنه أكل من التمر فنسي أو كاد أن ينسى أهله، هذا ما يقال، إن على كل حال هي جزيرة متوسطية.
0: هذاك علاش سميت جزيرة النسيان مما سميت، فضلا عن كونها جزيرة الأحلام.
1: بالضبط.
0: نحيي أهلنا الطيبين في جربة دام لهم الخير،
1: منجي على وجه الخصوص،
0: منجي القلفات وحسين مهني وسيوس بن عثمان مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، كذلك كل التوانسة يا أخوي. تونس الحقيقة رائعة وملهمة ويطيب فيها العيش والخير، يعني الخير فيها عميم إن شاء الله. وهل سميت هول نذيل كل هل هالورود وهالرياحين
1: وهالنورات
0: هذه الكل راهو نجم ونستمد منها معنويا، كلها طاقات إيجابية تستنهض هممنا وتخلينا نشوف الحياة وردية بالحق، يعني حتى اللي ما قدرناش عليه ولا ما أصبناهش راهو كما يقول المثل، يعني الحنة في الأقدام والخير القدام، ربما ما فاتنا إدراكه لن يفوت أبناءنا، لن يفوت معناها أبناءنا الاستدراك عليه، فهمت قصدي، ما فاتنا إدراكه لا يفوتنا استدراكه. ولا
1: فيش باختصار فقط معلومة،
0: لا واصل واصل،
1: ما يبدو من أصول مصرية قديمة، ربما تكون من اللغة المصرية القديمة سشن، ثم أصبحت سوسن، لكن هذه موجودة في معظم اللغات المشرقية حتى اللغات الأوروبية موجودة فيها، في الفرنسية إيريس وجدت أنها تسمى إيريس، ورائحتها طيبة ويسمى بها، تسمى بها الفتيات،
0: أيوة،
1: هذه اللفظة تنقلت إلى لغات كثيرة جدا،
0: نعم.
1: بقي تقريبا الياسمين.
0: الياسمين نكملوا اي نختموا به،
1: نختم نرجس اظن تحدثنا عنه، نتركه هو بقيه الياسمين. هذه في اللغه الفارسيه
0: ايوه
1: ياسمان او ياسمان، واصبحت ياسمين.
0: ايوه
1: هي طبعا هذه يغلب عليها اللون الابيض، وهذه مشهوره جدا في تونس،
0: وفواحه الرائحه و...
1: فواحه طيبه،
0: وانت تو في رادس اللي يقال بلاد الياسمين،
1: أي مليئة بشجرة
0: هي وريانة. أيوة ممتاز.
1: هذه تستخدم للزينة وتستخدم في العطر في العطور، طيبة ممتاز. الرائحة يغلب عليها اللون الأبيض،
0: وشاع عنا تحت الياسمينة في الليل،
1: تحت الياسمينة في الليل وما
0: طبعا يعني من الأغاني اللي ولات عالمية.
1: في شعر كثير، شعر نزار قباني، والياسمينة ترص يعني بنجومها،
0: الله
1: والبركة الذهبية الإنشادية.
0: الله الله، يعني ما شاء الله يا صديقي، شعر وورد ونوار تبارك الله. إن شاء الله
1: جميل
0: والله، إن شاء الله العمر كله ربيع وخير وبركة. شكرا سيدي فتحي الحلو.
1: العفو صديق لك.
0: اليوم يظهر لي تبارك الله الوقت الكل مشى مع حضرتك، ونحن سعداء بل ونحن ممنونون لك. لأنه
1: يوم عطر،
0: يوم عطر ولا كنا صحيح تحدثنا على الصباط والصندال والقلم، وهذا قد يكلفنا مالا وإنفاقا، لكن الورد تجود به الطبيعة ويجود به سبحان الخلاق الحنان المنان، فلنحافظ على طبيعتنا على كل حال، على الأقل اللي ما نقدروش نزرعوه ولا نبتوه ونحافظوا عليه، على الأقل نحفظ مقامه سبحان الله. مش حفظ المقام كان للإنسان، حفظ المقام حتى للورود. وتذكر إلي أبي ماضي في السجينة، القصيدة التي تنشأنا عليها. شكرا أستاذ فتحي، موعدنا حبيبي الأسبوع المقبل، ونقعد ديما في في نزهة المشتاق ونجعة الرائد معك. ربي يبارك فيك،
1: شكرا.
0: نهدي لك هذا النغم، تفضل.

0: نجدد التحية للسادة المستمعين الكرام. الحقيقة تقضى الوقت كثيرا وانسرب منا الزمان، ينبغي أن أخلص إلى محاورة صديقنا العزيز الأستاذ الجامعي الباحث اللساني المتميز وأيضا الخلوق الكريم والمفضال صديقي وحبيبي سي حسين السوداني معي على المباشر في برنامج لغتنا العربية. مرحبا أستاذ حسين الجميل.
1: مرحبا أستاذ وليد، صباح النور.
0: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك وبمستمعي إذاعة الثقافية.
0: الله ينور اللي أنت أنتجت فيها برنامج مهم
1: حقيقة كان لي برنامجين.
0: أيوة،
1: أحدهما منتدى اللغة العربية،
0: صحيح،
1: والآخر هو خذ الكتابة بقوة.
0: يا سلام، وأن أذكر أنك أدرت محاورات مهمة والحقيقة أغنيت أنذاك المشهد الإعلامي السمعي بالانفتاح على العطاء الجامعي، بالانفتاح على ما تنتجه الجامعة من معرفة في تخصصات مهمة. أستاذ حسين، لمن نذكره بحضرتك، تدرس في معهد العلوم الإنسانية هكذا بابن شرف؟
1: نعم، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.
0: وروحة الدكتوراه كانت من الأعمال المؤسسة في الجامعة التونسية، تقريبا من الأعمال التي كان لها سبق في التأصيل للتفكير الدلالي عند العرب، أليس كذلك؟ سالش، نعرفك متواضع ولكن خلينا نقول الحق أو ما نراه نحن حقا.
1: شكرا أستاذ وليد. في الحقيقة هنا يعني ذكرتني بما قاله الأستاذ عبد السلام سدي، متاعه الله بالصحة والسلامة،
0: إن شاء الله.
1: يعني في موقف يعني من فرحة للدكتوراه قال لي: أنت أردت أو أرادت الأقدار أن تكون أطروحتك حلقة في مسار واضح في الجامعة التونسية. كانت أول حلقات مع المرحوم عبد القادر المهيري رحمه الله رحمة واسعة،
0: رحمه الله.
1: قد كانت أطروحته طبعا عن
0: ابن جني،
1: نظرية النحوية عند ابن جني،
0: فعلا
1: هو كأنه كانت متعلقة بالأساس بالتفكير النحوي. ثم كانت أطروحة أستاذنا عبد السلام سدي التفكير اللساني
0: عند العرب،
1: ثم تلتها أطروحة أستاذنا
0: محمد صمود التفكير البلاغي،
1: وكأن أطروحتي يعني حلقة داخل هذا المسلسل طبعا من سمحة المقامات يعني تصنف مع أطروحات أساتذتنا الكرام.
0: أيه،
1: فكانت أطروحتي في سياق التفكير الدلالي عند العرب.
0: وأذكر أن هذا الموضوع قد تهيبه الباحثون، وربما أنذاك لم تتح الأدوات المعرفية الكافية لمقاربته، فكنت أول من نشط لهذا الموضوع وأول من تنقل بيسر بين أنساق النظرية. نعم، أول من تنقل بيسر وبمرونة بين أنساق النظرية. اسمح لي نقول لك أن لها خلفيات فلسفية وخلفيات معرفية عرفانية وخلفيات منطقية وخلفيات أصولية، هكا ولا لا؟
1: هو هذا صحيح أستاذ وليد. وفي الحقيقة أنا أريد أن يعني أتوسع فيما تفضلت به بثلاث معطيات. أولها أني أعتقد كما زملائي في وأبناء جيلي، نحن مدينون للجامعة التونسية بسنة مهمة جدا، وهي أن البحوث العلمية خاصة في السياق اللساني تنجز بجمع بين المدونة التراثية من جهة والإقبال على ما هو حديث من جهة ثانية. ولذلك أعتقد أنك يعني لن تجد بحثا في اللسانيات في الجامعة التونسية إلا وقد بني على هذه المعادلة المهمة، أي الوصل بين التراثي العربي وبين اللساني الحديث. هذا
0: تمام. تمام.
1: الأمر الثاني يتمثل في أني في الحقيقة أنا حظيت بإشرافي أستاذين أنا مدين لهما كثيرا.
0: نعم.
1: أولهما الأستاذ عبد الله سولة رحمه الله رحمة واسعة، وقد كان له فضل كبير الحقيقة في توجيهي إلى هذا الموضوع
0: فعلا.
1: الذي ما كنت لأقبل عليه لو أن معلومة يعني حصلت عليها وقتئذ، وهي أنه قد تهيب هذا الموضوع في حياتي. كان يمكن لو أني سمعت هذه المعلومة منذ البداية إلى زاد تهيبي ولما أقدمت يعني على هذا الموضوع.
0: فبداية
1: كنت مع سي عبد الرسول رحمه الله،
0: وكان مش يخدم على دلالة الالتزام فعلا.
1: بالضبط، هذا هو كان يشتغل على دلالة الالتزام.
0: وأذكر أنك في مناقشتك التي شاهدتها قد أسمعت الحاضرين التسجيل الموثق الشاهد الذي بصوت الأستاذ حمادي سمود مد الله في أنفاسه وبارك عليه، وفعلا أن الموضوع كان دلالة الالتزام لكنهم عدلوا إلى موضوع الحجاج. فكنت في بعملك سي حسين مغامرا بصراحة.
1: هو هذا صحيح. بعد وفاة أستاذنا عبد الرسول
0: أيوة.
1: رحمه الله رحمة واسعة، وصلت البحث مع أستاذ ظفري كبير أيضا على الجامعة التونسية، وهو أستاذنا شكري المبخوت.
0: شكري المبخوت فعلا.
1: وفي الحقيقة يعني لما وصلت للمشوار مع الأستاذ شكري المبخوت يعني وصلت تقريبا بنفس الوتيرة التي بدأتها بها مع المرحوم عبد الله سولة، ووجدت أنهما يعني يكون يعني يمتحان من
0: منهل واحد.
1: نعم هذا هو.
0: ولكن تبارك الله جمعت مادة علمية مكثفة، وأذكر أنك قرأت في البلاغة، في المنطق، في الفلسفة، في علم النفس، وخاصة في المنطق وفي ما يسمى فلسفة اللغة، كنت مطلعا وأنت تتقن فضلا عن العربية والفرنسية، فضلا عن العربية لغتك الأم، أنت تتقن الإنجليزية وأنت تقرأ بها جيدا، فكنت مواكبا في عملك حركة البحث العلمي ومطلعا على جديد الإصدارات في هذا المجال، خاصة وأنك بصراحة نقولها لك على الملأ أيضا عندك متمكن من أدوات البحث، الأدوات العملية، أنك تتقن الإعلامية. أنت إنسان تبارك الله عليك متميز في الانفورماتيك بصراحة، وهذا من شروط تقريبا التي ينبغي أن يستوفيها الباحث، هكا ولا لا؟
1: بالنسبة إلى مسألة المعنى لا يمكن أن ندخل إليها من بابها إلا بتضافر كل ما ذكرت.
0: بالضبط،
1: يعني المعنى يتضافر حوله ما هو منطقي وما هو نحوي وما هو لساني وما هو فلسفي، لأن في آخر الأمر ما الذي نريد نحن من اللغة هو نريد أن نحصل معنى أو أن نبلغ معنى.
0: نعم.
1: فلذلك تتضافر كل ما ذكرته، يتضافر لإبلاغ معنى أو لتحصيل معنى أيضا.
0: كذلك أستاذ حسين اهتممت، وهذا لن نتوسع فيه كثيرا حتى يؤتي العمل أكله ويبلغ البنيان تمامه، اهتممت بلغة الإشارات. كنت من الذين أسهموا، مش ما يتغشش حتى حد، في تأسيس تخصص ولا قسم ولا مدرسة ولا ايش عملت، حدثني. في مجال لغة الإشارة
1: في المعهد العالي للعلوم الإنسانية. طبعا أنا كنت
0: ماستر
1: كنت لا أزال أحد المدرسين في المؤسسة، وهذا القسم تأسس حين كان الأستاذ محمد محجوب يشرف على إدارة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، وله فضل عظيم في إرساء هذا القسم
0: فعلا.
1: والفكرة تضافرت يعني جهود الزملاء الذين درسوا في القسم إلى أن استقر على مستقر عليه الآن، وهو الآن القسم الوحيد في البيئة العربية الذي يدرس لغة الإشارات.
0: يا سلام، هذا فخر لتونس.
1: بحثي مهم في بحوث ختم الإجازة لدى الطلبة، ولكن كذلك أيضا في إطار سائل الماجستير، وإن شاء الله في بحر هذا الأسبوع سيصدر لي كتاب عن مركز الملك سلمان بالسعودية.
0: يا سلام.
1: بعنوان الأيادي الناطقة. لسانيات لغة الإشارات، وأعتقد
0: لا
1: أنه
0: لا
1: حسب تقدير المركز سيكون الكتابة الأولى في هذا المضمار.
0: وكتاب جمع مادة مهمة وتحليلات معمقة، وأثبت فيه على خلاف ما قال أحد المتخصصين أن لغة الإشارات فيها استعارات، هكذا ولا لا؟ لا تخلو من استعارات،
1: هو شوف
0: لا تخلو من بيان.
1: ابن جني حين قال أكثر اللغة عند التأمل مجاز للحقيقة، أعتقد أنه ما ذكره لعل ما كان يقصده ابتداء هو اللغة المنطوقة، ولكن أعتقد أن الأمر نفسه يصح على لغة الإشارات، خاصة أن لغة الإشارات هي لغة في الفضاء، هي لغة المكان أساسي فيها والزمن ثانوي، خلافا للغة المنطوقة.
0: المكان أساسي والزمن ثانوي
1: فيها والمكان ثانوي.
0: يا سلام. وحتى منطقة الترتيب والانتظام وانتظام الأحياز في الجملة التي تؤدى بلغة الإشارات، نبدأ بالأوبجي بالشيء.
1: هو هذا هو. على فكرة لساني أمريكي اسمه غوتنبرغ في خمسينيات القرن العشرين قسم الألسنة البشرية بحسب هذا الثالوث،
0: يا سلام،
1: يعني المسند والمسند إليه والمتممات. فاللغة العربية تقع في خانة اللغات التي تبدأ يعني تبدأ أساسا بالمسند، تثني بالمسند إليه وتثلث بالمتممات. لغة الإشارات العكس، بما أنها لغة في الفضاء فأنها تقدم الفضاء، فإذا قلت في اللغة العربية وضع زيد القارورة على الطاولة، فأنك في لغة الإشارات ستبدأ بالفضاء،
0: بالطاولة
1: تذكر الطاولة أولا، ثم تذكر القارورة ثانيا، ثم تذكر إذن
0: الفعل.
1: وضع القارورة على الطاولة.
0: تمام.
1: وهذه البنية على فكرة هي الغريب أن بنية الجملة الإشارية في هذا الجانب تحاكي تماما بنية الجملة في اللغة الصينية. لأي سبب في الحقيقة أنا لا أعلم، ولكن على كل بالنسبة للغة الإشارات هذه هي بنيتها، لأنها تبدأ بالفضاء باعتبار أن الفضاء هو الأساسي فيها.
0: يا سلام عليك. كذلك وبهذا نختم أستاذنا الكريم سي حسين السوداني، أنك من الذين يهتمون بتنمية المعجم العربي وبالتأصيل، وخاصة من الذين يهتمون بتنمية العربية وتجديد منابعها، يعني تقريبا عندك عزائم في هذا المضمار، وصدرت لك أعمال
1: هو في الحقيقة،
0: وعندك تجارب.
1: أستاذ وليد، أنا كنت في الهيئة التنفيذية التأسيسية الأولى لمعجم الدوحة التاريخي باللغة العربية.
0: يا سلام.
1: واشتغلت في المعجم،
0: هذا شرف لتونس. نعم.
1: وشرف لي الحقيقة أيضا، لأني يعني بإسهامي في هذا المشروع قد أسهمت إلى حد ما في تأدية واجب يعني إزاء اللغة العربية، وكان طبعا لي من الزملاء الأستاذ فتحي جميل
0: عند الشيباني
1: وأصدقاء آخرون كذلك، وأساتذة أجلاء منهم أستاذنا عبد السلام سدي الذي كان
0: إبراهيم بن مراد
1: كان أمين السر لهذا المشروع، وكذلك أستاذنا إبراهيم بن مراد وقد كان نائب الأستاذ المسدي في هذا المشروع، وزملاء باحثون كثيرون أيضا من لم يكن منهم معنا في الدوحة كان مشتغلا في هذا المشروع عن بعد.
0: تمام. وكذلك اللي يهمني زاد أستاذ حسين في أنك يعني يبدو أنك عندك موقف من اللسانيات العرفانية، من علم النفس العرفاني، من أم أنت قارئ فقط لما ينتج في هذه التخصصات، كل ما يعتمد العلوم العصبية وما إلى ذلك؟ أي
1: لا، هو أنا موقف في الحقيقة هو الموقف الراسخ في الجامعة التونسية، وهي أن الجامعة التونسية بنيت على معيار أساسي هو مواكبة آخر ما يصدر في البيئات العلمية المتقدمة في اللسانيات.
0: تمام تمام.
1: ولذلك أنا يعني الحقيقة أنا قارئ نايم في هذا الجانب، ولكن كذلك يعني أقدم ما يمكن أن أفيد به قسم العربية وكذلك قسم لغة الإشارات في هذا الجانب،
0: صحيح.
1: سواء بالتدريس أو كذلك بالإشراف.
0: عملت زاد على نوع من الدبلوماسية الثقافية التي لم يكلفك بها أحد، وإنما استمددتها من وعيك الحضاري، من ثقافتك، من قيمك، من إنسانيتك، أنك من الذين يعملون على إيصال الإبداع التونسي إلى العالم العربي أو حتى إلى العالم، إلى أوروبا، من الذين يسهمون في حقيقة تحقيق نوع وإجراء نوع من الدافعية للطلبة ليسافروا ليبحثوا ليتقدموا، في طلبة درستهم وأشرفت عليهم في الآن في أوروبا، وكذلك من الذين يعملون على إنفاذ الإبداع، المعرفة، التميز التونسي إلى العالم العربي. يعني كنت مسهما في تعريفهم بطاقات ومبدعين من حقهم أن لا يكونوا مغمورين، وهذا بصراحة أعترف به إليك وعليك وأهنئك به. يعني شنو مبدأك في هذا الحقيقة، حتى كان أنت متحبش تقول ولا تداري في هذا تواضعا؟
1: شكرا أستاذ. الحقيقة أعتقد أن يعني من القيم التي كيف أقول يعني وسمع عن أساتذتنا هو أن الباحث العلمي الحقيقي هو لا يسكن قريته فقط
0: بالضبط
1: أو بيئته الضيقة، ولكنه هو يسكن البيئة العلمية الكونية.
0: يا سلام.
1: فلذلك أنا في هذا الإطار كان لي أولا مشروع أنا مدين فيه للأستاذ عبد السلام سدي نتعو الله بالصحة والسلامة، وهي أني أول بحث أنجزته كان تقييما لرصيد الجامعة التونسية من البحث اللساني.
0: صحيح.
1: وهذا في الحقيقة يسر لي رسم خريطة زمنية بها أصبحت ملما إلى يعني إلى حد ما بالموجز اللساني العربي، حتى لا أقع في التكرار وحتى أؤمن لي ما به يمكن أن أحقق إضافة للجامعة التونسية. هذا أمر أول. الأمر الثاني يتمثل في أن الطلبة الذين درستهم في الحقيقة لم يكونوا كلهم يعني من تونس، مثلا في الدوحة يعني درست عشرات الجنسيات
0: فعلا،
1: والطلبة الذين درستهم أسسوا بالتعاون معهم منتدى سميناه المنتدى العربي للغات والتواصل، ونحن الآن يعني نجتمع إلكترونيا وعن بعد، وهم الآن موزعون في العالم. وأصبحت لنا هذه يعني هذا المنتدى أصبح بالنسبة إلينا حزينة بحثية حقيقية نجد فيها بحوث علمية من أرقى ما يكون، ومن الحقيقة ما لم تشتغل به الجامعة التونسية بعد، من نوع مثلا مبحث موت اللغات يعني هذا الذي اهتمت به كثير من الأمم المتحدة خاصة في مطلع هذه الألفية. والكثير من طلبتي الذين اشرفت عليهم أو درستهم في مستوى الماجستير خارج تونس الآن هم شركاء لي في بصفتي المحرر العلمي للدينيات في المستوى العربية أرابيكا التي تنجز الآن في الدوحة. وهذا في الحقيقة كذلك سام آخر يعني يجعل المعرفة لا تعيش في بيئة ضيقة، وإنما هي تكون في بيئة منفتحة على العالم كله. الأمر الثالث وقد ذكرته أستاذ وليد أنه يذكرني بما كان يقوله أبو القاسم الشابي حين كان يريد أن يطلع على المعارف يعني على معارف أخرى غير التي كتبت باللغة العربية، فكان يقول كان يشتكي من أنه كالذي يريد أن يطير ولكن يجد نفسه بجناح واحد.
0: صحيح.
1: أي بلغة واحدة هي اللغة العربية.
0: فعلا.
1: أعتقد أن الباحث في اللسانيات إن كان يبحث في اللسانيات قراءة وتأليفا بلسان واحد هو اللسان العربي فستكون المسافات التي يطير إليها محدودة.
0: صحيح.
1: لذلك أنا في هذا الإطار يعني أحرص على أن أوازن بين الكتابة بالعربية وهي لساني الأساسي، ولكن أيضا دون أن أنقطع على لسانين آخرين هما لسان الفرنسي ولسان الإنجليزي. وإن شاء الله يعني في أواسط هذا الشهر ستكون لي مداخلتان في جامعة توبنغن بألمانيا
0: ما شاء الله،
1: وسأجتمع هناك ببعض الطلبة الباحثين في جامعة توبنغن.
0: الله الله. كذلك أصدرت مقالات متنوعة في المجلات معناها التي ينشرها الخليج، هكا ولا لا؟
1: نعم هذا صحيح. أيوة. وفي الحقيقة هذا يعني هذا مسار آخر يتمثل في أن أقدر أن من مهام الباحث في اللسانيات أن يوظف أدواته اللسانية في تحليل بعض الظواهر، وأن لا تكون كتاباته تقنية خالصة، لأن الكتابات التقنية طبعا أعتقد أنه لا يطيع عليها إلا من كان متخصصا فيها. ولكن أيضا أعتقد أن توظيف هذه الأدوات اللسانية في دراسة بعض الظواهر وفي تعمق فيها يمكن أن يبسطها يعني لعموم الناس،
0: يا سلام،
1: ويمكن أن يقدم فيها كذلك وجهة نظر مختلفة.
0: والله نهنئ بلادنا بك والبحث اللساني، وأنا تعلمت منك قولة ما زلت أؤديها إلى من آنس فيهم قيمة السماحة والتواضع وإرادة الخير للآخرين، يعني إلى كبار يريدوننا أن نكبر. أستاذ حسين، دام عطاؤك وأنا شاكر فضلك ولنا على صبرك معنا وقبولك الدعوة رغم الإباء، لأنك متحرز ولأنك هكذا كما عرفتك تؤثر أن تكون بعيدا عن الأضواء، أن تنفع من موقعك، ومع ذلك تقبلت طلبي وما حرمتناش من أن نعرف المستمع الكريم بأن أضربك وانت أولهم ينشطون لخدمة لغتنا العربية من موقع ما نسميه الأمة التونسية من تونس. شكرا لك.
1: شكرا لك،
0: دمت متميزا.
1: شكرا لإذاعة الثقافية، يعني هذه الإذاعة التي تعز علينا كثيرا.
0: الله ينور، وأكيد باش تقبل دعوتي في مستقبل الأيام في يعني الحوار، كنت حاب تضوي لنا بعض هكا الأمور في مجال اللسانيات حتى من باب إشاعة المعرفة. ماك تعرف مش كان الطلبة رم اللي رسمهم اللي يقرأوا، فما ناس عزت عليها المعرفة ولكن من حقهم أن الإذاعة توصلها لهم، وأنت ممن إش قال هو بحر وجودك يروي كل من يرده. ربي يبارك فيك.
1: شوف أنا ذكرتني الآن أريد أن أذكر معلومة، وهي أنه يوم 29 سبتمبر
0: نعم
1: من كل سنة
0: نعم
1: هو قد جعلته منظمة الأمم المتحدة يوم عالمي للغة الإشارات. وفي الحقيقة يعني أحرجني كثيرا أن نعم. أجد أن جهات كثيرة في بلادنا تهتم يعني بهذا الجانب.
0: يا سلام.
1: ولكن مؤسستنا الجامعية والجامعة التونسية يعني لم تحتفل بهذا اليوم. مثلا أنا حين صدر كتابي المعهد الفرنسي بتونس يعني أقام احتفالية كبيرة بهذا باليوم العالمي للغة الإشارات.
0: ممتاز.
1: ودعيت لتقديم كتابي وحضر الكثير من طلبتي وحضر كذلك العديد من الأخوة الصم وكان يوما احتفاليا كبيرا.
0: وسنحتفي بك أيضا حين يصدر كتابك عن مركز الملك سلمان الأيادي الناطقة
1: حقيقة، ولكن وجدت حرجا من أن جامعاتنا التونسية ووزارة التعليم العالي لم تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارات، رغم أننا البلد الوحيد في البيئة العربية الذي فيه قسم لغة الإشارات. وهذا أعتقد أنه أمر مهم جدا في الحقيقة،
0: أمر مهم وينبغي أن تحتفي، بل أن تنشط له وزارة التربية وزارة الشؤون الثقافية وزارة التعليم العالي وحتى مراكز البحث، وهذا هو دور الإعلام، أنه كما نرجع ونقول راهو ما فاتنا إدراكه لم يفتنا استدراكه. حبيبي حسين الباحث اللساني المتميز تبارك الله الإعلامي المثقف، أكيد ستجمعنا مواعيد ودمت مشعا ومتألقا.
1: شكرا استاذ
0: وليد، بارك الله فيك. الله يخليك. مستمعينا الاعزاء، الى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا، الى ان القاكم في اطيب حال واسعد مقام، لكم منا تحيه وسلام.

0: لغتنا العربية. لغتنا العربية محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة بي ان.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
1: متابعات،
0: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
4: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
5: يا خواف
4: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
1: إذاعة تونس الثقافية.

مرحبا بكم جميعا حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في هالحلقة الجديدة من برنامجكم غني يا عصفور مع مختارات جديدة من معين الموسيقى التونسية اللي بقى جانب منها هام راسخ في ذاكرتنا الجمعية. نستهل على بركة الله حلقتنا هذه بقصيدة في شكل عروبي في طبع الحسين عجم يؤديه الشيخ خميس ترنان. جاء في البيت الأول من هالقصيدة اللي هي بالعربية الفصحى ومن بحر الطويل من بحور العروض يعني الشعر العربي، جاء في المطلع: إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا وصال على جيش الوصل فأوجبا. إذن نسمع الشيخ خميس ترنان في هل العروبي اللي اتسجل

على استوانا. عندما سافر الشيخ خميس ترنان عام 1929 البرلين رفقة مجموعة موسيقية من العازفين إذن التوانسة، مجموعة صغيرة، سافر إلى برلين لتسجيل عدد من المقطوعات التراثية التونسية. إذن نسمع إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا، قلت في طبع الحسين عجم.

مرحبا بكم حضرات السيدات والسادة المستمعين والمستمعات، ونحن كنا في الاستماع إلى قصيدة إذا جيش الأحباب جيشا من الجفا أداء خميسترنان مرافق بعازف الكمنجة خيل الصغير وبعازف قانون وفرقة مصغرة، قلت بمناسبة تسجيل عدد من المقطوعات التراثية وغير التراثية في برلين عام 1929. أكيد راكم لاحظتوا أن اللهجة الموسيقية اللي غنى فيها خميسترنان ورافقوه فيها خاصة خيل الصغير بالكمنجة هي اللهجة اللي أصبحنا نسميوها بالتونسية، الطبوع التونسية، حسين، حجم، ورأس الذيل إلى غير ذلك من الأسماء الطبوع اللي تكون رصيد الموسيقى الكلاسيكية أو التراثية التونسية. خيل الصغير عديناه برشا مرات كعازف على الكمنجة، والمدرسة اللي كونها تبعوه فيها عدد من أمهر عازفي الكمنجة على الطريقة التونسية في تونس، ربما قدر صرار فيه هو اللي تعرف أكثر، لكن فما كذلك الشيخ عبد العزيز الجميل اللي سجل هنا في الإذاعة في الستينات عدد من المقطوعات بالكمنجة وبالبيانو معاه بآلتي إيقاع دارو دربوكا، وكذلك عازف الكمنجة ناصر زغندة، وعازف كمنجة زد واحد آخر بالقاسم عمار، وعدد كبير من العازفين اللي تبعوا المدرسة هذه في طريقة العزف على الطريقة التونسية في لأداء طبوع متاعنا. بعد القصيدة هذه نقترح عليكم برول أداء كذلك خميسترنان اللي هو اشتهر بأداء المالوف وحفظه في تونس بالخصوص على يد أحمد الطويلي. البرول هذا هو يا ترى أش قساك علي أيها البدر المنير، مالك يا روحي غضبان تعذبني يا إنسان، يا بدري لو تدري بوصالك حيران. وإحنا اليوم أرديناها في اللي غناها مرة أخرى في عود بوصالك حيران من هجرك حيران، ونعرفوا لي برشا كلمات تغيرت في المالوف بعد ما تم تدوينه في الرشيدية وطبعه في نشريات أصدرتها وزارة الشؤون الثقافية. إذا نسمعوا البرول هذا من البراول المعروفة في طبع الحسين عجم، يا ترى أش قساك علي بصوت خميسترنان.

كنا نسمعوا في خميس ترنان في هالدخول برول يا ترى اش قساك عليا وانطقها خميس ترنان اش قساك عليا ربما تحت تأثير الموسيقى المصرية اللي كانت طاغية وقتها. أعتقد أن حضرات السيدات والسادة المستمعات والمستمعين أدركوا أن الحلقة هذه باش نخصوها لأعمال الشيخ خميس ترنان، أبرز مختارات منها اللي مضى على وفاته 60 سنة. نذكر اللي هو تولد عام 1894 وتوفى رحمه الله عام 1964. وبهالمناسبة مركز الموسيقى العربية ومتوسطية في سيدي بوسعيد اللي هو في قصر البارون دي لونجي باش ينظم ندوة علمية بهالمناسبة هذه. ونذكر كذلك بخصوص جمع التراث الموسيقي التونسي وتدوينه أنه خميس ترنان كان عنده دور في العملية هذه، العملية اللي انطلقت ببادرة من البارون دي لونجي في قصره في سيدي بوسعيد اللي أصبح اليوم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. قصر البارون شيد بضاحية سيدي بوسعيد القريبة من العاصمة ما بين 1912 و1922. البارون دي لونجي اللي كان مغروم بالموسيقى العربية والتونسية جمع فريق من شيوخ الموسيقى التونسية والمألوف، فيهم أحمد الوافي اللي هو توفى عام 1921 وصالح الرفرافي ما ذكروش وقتاش توفى، ومريد خسلامة هو من الموسيقيين التوانسة اليهود كان مشهور خلال الثلث الأول من القرن العشرين، وجاب كذلك الشيخ علي درويش الحلبي إذن من حلب، ومن بعد الشيخ خميس ترنان. عملية الجمع إذن اللي انطلقت من بادرة البارون دي لونجي تواصلت في إطار جمعية الرشيدية للموسيقى التونسية اللي تأسست عام 1934 عامين بعد تنظيم المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة اللي كان وراء تنظيم البارون دي لونجي هذا اللي كان مغروم إذن بالموسيقى العربية والتونسية. وفي الرشيدية كلفوا شيخ خميس ترنان بالإشراف على الجمع ومعاه محمد التريكي في التدوين و يعني موسيقيين أخرين. إذن الترنان كان واحد من اللي حفظوا المألوف واستفاد من روايات الشيوخ اللي تعلم عليهم، وربما في مقدمتهم الشيخ أحمد الطويلي القيرواني اللي توفى سنة 1933، وكذلك على تعلم على يد الشيخ علي بنواس والصدق الفرجاني. الحقيقة ما لقيتش تاريخ وفاتهما بالتحديد. وكما قلت محمد التريكي ولحبيب العامري اتولوا الكتابة الموسيقية في الرشيدية. قبل ما نواصل الحديث على خميس ترنان اللي باش تمحور حلقتنا اليوم على أعماله، نقترح عليكم وصلة من الموشحات اللي لحنها في طبع النواة. وهل الحين هذا يعتبر تحدي وقتها، خاطر المعتقدات البالية في تونس كانت تعتقد أنه يلزم نتجنب أداء نوبة النواة ولا التلحين فيها من باب التطير. الوصلة فيها إذن موشح أول: من رنة العيدان رقت حواشي السمري، ومن صدى الألحان سما شعور البشري. وفيها دخول برول المطلع متاعه: هيا ابتدر لذة الحمية، وخذ بها من يد الرشاء، واسكب بكأس الهوى مليا من لظى الحب في الحشاء. إذن الوصلة هذه اللي هي من شعر الطهر القصار، نسمعوها بأداء المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية في طبع النواة ومن تلحين الشيخ خميس ترنان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا نسمع إذن في هالموشحين في طبع النواء التونسي تلحين خميس ترنان، ونحن نواصل رحلتنا عبر بعض محطات التلحين وخصائصها لدى هذا الشيخ الذي مر على وفاته السنة هذه 60 سنة. لم يتميز الشيخ خميس ترنان فقط في أداء الموسيقى التراثية المتقنة ذات الطابع المحلي، بل أصبح زعيم لها المدرسة على مدى عقود من الزمن. بالإضافة إلى ذلك غنى ولحن في الطبوع التونسية، من أشهر الأعمال متاعه اللي لحنها يلي بعدك ضيع فكري في طبع المزموم، ولحن بارشة في الطبوع التونسية مثل يعطني بشد الهواء يا دوجة، غنتها نعمة وغنوها مطربين عديدين أو مطربات عديدات، وهي في طبع العراق التونسي وغيرها من الأعمال. احنا اخترنا يلي بعدك ضيع فكري بأداء الأوركسترا السمفوني لمدينة برلين، وقت اللي جاء تونس في الثمانينات سمع الغناية هذه وأعاد توزيعها وساخها لفرقة سمفونية وعزفها، وكانت يعني لفتت انتباه المستمعين. وشوفوا كيفاش اغتنم هاللحن هذايا الألمان وقدموها في صيغة جميلة. نسمعوها موسيقى يلي بعدك ضيع فكري، هي في الكلمات متاعها لجلال الدين نقاش، ونعاود نقول اللي هي ألحان خميس ترنان وأداء الأوركسترا السمفوني لمدينة برلين.

نواصل جولتنا عبر مختارات من أعمال الشيخ خميس ترنان، ونحن قلت نحتفي أو نتذكر تاريخ وفاته عام 1964، ونقف عند خصائص، بعض الخصائص لما قدمه. كنا نسمع في مقطوعة يلي بعدك ضيع فكري بالموسيقى فقط، اللي هي في طبع قلت المزموم، وبرع كذلك في تلحين القصائد والأغاني في المقامات المصرية، فكانت له قصائد منها يا زهرة غضت وضاع أريجها، اللي هي من شعر محمد السعيد الخلصي، لحنت في مقام الرست على الطريقة المصرية، وكذلك قصيد مطلعه أنوح فتسخر من أدمعي شعر جلال الدين نقاش، اللي هو جاء في مقام راحة الأرواح. وهل الأعمال هذه تستهل في العادة بموسيقى تذكرنا بالدولاب المصري، وتبنات على الأسلوب اللي اشتهر به الملحن المصري أبو العلاء محمد، اللي هو توفى عام 1927. وعدد كبير من إذن القصائد اللي لحنها الشيخ الترنان في المقامات المصرية. عدينا كنا في مرة من المرات أحد هذه القصائد، نمر إلى الأغاني الملحنة في المقامات المشرقية المصرية، واخترت غني عصفور اللي أنا هالبرنامج هذا اخترت باش تكون الموسيقى متاعه الشارة هي موسيقى تغني يا عصفور. الغناية هذه هي من كلمات محمد السعيد الخلصي وألحان خميس ترنان، وأدتها المطربة شبيلة راشد ابنة المطربة الكبيرة صليحة. والغني عصفور في مقام راحة الأرواح اللي يقابل الهزام كذلك، أما يكون على درجة منخفضة نسبيا، فيها تأثير واضح لطريقة التلحين متاع زكريا أحمد. إذن نستمع إلى غني يا عصفور أداء شبيلة راشد.

الحقيقة ما عندي ما نعلق على جمال أداة شبيلة راشد، وهذا الشبل من ذاك الأسد كما يقال. هي بنت صليحة، أداء رقيق، صوت جميل صحيح، ما فيش حتى نشاز. والأغنية اللي غناتها في الطابع هذا المشرقي اللي متداول برشا في مصر الشقيقة أعطاها رونق. نبقاو في الطابع المصري وفي المقامات المشرقية بصفة عامة. اختار خميس ترنان أحد المقامات فارسية الأصل اللي هو الزنكولاه، وغنى ولحن خاصة إذا تغيب علي يا ولفتي يحرم لذيذ النوم من عيني. أغنية كتب كلماتها الشاعر أحمد خير الدين، وأدتها كذلك شبيلة، شبيلة اللي حتى هي برعت في أداء التراث التونسي والطابع التونسي الموسيقي الخاص بنا، وأظهرت كذلك براعة وإحساس مرهف في أداء المقامات المشرقية، مثلها مثل والدتها صليح اللي رغم أنها جاءت من قرية من قرى شمال غربي التونسي ما فيهش التقاليد هذية، لكنها برعت في أداء الموسيقى المشرقية. إذن إذا تغيب عليا يا ولفتي.

نواصل رحلتنا عبر ثنايا إبداعات خميسترنان اللي لحن قلت في مختلف الأساليب التونسي المصري، وبدأ حتى حياته بالتلحين وفي الغناء باللهجة الموسيقية العراقية. بالنسبة لخميسترنان كذلك لحن بعض الأغاني اللي فيها التونسي لكن بنكهة ربما مشرقية. من الأغاني هذه يا خموري اللي غناتها عايشة، نسمعوها ونواصل الحديث عن أعمال خميسترنان.

يا خموري، كان واحد يحب يصنفها في أي طبع من الطبوع التونسية هي أقرب الرمل مايا، لكن فيها مسحة مشرقية. هذاك علاش الإبداع في الواقع ما تنجمش تحطه في خانة واحدة وتغلق عليه. الإبداع هو حر أو لا يكون. المفيد هو أن الملحن استفاد من خبرته، من معلوماته، مما حفظه، ووضع لحنا خاص به كالزهرة أو كالنحلة التي ترعى من زهور مختلفة وتعطي عسلا مختلفة ألوانه وطعمه. نخدم الحلقة هذه اللي خصصناها خميس ترنان، في الواقع نجم نعمل أكثر من ساعة لهال الشيخ الكبير اللي يعد من قامات الموسيقى التونسية في بلادنا. نختم بأغنية من السجل الشعبي. اش معناها؟ يعني اختار باش تكون اللغة الموسيقية متاعها أقرب إلى الموسيقى الشعبية التونسية اللي هي عندها جمهورها. كذلك يم العوين الزرقاء، شكون محفظهاش وشكون هو اللي مرقصش عليها غناتها؟ إذن صليحة في طبع المحير العراق، الطبع هذايا هو بين الشعبي الحضري، ما هوش كلاسيكي، ما فماش، ما عندناش نوبة في المحير العراق، هو شعبي حضري متاع المدن وفي إيقاع المدور التونسي كذلك، اللي هو يعني من الإيقاعات اللي مستعانة في الموسيقى الشعبية التونسية. إذا دار عليهم خميس ترنان المشرقي التونسي بمختلف ألوانه. ونختم إذن بيوم العوين الزرقاء، كلمات بالحسن العبدلي وغناء صليحة ودائما الألحان للترنان.

0: دعوناكم إذن إلى جولة سريعة عبر أهم محطات وأعمال الشيخ خميس ترنان أو نماذج منها، إن شاء الله تكون أراقت لكم. إذا أنا ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. شكرا للسيدة إيمان التي أشرفت على الهندسة الصوتية هذه الحلقة، ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: لغة العالم
1: عيون الكلام
2: على سعيد الرفض
3: جرائد من العالم
4: حديث السينما
5: أرخبيل المسرح
6: عربي أنا
7: عربي أنا
8: الثقافة الإيكولوجية
9: محاضرات فكرية
10: وثائق وحقائق
11: أنغام من كل مكان
12: مدارات
13: العيون الخصبة
14: لغتنا العربية
15: ياسمين على ليل تونس
16: إذاعة تونس الثقافية
17: 20 عاماً
16: من الإبداع
17: من الحوار
16: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
17: في تونس والعالم
16: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة دمتم مستمعين
18: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول باهي
19: عسلامة مدام بارك الله فيك على الاستضافة هذه أنا فرحان اللي قبلتكم إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
20: إن شاء الله
19: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج امشيو امشيو نشوف الفضاء الكل نشوف الفضاء حوشوا امشي امشي امشي
18: زينب اختم معاهم
19: امشيو البوز ومن بعد نرجعوا
18: يلا
19: زينب شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك
21: أخطر حاجة مش أنك تغلط أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم
22: لا للمخدرات نعم للحياة
0: على طريق الإبداع
23: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري
24: مساء الخير مساء نور مستمعنا مستمعاتنا ممن اختاروا موجاتنا موجات صوت رد الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية يتجدد هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد
19: أهلا وسهلا ومرحبا
24: إيمان سليماني فرنسا صوتية وهذه عروسية معكم من أمام المصدح ندعوكم إلى مشاركتنا في هذه الرحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
19: في حصة اليوم أستاذ عروسية سننظر في نص بعثت به إلينا صديقة البرنامج بسمة الهواري أما عنوان النص فهو ودعتك
24: إطلالة البداية إطلالة إذن نص اليوم بعنوان ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري وصديقتنا بسمة حاضرة معنا في هذا العدد عبر الهاتف لنتشارك معها بعض المعلومات عنها عن تجربتها الإبداعية عن علاقتها بالأدب بالشعر وعن هذه الرحلة التي اختارتها وعن هذا الطريق طريق الإبداع الذي اختارته في مسيرتها رغم انشغالها باختصاص آخر نص ودعتك إذن محور هذا اللقاء لكن قبل الغوص في تفاصيل هذا النص واكتشافه لنكتشف بعض التفاصيل عن صديقتنا بسمة بسمة الهواري مساء الخير أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة الثقافية
25: مساء الورد مساء الياسمين لأسرة برنامج على طريق الإبداع ولكل المستمعين والمستمعات سعيدة جدا بهذه المشاركة المتواضعة واختياركم لنص نفسي ودعتك وأمل أني نال أعجابكم وأعجاب السادة المستمعين
24: إذن بسمة الهواري هي شاعرة تونسية ونعلم أنها موظفة ماذا يمكن أن أعرف أكثر عن ضيفتنا وصاحبة نص اليوم
25: إضافة إلى أني موظفة هي أني أهوى الشعر

0: ليست لي سيرة ورقية ولكن لي سيرة إبداعية. أعتبر نفسي هاوية. بدأت تجربتي الشعرية منذ الثمانينات حين كنت بين أروقة المعهد. قرأت كتبا أحببتها ساهمت في تكويني الأدبي. أحب من شعراء درويش، نزار قباني، أحلام التغامي. حاليا أعاني من جفاف قلمي وهو ما أثر على نفسيتي، والحمد لله يعني البارحة بدأت أكتب وهذا ما فرحني كثيرا.
1: طيب، بس ما قلتي لأنك يعني انطلقتي في هذه التجربة منذ الثمانينات، فهل كان لنصوصك السابقة، هل كان لها نصيب أن أذيعت، أن بثت، أن تم تناولها في برامج إذاعية سابقة قبل طريق الإبداع؟
0: بالضبط، يعني في آخر الثمانينات، يعني مثلا 1989 أذيعت لي 4 نصوص نثرية في برنامج إذاعي مع الأدباء الناشئين بإشراف الأستاذ المرحوم المنجي الشاملي.
1: منجي الشاملي، نعم.
0: بعد المدة هذيك عملت قطيعة مدة 16 سنة، كانت لي عودة سنة 2011. شاركت في عدة مهرجانات تونسية ومهرجان في مصر، مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون بمصر سنة 2017 و2019. ذلك استوجب حضوري، معناها لي تسلم الجائزة. أما في 2020 حاز نصي على المرتبة الرابعة وكان الحضور غير مستوجب. معناها
1: يعني عندك تجربة شعرية، قلت وليست لي سيرة ورقية، لكن سيرتك الشعرية جعلت نصوصك تتجاوز الحدود ليتم تتويجها خارج تونس، وفزت يعني بعديد الجوائز في تونس كذلك.
0: نعم.
1: كان لك تتويج في مسابقة تونسية في بومردس.
0: نعم، المرتبة الثالثة. نعم، أنا يعني في الحقيقة يعني لم أتمكن من طبع المخطوطات لظروف عائلية، ذلك أني منشغلة في تدريس بناتي، معناها خاطر أنا عندي 2 بنات.
1: ربي يحفظهم. نعم،
0: حاليا يعني تخرجوا
1: ما شاء الله،
0: الحمد لله. حاليا عندي مخطوط أول يتضمن مجموعة من النصوص، اخترت لها عنوانا أشواق منتحرة، وهذا العنوان كان حلمي منذ الصغر. معناتها أنا كنت نحلم نعمل ديوان اسمه أشواق منتحرة.
1: كان هذا الهدف منذ الصغر يعني.
0: نعم نعم. بعد عندي مخطوط ثاني يحمل عنوان أنين المساء. مجموعة ثالثة زادة تتضمن خواطر لم أحدد لها عنوانا بعد، يعني أنا يعني جمعت عدة خواطر. كتبت كذلك ذكرياتي، ممكن عندي 4 ذكريات لأني أنا عندي شوية ضعف الذاكرة. فيعني كل الذكريات منذ الصغر ما كانتش برشة واضحة. الحمد لله يعني أنا عندي تواجي 4 نصوص تتضمن ذكرياتي دونتها والحمد لله يعني، أما كلها تستنى في الطبع
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: بسمة الهواري، نرحب بك في برنامج على طريق الإبداع.
0: شكرا.
2: وترين أنك اليوم تطلين على البرنامج ضيفة كريمة مبجلة.
0: يعيشك.
2: وكنت فيما مضى من الزمن تطلين على برنامج آخر، هو برنامج مع الأدباء الناشئين، وكان يشرف عليه شيخنا وأستاذنا الأستاذ منجي الشاملي رحمه الله. إذن ترين أن السنة متواصلة وأن المؤسسة الإذاعية الوطنية وفية لهذه التقاليد التي تحرص على الأخذ بيد الأدباء المبتدئين. والابتداء في التجربة الإبداعية لا يرتبط بسن، إنما يرتبط بتجربة. أنت كتبت منذ زمن بعيد ثم انقطعت ثم عدت إلى الكتابة. أنت إذن مسكونة بالرغبة في الكتابة والشوق إليها والحنين إليها كذلك. فأحببت أن أسألك في هذا السياق عن منطلق هذا الولع بالكتابة، كيف نشأ لديك حب الكتابة؟ ما هي النصوص الأدبية التي تأثرت بها في بداية مسيرتك؟ من هم الكتاب؟ من هم الشعراء الذين أثروا فيك؟ ثم أختم بسؤالك عن تصورك أفق هذه التجربة التي تعيشينها، لمستقبل هذه المغامرة التي أحببت أن تخوضيها، وأعني مغامرة الإبداع الأدبي عموما والإبداع الشعري بصفة خاصة. هذه أسئلتي إليك، وأرجو أن نسمعك تجيبين عنها حتى نزداد تعرفا عليك وتعرفا خاصة على تجربتك الإبداعية.
0: في الحقيقة يعني أنا يعني منذ الصغر يعني لاحظت أني أحب اللغة العربية وأحب حضور الساعات التدريس باللغة العربية. يعني أحب القراءة، أحب مطالعة النصوص، كنت ألتهم الكتب التهاما، كنت أقضي الليلة كلها في قراءة الكتب ولا أمل منها، يعني أستسيغ منها الشعر الذي يحمل مواضيع الحب، مواضيع المحبة، مواضيع الفراق، يعني الحزن الذي يتضمن يعني الشعر هو يستهويني. ذلك الحزن يستهويني جدا جدا جدا. يعني أنا أميل إلى المواضيع الحزينة، إلى المواضيع التي تفتت النفس تفتيتا، أحبها أحبها ولا أعرف لماذا. يعني أنا حين أكون متألمة أكتب، وحين أكون سعيدة أرسم، تلك هي أنا. يعني أنا في المرحلة معناها التعليمية كنت أعشق الساعات في اللغة العربية.
1: هذا في البدايات، يعني ارتبط حب الأدب بساعات اللغة العربية، وتكتبين من منطلق حالة نفسية حسب ما فهمت بسمة، عندما تكونين في حالة حزن ربما أو ألم فيبوح القلم.
0: نعم، هو ذاك يعني، ويكون شحيحا عندما أكون سعيدة ولا أعرف.
2: أنا سألتك
0: يعني وقت السعادة تتكلم الريشة.
1: نعم.
2: إذن في هذا المجال سيدة بسمة، من هم الكتاب والشعراء الذين أثروا فيك ولا يزالون؟
0: قبل كنت ياسر نطالع الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي كنت معناتها نطالع فيه بالكتاب كده، يعني حتى كنت وقت ساعات يبدا عندي امتحانات كنت يعني اراجع امتحاناتي قبل المراجعه وقبل اي شيء، كنت اقرا شيئا من الشعر الجاهلي حتى امتلئ به. ثم معناتها اغلق الكتب وبعدها أبدأ في مراجعة الدروس.
1: نعم.
2: وبعد الشعر الجاهلي؟
0: بعد الشعر الجاهلي معناتها أنا وجدت نفسي أكتب أكتب أكتب أكتب إلى حين يعني انقطعت يعني لظروف اجتماعية معني. منها الزواج ومنها الشغل معناها.
1: طيب، وسألك الدكتور فؤاد منذ قليل بسمة، أين ترين بسمة الهواري الكاتبة والشاعرة في قادم الأزمان؟ كيف تتصورين أفاق هذه التجربة؟
0: أنا يعني بحكم عملي وبحكم واجباتي الزوجية معناتها والشغلية، أرى نفسي يعني صاحبة دوامين فقط معناها. معناتها أنا يعني كل حلمي كوني أطبع المخطوطات.
1: ثلاث مخطوطات اللي ذكرتهن منذ قليل.
0: نعم.
1: أرجو أن يحدث هذا بسمة، وأرجو أن نحتفي وإياك وعائلة تونس الثقافية وعائلة على طريق الإبداع من مستمعين ومتابعين وأدباء، أرجو أن نحتفي بإصداراتك إن شاء الله، أشواق منتحرة وأنين المساء والمجموعة الثالثة إلى حين أن تختاري لها عنوانا يناسبها. نأتي الآن إلى مسألة، قلت أنك تعانين من جفاف القلم بسمة، وقلت فيما قلت أنك ليلة أمس عدت إلى الكتابة، ما الذي حدث ليجف القلم، وما الذي حدث بعد ذلك، ما الذي تغير ليعود النبض إلى هذا القلم؟
0: والله جفاف القلم معناتها يعود إلى عدة أسباب، يعني منها كونه شغلي حافل وممتلئ بالظروف الاجتماعية المتدهورة للمواطنين، معناتها بحكم اللي أنا أشتغل بوزارة الشؤون الاجتماعية، يعني أجدني أرجع إلى البيت محملة مكبلة بتلك الهموم التي كنت أتلقاها أثناء اليوم يعني.
1: طيب هذا النص بسمة يعود إلى سنة 2018 في تلك الفترة التي عدت فيها إلى البوح والكتابة والنبض بعد جفاف تقريبا دام 16 سنة أعتقد.
0: 2018 هي بعد أوج العطاء.
1: نعم.
0: يعني أي أوج العطاء، يعني تلك الفترة كنت كان القلم سخيا يعني معي.
1: دكتور فؤاد، استمعنا إلى صديقتنا بسمة الهواري في حديث عن نفسها، عن تجربتها، عن علاقتها بالأدب والكتابة والشعر. سنأتي الآن إلى هذا النص وهذه المحاولة الإبداعية التي اخترتها لتكون محور هذا اللقاء، وقد اخترت النص ودعتك.
2: نعم، إذن بعد الحديث عن الكاتبة نصل إلى الحديث عن كتابتها. بعد المبدع الإبداع في علاقة تكامل وثيق بينهما. وفي ضوء ما استمعنا إليه من المعطيات نستقبل إذن نص ودعتك الذي كتبته بسمة الهواري. وقد دأبنا أستاذ عروسية في هذا البرنامج على أن نستمع إلى النص أولا ثم نتناوله بما يتراءى لنا من أوجه الحديث والكلام والملاحظة والتعليق. فلنمر إلى النص.
3: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
1: ودعتك، ودعتك وعلى جناح الوجع تجرعت سم الخداع، تشترني الذكرى وهمين ويشطبني الحلم من فجر الأمل. ودعتك، ودعتك وأنا أحمل عمرا يكابر ونبضا جاثما فوق كوم الخطايا. ألف عام من الشوق بلغ عمر الحكاية، في عيون المرايا زرعت شمسا وقت الغروب لتحدث الليل عن عناق يستند إلى خيوط الضوء المرتجفة. من غفلة لا تغيب ودعتك، وودعت بعدك كل الحكاية المحفورة في ذاكرة يسكنها النسيان. كل فجر بعدك يزحف نحو السراب، وبعدك يترجل الندى مسافات الرياح المحمومة. كل رحيل وأنا هناك أزرع متاهة السؤال في مساحات الروح المتعبة. يصرخ الريح في جوف الحيرة، لا لن يعود. لا. الإمضاء بسمة الهواري.

0: شكرا لك أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص، نص ودعتك لبسمة لهواري، وجعلتنا نقترب منها ونشرع في التعرف عليه. ما يقال في مستهل الحديث عن هذا النص؟ إن صاحبته بسمة الهواري أرادته أن يكون شعرا، هذا هو مشروعها الإبداعي من خلال كتابة هذا النص. وحين نقول أرادته شعرا نزيد الأمر تدقيقا فنضيف إنها أرادت لهذا النص أن يكون شعرا متحررا من قواعد النظم التقليدي،
1: نعم،
0: الذي نصطلح على تسميته بالشعر العمودي. والشعر العمودي كما نعرف له خصائصه الوزنية والإيقاعية والبلاغية. نص ودعتك لا صلة له بالجمالية العمودية التقليدية، هذا هو مشروع الكتابة عند بسمة الهواري، هذا واضح. وسنتبين من خلال التعليق على هذا النص أن جملة من الخصائص قد توفرت فيه لتجعله شعرا أولا، ثم لتجعله شعرا لا صلة له ولا نسب له بالشعر العمودي التقليدي. إذن هذه ملاحظات شكلية أولى حول النص.
1: نأتي الآن إلى تحليل المضمون والمعاني الواردة في هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج بسمة الهواري. وكما عودنا مستمعينا دكتور فؤاد، ندخل النصوص من أبوابها وعتباتها الأولى، وعتبة النص عنوانه.
0: لم نصل إلى العنوان بعد، يجب أن نتحدث عن موضوع النص. أولا، موضوع النص حكاية، حكاية ذات ودعت من تحب.
1: من تحب.
0: وهو كما تعرفين أستاذ عروسية موضوع قديم جديد أزلي أبدي، ما دام قلب في الإنسان ينبض، ينبض بالحب،
1: بالحب
0: وبالعشق، وما دام الفراق والوداع خطرا يتهدد الوصل ويقطعه. نبادر بالقول إذن إن بسمة الهواري تردد في هذا النص حكاية قديمة معروفة متداولة، ما أكثر ما تحدث عنها الشعراء. إذن لما كتبت هذا النص؟ هذا السؤال يضعنا على عتبة أولى قبل العنوان، هي عتبة الإضافة، الإضافة المتوفرة في هذا النص. وهذا بطبيعة الحال سيجعلنا ننظر إلى النص من جهة صياغته وتشكيله. الرهان الإبداعي في هذا النص لا يتصل بالموضوع بقدر ما يتصل بالصياغة والتشكيل. ونأتي الآن إلى العنوان، نضع قدمنا على عتبة النص كما تقولين، كما تقولين دائما. العنوان ودعتك هكذا جملة خبرية تامة،
1: تام ومباشرة،
0: هي تامة في النحو وكاملة في القص. انتهت الحكاية، ودعتك، الحكاية بلغت نهايتها. كان بالإمكان الاكتفاء بالعنوان دون حاجة إلى كتابة النص ما دامت الجملة تامة وما دامت الحكاية قد اكتملت. هذا يكون في الكلام العادي. أما في كلام الأدباء والمبدعين والشعراء فاللعبة كلها لعبة كلام، لعبة صياغة، لعبة تشكيل. الكلام يلد بعضه بعضا، والكلمات يتناسل بعضها من بعض. أقول لعبة بالمعنى الشريف لهذه الكلمة، فالإبداع لعبة بهذا المعنى. نصل الآن إلى إلقاء نظرة من علن على النص، نريد أن نتبين معماره. كأن القارئ هنا يضع نفسه فوق النص، ينظر إليه من فوق. لنقول هي نظرة بانورامية كما يقال. هذه النظرة البانورامية، هذه النظرة الشاملة للنص من خارجه، تجعلنا نتبين أن النص ذو معمار دائري خاتمته تحيل على بدايته. البداية ودعتك والخاتمة لا لن يعود لا. إذن بنية دائرية منغلقة تحيل فيها النهاية على البداية كما قلت. والنص تشكل بين البداية والنهاية بين الجملتين. بطبيعة الحال هذا المعمار المنغلق الدائري يمكن أن يكون صورة لتجربة الذات المتأزمة. حين تتأزم الذات بماذا تحس؟ بالاختناق، بماذا تحس؟ بالانغلاق. وإذن التجربة هي أيضا منغلقة، وانعكست التجربة على بنية النص فجاءت بنية النص هي منغلقة. ولا أكثر من هذا الانغلاق، لا لن يعود انغلاق لا رجاء منه ولا أمل فيه، لا أمل في أن يفتح في يوم من الأيام. النفي مرتين لا، ثم لن الزمخشرية لن يعود، ولن الزمخشرية يعرفها النحاة ويعرفها أهل اللغة. لا رجاء بعدها، انتهى الأمر وحمى القضاء. داخل هذه البنية الدائرية الكبرى التي تشكل بها النص نجد فقرات دائرية هي الأخرى، وهي ثلاث فقرات جاءت جميعها في شكل دوائر تبدأ بكلمة ودعتك. مستهل كل فقرة دائرية كلمة ودعتك، وهي التي تشكلت بها الدائرة الكبرى في بداية النص. ننظر في الدائرة الأولى. إذن هنا تبينت لنا الصورة، دائرة كبرى داخلها ثلاث دوائر.
1: نعم.
0: الدائرة الأولى وداع وألم وموت وانشطار وتشظ وخيبة ويأس بسبب الخداع، بسبب خداع من أحبت هذه الذات ومن وقعت في عشقه. الدائرة الثانية وداع رغم مكابرة النفس العاشقة. النفس العاشقة تكابر، ليست مرتاحة إلى هذا الوداع، هي متعلقة بمن تحب، ومع ذلك الذات المتأزمة تصمم على هذا الوداع. وداع رغم الشوق والحنين ورغم وطأة الذكريات الجميلة. الدائرة الثالثة وداع للمحبوب، وداع للذكريات، وداع للفجر وللندى، سؤال أخير وشوق أخير، لكن الجواب تحمله ريح مولولة لا لن يعود. ثلاث دوائر أو ثلاث لحظات أو ثلاثة وجوه للتجربة التي تعيشها الذات. وهذه التجربة إن أردنا تلخيصها قلنا هي مأساة لا مأساة بعدها، فقد بان الخداع وسقط القناع وتهاوى عالم الحب بأحلامه وأوهامه. هكذا هو النص من جهة مضمونه. وقلت أستاذ عروسية التجربة لا تفاجئنا، التجربة نتفاعل معها، لأن الإنسان يظل دائما قابلا للتأثر بمثل هذه التجارب، سواء سمعها من خلال حديث الغير عن نفسه أو عاشها هو ذاته. لكن مع ذلك كما قلت لا نحس بأننا نطلع من خلال هذا النص على تجربة ما كنا نعرفها، هي تجربة معروفة. لذلك أعود إلى ما قلته منذ حين، اللعبة كلها في الصياغة وفي التشكيل. وبهذا نصل إلى الجانب الثاني من تعليقنا على هذا النص الشعري الذي كتبته بسمة الهواري وسمته ودعتك.
1: ونعني بذلك طبعا دكتور فؤاد النظر في مسألة الصياغة الفنية وربما التقنيات والأساليب التي اعتمدتها بسمة الهواري في صياغة هذه المحاولة الإبداعية. فماذا وجدت في هذا النص دكتور فؤاد من أساليب، من تقنيات في الكتابة الأدبية وخاصة تقنيات الشعر؟ طبعا
0: أنا أعتقد جازما أن قيمة النص متأتية من جهة صياغته الفنية.
1: كيف ذلك؟
0: حدث ذلك حين عمدت بسمة الهواري عن وعي أو عن غير وعي أو بوعي وبغير وعي في الوقت نفسه، حين عمدت إلى اصطناع جملة من الوسائل الفنية. أشير إلى بعضها. أشير أولا إلى الإيقاع، ولا يكون شعر بدون إيقاع، ولا يكون فن بدون إيقاع. هنا أتجاوز الحديث عن الشعر وعن النثر وعن الأدب، أتحدث عن الفن بصفة عامة. الفن إيقاع أو لا يكون إيقاع على نحو مخصوص. الإيقاع له تمظهرات كما أصبحنا نقول اليوم، له علامات في النص. أولا أشرنا منذ حين إلى الإيقاع البنيوي المنغلق، هذا إيقاع مخصوص، إيقاع دائري منغلق، هذا إيقاع هندسي يمكن أن نسميه ما دمت أتحدث عن الدائرة. دوائر صغيرة تضمها تحضنها دائرة كبيرة، دائرة في دائرة، دائرة تصب في أخرى، فلا مهرب ولا مفر من سجن الدائرة. الذات سجينة هذه الدوائر المنغلقة، دوائر لا فجوة فيها للتحرر من التجربة. لذلك تظل الذات في هذا النص وفي هذه التجربة كما قلت سجينة تجربتها، وذاك هو دافع الكتابة عندها، عند الذات الشاعرة داخل النص. وهنا منهجيا أفرق بين الكاتبة وبين الذات الشاعرة، منهجيا أقول. مظهر آخر من مظاهر الإيقاع هو الإيقاع الذي نعرفه، الإيقاع الصوتي. هذا الإيقاع الصوتي قد تولد في النص بواسطة التكرار، تكرار جملة ودعتك ثلاث مرات، منها ينطلق الكلام وإليها يعود كما رأينا. إذن إن نحن استحضرنا منظومة الشعر التقليدي، الصوت الأخير الذي يتكرر ثم يعود نسميه مجموعة الأصوات الأخيرة. الصوت الأخير هو الروي، مجموعة الأصوات الأخيرة التي تظل ثابتة في مختلف أبيات القصيدة، تختم تلك الأبيات وتبشر ببداية الأبيات الموالية. هذه الأصوات نسميها القافية.
1: القافية.
0: فقافية النص هنا هي ودعتك. الذي تغير هو مكان القافية. في البيت العمودي القافية في آخر البيت، هنا القافية هي مطلع الكلام.
1: مطلع الكلام.
0: بها يبدأ الكلام، لكنها تظل بالمعنى الإيقاعي قافية.
1: قافية.
0: ما معنى قافية؟ القافية من قفا يقفو، أي سار على أثره. وإذن هذه كلمات بعضها يقفو بعضا، بعضها يتبع بعضا، بعضها يلي الآخر، وهكذا. أشير إلى لون آخر أو إلى صنف آخر أو إلى نوع آخر من الإيقاع، أسميه الإيقاع الطباعي الجدولي. انظري في النص، في صورة النص الطباعية، جاء في صيغة كلام عمودي مجدول. ألاحظ بين قوسين أننا نريد أن نهرب من الشكل العمودي فنقع في شكل عمودي آخر، كأن الصورة العمودية للشعر أمر لا مفر منه، كأن قدر الشعر أن يكون عموديا. لكن علينا هنا أن نفهم عموديا فهما عميقا، يحيل على الصيغة البصرية، على الصورة البصرية التي نراها، ويحيل على طبيعة التجربة الشعرية. التجربة الشعرية لا يمكن أن تكون أفقية، التجربة الشعرية يجب أن تكون عمودية، أي حفرا في لحظة الكتابة. وهذا ما يفرق الشعر عن النثر لدى بعض منظري الخطاب الأدبي. هذا أمر يطول شرحه، ونكتفي بما أشرنا إليه منه. إذن هذا فيما يتعلق بالجانب الإيقاعي في النص.
1: نعم.
0: الإيقاع البنيوي، الإيقاع الصوتي، الإيقاع الطباعي الجدولي. أشير إلى خاصية أعتبرها أساسية في هذا النص، وأعتبرها منبع الشعرية فيه. هذه الخاصية هي الخاصية الاستعارية. فالنص فيه فيض استعاري عجيب. هو استعارة من أوله إلى آخره. على سبيل المثال، تستعمل الكاتب هذه الاستعارات فتقول: جناح الوجع، هل للوجع جناح؟ لا. سم الخداع، هل الخداع سم؟ لا. تشطرني الذكرى، هل الذكرى تشطر في المعنى العادي للكلمة؟ لا. يشطبني الحلم، فجر الألم، أحمل عمرا يكابر، هل يكابر؟ هل يكابر العمر؟ تتحدث عن النبض الجاثم، النبض عادة لا يمكن أن نقول عنه إنه جاثم. عن كوم الخطايا، عن عمر الحكاية، هل الحكاية عمر؟ عن عيون المرايا، هل رأيت في حياتك أستاذ عروسي عيون المرايا؟ لا، هذا نظرت إلى الأشياء نظرة عادية، لكن إن نظرنا إلى الأشياء نظرة إبداعية شعرية فيمكن أن نرى في المرايا عيونا، وهذا ما حدث في النص. زرعت شمسا، كيف تزرع الشموس؟ لا تزرع إلا في الشعر، وهذا ما حدث. لتحدث الليل، عناق يستند إلى خيوط الضوء المرتجفة، استعارة في استعارة في استعارة، ترتجف الاستعارات هنا. استعمل الصورة الواردة في النص. غفلة لا تغيب، وقيسي على هذا، يسكنها النسيان، كل فجر يسحف بعدك يترجل الندى، تتحدث عن مسافات الريح، متاهة السؤال، مساحات الروح المتعبة، يصرخ الريح هكذا قالت في جوف الحيرة، هل الحيرة دي جوف؟ وهكذا كما قلت تتناسل الاستعارات في هذه القصيدة، بل اعتبر القصيدة استعارة من أولها إلى آخرها. والاستعارة تخلق معان جديدة، ترسم صورا غريبة غير مألوفة، وتلك هي وظيفة الشعر، أن يجعلنا ننتبه إلى معان ما ألفنا الانتباه إليها، والشعر أيضا يجعلنا نرى ما لا نراه بالعين اليومية المجردة التي ننظر بها إلى الأشياء في واقعنا العادي. هذه الخصائص الفنية مجتمعة، وأهمها كما قلت الخاصية الاستعارية، جعلت نصها شعريا بالفعل، جعلته موحيا مؤثرا، وجعلتنا نتفاعل معه رغم أن الموضوع نعرفه، موضوع الوداع، وداع المتحابين، ومع ذلك نتفاعل مع النص ونستسيغه. وذاك هو فضل الأدب على الإنسان، في أنه يمكنه من أن يعبر عن المعاني العادية بلغة جديدة تجعل العالم كأنه يولد من جديد، وتجعل علاقتنا بالعالم وبأشيائه وبكلماته وبكائناته، تجعل هذه العلاقة علاقة جديدة لا عهد لنا بها من ذي قبل. إذن هذه هي أهم الملاحظات التي أحببت أن أسوقها في خصوص التعليق على الجانب التشكيلي الفني في هذا النص، نص ودعتك لبسمة الهواري.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذه القراءة للمعنى والمضمون وللتشكيل الفني لهذا النص الشعري لصديقة البرنامج بسمة الهواري، وأعني بذلك نصها ودعتك. سنتوقف عند استراحة غنائية، نعود بعدها إلى الركن الموالي في لقائنا، وهو ركن في الميزان، وفي الميزان نضع النصوص وننظر في صياغتها اللغوية، ربما في بعض الأخطاء أو الهانات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، وكذلك نقدم بعض النصائح التوجيهية لأصحاب النصوص الإبداعية. وفي هذه الشبكة الحالية نستمع إلى صاحب المحاولة وهو يتفاعل مع هذا الركن، وهو ربما يدافع عن نصه وعن اختياراته، لنرى ذلك بعد النغم وشارة الركن.

0: الميزان. إذن سنضع هذا النص دكتور فؤاد، نص ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري الحاضرة معنا هاتفيا، وستتابع هذا الركن أكيد بكل انتباه، لأنه بعد هذا الركن تكون الفرصة متاحة للتفاعل مع ما سيقدمه ويقترحه الدكتور فؤاد. فكيف قرأت هذا النص لغويا دكتور فؤاد، يعني من حيث الصياغة اللغوية إلى أي مدى وفقت صديقتنا بسمة في صياغة نصها هذا ومحاولتها الإبداعية هذه؟
1: أتحدث عن لغة النص فأقول إن بسمة الهواري تحسن الكتابة باللغة العربية، هي ماهرة في الكتابة باللغة العربية، نصها يدل على ذلك. وفي تقديري لا يستطيع الانخراط في الكتابة الاستعارية إلا من تجاوز القدرة على الكتابة العادية، وبينت كيف أن هذا النص هو نص استعاري من أوله إلى آخره كما قلت. إذن أشير إلى هذا الأمر وأعتبره أمرا إيجابيا، هي تحكم صياغة النصوص وهي تمتلك صناعة هذه الصياغة، لأن الصياغة صناعة ما في هذا شك. اللغة العربية لها قواعدها ولها قوانينها ولها خصائصها التركيبية المعروفة. ومع ذلك لدي ملاحظة تتعلق باستعارة وردت في هذا النص وبدت لي في حاجة إلى مزيد من الاشتغال عليها. العبارة هنا فرنسية، الفرنسيون يقولون نشتغل على هذا الأمر. بالنسبة إلينا استوعبنا هذه العبارة وعربناها وأصبحنا نستعملها. أعني هذه الاستعارة في حاجة إلى مزيد من الاشتغال عليها، أي إلى مزيد من التجويد والتطوير والتحسين. يتعلق الأمر بقولي بسمة الهواري خيوط الضوء المرتجفة من غفلة لا تغيب. في الحقيقة الأمر بدا لي مشكلا في قولها من غفلة لا تغيب. استحسنت جدا الصورة، خيوط الضوء المرتجفة، استحسنتها واعتبرتها صورة شعرية بامتياز. لكن لفت انتباهي حديثها عن غفلة لا تغيب. في جميع الحالات هذا الانطباع الذي حصل لدي، أدعوها إلى مراجعة الأمر، فإن بدا لها ما لم يبدو لي فهي صاحبة النص وهي حرة في أن تفعل بنصها ما تريد. ترين أستاذ عروسية أنني لا أدعوها إلى الدفاع عن نصها، بل أدعوها إلى أن تكون صاحبة نصها. إلى أن تكون سيدة نصها بامتياز. وسيد النص له من ساعة الصدر ورحابته ما يجعله مستمعا لما يقال له، لكن القرار الأخير يعود إليه لأنه صاحب النص ولأنه سيد النص. هذا في مجال السيادة على النص، لنقل الأمر على هذا النحو. لكن في مجال النحو هناك أمر لافت للانتباه في قولها يصرخ الريح. الريح في اللغة العربية مؤنث. الريح ليست كلمة تحيل على المذكر، هي كلمة مؤنثة في معظم الحالات، هكذا هي وضعية هذه الكلمة ومنزلتها في اللغة العربية. لذلك نقول تولول الريح، تصفر الريح، تنفخ الريح، تهب الرياح أو الريح. وحتى في الاستعمال القرآني الريح تستعمل هذا الاستعمال المؤنث. إن أحبت هي أن تذكر الريح هكذا رغم كل شيء فهذا شأن يهمها، نقبل منها هذا إن كانت عارفة بأن الريح في الأصل كلمة مؤنثة ومع ذلك أرادت أن تذكرها، يصبح ذلك اختيارا فنيا تتحمل مسؤوليته. أما إن كانت جاهلة لذلك فهذا خطأ لغوي، ولا عيب في أن نقع في الأخطاء اللغوية، نحن نتعلم من البداية إلى النهاية. طريق العلم والتعلم لا يقف عند حد ولا تقف عند حد، كلمة طريق تؤنث وتذكر في اللغة العربية كما تعرفين. ولذلك أحببت أن ألفت انتباه بسمة الهواري إلى هذا الأمر، فيصرخ الريح في تقديري يجب أن تكون تصرخ الريح، ثم هي عدلت عن تولل وعن تصفر وعن تنفخ وعن تهب وفكرت في تصرخ، هذا من حقها لأنها تتعامل مع السياق استعمالا مجازيا. أرادت أن تصور الريح في صورة من هو يصرخ ولها ذلك بطبيعة الحال. هذا رأيي في لغة النص، وقد بدت لي هذه اللغة على قدر من الأحكام كما قلت ذلك منذ حين.
0: شكرا دكتور فؤاد على هذه القراءة وهذه الملاحظات بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج بسمة الهواري. بسمة، نعود لك من جديد، وهذه المرة في تفاعل مع ما قدمه الدكتور فؤاد. استمعت في مرحلة أولى إلى تحليله للمعنى والمضمون وقراءته للصياغة الفنية لهذه المحاولة الإبداعية، ثم استمعت إلى هذه القراءة النقدية التقييمية، إذن التقويمية كذلك، فكيف ستتفاعلين مع ما تفضل به الدكتور فؤاد؟
2: فعلا يعني لقد أبدع الأستاذ فؤاد الكركولي في تحليل هذا النص وسبل أغواره، يعني حقيقة لقد أتى على تحليل جميع معانيه العميقة، ولهذا فإني أشكره شكرا جزيلا. أما في خصوص الملاحظات، يسند إلى خيوط الضوء المرتجفة من غفلة لا تغيب، يعني أنا أرى في هذا اتباق في غفلة ولا تغيب، يعني نحن نعلم أن الغفلة هو غياب الإدراك، وغياب الإدراك يعني واحد ما هوش مدرك كين ودايخ معناها، أما في نفس الوقت هو غياب الإدراك وعدم غياب التي لا تغيب، معناها غياب الإدراك وهو لا يغيب، يعني هناك اتباق. أنا كري حبيت نأكد عليها هذه، معناتها في العادة الغفلة هي معناها نكون واحنا في غفلة، معناها منش في أتم الإدراك.
1: واضح واضح سيدة بسمة.
2: والغفلة هذه لا تغيب.
1: فقط أسألك، هل تتفقين معي في أن هذه الاستعارة في حاجة إلى مزيد من التجويد أم لا؟
2: يمكن، أما أنا حبيتها.
1: واضح.
2: حبيتها من غفلة لا تغيب.
1: لكن لاحظت أنك وجدت نفسك مجبرة على التوضيح، لاحظت هذا؟ فهذا يعني هذا يعني أن في الأمر مشكلة، هذا المشكل تعاملي معه بالوجه الذي ترينه مناسبا ويخدم النص من الناحية الشعرية.
2: أستاذي فاضل، هل ترى أنه في هذه الجملة ما يفقد النص معناها المعنى متاعه الحقيقي؟
1: أرى في هذه الجملة ما يستدعي مزيدا من التجويد فقط،
2: يعني
1: تعاملي
2: يعني
1: مع الملاحظة بالوجه، لا يعني بدت لي الاستعارة لا تدل على أمر يعني محتمل، لا أقول على أمر واضح، بدت لي الاستعارة كأنها لا تخضع لمنطق.
2: فهمتك.
1: لا يعني هذا أن الاستعارة تخضع للمنطق المنطق العادي الذي نتعامل به في حياتنا العادية، لا، لكن لا تخضع لمنطق شعري، لا تخضع.
2: يعني
1: لا
2: تخضع في كلمة لا تغيب خاصة.
1: تماما. على كل فكري في الأمر، أنت لست مجبرة مع اعتبار هذه الملاحظة حكما باتا لا يقبل النقد ولا يقبل التعقيب، لا، فكري في الأمر فقط.
2: نعم.
1: اعتبريني قارئا أو سامعا بهذا المعنى.
2: لا، وهذا هو الهدف يعني.
1: تماما، هذا هو الحوار.
2: هذا هو الهدف.
1: وهذا لا ينقص من عملك شيئا كما قلت، هو نص موافق.
2: بالعكس، يعني نحن في حاجة أكيدة إلى هذا النقد، في حاجة أكيدة فعلا. أما بخصوص الريح، أنا شخصنت الريح، أنا يعني قمت بشخصنة الريح فجعلتها إنسانا ولها صوت ولها معناتها، فهي قادرة على الصراخ.
1: هذا من حقك، هذا من حقك إبداعيا وشعريا.
2: نعم. أما الريح هي معناتها فعلا مؤنث، وهي مكتوبة عندي.
1: تمام.
2: في هذه الطبعة التي أمامي مكتوبة تصرخ الريح. ما نعرفش إذا كان هي واضحة عندكم تصرخ.
1: لا، في النص الذي وفيت به برنامج يصرخ.
2: ملا، هذيك غلطة ملا، على خاطر هذي في الطبعة اللي هي عندي توا تصرخ الريح.
1: وواجب البرنامج التنبيه للأخطاء.
2: نعم نعم
1: بكل
2: تسامح. تصرخ الريح وهذه معناتها هي معناتها غلطة مطبعية أكيد، لأنها عندي تصرخ الريح.
1: تمام تمام، شكرا لك بسمة، شكرا لك.
2: يعيشك.
0: شكرا بسمة، تبقينا معنا، ما زلنا مع مختلف فقرات هذا اللقاء وبلغنا معك منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم مجموعة من الملاحظات الختامية لصاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية. بما أن صديقتنا بسمة معنا على الهواء وترافقنا في هذه الحصة، بماذا ستتوجه إليها في ختام هذه الرحلة في عوالم نصها ودعتك؟
1: وفي ختام هذا الحوار اللطيف الشيق معها حولها وحول تجربتها في الكتابة الأدبية، في خاتمة المطاف أقول ما يلي: إن بسمة الهواري كاتبة نص ودعتك استطاعت بما وفرت في هذا النص من الخصائص الفنية أن تمنحه هوية شعرية، رغم أن معنى الفراق كما قلنا في هذا التحليل معنى متداول معروف. يتبين من النظر في هذا النص أن صاحبته تمتلك تجربة في صياغة النصوص الأدبية لا شك في هذا، وهي ملعة بكتابة الشعر بوجه خاص. ما ألمسه أيضا هو أن بسمة الهواري قادرة على تطوير هذه التجربة، قادرة على التقدم في مسار هذه التجربة، قادرة على مزيد التوغل في طريق الإبداع. لها مؤهلات هذا واضح، لها إمكانيات ولها قدرات، هذا واضح من خلال هذا النص. لذلك نوصيها بتوسيع دائرة اطلاعها على النصوص الشعرية والأدبية المتنوعة، هذا لابد منه. لا نطور تجربتنا إلا بتوسيع الاطلاع على تجارب غيرنا. إن كنت تتقنين لغة أجنبية فاقرأي شعرا عربيا واقرأي شعرا أجنبيا كذلك، كل هذا يفيد في تطوير تجربتنا الإبداعية. أوصيها كذلك بتنويع المواضيع التي تتناولها في نصوصها. هي أشارت منذ حين إلى أنها مهمومة هما يوميا بالشأن الاجتماعي وبالحالات الاجتماعية وبالأوضاع الاجتماعية التي تبعث فعلا على الانشغال. فلما لا تفكر بسمة الهواري في تحويل هذا النسق اليومي، في تحويل هذا الاهتمام اليومي إلى معين تنهل منه مواضيع لتكتب أدبا، لتكتب شعرا، لتكتب قصة، لتكتب خاطرة، لتكتب ما تشاء أن تكتبه. تنويع المواضيع مهم ويشكل علامة على نضج التجربة. لا يعني أن تجربة بسمة الهواري ليست ناضجة، قلت هذا وحسمنا الأمر، هي بلغت درجة محترمة في مجال تجربتها الأدبية. ولذلك أستاذ عروسية أتوقع لبسمة الهواري حضورا أكثر بروزا في الساحة الأدبية، وأشجعها على التفكير في نشر أعمالها، وهي أشارت إلى ذلك بطموح وشوق وبخوف في نفس الوقت. لمست في نبرتها بعض التهيب من هذا. لا، نتشجع ونعرض أعمالنا على الناس وننحت لأنفسنا بكل تواضع، والمبدع لا يكون إلا متواضعا، ننحت لأنفسنا مكانة فيما يسمى الساحة الإبداعية. ثم أحذرها من أمر أشارت إليه حين تحدثت عن المعين الذي أحيانا ينضب. هي استعملت كلمة الجفاف،
0: الجفاف،
1: الجفاف الإبداعي. أقول لها لا ترتاحي إلى هذا الجفاف، لا تقبليه بيسر، حاولي أن تتصدي له. فلا شيء يطور التجربة الإبداعية مثل المواظبة، مثل المداومة على الكتابة. وهذه إذن نصيحتي إليها: المواظبة على الكتابة والمداومة عليها. لا أملك إلا أن أشجعها، إلا أن أجدد شكرها لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها تمام النجاح والتوفيق في هذه التجربة التي اختارت أن تخوضها، تجربة الكتابة الإبداعية وتجربة الكتابة الشعرية. وعسانا نلتقي مع بسمة الهواري في قادم الدهر مع نص آخر من نصوصها.
0: شكرا دكتور فؤاد. بسمة شكرا لك على قبول دعوتنا في هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع، ونستمع إليك في كلمة أخيرة بعد هذا التجوال وبعد هذه الرحلة في عوالم نصك ودعتك.
2: أسعدتماني فعلا أن يكون نصي محل يعني تحليل ومحل مع تقييم، وهو نص ودعتك هو معناتها أقرب النصوص إلى قلبي، يعبر على تجربة عاطفية، معناها تجربة أدبية. تعرفين أن الألم هو الوجه الآخر للجمال، معناها وهو كله ألم يعني. وأنا في هذه اللحظة أشكر ألمي الذي أفاق حرفي من غفوتي، وكما أشكر حزني الذي حرك في داخلي سواكن الإبداع. يعني لولا الحزن لما كان القصيد، عندما يفيض الألم على ذفاف الوجهين تكون القصيدة في نهاية الأمر.
0: جميل، شكرا لك بسمة الهواري، بالتوفيق إن شاء الله، ويا رب نحتفي بإصداراتك القادمة ونحتفي بك شاعرة تصدح بشعرها في المنابر الشعرية والتظاهرات الثقافية. شكرا لك مرة أخرى.
2: شكرا
0: لك مرة أخرى بسمة، إذن على قبول دعوتنا. ومع بسمة ومع هذه الكلمات نأتي إلى آخر ركن دكتور فؤاد في على طريق الإبداع، ركن هدية الختام، فماذا اخترت لمستمعينا ومستمعاتنا في ختام هذا اللقاء؟
1: هدية الختام هذه المرة أستاذ عروسية تتمثل في بعض المقاطع المقتطفة من قصيدة بدر شاكر السياب الشهيرة، قصيدة أنشودة المطر.
0: هدية الختام أنشودة المطر. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. يرجه المجداف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم، وتغرقان في ضباب من أسى شفيف. كالبحر سرح اليدين فوقه المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف. والموت والميلاد والظلام والضياء، فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء، كنشوة طفل إذا خاف من القمر. كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر. مطر مطر مطر، تثاءب المساء والغيوم ما تزال تسح، ما تسح من دموعها الثقال، كأن طفلا بات يهذي قبل أن

0: البرنامج على طريق الإبداع، كنا معكم منذ حوالي ساعة من الزمن وقد تجولنا في رحاب محاولة إبداعية جديدة تحمل عنوان ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري. وإلى أن نلتقي معكم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة برامج الإذاعة التونسية مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد القرقوري.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: أمي
5: شبي بنت
3: عندي ما نقول.
5: هي احكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
8: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
1: راديو كولتورال نقطة .com.
8: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
8: أخبار،
1: متابعات،
8: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
8: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
9: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
10: وثائق وحقائق،
11: إذاعة تونس الثقافية.
10: وثائق وحقائق،
12: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
13: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد ضيف الله. مرحبا بك سي محمد.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بك
13: سي عادل، الأوفياء لهذا البرنامج،
14: وكذلك يشرفني ذلك.
13: وموضوع لقائنا اليوم سيكون حول الرسائل بين بورقيبة وماتيلد من 1936 إلى 1955، مستندين في ذلك إلى مقالة علمية نشرت لكاف الآونة الأخيرة في المجلة التاريخية المغاربية العهدين الحديث والمعاصر في أوت تقريبا 2026 باللغة الفرنسية. ونوجه تحية للأستاذنا الجليل عبد الجليل تميمي، صادر عن مؤسسة تميمي البحث العلمي والمعلومات. طبعا السؤال الأول عادة حول الوثائق، وهذه هذا النوع من الوثائق المخصوص، هذا نوع مخصوص من الوثائق، سأسألك عن أهميتها وقيمتها التاريخية بالنسبة إلى بقية الوثائق أو المصادر. هذه الرسائل الخاصة هي رسائل خاصة وليست مراسلات رسمية، ولكن قبل ذلك لابد أن نذكر أن لديك وأنت الأستاذ الجامعي، أستاذ التعليم العالي في التاريخ المعاصر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس كلية 9 أبريل، ولديك أعمال عديدة جدا منشورة وبعضها بصدد النشر أو مخطوطات، لديك أكثر تقريبا 16 كتاب وعشرات المقالات. أذكر منها على سبيل الذكر للحصر وقد قدمناه في هذا البرنامج، لنبدأ بالرياضة، وأنت المبحث أو الاهتمامك مناط اهتمامك بالحركات الشبابية والطلابية والرياضية والجمعياتية. طبعا لديك أعمال أخرى أذكر على سبيل المثال قدمناها وهي حصة مميزة من ربما من أفضل حصص في هذا البرنامج، أذكرها تحقيقك مخطوط كتبه الشيخ العيادي حسن العيادي وأصدرته مؤسسة التنمية البحث العلمي وأنت الذي قمت بتحقيقه وسلمتك إياها عائلته على ما أذكر وهو المسؤول الأول أو المباشر عن صبة الظلام وتعرف تم إعدامه

0: عام 63 تقريبا.
1: نعم في 163
0: برجيبيا، ولكن عمل مميز جدا. اكتشفت انه له اسلوب يحاول ان يقلد تحصين، وهذا فاجئني. الحركه الطالبيه التونسيه وهي 1927 1939 وهي في الاصل اطروح الدكتوراه،
1: نعم،
0: وتراجم الناشطين في الحركه الطلابيه التونسيه 1910 1990، واثار جدلا هذا الكتاب. من لم يجد اسمه او اسم صديقي او رفيقه غضب منك وغضب عليك. وتم تقديمه حتى في طار مخبر في كلية منوبة. وموسوعة الترجي الرياضي التونسي، وأنت من أحباء الترجي. وهذا صدر في مناسبة تقريبا المئوية،
1: هو كتب بمناسبة المئوية ولكنه صدر سنة 23 نعم
0: 2023. وأيضا بين الصهوة والركاب حول الجياد، بعض جياد تونس. وطبعا الحركة الكشفية، لديك كتاب مرجعي حول تاريخ الحركة الكشفية في تونس، كشف تونسية الزنابق الحمراء، الحركة الكشفية قريب من
1: 1965
0: وكتب عديدة للأستاذ محمد ضيف الله. نعود إلى موضوعنا اليوم. أستاذ محمد ضيف الله، وأنت المختص في التاريخ المعاصر، ولديكم أنواع عديدة من الوثائق. هذه الرسائل بين زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد التي سيصبح اسمها بعد ذلك مفيدة بورقيبة بين 1936 1955، أين عثرت عليها؟ وأي أهمية تاريخية أو قيمة تاريخية لمثل هذا النوع المخصوص من الوثائق الرسائل الخاصة؟ لنبدأ بالرسائل التي تهمنا بين بورقيبة وماتيلد. أين عثرت عليها؟ مصدرها؟ أي وضع وجاء معناه وجدته؟ وما هي أهمية مثل هذا النوع من الوثائق الرسائل الخاصة في مقارنة أو بالمقارنة مع المراسلات مثلا الرسمية بين الإدارة؟
1: تعرف سي عادل أن الحبيب بورقيبة كل ما كتبه تقريبا نشر بطريقة أو بأخرى. بورقيبة كتب مقالات صحفية نشرت في مجموعات، لكن أيضا رسائل بورقيبة نشرت، رسائله إلى أصدقائه، إلى ابنه، إلى عديد الأطراف منشورة. ولعل أشهر كتاب في هذا هو رسائل سجين جالطة، تلك الرسائل التي وجهها عند سجنه في جالطة في الخمسينات. لكن هذه الرسائل، مجموعة من الرسائل بين زوجته الأولى شنا ماتيلد وبورقيبة، لم تنشر لأنها وقع الاحتفاظ بها لدى المعنية بالأمر. بطبيعة الحال تعرف أن العلاقة بين بورقيبة وماتيلد إذن انقطعت سنة 1961، فاحتفظت بذلك
0: بالطلاق.
1: نعم، ولذلك احتفظت بهذه الوثائق دون أن تمكن منها من يهتم بتاريخ بورقيبة
0: في بيتها يعني.
1: نعم نعم، هذا من جانب هذه الملاحظة لابد من الإشارة إليها. الملاحظة الثانية فيما يتعلق بهذه الرسائل، تعرف أنا الأستاذ عبد الجليل التميمي في إطار مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، على فكرة هي نشرت في المجلة كما ذكرت أنت في البداية، المجلة التاريخية المغاربية التي تحتفل هذه السنة ب 52 سنة من صدوره، صدر عدده الأول في جانفي 1974. لكن تعرف أنا سي عبد الجليل التميمي اهتم بجمع شهادات لفاعلين سياسيين وثقافيين ومختلف القطاعات إنشانا تقريبا لمدة ربع قرن تقريبا.
0: سيمينارات
1: نعم، الذاكرة الوطنية بدأها مع سي أحمد بن صالح في فيفري 2001 وانطلقت منذ ذلك الحين. هذا كسب أو جعل المؤسسة تكسب ثقة العديدين الذين سلموهم أو الذين عبروا عن رغبتهم في إعطاء شهاداتهم أو أتوا بوثائق إلى مؤسسة ميمي ثقة منهم فيها.
0: وثائق مكتوبة يعني.
1: نعم، من بين هذه الوثائق، هذه الوثائق التي وصلت مؤسسة ميمي منذ 15 سنة تقريبا 2009 أو 2010، وكان قد عالجها الأستاذ عبد الجليل التميمي. هذه الوثائق هي وردت كنسخ إن شاء الله، فوتوكوبي كما يقال، ولكن هذه الوثائق فيما بعد وصلت إلى الأرشيف الوطني التونسي، بحيث
0: الأصلية
1: الوثائق الأصلية هي في الأرشيف الوطني التونسي، ولكن قبل ذلك
0: إذن الوثائق الأصلية وصلت بعد أن وصلت لكم في مؤسسة ميمي. نذكر أنك كنت مستشارا، كنت يعني لنقل مستشار يعني كنت باحثا ضمن مؤسسة ميمي، ومثل العمل الذي أشرنا إليه حول الشيخ العيادي مثلا في إطار مؤسسة ميمي.
1: نعم،
0: ونعرف علاقتك المتينة به.
1: نعم، أستاذي وأستاذ الأجيال إن شاء الله في الجامعات التونسية.
0: من 2009
1: هذه الوثائق معالجة، وقعت معالجتهم منذ ذلك الحين وبقيت هكذا دون أن تنشر. وتم الأستاذ عبد الجليل التميمي في مسائل أخرى باعتبار هذه الوثائق إن شانا لم تؤطر إلى آخره. في هذه السنة رأينا في المؤسسة أن ننشر هذه الوثائق لما تبقى هكذا إذن دون أن تصل إلى الجمهور العريض، وخاصة كما سنرى أنها تلقي أضواء جيدة جدا وجميلة جدا وأضواء جديدة على التاريخ الحركة الوطنية بصفة عامة، ولكن أيضا تاريخ بورقيبة كشخص وتاريخ ماتيلد وتاريخ الحركة الوطنية بصفة عامة. ليس فقط هي صحيح رسائل خاصة ولكنها تلقي الأضواء على عالم السجن، لأن بورقيبة تعرف أن بورقيبة ربما يفتخر بأنه كان قد قضى ربع قرن من في الكفاح وأغلبه بين المنافي والسجون إلى آخره. فهذه الرسائل تلقي هذا الضوء على هذه الفترة بالذات، نستطيع أن نقول على ما يفتخر به بورقيبة وما يجعله وما يقدمه على أنه ينفرد به، وهو كثرة السجون وكثرة المنافي وكثرة العذابات هذه سنراها بقلمه يخطها وهو آنذاك في السجون، إذن في المحرقة بين ظفرين هنا، كيف يعيش السجين إذن في سجنه أو في منفاه من 36 تقريبا في آخر أيامه في منفاه الأول. أرسل تلك الرسالة من جرب قبل إطلاق سراحي أو قبيل إطلاق سراحي إلى آخر رسالة في مارس 1955، إذن بعد أن تحسنت أوضاعه الذاتية ولكنه في منفى بباريس آنذاك
0: قبيل الاستقلال الداخلي.
1: نعم قبيل الاستقلال
0: الداخلي، قبيل عودته في غرة جوان.
1: نعم وهو كذا قبل شهرين
0: الذي كنا نحتفل به باعتباره
1: عيد النصر كما كان يسمى. ولكن هنا الأهمية هذه الرسائل، كما قلت هذا السجين كيف يعاني، ماذا يعاني، ما هي مطالبه، ما هي اهتماماته،
0: إذن لها أهمية لها قيمة. لا أقصد فقط هذه الرسائل بين بورقيبة وماتيلد، ولكن الرسائل الخاصة أنت تؤكد قيمتها وأهميتها بالنسبة للمؤرخين.
1: وأدعي هنا أنه يلقي أضواء جديدة على شخصية بورقيبة في حد ذاته، في علاقته بابنه،
0: في صراحته يعني،
1: في علاقته بالمنستير، في علاقته بعائلته
0: يعني
1: الخاصة،
0: يكون ربما أكثر شفافية أكثر صدق. نعم أكثر
1: نعم
0: صراحة
1: هذه
0: من الخطب السياسية.
1: نعم هذيك الخطب وما يكتب عنه تظهره كأنه الزعيم والكبير، وهذه في لحظات
0: كإنسان.
1: ضعف في كإنسان في لحظات ضعف، وهو تحيط به أربعة جدران في وضعية عندما يتحدث عن الأكل السجن وعندما يطالبه ذاته بالأكلات وبالنفس وكيف ينظر إلى ابني وهو يدرس وكيف سيحرص على تدريسه وكيف سينصح زوجته.
0: إذن عدد هذه الرسائل تقريبا كم بلغ في 19 سنة؟ أنت هذه الرسائل تغطي حسب ما فهمت منك من 1936 1955 تغطي 19 تقريبا سنة، قرابة 20 سنة.
1: نعم
0: تقريبا كم بلغ عدد الرسائل التي بين يديك؟
1: نعم هي الرسائل التي وصلتنا هنا مجموعة الوثائق ساك مجموعة الوثائق 28 وثيقة، منها تقسم هكذا من بينها، وهذه تبدو كأنها بعيدة ولكنها أتت في إطار الرصيد الوثائقي هذا. تعرف أن في الأرصدة الوثائقية يقع الحفاظ على مكونات حتى وإن كانت هناك خارجة تبدو خارج الإطار إن شاء الله. من بينها برقية وجهها أنذاك سبعة من زعماء الحركة الوطنية أنذاك بمناسبة تنصيب المنصف باي باين في جوان 1952 جوان 1942 يهنئونه على رأس بورقيبة بطبيعة الحال، ومن بينهم صالح بن يوسف والمنجسيم والهدي نويرة وعلى العويتي. إذن هذه المجموعة إذن وهي كانت
0: مجموعة الحزب الجديد حزب الدستور الجديد
1: وهي في السجن إن شاء تلتقي مع هذه الرسائل كانها برقية من السجن لكن وردت في المجموعة إن شاء. هذا تدل على شيء وهو أن الرسائل والتراسل وصوت بورقيبة إذن كان يمر عبر زوجته حتى وإن كانت برقية تهنئة إلى البيت.
0: لعبت دورا في التواصل.
1: نعم وهو كذلك كما سنرى في دوره دور لعبت دورا في تواصله مع الحركة الوطنية وكما جوانب أخرى ربما نتعرض إليه. هذه رسالة من أو هذه وثيقة من الوثائق. وثيقة أخرى هي وجهها إلى ابنه آنذاك وابنه سنة 1952 في وهو كان في سجن آنذاك ولكنها تعطي
0: بورقيبة كان في السجن
1: نعم تعطي جانبا آخر عشان هو ذي رسالة لم يوجهها ماتيلد وإنما إلى ابنه ليطلب منه
0: بورقيبة الابن يعني.
1: نعم ليطلب منه التدخل ما بين سعيدة ساسي ابنة أخته ووسيلة آنذاك للمصالحة بينهما
0: صار خلاف بين وسيلة وسعيد
1: نعم وهو كذلك ويبدو من
0: وهو ما سيتكرر بعد 30 عام
1: ولكن هذا هذا هذا
0: أيضا هي العهد البرجيبي تعرف صار
1: نعم ولكن هذه فترة كان متزوجا هو بماتيلد تعرف هذا في سنة 52 هو زوجها أنشانا ولكن هذه رسالة أدخل ابنه لتدخل ما بين هذه الخصومة أنشانا ويطلب منه أن لا يتدخل أو أن لا يعلن أنه باسمه من طرفه هو من طرف برجيبة وكأنما الحبيب برجيبة ابن هو سيتدخل مباشرة بين هاتين الشخصيتين هنا سعيد ساسي وهناك رسالتان وجهتهما ماتيلد إلى برجيبة
0: مش كلهم من برجيبة نعم. إلى ماتيلد
1: نعم هي الأغلبية 24 رسالة وجهها
0: إذن 24 رسالة من برجيبة إلى ماتيلد ورسالتان
1: من ماتيلد إلى
0: وبرقية من زعماء الحركة الوطنية
1: ورسالة أخرى نعم.
0: يهنئون المنصف بتنصيبه ملكا على
1: نعم.
0: تونس
1: باين.
0: في 1942 رسالة إلى ابن حبيب برجيبة الابن
1: نعم.
0: جونيور برجيبة
1: نعم.
0: فهمنا أن الوثائق موجودة لديكم كنسخة سلمت إليكم في مؤسسة تتميم البحث العلمي والمعلومات
1: نعم.
0: ولكن بعد ذلك تم تسليم الأصل
1: أو لنقول أن الأصل في الوقت الحاضر موجود في الأرشيف
0: الحاضر موجود في الأرشيف الوطني ولأول مرة تقريبا أنت في هذه المقالة قمت بنشرها جميعا
1: نعم هي نشرت المجموعة كاملة هنا في
0: هذا العدد
1: في هذا العدد نعم في حوالي 60 صفحة هذه مجموعة الرسائل
0: 60 صفحة كل الرسائل
1: نعم نعم المجموعة كاملة الرصيد
0: معدل يعني الرسالة في صفحتين تقريبا
1: أنت والرسالة هناك بعض الرسائل تبدو طويلة نوعا ما
0: باللغة الفرنسية
1: نعم كلها باللغة الفرنسية باعتبار أن زوجته بطبيعة الحال بالفرنسية وهو برجيبة يتقن ويحسن وله تعبير جيدة جدا باللغة الفرنسية ممتعة حتى باللغة الفرنسية
0: فهمنا التو الجانب الوثائقي وأهميته وقيمته وأنت أكدت على قيمة الرسائل الخاصة كمصدر من مصادر المؤرخين يمكن أن تسلط الضوء على أشياء لا تقولها الوثائق الرسمية أو المحاضر الرسمية أو الخطب أو المقالات الصحفية
1: خاصة
0: أشياء خاصة
1: خاصة هذه الوثائق سعادة عندما كتبها صاحبها هو لا يقصد منها أنها ستبقى للتاريخ إن شاءنا هي رسائل خاصة عفوية إن شاءنا هناك من يكتب
0: حسابات
1: حسابات للتاريخ ولا لا يكتبوا عاديا
0: وبالتالي تكشف حقيقة
1: نعم
0: الشخصية
1: نعم
0: على الأقل في الجانب الإنساني
1: نعم
0: حتى لا أقول الجانب السياسي ولكن على الأقل في الجانب السياسي نفهم الإنسان أكثر
1: نعم
0: برجيبة الإنسان
1: نعم
0: إلى جانب طبعا ثم إشارات كما فهمت منك سنعود إليها بعد قليل الجانب السياسي ولكن الإنسان خاصة وماتيلد وما لعبته من دور البعض ربما لا أعرف سأسألك بعد قليل أي إلى أي مدى لعبت دورا في بروز أو في بين ظفري النجاح مسير تسمى ناجحة لزعيم رغم كل الصعوبات التي أشرت إليها وهو دائما يؤكد عليها حتى في خطبه بعد الاستقلال المنافي والسجون ولكن تسمى مسيرة يعني سياسية ناجحة ليقال أنها لعبت دور
1: هو سأسألك
0: عن مدى هذا الدور
1: هو حتى من خلال الرسائل سي عادل هناك فعلا تحس بسجين بأنه سجين يعاني صعوبات ويكتب عن هذه الصعوبات
0: إذن انطلقت بهذه الرسائل أستاذ محمد بفلة بسنة 1936 ولكن العلاقة بين لن تحدث عن رئيس هنا عن الزعيم لنقول لحبيب بورقيبة الفترة الاستعمارية لم تبدأ سنة 1936 ولو أنهم كانوا متزوجين طبعا في 1936 ولكن متى بدأت العلاقة بينهما ومن هي ماتيلد بورقيبة نعرفه جميعا مواليد المستير 1903 درس في الصدقية ابتدائي وثانوي ولو كمل في كارنوخ ذي الباك وثم التحق بفرنسا درس الحقوق بورقيبة تقريبا لا فائدة في أن نستعرض حياته الجميع تقريبا يعرفها ولكن ماتيلد هذه كيف دخلت حياته وهو كيف دخل إلى كيف بدأت العلاقة بينهما لم تبدأ في 1936 تاريخ أول رسالة أنت قمت بنشرها في هذه المجلة أو في هذا المقال
1: نعم هو ما يهمنا ربما من حياة بورقيبة أنه درس بفرنسا من 24 إلى 27. لماذا 3 سنوات فقط؟ لأن الحصول على الشهادة كانت تتطلب 3 سنوات فقط آنذاك.
0: ليسانس
1: نعم، مش فيما بعد ستصبح 4 سنوات إلى آخره، ما هو 3 سنوات مثله مثل غيره إن شاء الله.
0: تحصل إجازة في الحقوق.
1: نعم. ماتيلد هي ماتيلد فرا، هي ولدت سنة 1890. الملاحظة الأولى أنا أكبر منه إذن رسميا
0: أقل بعشر سنوات،
1: بثلاثعشر سنة على
0: رسميا 13 سنة.
1: نعم رسميا بثلاثعشر سنة، قد تكون 10 سنوات لكن على أي حال أكبر منه. هي كانت زوجة رقيب في الجيش الفرنسي، وهذا الرقيب قد قتل خلال الحرب العالمية الأولى في سنة 1916.
0: بمعنى زوجها إذن هي أرمل فرنسي،
1: هي أرملة نعم،
0: لضابط فرنسي وقتل أثناء الحرب العالمية
1: نعم 1916، عمرها 26 آنذاك، ترملت إن شاء الله. وتعرف
0: هي تعيش في باريس.
1: نعم تعرف أن هؤلاء الذين جرح الحرب آنذاك وقتل الحرب إلى آخره، وقعت مساعدات ومساعدة كبيرة ودعاية كبيرة لغداة الحرب العالمية حتى في تونس، حتى الفرنسيين الذين في تونس، وحملة كبيرة وقعت في سنوات العشرينات إن شاء الله. هي
0: نعم
1: تعويض ومعنوي ومادي إلى آخره. لكن ماتيلد تحديدا عرفت بورقيبة سنة 1925. يبدو أنه لم يكن الطالب الوحيد الذي عرفها، أنا ذاك التونسي الوحيد، هناك عرفت طلبة آخرين من بينهم أو لعله إذن محمد عطية الذي سيصبح مديرا للمدرسة الصديقية فيما بعد عرفته،
0: ومؤسس مدرسة خزندار، معهد خزندار.
1: نعم
0: لكن
1: نعم نعم.
0: وأدخل حكم عليه بعد الاستقلال يعني
1: نعم هو عرفت بورقيبة سنة 25. إذن كان يزورها إنشانا، وفي تلك الفترة إذن قبل أن يعود إلى تونس أنجب ابنه لحبيب بورقيبة، تزوجها إنشانا، أنجب ابنه قبل 4 أشهر تقريبا من عودته لتونس. تعرفوا عاد في صائفة، في بداية الصائفة سنة 27، ولحبيب بورقيبة الابن ولد في أفريل 1927. إذن عاد بزوجته إلى تونس آنذاك، وسنعرف مساره إذن فيما بعد سيكون محاماة ولم يبرز في السياسة.
0: أعتقد أن سجلته باسم جون حبيب، أنا أذكر الوثيقة بطاقة ولادة متاعه، أذكر رأيتها في بعض الوثائق باسم جون حبيب.
1: جون حبيب
0: ولكن وهي التي سجلته أعتقد أظن قد تصلح لي، ولكن أظن أن بورقيبة عندما ولد لم كان في تونس ولم يكن في فرنسا، وهي التي أرسلت إليه لتخبره بهذه المسألة. وهذا
1: لسه ما متأكد من أنه كان في تونس، ولكن هذه في أفريل 1927. إذن هو سيعود نهائيا بورقيبة تونس في جويليا أعتقد. نعم.
0: إذن التحقت به في تونس وضحتني نقول ليس من السهل أن تغادر بلادها وتأتي إلى تونس.
1: نعم.
0: يعني كانت هناك تحمل له عاطفة،
1: هو
0: خاصة
1: أنها نستطيع نقول تحظى في فرنسا بعناية واحترام باعتبارها زوجة أحد القتلى الحرب
0: الذين
1: نعم أحد فرنسي. الذين ضحوا من أجل فرنسا إلى آخره، حيث كانت تحظى باحترامها هناك. ولكنها لكن بورقيبة أنا ذاك ليس بورقيبة نستطيع أن أقول عندما أقول سنة 27 حتى عندما تخرج، ليس بورقيبة الذي سنعرفه فيما بعد، هو بورقيبة كأي طالب آخر إن شاء الله. علما سيعادل هنا جيل بورقيبة من الذين درسوا، وقد أشرت إلى محمد عطية، والجيل الثلاثينات هناك فرق كبير، باعتبار أن جيل العشرينات هم كانوا عبارة عن أفراد متفرقين لم تجمع بينهم رابطة إن شاء الله. الرابطة ستأتي فيما بعد، تأسس في آخر 27 بعد عودة بورقيبة إن شاء الله. بورقيبة عاد في جويليا، والرابطة هذه تأسست في ديسمبر 1927
0: وهي
1: جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين، تلك الجمعية التي ضمت طلبة ليس تونسيين فقط وإنما الجزائر والمغرب. وهذه الجمعية انتبه جيدا سي عادل منعت تزوج الأجنبيات بالأجنبيات آنذاك، اعتبرته إذن عملا سيئا جدا، وأصدرت في هذا
0: توصية
1: نعم
0: لأعضائها ألا يتزوج نعم الفرنسيات،
1: على عكس الجيل السابق إن شاء الله.
0: جديدة لأول مرة أسمع بها وطريفة ومهمة.
1: نعم
0: إذن الفرق وهذا التمييز. وهنا ونذكر أن الأستاذ محمد ضيفلة مختص في تاريخ الجمعيات والمنظمات والشباب، وهذا وأنت تتحدث عن الشباب هنا.
1: نعم.
0: إذن الشباب الطلاب التونسي في العشرينات كان مسموح او لا، فماش ضوابط، كانوا متفرقين، فماش تنظيم يسير
1: فيهم. نعم، او الواحد يعيش على كيف
0: والناحيه ربما ولو انهم كانوا متسيسين، يعني حتى الجيل ما قبل العشرينات، جيل علي بشحامبة وجيل كذا، كانوا يعني متسيسين، ولكن هذوما كانوا منتظمين في جمعيه جديده.
1: نعم.
0: لاعتبارات معينة. نعم. وطنية، اعتبارتها. نعم. وطنية. نعم. ومحافظة على الهوية
1: وثقافية عامة وحضارية،
0: أنها حضرت على أعضائها أو أوسط أعضائها، لنقول هي مش تفرض عليهم.
1: نعم.
0: ولكن أوسط أعضاء بعدم الزواج
1: بالأجنبيات.
0: إذن بورقيبة هو عاد قبل نشأة هالجمعية
1: دي،
0: نذكر باسمها جمعية مهمة،
1: جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين لا يملف.
0: إذن منع بورقيبة وماتيلد يعني سنة 1936
1: هي
0: يعني لماذا مشني أول رسالة من بورقيبة، من بورقيبة إلى ماتيلد يعني.
1: نعم نعم، هي دي تعرف أنا في سبتمبر 1934 نفي بورقيبة إلى الجنوب التونسي، ورغم المطالبات والإلحاح لإطلاق سراحه، ليس هو فقط وإنما هناك مجموعة كبيرة من الوطنيين، ليس فقط من الحزب الدستوري الجديد وإنما حتى من الحزب الدستوري القديم ومن الشيوعيين آنذاك، إذن وقعت المطالبات ولكن لم يقع إطلاق سراحهم. نستطيع أن نقول أطلق سراحهم في عهد عندما تبدلت الأوضاع في فرنسا في سياق سياسي جديد، واحد الجبهة الشعبية التي وصلت إلى الحكم في ربيع 1936 آنذاك، بعد أن كانوا منفيين في برج البوف في أقصى الجنوب بظروفه الطبيعية الصعبة وصعبة جدا سواء صيفا أو شتاء، إذن وقع كان انفتاح لهم، وآنذاك بورقيبة ما زال في جربة أرسل رسالته الأولى. هي ربما هناك رسالة أخرى لم تصلنا بطبيعة الحال، احنا نتحدث عن مجموعة التي وصلتنا، أولى الرسائل هذه تعود إلى 1936.
0: سنواصل الحديث عن هذه الرسائل الخاصة بين زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد بين 1936 إلى 1955 أستاذ محمد ضيف الله، ولكن لو سمحت سأتوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجة إذاعة ثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ المؤرخ محمد ضيف الله، وموضوع لقائنا حول الرسائل الخاصة بين بورقيبة زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد بين 1936-1955، وقد يعني أشرف على نشرها تحقيقها ونشرها الأستاذ محمد ضيف الله، ونشرت بالمجلة التاريخية المغاربية هذه الرسائل جميعها 28 تقريبا رسالة أوت 2026 باللغة الفرنسية، وهي وثائق هامة. فهمنا منك قيمة وأهمية تاريخية لمثل هذه الرسائل الخاصة، قد تكشف جوانب من شخصية الفاعلين في التاريخ من الجانب الإنساني، ولكن حتى من الجانب السياسي بعض الأشياء يقولها بكل عفوية ربما لا نجدها في الخطب الرسمية أو في مقالات صحفية متقنة الكتابة. تعرف كاتب جيد بورقيبة، كما الزعيم الأول اللي اعتبره علي بشحامبة، كما عبد العزيز الثعالبي، كما يعني غيره، يعني يكتبون بالفرنسية كما قلت أنت في الجزء الأول، أنيقة جدا، ثقافتهم عالية بالمناسبة. وتوقفنا عند أن العلاقة بدأت عندما كان بورقيبة طالبا في الحقوق بباريس، وهي أرملة لضابط فرنسي ماتيلد توفي في الحرب العالمية، هو هي ما أكبر منها تقريبا 13 سنة، هي من مواليد 1890، والتاريخ الرسمي لميلاد بورقيبة، أقول تاريخ رسمي وليس شيئا آخر، 1903. تعرف عليها قلت سنة 1925،
1: نعم،
0: إذن في السنة الثانية من وجوده في فرنسا،
1: نعم،
0: تزوج في 1927 وأنجب ابنهم الأول سنة 27،
1: نعم،
0: حبيب بورقيبة الابن. والرسائل هذه لا تبدأ، التي تناولتها أنت أو نشرتها لم تبدأ في 1927 أو 26، ولكن بدأت في 1936. توقفنا في الجزء الأول من هذا اللقاء عند صعود الجبهة الشعبية، وبورقيبة أصبح الزعيم الأبرز، ولو فما رئيس للحزب ولكن هو الكاتب العام الأمين العام للحزب الدستوري الجديد بعد الانشقاق الحزب القديم. وفي 1934 مؤتمر قصر هلال، يعني نفي مع مجموعة من الوطنيين ليس فقط ساترة، مع صعود الجبهة الشعبية للحكم في باريس في فرنسا تم إطلاق سراح هكذا.
1: نعم.
0: وعلاقة هذا بأول رسالة، لأن أرى أمامي جربة هنا، أول رسالة أرى أمامي منشورة في مجلة، وأنت التي أشرفت الذي أشرفت أستاذ محمد ضيف الله على نشر هذه الرسالة أول مرة، مكتوب فيها جربة 7 ماي 1936، وطبعا بالفرنسية أول كلمة فيها برشا عاطفة طبعا، أو بيان شير ماتيلد، يعني عزيزتي ماتيلد. يواصل بعد ذلك، تنتقل كأنه ما بيناتهم 6 شهور، الرسالة الثانية في 21 مارس 37،
1: و... 37 من فرنسا،
0: في فرنسا هذه، نعم. إذا انتقل فرنسا بعد في 37، بداية 37،
1: نعم. هناك ساعك جانب هام أعتقد يهتم به بورقيبة، وهو أنه يسلط الأضواء على العائلة، علاقته هو بالعائلة، ليست عائلة العائلة صغيرة فقط ماتيلد وابنه فقط، وإنما أيضا عائلة بورقيبة، عائلة ماتيلد في حد ذاتها. فالرسالة التي أشرت إليها في سنة 37 في مارس 1937 هو يتحدث عن علاقته بعائلة ماتيلد عندما زارهم في باريس سان شانا، فالمعنى الأسرة عند بورقيبة أعتقد أنه معنى حاضر بكثافة عند بورقيبة.
0: وفي الرسالة الأولى تظهر الجانب الإنساني العاطفي في بورقيبة، وله عاطفة جياشة تظهر، كان ولو أنه يشير إلى رسالة لم ترد هنا،
1: نعم،
0: أرسلتها ماتيلد له، نعم، ويبين لها أهمية هذه الرسائل الخاصة بالنسبة له، ويكلمها بلغة فرنسية أنيقة، يقول أنه يحتاج إلى أن يكون محبوبا، نعم. يقول بالفرنسية النص الأصلي، ما أوسي جيتون بزوان دتر إيمي كار سيتي كورس بارفوا دور سيفير سو كاش أن كور إكستريمون سنسيبل على دولور دتروي، يعني هو يحس له قلب حساس ومرهف، ويحس بألم الآخرين رغم أن الظاهر أنه يعني كانوا بين ظفرين قلبه ميت، يعني كانوا سياسي وحازم وزعيم وصلب كذا ضد الاستعمار، ولكن هو من الداخل إنسان حساس ورقيق، هذا ما يؤكد عليه،
1: نعم،
0: في الرسالة الأولى الجانب العاطفي الذي يتميز به.
1: هو لو نتابع هنا هذه الجانب بالذات، كان حاضرا في كل رسائله الأولى على الأقل إلى الأربعينات، لأن في الخمسينات ربما ستتغير النبرة، نبرة الرسائل ستتغير في الخمسينات، لكن
0: حتى أي اتجاه تتغير؟ في نهاية المرحلة التي نشرت
1: في الخمسينات تصبح العلاقة مع ماتيلد ربما هو في حد ذاته في من خلال رسائله نجد هناك يعتذر منها في بعض المسائل, كيف أنه كان متوترا أو كيف كان حادا وأن وضعيته هي التي أجبرته على ذلك, هذه في الخمسينات. بينما في الثلاثينات كان بورقيبة يعترف منشأنا بفضل ماتيلد على كل ما يقوم به, كان يطلبه في كل شيء تقريبا
0: حتى على الكتب
1: كل على كل شيء, على الأكل على حتى يتجنب أكل السجن, على الكتب, على
0: في رسالة في 29 سبتمبر 1938 وهو في السجن.
1: نعم
0: يعني نعرف بعد أحداث 9 أبريل
1: السجن العسكري في تونس العاصمة. نعم
0: في 29 سبتمبر يقول من بين النقاط مثلا أربعاء يقولها القادم استضاعين بعض الأعداد من المجلة كتاب في المكتبة ابن رشد والرشدية بارينو يعني إرنست رينو الشهير يعني عنده كتاب على ابن رشد والرشدية وليزوريجين دي لا فرانس كونتمبوراني يعني كتاب تاريخ ومولع عن بورقيبة والأستاذنا المميز فتحي اليسير كتاب عن بورقيبة مؤرخا في الآونة نرجو أن يكون ضيفنا قريبا وإن استوار دي كروزاد يعني له ولع إلى جانب التاريخ.
1: نعم.
0: هناك فيكتور هوغو راكونتي بارنتوموا يعني أيضا له أدب معناه ولع بالأدب والشعر ونعرف أنه يحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد فيكتور هوغو. نعم. مولع بفيكتور هوغو أعظم شعراء فرنسا ودبائه, ولكن نرى أيضا الثقافة العالية لبورقيبة لم يكن يقرأ فقط مثلا مسائل ربما مرتبطة مباشرة بنشاطه السياسي أو الحزبي ولكن مهتم بالأدب بالشعر
1: نعم هو في الكتب دي هناك ذكر للكتب هناك أيضا اهتمام آخر لبورقيبة في قراءاته اهتمام بالصحف يتابع الصحف يحلل
0: وهو الصحف وهو نعم وحتى أصدر صحف يعني أصدر
1: نعم لاكسيون
0: تسمى مجموعة الأولى المنشقة هي مجموعة العمل التونسي
1: نعم العمل التونسي كذلك هناك في السجن يتحدث عن أنه يهتم بتعلم اللغة الإنجليزية والإيطالية وليس يدري هل يختارهما معا في نفس الوقت أم يختار إحدى اللغة وهكذا معناه هذه في انشغالاته وهو في السجن. هناك ذكر للكتب التي يطالعها وأغلبها كتب تاريخية وبورقيبة هنا كسياسيين إن شاء الله اهتمامه بالتاريخ أعتقد ربما يتميز عن غيره في هذا الجانب. التاريخ ليس فقط التاريخ التونسي وهناك تاريخ آخر منشأنا على
0: ولكن يتابع وضع رفاقه أيضا نعم. المناضلين وهو المسؤول عنهم بين ظفرين لأنه هو يعني كما قلوا زعيم الحزب مثلا في نفس الرسالة هذه من سجنه يرسلها لزوجته الحبيبة يقول ماتيل ما بينيمي يقول في الإضافة بيس هنا معنى إضافة للرسالة بعد أن يمضي مثلا يذكر قلنا في ملحق هذه الرسالة أنه يتابع بانشغال كبير وشجن وكذا وحزن للمصادرات أو الهبطة معناتها البوليسية يعني الأمنية اللي صارت في عائلة نويرة قلالة وبسباس ويكملها سلوكا بور سيت بوفر عيشوش الدير سان بو با ميو له أيضا طبعا اهتمام بكل ما يحدث لرفاقه في النظام
1: نعم سواء
0: وعائلاتهم
1: سواء
0: مسؤول يعني تشعر بروح المسؤولية لديه يعني
1: نعم هو يتابع أخبارهم حتى وإن كانوا في المنفى مثله أو تحت الإقامة الجبرية أو في السجن أيضا إذن يتابع أخبارهم ويتألموا لآلامهم وإنسان في آخر الأمر هذا هو رفاقه إن شان في الحركة الوطنية وفي النضال الوطني. كذلك هناك رسالته عندما توفي أخوه محمود إذن رسالة مؤثرة
0: متى توفي أخوه الأكبر هذا
1: نعم هذه رسالته يوصي زوجته يقولها اهتمي بأرملتي اهتمي بأبنائي
0: في آخر المرحلة
1: نعم في الخمسينات هذه معناها تحس الحضور اهتمي حتى بالرخامة رخامة القبر يجب أن تكون لائقة بالعائلة ريت سعادل حتى برخامة القبر إذن يهتموا بها إن شاء الله.
0: أنا يتحدث عن أخيه دراه كان مسجون معه مون فرير تسالو يعني
1: هذاك هو في الثلاثينات هو في كان محمد نعم
0: محمد كان مسجون
1: هو محمد حد ذاته كان يبلغها سلام يقول محمد
0: ولكن يكملها طبعا إلى ماتيل باش نعرفوا كانت فما عاطفة حقيقية وعلاقة عميقة قبل أن تدخل وسيلة على الخط في الأربعينات تقريبا 1943 أنا أردت أن أرى هل تغير أسلوب الرسائل بعد 1943 يقال بداية علاقة بورقيبة بوسيلة بن عمار، ولكن أرى أن فما انقطاع بين 1941 و 1952، يعني
1: في المجموعة هذه،
0: في المجموعة هذه فما فراغ بعد 11 سنة يبدو لك دخلت وسيلة.
1: هو على أي حال أنا أشرت في البداية لتلك الرسالة التي وجهها إلى الحبيب بورقيبة،
0: يعني لم تكن متواترة، أقصد أن هذه الرسالة لم تكن متواترة يعني بسنويا أو نصف.
1: هو فراغات قد تكون غير صحيحة، قد تكون مراسلات موجودة ولكن لم تصلها أو أتلفت لسبب أو
0: لآخر.
1: هو من حيث العاطفة، من خلال اللغة على الأقل لغة هذه الرسائل، أعتقد أن ما حتى 42 شنا نوعية من الرسائل كانت فيها كثير من العاطفة ومن الحب ومن
0: نجد حتى وزنه، ويذكر حتى وزنه من الكوميليتير هذي العسكر المعسكر في تبرسق وفي السجن العسكري بتبرسق في 19 نوفمبر 39 بدأت الحرب العالمية الثانية، ويشير مثلا حتى يعني أن صحته كانت سيئة تسوء. يذكر حتى أنه يقول جاك يزيها بين 53 كيلو، يعني وزنه نزل 53 كيلو. نعرف أنه ليس طويل، هو قصير القامة. جيباتيو كان بلغة ساخرة سوداء يقول جيباتيو أنسيتو لي ركوغ، يعني حطمت كل الأرقام القياسية. ويأكل بصعوبة حتى الشربة، يعني يدخل في تفاصيل الدقيقة لوضع صحته المتراجعة في تلك السنة على الأقل تلك الأشهر.
1: هو في بعض هذه الرسائل يتحدث حتى عن ألام المعدة، ويتحدث عن الأدوية التي يطالب بالإتيان بها في ما تخلق بالمعدة، يطالب ببعض المواد الغذائية من غلال خاصة مختلفة طبقا للفصول، تمر، عسل، زيت زيتونة، برقان.
0: كانت تحمل له بعض الأكل.
1: نعم
0: ماتيل كانت تحمل، لأنه يشير إلى القفة، أسأل قفة السجن،
1: قفة السجن،
0: وهو لا يريد أن يتعبها كثيرا بالتنقل. قالها ذكر بتطاوين وببرج الباب.
1: هو في بعض الأحيان كانت ترسله له عبر البريد، ونبه عليه في أحد المرات، هو كانت تصنع له حتى نوع من المعجون ونوع من المقروض ونوع من،
0: ولكن حتى توفر له اللباس الخاص به، مثلا اللحفة، يتحدث عن المعطف واللحفة، كاشكول بلو زاد يحكي. يعني ما
1: هو يهتم بهيئته، يعني حتى كثيرا. وكان في السجن يهتم من بين الأشياء التي طالب بها حتى السراج، إذن
0: بالتفاصيل الدقيقة، قطعة قطعة من الملابس يطلب منها ماذا سترسل له. يعني من رأسه إلى قدميه بالضبط. كل قطعة
1: حتى في الحذاء، عشان دهن الحذاء إلى آخره، فيهتم بهيئته وكذلك بالأدوية كما ذكرت.
0: حتى قال لها راوي يزمني أنا ينبغي أن تطالبي السجن المدني هنا بضرورة أني نحلق وتبعث لي يعني أدوات الحلاقة وأشياء أخرى طبعا في رسالة 39. ولكن ثم في هذه الرسائل إلى جانب الجانب الشخصي وما يعكس شخصيته وعلاقته الوطيدة والمتينة مع زوجته ماتيلدا، هناك إشارات طبعا سياسية. طبعا هناك كثير الحديث عن ابنه بيبي، يقول يسميه في الرسائل بيبي،
1: وهي وماتيلدا يسميه تيتي هكذا
0: تيتي. في بعض وابنه يسميه بيبي.
1: يهتم بجميع جوانبه، في تكوينه، في دراسته، في تنقلاته إلى المنستير. كان يحث زوجته على أن تحمله إلى المنستير حتى يعيش بين عائلته، يعني في منزل العائلة، ويراقب زيتونات في الساحل، شان زيتونات العائلة، ويجدد مسألة عقد الخماسة الذي انتهى مفعوله آنذاك، بحيث كان بورقيبة يهيئ ابنه. شان هو في إحدى هذه الرسائل سعاد اللي يقول أنه لا تكفي أن تحمل الاسم فقط أو شكل الأنف كما يقول، ولكن يجب أن تكون لك أن تكون جديرا بأن تكون بورقيبة. شان
0: صحيح له أيضا أسلوبه الخاص في الكتابة مثل هذه الرسائل الثرية، طبعا بالتفاصيل الدقيقة، حتى لعلاقاته وأصدقائه بعائلته. حتى نجد يعني محمد ديما هنا، نجد أخيه مثلا، ذكر لأخيه محمد، ويقول مثلا يشير إلى باب سويقة وأن المحطة الحافلات، يعني هناك تفاصيل دقيقة جدا في بعض هذه الرسائل حول حياة تقريبا اليومية لنقل في تلك الفترة، ولكن الإشارات، هل هناك من إشارات سياسية؟
1: نعم
0: أستاذ، وأنت نعرف أنت الذي درست مثلا لم نشر في أعمالك العديدة، قلنا 16 كتاب لم نذكرها جميعا لأن ذكرنا بعضها في الأسئلة السابقة، لديك كتاب مهم جدا أصدرته أيضا نوع من التحقيق أو النشر لخطب صالح بن يوسف.
1: نعم.
0: هل من إشارات مثلا أريد في بعض الرسائل كلمة صالح، لا أعرف
1: نعم
0: هل هو
1: نعم
0: مقصود
1: صالح على بن صالح بن يوسف. صالح بن يوسف كان رفيقه في السجن،
0: في السجن نعم يشير نعم إليه،
1: كان يعاني مثل ما كان يعاني، وأشرت منذ حين إلى تلك البرقية التي أرسلت من السجن سنة 42 لتهنئة المنصف باي، كان صالح بن يوسف إذن رفيقه في ذلك إذن، وكانت لا تبدو من خلال هذه الرسالة أن كانت هناك خصومة ما، بل كان هناك توافق ما بين الرجلين من خلال هذه رسائل هنا. وبورقيبة يذكر كثير العديد عدد كبير من المناضلين الوطنيين الذين قدموا للحركة الوطنية آنذاك، من لا نعطيهم اعتبار ربما في الوقت الحاضر، مثل ما نتحدث عن مبروك عبد الصمد مثلا أو الحبيب المولهي، أيضا الحبيب المولهي الذي أسس فيما بعد اتحاد العام للفلاحة،
0: يشير إليه مثلا في رسالة عبد الصمد هذية في رسالة 1941 وهما يبدلي في فرنسا في سجن في فرنسا.
1: نعم في فرنسا نعم
0: فور
1: سان نيكولا نعم.
0: يقول عبد الصمد دي سورتي لديزنوف، هنا هو في 27 نوفمبر 1941 وهو في صحة جيدة، يقول طبعا هو الرسالة هنا هذية يبدو لي بيان شيخ هنا ماتيلد. أيضا في الرسائل التي أشرت إليها نشرت قبل أن تنشر أنت هذه الرسائل في مجلة المغربية تاريخية المغربية، فما رسائل مكتوب عليها جالطة مثلا أجد في الرسالة عدد 20 لجاليت، يعني جاليتي الجالطة 26 ديسمبر 1952، تعرف تأزمت الأوضاع بعد اندلاع الثورة المسلحة ورفض طبعا في ديسمبر 1951 ما تم الاتفاق عليه بدءا بالحكم الذاتي، ولكن انفض كل شيء وبدأت الثورة المسلحة وبورقيبة
1: انتهى به المطاف في جالطة إن شاء الله.
0: قبل أن جالت
1: برقة هناك
0: برقة.
1: هي لو نقارن هذه الرسائل هنا التي كتبها من جالطة والرسائل الواردة في رسائل سجين جالطة التي نشرت في بداية الثمانينات 81 أو 82، هذه الرسائل غير موجودة في تلك المجموعة. والمجموعة رسائل سجين جالطة فيها رسائل وجهها إلى وسيلة بورقيبة مثلا، لا توجد ضمن هذه الرسائل بطبيعة الحال، وفيها الكثير من العاطفة إزاء وسيلة بورقيبة آنذاك، بينما في هذه الرسائل هناك بعض التوتر إنشنا أو ما بين بورقيبة وماتيلد، بدلت الناحية العاطفية إنشنا تبدلت في بعض الأحيان، يقولها سامحني إنشنا باردون على ما أبديته لك من توتر إلى آخره،
0: ولكن أيضا يسأل عن أخبار لأنه مثلا يسأل عن أخبار وهو المقرب منه كثيرا علالة العويتي.
1: نعم.
0: علالة وهو بيدو عبد الصمد زاد أشكو قلنا شو اسمه هو
1: مبروك عبد الصمد، هذا اشتغل فيما بعد الحركة الوطنية كاتبا خاصا لبوركيب
0: بالضبط، خاطر هذوما يعني الأقرب إليه لأنه يذكرهم جميعا توجور باد نوفيل دو علالة عبد الصمد اي دو لور كامارات ترانسفيري برج بوف، يعني تم نقلهم برج بوف وهو لم يسمع عنهم ما زال ما وصلوش أخبار عليهم يعني ويسأل عنهم. والمصمودي أيضا نجده مصمودي ما برومي ليتر اي دي بوكان، وعده برسالة وبكتب. محمد مصمود اللي سيلعب دور كبير في المفاوضات أيضا.
1: نعم وهو كذلك وهو الذي انشأنا تلقى أول مرة الاقتراح الأول في مسألة استعداد فرنسا لإعطاء الاستقلال الداخلي لتونس، تلقاها المصمودي عن طريق الذي أبلغه هو مونديس فرانس، مونديس اتصل أول واحد اتصل به هو محمد المصمودي إن شاء الله.
0: يشير في رسالة في أحد الجان في 1953 طبعا إلى ماتيلد بورقيبة، يقول أنه رأى بعض صوره، صورتين من صوره في تونيزي فرانس، ولا يرى في ذلك مانع أو دانكونفينيون معني سوءا، ما لماذا يريدون يعني أن يقولوني ما لم أقله في مخص صحتي، يعني كانوا تقولوا علي.
1: هي هذه تونيزي فرانس هي يعني جريدة فرنسية كانت تصدر في تونس، وكانت بطبيعة الحال تعكس وجهة النظر الفرنسية، وكأنما هناك كان تعاونا ما بين التونسيين والفرنسيين إن شاء الله.
0: وهذا دليل في هذه الرسالة على، وهذا سيحرص عليه إلى آخر عهده تقريبا نعرفه كرئيس على الأقل، صورته. في هذه الرسالة في 1953 بورقيبة لوماتيلد في فقرتين الأخيرتين تقريبا يقول أن هذا الانسبكتور المفتش هذا الأمني رجل الأمن
1: كان
0: جيرلينجير أخذ لي صور يعني بعمل لي على شوه هبطهم في جريدة يعني خذ له مش صور كما يحب هو يعني صور
1: دون أن يستشيره
0: دون أن يستشير. وبالتالي فإن من أراه الآن يتداول حتى إلى اليوم في مواقع التواصل وغيره. البعض لا يعرف كان عن خلال مواقع التواصل ما يقرأوش كتبه ما يشوفوش ولكن نعرفه بالنسبة اللي يفهم التاريخ ويقرأوا تاريخ صور هذه مروا بها وكذا. ولكن يستغربون من أناقة بورقيبة في جالتا وغير جالتا ويقولون هل هذا الذي حر لك السؤال عاد الخطير بعد ذلك هل هذا الذي ناضل وخر يحبوه يعني كما قال هو في الرسالة هذه يحبوني يعني صورتي معناها مريض تعب كحيان كذا. وهو بالعكس يحس فيها كسياسي مس بشخصه وهو يحب ديما يبقى صورة الزعيم القوي
1: هو حتى من خلال
0: رباطة الجأش
1: هو حتى من خلال الرسائل يعادل ويرفض أن يعتبر ضحية يرفض أن يعتبر ضحية فهو إن شاء ناسيوناليست إذا وطني يدافع عن بلادي إن شاء ويرفض عبارة أن يكون إذا ضحية.
0: وفي من بين آخر الرسائل في 18 سبتمبر 1954 بدأت تحرك الأمور طبعا بعد جويلية 54 خطاب الشهير لبيير مونديس فرانس في قصر في قرطاجنة طبعا في هذا برنامج عبد القادر يصر وسيبقى وسر إلى أن ربما تتحقق أنه ما عادش نقوله قرطاج نقوله بالعربية قرطاجنة بقصر قرطاجنة وهذا موجود في الوثيقة تعرفها صح فيها لم ينبي على الاستقلال الداخلي بقرطاجنة وثيقة رسمية هذه من بين الأدلة أنه رأيه مش عارف كيفاش بعد الاستقلال اللي نقوله قرطاج به يقول هنا لافيرتي هنا في فرنسا هو موجود في فرنسا ولكن بدأت الأمور يعني نحو الانفراج بالنسبة لي وكانوا يسمح له هو كان يقود المفاوضات اللي بدأت باسم الطاهر بن عمار كرئيس حكومة الأولى
1: رسميا
0: ولكن القائد الحقيقي المفاوضات من جانب تونسي هو بورقيبة
1: مع
0: وقربوا له المقر كان بعيد وقربوه لبشي قابل الوفد التونسي هكذا
1: نعم والوفد التونسي فيه دستوريون كما نقول المنجسي مثلا اللي هو كان إلى جانب طاهر بن عمار. هذه الفترة بورقيبة تعرف أنا في كان أنا ذاك انفرجت الأمور بالنسبة له شأنا وأصبح الأوضاع أصبحت واضحة شأنا أنا تونس سائرة نحو الاستقلال الداخلي
0: وله تدخل يعني يمكن هنا بين أن وضعه تحسن مثلا يشير بعض أفراد عائلتي يقول أصريت أن تأتي شدلية هذه ظهر قريب يعني إلى باريس
1: شدلية
0: بوزقرو هذه معناها
1: أخت سعيدة ساسي
0: أخت سعيدة يعني بنت أخته هذه
1: بنت أخته نعم.
0: إلى فرنسا بإجراء عملية جراحية يعني ويشير إلى صالح بوزقرو أنه سيذهب قريبا إلى القاهرة هذه في رسالة 18 سبتمبر طبعا بورقيبة إلى ماتيل يخبرها ولكن يشير أيضا إلى محمد بن صالح هل هو أخ
1: نعم
0: بن صالح
1: نعم
0: الطبيب
1: نعم
0: الذي سيلعب دور في فرار أخيه
1: في فرار أحمد
0: 1973 من سجن مدني تسعفري
1: نعم نعم
0: وعذب وتوفي بحادث في بداية الثمانينات وكان نصير كبير القضية الفلسطينية الدكتور محمد بن صالح رحمه الله جميعا كما دي بوكو دي بيان دو صالح يعني صالح المقصود به صالح بن يوسف
1: نعم
0: هو خاطر فما شكوك وليت بين بورقيبة بدأت عاد في 54 لأنه كأنه هنا محمد بن صالح يدافع عن صالح بن يوسف
1: نعم.
0: لأنه تعرف لهذه النويرة بدأ الصراع كبير
1: هي وإن كان الصراع أنذاك لم يكن مفتوحا لم هو سيصبح لا رجعة فيه إذن بعد الاتفاقيات أو قبيل الاتفاقيات إن شاء الله. أما قبل ذلك أخذ
0: أن جملة مهمة في هذه أحد الرسائل الأخيرة ولو يكتب فيها تون غرون فوفو تون غرون فوفو كانوا يتربش به يقول جملة هامة في رسالة في 18 سبتمبر ونحن في سبتمبر 1954 من فرنسا إلى زوجته كانت في تونس وقتها
1: نعم
0: لم تكن معه في فرنسا
1: لا في تونس نعم.
0: في تونس لم تلتحق بفرنسا نعم. يقول جابارتيان بوكو بلوس او بوبل اي ا ما ميسيون كما فامي يقول أنا أنتمي إلى شعبي وإلى قضيتي أو رسالتي أكثر من عائلتي. ولو الرسائل تاعك يعني الرسائل هذه بالذات اللي نشرتها أنت سي محمد تبين أهمية العائلة بكل تفاصيل لم نخوض فيها بأسماء كل أفراد العائلة وحتى الأصدقاء وكذا، ولكن هو يؤكد هنا أنه زعيم وطني أن القضية هم أكثر من العائلة.
1: هذا في آخر الفترة، أما في الثلاثينات لم يكون هذا هذه اللغة لم تكن موجودة.
0: طبعا تواصلت رسائل من شانتيلي هنا في 6 ديسمبر، تغير مقر إقامته وتم تغيير مقر إقامته ليكون أقرب لوفد التونسي متاع التفاوض، و هنا جراند أوتيل في 1955 18 مارس كاستيليون.
1: هذيك آخر رسالة إن شاء الله، لأن الرسائل الأخرى هي جعلته في الأخير لأنها لا تهم وتيلد وبرجيبة مباشرة وإنما فيها رسالة
0: ويشير إلى الوفد الوزراء التونسيين حكومة طارق العمار في هذه الرسالة. يقول وزراء سيعودون إلى تونس هذا الأربعاء ثم سيرجعون إلى فرنسا الأحد المقبل. دوجي كونكلوك دي نيغوسياسيون ترين رون، يعني انه فما تعثر نوعا ما في المفاوضات.
1: هو كان يتطلب هو كان فتره كانوا يتابعوا المفاوضات ويشاركوا فيها عن طريقه،
0: ويشير الى تعثر او تعثر المفاوضات تتطلب قللها اسابيع اخرى وربما اشهر، وهذا ما تحقق يعرف بالضبط يعني. وشار الى حتى هنا بشير زرق العيون مثلا ان فوتو بريز بار سي حسين الاسود اكوتي دو موا سو تروف سي بشير زرق العيون نعرف لان دي شيف دي بلو ريماركابل دو لا ريزيستانس تونيزيان. يقول يصف بشير زرق العيون بانه احد اكبر قاده المقاومه او الكفاح المسلح التونسي، وكان
1: الى جانبي علاقتهما كانت علاقه
0: حتى في فرنسا عام 55 موجود بجنبه.
1: نعم.
0: وهو يقال سيلعب دور حتى بعد في قضيه اغتيال صالح بن يوسف في 1961،
1: وكان مقرب الى اخر حياته الى اخر حياته
0: إذن واخر تقريبا البرقيه التي اشرت اليها هنا بالنسبه ل 42 عدت الى نشرها بالنسبه ل تهنئه
1: ثم رساله الى ابنه
0: هو 17 جوان 1952.
1: لاحظ جيدا في رسالته الى ابنه لم يذكر اسم وسيله وانما كتب باللغه الفرنسيه دبليو في،
0: صحيح
1: لم يكتب اسمها كاملا وكانما يتحفظ وان كان يخشى شيئا ما. هنا
0: جي ابري دو دبليو في ك سعيد انا با ايتي تري جونتي افيك يعني علمت من وسيله ولو يحط واو من واو فقط أنا سعيدة هي سعيدة ساسي لم تكن
1: هي جاءتها لزيارتها
0: لم تكن طيبة
1: في الرسالة يقول جاءتها لزيارتها ولكن سعيدة اختفت عشان خبات روحها عشان
0: طبعا هي تتطلب قراءة وأنت نشرت حتى بعض الرسائل هنا خطيا يعني خط يعني هنا مرقونة ولكن أنت أيضا تتطلب يعني هي أصبحت مصدر هذه الوثائق ويمكن العمل عليها أو الاستنتاج نحن هنا مجرد مصافحة
1: أنا أعتقد هذه في سيرتي جيب في حد ذاته هذه رسائل ضرورية كذلك لمن أراد أن يشتغله. وتعرف أن وسيلة بورقيبة هناك من اشتغل عليها في
0: مثل أستاذ نور الدين دقي
1: أستاذنا
0: لمان فيزيبل كتاب بالفرنسية
1: أستاذ نور الدين
0: دقي
1: نعم، ولكن أيضا حتى ماتيلدا أيضا تستحق أن يكتب عليها وأعتقد هذه رسائل أساسية
0: لذلك أنت يا عدو زملائك وربما أنت تجيك فكرة باش تعمل كتاب على ماتيلدا
1: أو أحد الطلبة
0: أحد الطلبة الذين تعطيهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد ضيف الله
1: وشكرا لك سي عادل،
0: ولكن تؤكد أن دور ماتيلدا الزوجة الأولى للبورقيبة
1: كان دورا هاما في حياته وفي الحركة الوطنية أيضا الحقيقة.
0: أشكرك جزيل الشكر مجددا وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أعشق الخريف لأن فيه تتساقط أوراق الشجر، فيتساقط معها بعض البشر. هذه الأوراق الشاحبة التي تذكرني ببعض الوجوه التي عرفتها في يوم ما، ثم ودعتها في مكان ما. أعشقك يا خريف برياحك الهوجاء وأحزانك العابرة السوداء، وغبار الأيام المبعثرة هنا وهناك، الذي يؤجج مشاعر الحزن والحب والاشتياق.
3: أنغام من كل مكان. The falling leaves.

في الخريف تبدأ أوراق الأشجار بالسقوط، أوراق ذهبية مبعثرة جمالها دون حدود. الحزن هو من لونها بعد تخليها عن العود. حملت الأشجار طويلا لكنها اختارت الهروب، حتى الشمس الدافئة عادتها تعشق الغروب. هكذا عند قدوم الخريف يأتي الرحيل الموعود. كلمات سعد بخاري بصوت محمد الغباشي.

0: كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى.
1: أنغام من كل مكان.

0: نثر الخريف على الثرى أوراقه، فتناثرت كتناثر العبرات، يتركن أغصانا ألفن عناقها، ويقعن فوق الأرض مضطربات. تلهو بهن يد الهواء هنيهة، وتعود تجمعهن بعد شتات. وأصخت للأطيار أسمع شدوها، فإذا الطيور سكتن مكتئبات. وإذا الطبيعة وجهها متجهم، عريت من الأزهار والبسمات.
1: أنغام من كل مكان.

0: ما بين الحين والآخر. نحتاج لأن نكون مثل فصل الخريف، ندع كل ما يؤلمنا يتساقط من داخلنا لنفسح المجال لربيع آخر قادم.
1: أنغام من كل مكان مع

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم إلى مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها، وإلى ما وصلت إليه البحوث والتقنيات في مجال الكشف عن كنوز بلادي، وما يفيد لمزيد التعرف عن المجد والتاريخ ونبض الزمان، والمحافظة على كل ذلك، وخاصة البحث في السبل الرشيدة لتثمينه. وفي هذا المجال نسعد اليوم، والترحال اليوم يرقص ويغني بالمعنى الثقافي للكلمة، باستقبال واحدة من حرائر تونس، من المتميزات قيمة وأخلاقا وبيداغوجية، ومهما شكرناها لا نفي بحقها. نسعد بتقديم السيدة الرئيسة القاضية الدكتورة الفنانة المختصة في مجال الممتلكات الثقافية للا السيدة نجيبة الزاير. للا نجيبة، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: سيمونجي، مرحبا بك وبكل المستمعات والمستمعين لإذاعة الثقافية. شكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك، وفي الحقيقة نحن نشكرك ما شاء الله عليك للبيتي الدعوة، وانت رب عطاك الخير بكماله، عطاك الأخلاق وعطاك العلم والحسن وعطاك الذوق الرفيع اللي باش نتعرف عليه فيما بعد بشوية. فشكرا، شكرا جزيلا لك. والضيف الثاني الأستاذ الجامعي رياض حمروني، المؤرخ المختص في التاريخ القديم وتحديدا في التراث الاقتصادي. أستاذ رياض، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية، شكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك، احنا نعتز بك، وانت من الشباب الذي يتقد حماسا في الجامعة التونسية. إذا نتجه صوب المخرجة للا إيمان لنشرع على بركة الله في الترحال في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها. تفضل للا إيمان.
0: ترحال في المجال.
3: بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ رياض الحمروني. أستاذ رياض، أنت تبارك الله عليك عريف بالتراث، وخاصة التراث الاقتصادي الذي سنعود إليه فيما بعد، لكن لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم لنا ما هو الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي؟
5: إذن الفرق ما بين التراث المادي والتراث اللامادي يكمن في مفهوم كلمة تراث في حد ذاتها، وهي كلمة مفردة تفيد الجمع. لا يوجد في اللغة العربية كلمة تراث في الجمع، بالرغم من بعض محاولات زملاء مختصين في اللغة العربية. التراث الثقافي بصفة عامة ينقسم إلى تراث مادي وتراث لامادي. والتراث المادي والتراث اللامادي هو كل ما يرثه الخلف على السلف. الحقيقة ولو باش ندخل في اختصاص الأستاذة نجيبة، مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي تعطينا فكرة أو تعرف معنى التراث المادي واللامادي. مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية بالتحديد. التراث المادي هو كل ما هو عمارة أو عقار أو منقولات فردية أو مجموعات مادية، يمكن أو تصنف كمادة تاريخية وأثرية.
3: هل معنى ذلك أنها هي المعالم والمواقع مثلا؟
5: طبعا بالأساس هي المعالم والمواقع التاريخية والأثرية. والتراث اللامادي هو كل ما هو عادات وتقاليد وفنون لا مادية بطبيعة الحال، تعود إلى الحياة

0: اليومية للشعوب عموما والحياة اليومية في البلاد التونسية بالنسبة لتونس.
1: ما تقوليش سيريا هذا ما لتو هيك الحنة اللي حبوها تدخل ضمن التراث العالمي مثلا، ولا الحرقوس ولا الكحل ولا البسيسة إلى غير ذلك، هي تراث تسمى تراث
0: لا مادي.
1: لا مادي.
0: كل ما هو مأكولات أو كل ما هو فن طبخ هو تراث لا مادي.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا، شكرا جزيلا. نحب نتوجه صوبا لنجيبة، الأستاذة نجيبة، ولو تسمح لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو تقدم نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية. تفضل.
2: صعيب العبد يقدم نفسه الحقيقة. أنا نجيبة زير، أنا كنت في التعليم قبل ما ندخل القضاء، وبعد دخلت القضاء وليت قاضية اللي هي أعز مهنة نعتز بها برشا، وخديت الدكتوراه في القانون الخاص، وعندي شوية هكا مجالات.
1: خديته في أنا لثاق
2: الدكتوراه خديته في قانون التراث التراث، وتحديدا دور القاضي في حماية التراث، خاطر لقيت شوية مشاكل في حماية التراث.
1: اسمح لي لالا نجيبة، خذني بعقلي البسيط، يا أخي ثم البيبليوغرافيا مثلا متوفرة في هذا المجال بالنسبة للقضاء؟
2: صعيب صعيب، فما ناس حكيت على التراث فقط، وثم ناس كتبت في نوعية فصيلة من فصائل التراث. نعم. تعرف التراث اللي جاي يحكي عليه المادي ولا اللامادي، يحكي عليه سيرياد. فيه برشا عناصر، ثم اللي كتبوا في عنصر من العناصر، ثم اللي كتبوا زوز ثلاثة، ولكن حتى حد ما حكي على دور القاضي. خاصة أنه الميلاد الأخير، معناها إذا كان صارت مشكلة واعتداء على التراث بطبيعتنا سنلتجئ إلى التقاضي، ولهذا كان البحث صعيب بالنسبة لي. أنا عديت فيه برشا سنوات
1: لعدم توفر المادة،
2: ما فماش مادة. التجأت زيد الفقه القضاء، هذاك اللي خلاني أنا نشوف شنية دور القاضي. وأنا المشكلة انطلاق التاز هذية كان حكم غريب شوية هيك. أثار في نفسي، أثار حفيزتي، كان الممتلك الثقافي هام جدا. نعم. يعني خدمتي برشا بلايس محاكم الجمهورية التونسية، وكان الحكم معناتها بثلاثين دينار فقط، خطية بثلاثين ألف على ممتلك ثقافي حفر عليه المتهم. أنا نقول خاطر المتهم وتولى بيعه كل شيء. استغربت أنا الحكم ذي. من غادي انطلقت فكرة البحث في الموضوع ذي.
1: بيتو بحول الله نزيد نوصله بشوية بشوية. أنا في الأول قدمتك على أنه رب عطاك الخير بمثل بكماله، ونعرف الشيء هذا علاش، خاطر نعرف أنه ثم وجه آخر مخفي ما حبيش أنت تقوله، أنك أنت ما شاء الله عليك فنانة، وإحنا تو في الثقافة وفي الثقافية.
2: صحيح.
1: قول لنا على القلم هذا شوي.
2: هذا السر اللي انت تمشي فيه في على موجات الاثير.
1: انا نفتخر،
2: انا كنت شويه نخدم الرسم بالقلم الرصاص بالفيزان وكل شيء، ولكن الهوايه نتاعي الكبيره والحب الكبير والغرام هو اني تحصلت على دبلوم وقت اللي كان عمري 18 سنه ستيليست دو ماي في الكروشي والتريكو، وتوا نخدم الكروشي، معناتها بتغيب علي حتى غرزه واكسبيريونس كبيره، ما فرقتنيش لبرا.
1: شوف القاضي، شوف القاضي تبارك الله،
2: المده
1: هذه، شوف المواهب المتعدده.
2: هكا هو توا حليت باج انستغرام،
1: وعندك باج انستغرام؟
2: عندي باج انستغرام، جيبا خط بالثمانيه.
1: كيف جيبا؟ جي
2: جي اي بي ا كي جي كوم جاردان.
1: ايوا نيتوير، نلقاو فيها الجنه الكبيره من الالوان وهذا المزيج،
2: تلقاو فيها الكرياسيون البسيطه نتاعي المتواضعه.
1: جيبا
2: اي، هذا هو، هذا جانب من التراث، على خاطر الكروشيه راهو مهمل وماهوش ماخوذ بعين الاعتبار، موجود في الايرلند وموجود في فرنسا، موجود في الجمهوريه التونسيه وفي البلدان الكل، وتنحكيو عليه من بعد من الحاجات اللي اهملها القانون زيدا.
1: صحيح، ما شاء الله عليك، انا نفتخر بك برشا.
2: عايشك، شكرا،
1: يعطيك الصحه وبارك الله فيك. نرجع للموضوع نتاعنا اللي هو في الحقيقه التصرف في التراث وحمايته. هل انت تو تبارك الله عليك عملت المحاكم وعملت الدكتوراه وعملت عدة أشياء، وراهو شنية زعم الشواهد ولا شنية الوضعية الحالية للتراث والمكان اللي يستحقها في نظرك أنت تو؟
2: أنا باش نجاوبك سيمونجي، كان تسمح لي بما أنه البرنامج اسمه الترحال في المجال، خليني نرحل بينا شوية للتاريخ. نحب نحكي على هارون الرشيد وقت اللي حب يهدم إيوان كسرى. لشكون بعث يستشير في يحيى بن خالد اللي هو بيدو سجنه، مسجون بأمر منه، بعث يستشير فيه، قال له كيفاش نهدم، اعطيني الطريقة لهدمي هذا الصرح
1: اللي
2: تعرف
1: اللي هو صرح،
2: اللي هو صرح التوى موجود وللأسف ماهوش مسجل في اليونسكو مازال. جاوبوا يحيى بن خالد من سجنه، من سجن إيقافه. قالوا يا أمير المؤمنين لا تفعل، اتركه مثلا يستدل به على عظم ملك آبائك الذين سلبوا الملك لأهل ذلك الهيكل. معناها خليه شاهد، شاهد على الأعمال اللي صارت. إذا يرجعني هنا ابن خلدون، أيوة. ابن خلدون زيدا يحكي كما قال سيرياد جبد التراث اللامادي، يحكي على التراث اللامادي يقول ومن أثار الدولي أيضا حالها في الأعراس والولائم، ومن أثارها عطايا الدول كلي زوفراند ولي كادو. ولي كادو يذكرون
1: هي هدايا،
2: هي هدايا ويذكروني لي كادو هذوما بالهدايا اللي عطاوها الدول من قطاع أثرية. ونتذكر واقعة الحبيب بورقيبة الله يرحمه، كان جه ملك من الملوك رئيس دولة كبير وحب على لوحة أساسية عجبته، مش يعمل لها إيميتاسيون وما عطاهاش اللوحة الأساسية، وعطاه الليميتاسيون، عطاها التحفة المقلدة باش تقعد اللوحة الأساسية في البلاد. نعم، محافظة على التراث. سيمونجي سألتني أنت سؤال هام جدا، المحافظة على التراث تكون الساعة قبل كل شيء. احنا كنا نحكي على الأوف الأوف على التوعية.
1: نعم،
2: التوعية بكل أنواعها، التوعية للمواطن باش يحافظ على التراث نتاعو. أيوة. توعية الناس زيادة بقانون العقوبات، باعتبار أني أنا مجالي القانون. نعم. ما نجمش ما نحكيش في القانون، القانون ينظم الحياة. أيوة. ويعطي الحقوق لأصحابها، ومن أبجل الحقوق حقنا في التراث. ولكن القانون هذا يجب تطبيقه، يجب تنفيذه، وبعد تنفيذه بعد ما تصدر الأحكام من رأي أنا يلزم نشر هاك الأحكام، يلفود دينونسي لو مال، يلزم فضح من اعتدى على التراث ونقولها وقديش تحكم عليه هكيكة باش ما عادش هو يعاود، وباش أنا إذا كنت أسويله لنفسي نهار من نهارات باش نعتدي على التراث نقول ليه رو ثم سابقه هاش صار فيه. ويلزم زيدا تشريع جدي صارم ورادع. سي. هذا هو باش نجموا نحافظوا على التراث.
1: لالا نجيبة، منذ حين بن سي رياض حمروني الأستاذ الجامعي قدمنا الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي، وانت الاختصاص متاعك هي الممتلكات الثقافية. ما هو المقصود لالا نجيبة بالممتلكات الثقافية؟ تفضلي.
2: التراث هو كلمة عامة تلم كما فسرنا الأستاذ قبيلة كل ما تركه السلف للخلف.
1: نعم.
2: ويتكون هذا التراث من عديد العناصر.
1: أيوة.
2: اللي هي الممتلكات الثقافية.
1: نعم.
2: لماذا أتحدث عن كلمة ممتلكات؟ لأن التراث لا يملكه سيمون جيبورغ ولا نجيب الزير ولا سيرياد حمروني ولا زيد الزيدي ولا أي إنسان يحكم في البلاد اليوم ولا حكم مقبل. التراث ملك مشترك للأمة كافة. هذاك علاش اليونسكو تأكد على أنه تراث عالمي، وهذاك علاش وقت اللي يتسجل عنصر من عناصر التراثية في البلاد.
1: نعم.
2: في قائمة التراث العالمي راهو يا ناس هذا ماهوش ملكك، راهو ملك الناس الكل. معناتها معناتها أنا نسكن في تونس وعجبتني قطعة وعجبني معلم أثري في بوركينا فاسو ولا في أمريكا، ده ملكي، عندي الحق نتفرج فيه ونتصور بحذيه ونقرأ تاريخ. ممتلك
1: الإنسانية،
2: ممتلك الإنسانية. فوالا هذا هو الكلمة. خليني نعطيك قيمة التراث. التراث تلمو عنده قيمة كبيرة، ونرجع بكم الإيوان كسرة تكتب فيه برشا أوصاف وحتى هيجاء. انا اذا كنت تسمح لي دقيقتين انا نحكي لك على الشعراء كتبوا فيه الشعر. والبحتري غادر العراق ورجع لها وشاف الحاله التي اصبح عليها ايوان كسرى، فقام بتدوين الصينيه نتاعو.
1: نعم.
2: الصينيه فيها شويه ابيات، كنت تسمح لي باش نقراها. لو تراه علمت ان الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرسي، وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يساب البيان فيهم بلبسي، وإذا ما رأيت صورة أنطاكيا ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا مواثل وأنوش الغوان يزجي الصفوف تحت الدرفسي، وعراك الرجال بين يديه في خفوت منه وإغماض جرسي.
1: أيوة.
2: قعد يبكي ويشوف في حال
1: كيف كانت وكيف أصبحت.
2: أيوة انكسر وقت اللي كان أنوشروين حرص على إقامته، وكان الحروب بين الروم وبين الفرس شهدها القوس اللي داخل أيوة انكسر. هو كان كبير ياسر، ولكن تدخلوا أنتم والسادة المستمعين الجوجل يلقاو منه تريف، معناتها جزء قليل. ونظن ذاك علاش اليونسكو ما حبتش تسجله لليوم، معناتها احنا تسجلت لنا برشا معالم أثرية، ما همش برشا ما فرحانين بيهم. ثمانية منهم واحد
1: تسعة، والآن أصبحت عشرة.
2: الآن أصبحت عشرة
1: سيدي بوسعيد.
2: سيدي بوسعيد والأربع وعشرين معلم تاريخي في في جربة. نحرصوا ماذا بينا، خاطر احنا تونس عندها 7000 سنة حضارة. 7000 احنا حضارتنا الكبسية،
1: احنا ديما نقولوا 3000 نساو اللي ثم ما قبل التاريخ،
2: ما قبل التاريخ سابقة حضارة الفراعنة، سابقة مصر. صحيح. اللي هما 5000 سنة.
1: كل تسمح لي السيدة نجيبة الزاير الرئيسة والدكتورة باش نسألك سؤال آخر، وسمحني كثرت عليك بالأسئلة.
2: يا مرحبا.
1: أنت توا بتحب تتحدث مختصة في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية، ما معنى هذا؟ ما معنى القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية؟
2: أنا نحب نفسر اللي يسمعوا فينا والمهتمين بالحفاظ على التراث، أن في تطبيق القانون نرجعوا للبيراميد. ثم هرم. قال لنا عليه كينز، هذا مفكر قانوني. قالوا له شنو نطبقوا، عنا قوانين مخلطة ودساتير واتفاقية شنو نطبقوا من الأول. قال لهم ثم هرم، أول رأس الهرم هو الدستور، كل دولة تطبق الدستور متاعها.
1: صحيح.
2: بعد نطبقوا الاتفاقيات الدولية، وفي الأخر نطبقوا القانون الوطني.
1: نعم.
2: احنا هذا لقيناه في الدستور متاع 2022. أيوة. الفصل 74 من الدستور يقولنا راهو الاتفاقية الدولية تكون أخفض من الدستور وأعلى من القوانين. نعم. وبالتالي احنا في التراث توا في تونس مثلا نقاولوا احنا يلزمنا نطبقوا الدستور.
1: أيوة.
2: ونطبقوا بعده الاتفاقيات الدولية ونطبقوا القوانين الوطنية. الدستور 2022 يقولوا ما فيهش حاجات تهم التراث، ليه فيه. فيه الفصل 49 اللي هو الفصل الأساسي. هو مفرط ومحلول، وأنا يعجبني الفصل وقت اللي ما يبداش واضح برشا،
1: ما يبدا مفتوح،
2: نجم نتوسع فيه.
1: التصرف
2: يعطينا الحق في الثقافة في التراث الثقافي، يضمن لنا الحق ذي. الدستور 22. القوانين الأخرى، أنا باش نحكي على الدستور قبل. الدساتير الأخرى أهملت دستور 2014، تحدث عن التراث الثقافي، ولكن الدساتير السابقة متاع تونس 59 أهمل جانب من التراث الثقافي. الاتفاقيات الدولية، ثم الاتفاقيات اللي ما تصادقش عليها تونس، ثم اللي تصادق عليها تونس. أهم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها البلاد التونسية، اتفاقية لاهاي متاع 1954 متعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. في 54. فما بروتوكول الأولاني في سنة 54. والبروتوكول الثاني ذهلي في 99. عنا اتفاقية 1970 متعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع تصدير وتوريد ونقل الممتلكات بصورة غير شرعية، لو ترافيك دي بيان كولتوريل. هذه جات في اتفاقيه 70. تونس مصحة عليها من السنوات هذيك، اي مصادقه ومصحه. عندنا اتفاقيه 1972 المتعلقه بالتراث الثقافي العالمي.
1: نعم.
2: الطبيعي وال والثقافي.
1: الثقافي.
2: عندنا اتفاقيه التراث الثقافي المعماري سنه 85 في غرناطة غرنات. اتفاقية حماية التراث الثقافي المائي في 2001 اللي مصادقين عليها. ولا بروف اللي احنا نحميه في اللي يمشي للمهدية يشوف هاك البتو القديم. هذيك قطعة تراثية تم العثور عليها.
1: صحيح. في الأعماق البحرية.
2: صحيح. في أعماق البحار وتجبدت وخطر في المياه الإقليمية التونسية وليت قطعة من التراث.
1: في ما يسمى التراث تحت مائي.
2: بالضبط تحت مائي. عن اتفاقية اليوني دروا لسنة 1995 المتعلقة باسترجاع الممتلكات الثقافية الموردة بصفة غير شرعية والمسروقة. والاتفاقية هذه هي ما برشا، خاطر اش تعملنا اش تعطينا، هي تكمل اتفاقية 70. زادت شويه في مده التقادم ومكنتنا من التقادم. معناتها قبل كيفاش بس يتم
1: استرجاع تونس بعض الممتلكات،
2: استرجعت تونس برشا ممتلكات. تمكنك الساعه من استرجاع الممتلكات عن الطريقه الدبلوماسيه اللي هي معروفه من قبل، وبالطريقه القانونيه هو باللجوء للتقاضي فين؟ في البلاد اللي انت لقيت فيها القطعه الاثريه نتاعك. نعطيكم مثال. الجزائر شكات لتونس قالت راهو تسرق لي في بعد الثوره التونسيه ايام الثوره هذوكم. تسرق لها الماسك دو غورغوني اللي هو ماسك رخامي معناتها ينتمي للوطن الجزائري، يوزن 380 كيلو تقريبا. سرقوه من متحف عنابه ودخلوه وشكيت النيابه العموميه وتحجز ورجع لها. نعم. تزير زاد شكيت لفرنسا، عملت قضيه لفرنسا باش استرجعت حاجه هامه جدا اللي تم نحكيو عليها من بعد شويه كان تحب، اللي هي الرفات البشريه اللي احنا اهملها المشرع في مجله التراث واهملها في مرسومه في محديش
1: عليها من بعد شويه. انت تو
2: باش نرجعوا للقوانين،
1: باش نرجعوا لهم من بعد. لكن قبل ما نرجعوا لهم، انا انت تو جيتينا من بعيد واجتهدتي وقلتي انا نحب باش نهدي لك هديه.
2: طيب
1: اما جات الفقير بما عنده باش نهدي لك اغنيه، أغنية في الحقيقة في رقتك وفي مقامك وفي عمق مشاعرك. أغنية هذه لفؤاد بشيخ اسمها وصية أم. شوف إيش تقول الكلمات. يا وليدي يا راوي بحليبي، على قد ما ربيت صبح وعشية وعلى قد ما قاسيت من جور الزمن، نوصيك يا وليدي ما تخون الوطن. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: نشيدة الأستاذة الرئيسة والدكتورة والفنانة المبدعة، شفتك هي كانت منسجمة مع الأغنية، تأثرت بها؟
1: مؤثرة جدا وفي صميم حبنا الوطن والحفاظ عليه وفي إطار الأسرة والعائلة وفي إطار والتراث هو وطننا زيد
0: الشيء. ومن متى لا يستغرب وأنت كما قلت لكم راهي مثقفة ولكنها أيضا فنانة وحساسة.
1: شكرا على الإطراء.
0: أي شكل لله، كثر خيرك أنت. نتجه صوب الصديق العزيز الأستاذ الجامعي رياض حمروني المختص في التاريخ القديم وتحديدا فيما يسمى بالآثار الاقتصادية أو الممتلكات الاقتصادية القديمة. هل يمكن إضافة في تقديم المهام التي تشتغل عليها أستاذ العزيز؟
2: طبعا أشتغل منذ سنوات على التاريخ الاقتصادي والآثار الاقتصادية التي تعود للفترات القديمة خاصة الفترة الرومانية.
0: نعم.
2: أبحاثي تدور حول محور المعالم.
0: نعم.
2: والمواقع الأثرية القديمة.
0: أيوة. تقصد الرومانية والقرطاجية مثلا أو البونية
2: قديمة؟ هو تاريخ القديم ينقسم إلى أربع فترات كبرى
0: هيك
2: البلاد التونسية.
0: أيوة.
2: القرطاجي البوني.
0: نعم.
2: التاريخ الروماني القديم.
0: نعم.
2: التاريخ الونداري.
0: نعم.
2: التاريخ البيزنطي.
0: أيوة.
2: فئة المعالم التي أشتغل عليها تعود بالأساس إلى الفترة الرومانية.
0: أيوة.
2: باعتبار أن هذا الصنف من المعالم على عكس الفترات الوسيطة والحديثة والمعاصرة.
0: نعم.
2: لم تكشف عليه الحفريات الأثرية والاستكشافات الأثرية بطريقة تضاهي الفترات اللاحقة.
0: أيوة.
2: من بين أهم المعالم الموجودة أو أثار المعالم الاقتصادية الموجودة في البلاد التونسية.
0: نعم.
2: هناك المخازن العمومية والأسواق العمومية.
0: المخازن التي تخزن فيها الصابع أو مخازن أخرى.
2: بالضبط.
0: أيوة.
2: فيها بصفة عامة ثلاثية المنتوج المتوسطي.
0: بارك الله فيك.
2: الحبوب.
0: الزيت.
2: والزيت.
0: التمور ربما.
2: التمور هناك مشكل على مستوى الأبحاث الأثرية.
0: أن الخمور ربما. في وقت من الأوقات.
2: أهم يعني الحبوب والسوائل بصفة عامة.
0: أيوة.
2: السوائل تصنف إلى ثلاث.
0: أنواع ربما وأصناف. نعم.
2: الزيوت والأساس.
0: أيوة.
2: الخمور وخاصة.
0: نعم.
2: الصلصات السمكية.
0: الجروم.
2: الجروم هناك على الأقل ثلاث أصناف.
0: أيوة.
2: الجروم هو الأشهر.
0: أيوة.
2: أشهر باعتبار أن حتى في المعروف الغربي للبلاد التونسية اليوم نقولوا مشوم جروم. جروم يعني لا إحباشة. هي صلصات. هي صلصات سمكية محمرة.
0: صحيح.
2: تضاف إليها الملح. لكن هناك على الأقل
0: يبدو أنها لذيذة الطعم حسب يا أخي ما وصف لنا يعني.
2: هناك في اليوم هناك صلصات تشابهها في البلدان الآسيوية، لكن بالنسبة للمتوسط بضفتيه أو بحوضيه الشرقي والغربي هو الجروم أو الصلصات السمكية بصفة عامة.
0: أيوة.
2: هي الصلصات الرئيسية في المطبخ في الضفة الشمالية أو الضفة الجنوبية.
0: طيب أستاذي العزيز رياض حمروني، ماذا نقصد بالتراث الاقتصادي؟ كأني هذا مفهوم جديد علينا شوية.
2: التراث الاقتصادي كغيره من بقية الأصناف التراث الثقافي.
0: أيوة.
2: ينقسم إلى تراث مادي وتراث لا مادي.
0: هيك.
2: التراث المادي كما قلت هو معالم ومواقع.
0: نعم.
2: معالم المخازن العمومية.
0: أيوة.
2: الأسواق العمومية ومواقع مثلا الفخورات أو إنتاج الفخورات أو الجرار
0: الفخارة
2: كحويات للسوائل.
0: صحيح.
2: للتجارة بها.
0: نعم.
2: والتراث الاقتصادي اللامادي هو كله عادات وتقاليد. مثلا أعطي مثال بسيط يعرفوه كل التونسيين.
0: نعم.
2: تأكد من ذلك، هو مثلا بيع الأسماك بالمزاد المفتوح.
0: اي
2: في المزاد المفتوح اللي كانت مثلا خاصيه من الخاصيات الموجوده في عديد القرى والمدن.
0: نعم.
2: الساحل الشرقي وحتى دواخل
0: المتداوله
2: اليوم قعدنا جربه
0: بدلاله
2: كذلك تراث اقتصادي غير مادي.
0: اها.
2: يندرج ضمن هذا البلاد.
0: نعم.
2: الكبير.
0: نعم. نعم. طيب عملية الكشف عن هذا التراث الاقتصادي، هل أنت في الأعمال متاعك خدمت على أشياء موجودة في المتاحف مثلا، أو أنت انتقلت إلى البيت للبحث عنها؟ يعني
2: هناك بقاع أثرية معروضة في المتاحف،
0: أي؟
2: في قاعات العرض أو في المخازن،
0: صحيح،
2: خاصة في متحف الوطن في باردو، وفي المواقع الأثرية أيضا، أين تعرفنا على عديد معالم التخزين ومعالم معالم التسويق للبضاعات المخزنة. تقريبا في التاريخ القديم التاريخ الوسيط، لكل مدينة منطقة حضارية لها مخازنها ومخزنها ولها أسواقها اليومية، هذا بالإضافة أيضا إلى الأسواق الأسبوعية. يعني لدينا معطيات أدبية ونقائشية وحتى أثرية تفيد بوجود عديد الأسواق الأسبوعية في الفترات القديمة في البلاد التونسية، خاصة في الفترة الرومانية إلى نهاية التاريخ القديم في الفترة البيزنطية.
0: أستاذ رياض حمروني، الأستاذ الجامعي المختص في التراث الاقتصادي، سمحني عندي سؤال وما نعرفش مدى وجاهة هذا السؤال. عندما نتحدث عن هذه الممتلكات وخاصة عن هذه الأسواق، هل معنى ذلك أنه يجب أن نبحث حتى على المواقع الأخرى التي ستتلقى السلع، ما وراء البحار مثلا؟
2: بالطبع، لأنه العمل أو البحث في حقل التاريخ وفي علم الآثار يتطلب توسيع علاقة المعرفة ما وراء البحر.
0: نعم.
2: باعتبار أن بلادنا مثلا في التاريخ القديم، في التاريخ القديم يعني في الفترة الرومانية، بداية الرومان إن أردنا، لقبت بمطمور روما.
0: هيك؟
2: مطمور روما باعتبارها أنها ولاية من الولايات المتوسطية المرومنة، التي كان من دورها أنها تؤمن الغذاء لروما بعد نهاية الحرب البونية الثالثة وسقوط قرطاج وبداية الرومان العسكرية في الرومان. بطبيعة الحال على مستوى البحث العلمي يجب النظر كذلك لما يوجد في الضفة الشمالية للمتوسط، خاصة في شبه جزيرة إيطاليا وبقية الأراضي التي كانت تنتمي إلى الولايات الرومانية،
0: للتعرف على المبادلات وعلى
2: التجارية. نعطي مثال معروف كذلك في العلمي، هو اللقاء الفخارية الخاصة بجرار الخزن، خزن السوائل، الزيوت والحمور والصلصات السمكية. تم العثور عليها، المنتجات في البلاد الإفريقية، البلاد التونسية بلدنا بالتحديد، تم العثور عليها في عديد الموالي والمدن المتوسطية الأخرى، خاصة في روما. هناك موقع إثري شهير في روما يسمى بالإيطالية مونتي تيستاتشو، مونتي يعني جبل، تيستاتشو يعني الشظايا الفخارية. وجدت فيه طبقات إثرية متكونة بالأساس من فخارية إما إيبيرية، يعني تم إنتاجها في شبه جزيرة إيبيرية إسبانيا حاليا والبرتغال، وبالأساس إفريقية تم إنتاجها التونسية على المستوى البحث الأثري،
0: وتم تصديرها.
2: إما تصديرها يعني عن طريق شركات خاصة في التصدير، أو مراقبتها عن طريق إدارة خاصة رومانية تسمى إدارة الأنولا، وهي إدارة تعود بالنظر إلى إدارة الإمبراطور، إدارة الإمبراطور، وتراقب عملية التصدير لتضمن تصدير إن أردنا خاصة الزيوت والحبوب إلى روما. يعني تراقب عملية هذه الإدارة، هي تراقب عملية الإنتاج، عملية التخزين، وعملية التصدير عبر البحر.
0: جميل جدا، جميل. نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع الحصة هو التراث في تونس، التصرف فيه وحمايته. ونسعد اليوم باستضافة القاضية والخبيرة في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية اللالة نجيب الزاير، والأستاذ الجامعي المختص في التراث الاقتصادي لا سيما في الفترة الرومانية الأستاذ رياض حمروني. لالة نجيب، القانون والآثار كأنه ملف كبير ياسر، احنا كيفاش نجمو نقولوا شويه كيفاش نقولوا كيف يمكن ان نحافظ على التراث ربما
1: من الجانب القانوني
0: بالزجر هل كذا ماذا تقولين في هذا المجال؟
1: قانون كما فسرت في
0: بداية
1: قانون معناتها متنوع، دستور، اتفاقيات دولية، قانون وطني. إذا كان نتحدث على القانون الوطني نتذكر أول حاجة تبادر إلى الذهن هي مجلة التراث الثقافي والأثري والفنون التقليدية. أنا ديما ما نشدش اسمها طويل برشا. المجلة هذية يلزمنا نتذكره بالكونتكست متاعها، جيت 1994 وجيت معناتها شويه اي كان قبل في تونس يطبق قوانين والاوامر العاليه اللي اصدرها البي. والا اصدرها البي في اطار الحمايه الفرنسيه. بعد الاستقلال جينا قانون 86 وقانون 88 للممتلكات الثقافيه، ولكن بصدور المجله الناس فرحوا قالوا عنا مجله تحمي التراث، ولكنها الآن اليوم في 2026 أرى أن هذه المجلة لا تحمي التراث أبدا. نعم،
0: علاش؟ نظرا لتطور
1: تطور الانتهاكات على الممتلكات الثقافية وتشعبها، تطور النظام القضائي، تطور الدستور، تطور المونتاليتي معناتها
0: الذهنيات طبعا.
1: ولا نجد حماية للتراث في مجلة فقط، توجد عديد من المجلات الأخرى فيها حماية للتراث. هذيك علاش أنا رأيي المتواضع أنه حماية التراث من الجانب القانوني حماية مشتتة.
0: هيك
1: بمعنى نجد مجلة التراث، نلقاو مجلة الجزائية، ومجلة الجزائية فيها ما يمكننا من حماية التراث. نجد أيضا مجلة الإجراءات المرافعات المدنية والتجارية، مجلة الالتزامات والعقود، مجلة الحقوق العينية.
0: الحقوق
1: العينية هذه مجلة تهتم بالعقارات الكل، وتتصدى لتسجيل الأراضي ذات الصبغة الأثرية. إذا كان أنا مثلا باش نشري أرض ونمشي نسجلها، تقول لي المحكمة العقارية تقول لي لا، راهو وزارة أملاك الدولة شكيت وقالت الأرض هذه عندها صبغة أثرية نونا دي في كاندي
0: إن
1: اليانابل أمخس أي لا تتباع لا تشترى، ملك
0: عمومي صالح البناء.
1: دولة غير صالحة للبناء، ولهذا عندنا برشا قوانين. بالتالي أنا نحس المجلة لا تتأقلم مع القوانين هذه. المجلة أهملت عديد جوانب الحماية. قبيلة حكينا على
0: لابد من مراجعتها،
1: لابد من تطويرها. مراجعتها وتحيينها ونعاود ونفكروا في الأولوية حماية التراث. ما فيهاش أولوية. أنا نحس التراث مهمل حتى من الجانب الاجتماعي.
0: كيف
1: مهمل من الجانب الاجتماعي ومن الجانب القانوني.
0: نعم.
1: مثلا المجلة تهمل الرفات البشرية. أي نعم، في قانون التراث متاع 81 اللي تحين في 2020 متاع مصر فما فصل به وثلاثة والأربع فصول يحكيوا على الرفات البشرية. تعرف أنت في مصر يهتموا ياسر بالموميا ويحنطوا، والرفات البشرية عندها قيمة أثرية. احنا عنا عنصر من عناصر الرفات البشرية موجود ومعروف والأثريين والتاريخيين يعرفوه، الجينوم دو بيرسا، ان جينوم محنط وكونسيرفي للآن وعنده عام اللي رجع من لبنان تتسلف الدول الأخرى لعرضه بالمعارض، ولكن لا يوجد نص قانوني يحمي الرفات البشرية. أنا عندي قضية لقيتها في توزر، ثم شخص جاء خذ أرض وبدا يحفر في حفريات باش يبني محل سكنه، واكتشف عظام بشري. والعظام البشريه قديمه جدا، ولكن لا احد حرك ساكنا، لا الشخص هذاك، لا المعهد الوطني للتراث، لا النيابه العموميه،
0: ما عطاهاش القيمه اللي ربما تستحق،
1: ما عطاوش. قالوا عظام موتى، ولكن بعض الاجوار كيف تم سماعهم قالوا راهو هذيك اجداد اجدادنا، قالوا راهي عظام رومانيه. لم يتنقل أحد للبحث هي ظروفات بشرية تاريخية. نجم تكون عندها قيمة تاريخية، ينجم يكونوا شخصيات تاريخية،
0: والتحاليل الحالية يمكن أن تثبت ذلك، الأديان وغيره.
1: وبالتالي نعم، وبالتالي إحنا عنا فما تيز كتبتها سفار بنيشو على لتوفيت دو كارتاج، قالت في التوفيت غادي كي تمشي تلقى جثث جثامين لرضع هكا مكمشين. وحتاتنا علاش الانكماش متاع الصغار دي بيبي متاع 3-4 شهر، خاطر كانوا يتسموا دي زوفخاند، هدايا للآلهة وتبرو كان يهديوا الصغيرات. معناها ديجا هذه حقبة من حقبات التاريخ أهملتها مجلة التراث. مجلة التراث تهمل أيضا جانب هام هو المتاحف. مجلة التراث تحكي على المتحف في فصل مرة بركة ذكرت كلمة متحف، لم تذكر المتاحف،
0: بينما هو ذاكرة كبيرة ياسر.
1: متاحف عندهم مشكلة كبيرة باش نحكيو عليها في الـ في الـ في حصة أخرى إن شاء الله سيمونجي. بالنسبة للمجلة متاعنا الحالية تم تحيينها في 2011 بموجب المرسوم اللي صدر في 2011 عدد 43. المرسوم هذه الحقيقة أنا فرحت به شخصيا على خطر على الأقل نفض شوية غبار على بعض الجرائم.
0: ما كانش
1: نعم، لم تعاقب، لم تكن المجلة تعاقب عن السرقة
0: هيك.
1: اي نعم، تعاقبش على سرقة التراث. ما نعرفش لم تكن تعاقب على الإخفاء. وعليش احنا اصدر القانون هذي كان تذكروا في 2011 وقت اللي صارت الثورة وراونا الدار بن علي وديار أقارب وكل شيء، كيفاش لقاو برشا معالم وقطاع إثرية موجودة غادي. وقتها المشرع تفكر اللي الإخفاء هي تعتبر جريمة ويجب العقاب عنها، وجيب نص عن الإخفاء. ولكن المجلة زادة شددت في بعض في بعض الجرائم التي يمكن سنتحدث عنها في مناسبة أخرى.
0: طيب احنا باش نبدلوا شوية الجو، نحب نتجه صوب سيرياض. سيرياض باش نعطي لك تقطوقة صغيرة يمكن تعرفها يمكن ما تعرفهاش، أغنية أميمة الخليل، شوف شو تقول. أنت والغنية وأنا يا حبيبي من عمر الهنا، تحكي وأحكي لك، صوتك بينسيني خوف من جنون البشر. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: سيدي رياض، احنا مش تحدثنا منذ حين عن التراث اللامادي والتراث المادي، هو في نطاق التراث اللامادي للأنجيبة باش نقدموا فرقة غبونتون، عرفتها؟
1: نعم.
0: في الرسم بالكلام، إذا إلى الركن الأخير، إلى الرسم بالكلام، إلى رحيق اللسان، غبونتون إليك التحية وعليك السلام.
2: الرسم بالكلام.
0: غبونتون، أنت مجموعة غنائية يعرفك الجنوب الشرقي التونسي بالتمام، وكان القليل من بقية أولاد بلادي معليهم ملام. يا غبونتون، أصولكم إفريقية، في سيدي مخلوف استقريت وشديت ثنية، ومع قبائل ورغمة عندكم أقدر وهمة. نظامكم محلاه، فيه الرايس هو الشاف يقول الشعر من تلاه، وفيك البحرية أعضاء المجموعة الغنائية، حسبتهم كورال في فرقة موسيقية، وفيك الطبال طب الكادس، وفيك البراح يلم الرشق ذهب خالص. غناكم بدوي محلاه، يخش القلب ويفرهد مولاه، فيه حكايات البارح وحكايات اليوم، وحكايات الفارح والمتغشش مهموم. كلامكم بالمشامية ما معاه تصفيق ومزامير، افهمني بالغمزة مش كان منقول لك هنا بير، مش كان اليوم من وقت اللي كانت الناس تعيش بالنية بالحب والإحساس. فرقة غبونتون، نتفكر زمان كيف كنتوا بالكلمة والغنى من رواد تحرير الأوطان، كي كان المستعمر يتبع من محفل المحفل وما يرتاح، كان كي دك الرجالة في الحبس يا ولا جبان. ياتليش ياتليش الفيتوري شعرك وتضحياتك تذكرني بالشعر البدوي وبالفنان، ونتذكر الصولات والجولات، رقصات حكايات وميعاد، كي كانت غبونتون تحضر في المستير أعياد الميلاد. ونتفكر كيفاش الفرقة القومية للفنون الشعبية من رقصات غبونتون خذات واستوحات. يا فرقة غبونتون، عليكم سلامي وعليكم حسرتي وملامي، شكون مازال يتذوق رحيق النحل ويسرح مع الأغاني، شكون مازال يذكركم ويتذكر الأسامي، شكون يوثق، شكون يروي للتاريخ، شكون يحقق الأماني. خوفي ترجع فرقة غبونتون مجرد ذكريات من الزمن الغالي، أما حكاياتك في فكري وفي قلبي ثابتة ما تتزعزع، زعم الماضي يولي ويرجع. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها، وكانت معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة والضيفة المبجلة للترحال، الرئيسة والقاضية المختصة والدكتورة الخبيرة في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية، السيدة نجيبة الزاهر، وكان معنا أيضا الأستاذ الجامعي والمؤرخ المختص في التراث الاقتصادي السيد رياض حمروني. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى موضوع مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأغصان، مدام حبيبي حولي كل البلاد عندي أوطان. عاش الإبداع، تحيا الثقافة، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.

0: يحرسك في سكتك. والله الله الله معك.
1: دلع

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: منوعة الأحد.
5: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من فسيفساء الأحد. طبعا موعد ينطلق الآن يتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. أمنه لكم تقنيا الزميل أنيس الحميدي، في التنسيق العام الزميلة نفيسة العشري، من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قصد الله. تسمعونا إذن على موجات الأف أم 101.96.1، التردد الأفقي على نايرسات 11900. تسمعونا كذلك على الموقع الإلكتروني www.radioculturel.tn. تابعوا كواليس هذا الموعد على كذلك صفحتي الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بالجميع. نذكروا إذن اليوم أنه حطينا الرحال منذ البارحة في مدينة صفاقس لمواكبة مهرجان تجارب مسرحية الذي انطلق البارحة ويتواصل إلى يوم 11 أكتوبر. مجموعة من العروض، من الفعاليات، الندوات، الورشات، وكذلك مبدعين في الفن الرابع. فمرحبا بكم جميعا. مازلت المواكبة متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحاول اليوم، لأنه طبعا احنا اليوم في وقت العروض الآن في قاعة المركب الثقافي محمد الجاموسي، عرض مسرحية رار إخراج عز الدين بشير ومجموعة من الممثلين. نحاول نعطيه فكرة ويكونوا معنا بعض الضيوف في هذا الموعد، وكذلك نعطيكم فكرة على البرمجة. كذلك أيضا نستمع إلى مجموعة من الأغاني الطربية كما اتعودت. اليوم الفسيفساء من صفاقس، نحاول ناخذ فكرة عن هذه التظاهرة بأكثر تفاصيلها، وكذلك نتعرف على المشهد الثقافي في صفاقس. مرحبا إذا، ونسمع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في هذا النغم.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل أوفيائنا ومتابعينا في هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن كيف ما قلت احنا في مواكبة لفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان تجارب مسرحية بصفاقس عاصمة الجنوب وعاصمة الثقافة والمسرح والفنون. أيضا سعيدة جدا في بداية اللقاء أنه يكونوا معنا شباب وشابة تحديدا وفاء بالناجي اللي هي طبعا مسرحية شابة مازالت تتحسس في الخطاب عشان تعرفوا عليها بأكثر يعني تفاصيل. أهلا وسهلا مرحبا وفاء.
5: عسلامة. مرحبا بك ومرحبا بكم الناس الكل.
4: نورتنا وفاء نتعرفوا عليك.
5: أنا وفاء بالناجي عمري 30 سنة ما زلت صغيرة مش كها. وانا نقرا دروا ونعمل مسرح عندي برشا نعمل مسرح. كم
4: مرحبا بيك. طبعا اهلا وسهلا بيك وفاء ونورتنا. طبعا تعمل مسرح قلت عندي برشا قديش يعني ومع شكون مؤطر؟
5: بون انا راهو تعرف عندي 17 سنه نعمل مسرح. ملينا صغيره بديت في النوادي بديت في دار الشباب اول حاجه. بعد بشوية بديت نطور أكثر في الجمعيات. بعد وليت في مع البروفيسيونيل الشركات. أما مازلت معناها مانيش محترفة جوست قاعدة بشوية نطور من روحي في المسرح ومازلت قاعدة نتعلم لتو قاعدة نتعلم.
4: يعطيك الصحة وفاء. إذا ملي أنت صغيرة قاعدة يعني تجرب وتهتم بالمسرح في الدورة هذه من تجارب مسرحية شاركت في التربص اللي هو من الخطاب الجسدي أو إلى الخطاب اللفظي تأطير الأستاذة وفاء طبوبي. كيف شفت هذا التربص؟
5: والله انا اول ما دخلت ما زلت نحب نكتشف نشوف شنو واش معناها من الخطاب الحركي الى الخطاب اللفظي. لكن لقيت مدام وفاء غادي بدات كيفاش تحكي وتفسر لنا وتعطينا في ديكزيرسيس معينين حسيت لي اي نجم نتعلم برشا حاجات. مجرد جمله هذيك من الخطاب الحركي الى الخطاب اللفظي برشا حاجات نجم تتعلمهم برشا ديكزيرسيس نجم تعملهم نجم تفهم بدنك. وهي ما شاء الله عليها معناها كانت تبسط المعلومة لدرجة انه حتى عبد ماهوش محترف بالباهي ولا مش فاهم المسرح شنو بالضبط اما يفهمها خاطر ثم تبسيط للمعلومة ثم تتخاطبك كأنت كإنسان شنو بدنك شفيه شنو قاعد تعمل شنو قاعد تحس شنو قاعد تتحرك. كما قالت هي ستان تكنيك بالرسمي راهو اللي قاعدين نعملوا فيه كله تكنيك. هي بشوي قاعد تعلم فينا كيفاش تكنيك. دونك انا شيخه على الاخر ومازلت نحب نزيد نتعلم اكثر خاصه على الحركه نتاع البدن.
4: نعم التربص مازال متواصل طبعا اليوم غد لكن في النهارين هذوما شو اكثر حاجه خذيتها؟
5: خذيت معلومات. هي اول ما بدات لنا قالت لنا شنو المسرح يعني لكم كل واحد شنو قال يعني له. لكن هي اول حاجه قالتها المسرح ستانسيونس علم تتعلم لازمك تتعلم التكنيك نتاع المسرح الكل تتعلم شنو تعمل ما تعملش. راهو الانسان اذا يقعد يتعلم بالسياسه راهو ينجم يكون يعمل حاجات مزيانه برشا سورسين. انا حسيت روحي قاعده نتعلم بشوي كل مره تزيدني معلومه كل مره نحس اللي فما اي والله البدن ينجم يعمل هكا راهو الحركه هذيك تنجم تعمل هكاك راهو بدنك ينجم يخلق حاجه انت ما كنتش تتخيلها. انا تعلمتها من السيونس الزو سيونسيت بليتو.
4: التربصات هذه في صفاقس يعني ترى انهم فما فرص فما تربصات فما اهتمام بكم كشباب يعني فما مثل هذه المبادرات اما هي مبادرات قليله
5: الحقيقه. ايه قليله برشا خاطر انا مضبية ديما راها كابليكاسيون راهو فما تربص كذا راهو فما ورشه كذا راهو فما ستاج كذا نحب نمشي نتعلم حتى انا كومي. اما انا نسمع فيهم اغلبيتهم في تونس مش في صفاقس. صفاقس شويه ما نعرفش شنو ما الاسباب اللي يخليو البرشا معناها حاجات كي من هكاك تصير شويه انك تتعلم فيهم. مريد انه ثم اصلا شباب كيفي وبرشا يمشيو لتونس باش يتعلموا في الورشات هذه ولا يعملوا ديستاج معينين وما يقعدوش في صفاقس يستنى. ما نيش عارفه الاسباب شنو بالضبط.
4: نعم لان يعني لهنا حتى الى جانب التربصات اللي قليله، انتوما كشباب عندكم فرص انكم تكونوا مثلا في اعمال، في انه المخرجين ربما يعطيكم الفرصه، ولا ما زلتوا في اطار التكوين؟
5: ما نعرفش اني نجم نحكي معناها الحقيقه بالضبط، اما راهو ديجا التكوين ناقص برشا، شباب ماهمش لاقيين التكوين الصحيح. دونك حتى الشركات والبروفيسيونيل اللي يخدموا يحبوا ممثلين يستقطبوهم للاحتراف باش يوليو يطلعوا للنيفو نتاع الاحتراف، راهو بالرسمي النيفو ما فماش، خاطر التكوين بحد ذاته انه يجي عبد ويكونك من اجوس كازيد ويفهمك كما تقرا انت في المعهد، معناها تمشي تقرا غاديك وتفهم لهنا شويه تكوين ما فماش، يعني قله قليله وين تلقاه فاهم التكنيك يفهمك عليها، اما راهو ما فماش.
4: نعم. بالنسبة لهذه التظاهرة تجارب مسرحية اللي حد الآن كيف شفتها، الإضافة ربما اللي تقدمها التظاهرة هذه والمهرجان هذا ليكم أنتم كشباب واللي الثقافة يعني في سويقس بشكل عام؟
5: صدقني أنا كان نعمل مسرح نحب نمشي نتفرج، خاطر أكثر حاجة نجم تفيدني وتنجم تخلي لي برشا حاجات في الذاكرة متاعي، سواء باش نخدم من بعد ولا باش نقعد نستمتع، نحب نتفرج. الفرصة هذه يصير محلاها انك تجي تتفرج تلقى حاجات من بلايس الكل، من النيفوات الكل، تجي تتفرج تقول اه والله هذه محلاها، هذه فيها ديفوات، هذه تنجم تتعلم منها، هذه تنجم تتفاداها، معناها راهو حاجة فرجة، راهي حاجة مزيانة على الاخر. انا فرحت كي قالوا راهو فما تجارب مسرحية وفما عروض جاية من تونس ومن بلايس الكل، اي اجا اتفرج، فرغت روحي من كل شيء وجيت نتفرج خاطر نحب نملى عيني.
4: نعم.
5: وهذه فرصه مزيانه على الاخر.
4: في الافتتاح كان عرض الهاري بيت، واليوم عرض رار، الهاري بيت لوفاة طبوبي ورار لعز الدين بشير. زوز اعمال هذوما انت كيفاش تلقيتهم، كيفاش شفتهم؟
5: بو والله حاجه جديده شويه في صفاقس الستيل نتاع المسرحيه هذه، خاصه الهاري بيت، نوع من الفرجه مانيش متعودين عليه برشا في صفاقس، خاطر احنا في صفاقس ديجا كي تجي تتفرج في مسرحيات عندنا ستيل معين نقعد نحافظ عليه، لكن الهريبات وصلت ما كيما نقولوا حاجه الكونتر نتاع اللي متعودين عليه، فانا نشوف في حاجه جديده شخت بها على الاخر، رغم اللي تغشش شويه من الجمهور اللي ما تفاعلش مع المسرحيه، معناها ديما قعد النوسيون نتاع المسرحيات في صفاقس، فكان ديما يقاطع بالتصفيق والا يقاطع بالضحك كذا، واللي راهو لازم ثم ريتم معين قاعده تفرش فيه ماذا بيك تسكت وتستمتع به للاخر،
4: هم تعاملوا معاه كانه عرض كوميدي يعني ربما.
5: هذيك هو انا تغششت، ما نجمتش نستمتع به جوسكوب، ولا علاش؟ خاطر الجمهور ما يقعدش يسمع للاخر، ما يعرفش شنو الحكايه بالضبط، كل كلمه تنجم تضيف لك للحكايه، هما لا اعطيهم حاجه تضحكهم، اي صفق حاجه كذا اضحك وكهو. دونك انا بالنسبه لي كي تفرجت عليها الهاري بيت بالذات حسيت برشا حاجات محليهم، يعني حس في مسرح، نحس في الفور فيزيك برشا، خاصه الاعمار تتفاوت بين الممثلات، اما نرى في فور فيزيك محليها على الاخر، وفهمت علاش في الورشه مدام وفاء كيفاش ركزت على البدن، كيفاش ينجم يعطيك، كيفاش ينجم يخليك تتكلم سورسين. مسرحيه رار تو كنت تفرج فيها، معناها شو هي حلوه وسيستم جديد وحاجه جديده كل شيء، لكني ما ستيل هذا زاد نشوفه ساعات، فهمت مش كلي تحس مره بعد قداش ترى ستيل هكا نوع هكاك، تشوف تتفرج تتبنن حاجه جديده تحسه موجود هو هكاك، اما في خدمه، في حاجه، في فرجه، في مزيان.
4: شكرا لك وفاء بناشي، نورتنا ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله نشوفوك زادة ممثلة كبيرة هكا ونجيو نتفرجوا في اعمالك زادة، كل التوفيق والنجاح. شكرا،
5: عايشك، ميرسي بوكو، عايشك يا ربي، وان شاء الله عايشكم الناس،
4: ان شاء الله زادة التربص هذا اللي مازال فيه نهار غدوة انه تستفيد منه اكثر، وتكون فما برشا تربصات في صفاقس باش تستفيدوا منها انتم كشباب مسرحي. شكرا جزيلا،
5: عايشك، ميرسي بوكو، انا ديجا استفدت ومازلت نحب نستفيد، وبربي زيدونا في صفاقس تربصات وعملونا ورشات وعملونا برشا دي ستاج، خلينا نزيدو نتعلموا اكثر سيتو.
4: شكرا لك وفي بناجي. ما زلنا معكم مستمعين نسمعوا نغم ثم نعود، ما زلنا باش نستقبلوا مع بعضنا الشباب المشارك في التربص من الخطاب الحركي الى الخطاب اللفظي لأطرته وفي طبوبي في اطار مهرجان تجارب مسرحيه. نسمعوا نغم ثم نعود.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة،
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.

0: فسيف إلى حد ما زلنا مواصلين معكم هذا اللقاء إلى حدود الساعة 8 مساء، كما تقول الشارة إذا الطاولة ربما ستكون أو كانت منذ البارحة في مدينة صفاقس، نطرح فيها المواضيع الخاصة بالشأن المسرحي في صفاقس، وكذلك نتحدث عن هذه التظاهرة اللي هي مهرجان تجارب مسرحية، وكذلك مشاغل المسرحيين في صفاقس والمشهد الثقافي عموما. نواصل مع الشباب الحاضر يواكب يساهم أيضا في التربصات، يحاضر في النقاش، النجم نقوله هو الأساس يعني في هذه التظاهرات، لأنهم حقيقة هما يتعلموا لكن في نفس الوقت أيضا يشاركوا ويقدموا ويضيفوا لهذه التظاهرة. معايا الآن شذا هرميسي، أهلا وسهلا شذا.
1: مرحبا بك سلامة.
0: مرحبا بك شذين، مسرحي عند شجاعة
1: مريقة فهمة شجاعة.
0: مرحبا بك شذا هرميسي. إذن شذين تعرفوا عليك؟
1: شذا هرميسي 20 سنة، ننشط في المسرح ملي أنا صغيرة، ودجا الموند تنجم تقول تولدت فيه بحكم خدمة أمي بابا وكل متابعة ومواكبة من صغري.
0: يعني أمك وبوك في المسرح؟
1: في الثقافة إداريين، أما مغرومين حتى هما، وأنا طلعت مغرومة أكثر بالمسرح معناها.
0: البدايات كانت يعني ملي أنت طفلة في نوادي ولا كيف؟
1: كانت في نوادي من الأول، على باز بنت رامي شيرني، الأستاذ رامي شيرني اللي هو غادرنا ما عندوش برشا لتونس، أما معناها الأثر متاعو مازال قاعد فينا ومازلنا نخدمه بالباجاج متاعو لتو.
0: نحييه رامي الشيرني ونحييكم، لأنه برشا منكم سمعتهم يقولوا أنا بنت رامي شيرني، أنا ولد رامي شيرني، أنا نقول له ننسى نقول له ولده. فيعني أنكم يعني بمعنى أنكم تأطرتوا وتكونتوا على إيده، فنحييه لأنه هو ممثل ومخرج يعني مهم، إن شاء الله ربي يوفقه في تجربته في إدارة المسرح في تونس العاصمة، كل التوفيق له، وأكيد أنه سيضيف من مكانه، لكن خلى بذرة في صفاقس. تمنينا لما حالة أنه يكمل فيها، لأنه التكوين مهم جدا، لكن على الأقل أنتم باش تواصلوا المشعل هكا ولا ايش ذي؟
1: بطبيعة احنا موجودين باش نكملوا اللي هو بديه، وباش نخليه اسمه ما يتنساش زادة لهنا، خاطرهم شاء معنا مزنا احنا موجودين.
0: بعد رامي شيرني عند شكون تو تتكونوا؟
1: حاليا احنا جروب مع بعضنا، كنا تأطرنا عند رامي وقاعدين نحاولوا ان نعاونوا بعضنا ونأطروا العبيد الجديدة اللي قاعدة تجي، كنا مع بعضنا معناها فماش مؤطر معناها واضح.
0: علاش ما فماش مؤطر؟ يعني لازم مؤطر، لأنه ما زلتوا في البداية، لأنه لازم مؤطر عنده خبرة، عنده يعني تجربة، فعلاش مش فما يعني أستاذ من الأساتذة ربما الموجودين ولا مسرحي أطركم؟
1: بالطبيعة احنا مستحقين انه يكون فما استاذ، اما ما عندوش برشا رامي ملي مشى، فالامور الإدارية وكل تاخو وقت، بورتو احنا حاولنا انا ما نسلموش، وعملنا ديجا عملنا زوز اعمال السنة
0: وحدكم
1: وحدنا معنا، عملنا العمل الاول بور ادولت اسمه اثر، اخراج اديب الفضلاوي اللي هو ديجا تلمذ على يد الاستاذ رامي شيرني، وحاليا يقرا في ليزاد معناها جاء ديجا على خاطرنا من زاد. تحب نسمي لك الممثلين؟
0: علاش لا، ناخذوا فكره. هذا العمل الاول وقتاش عملتوا العمل؟
1: في المهرجان تاع دور الثقافه والشباب عملناه
0: وشاركتوا به.
1: شاركنا به، خلينا المرتبه الاولى ديجا باش نمشيو للاقليم قريب. ديجا فما عرض في تجارب مسرحيه، معناها عندنا عرض قريب
0: هو اثر باش نشوفوه في المهرجان هذا. جميل به، وهذه فرصه زاده بالنسبه لكم هكا، ولا انكم من ربما الهوايه تلقاو روحكم في مهرجان يضم اسماء كبيره ومحترفه.
1: بالطبيعه فرحانين ياسر بالتجربه هذه ديجا، وفرحانين اللي اسم مسرحيتنا مكتوب ضمن الاسامي الجميله جدا، عبيد بروفيسيونيل معناها، وفرحانين انه ممكن برشا منهم يتفرجوا علينا اصلا. دونك وي سي اون اوبورتونيتي.
0: شذا خلينا نرجع ربما لمهرجان المسرح في دور الشباب والثقافه والمؤسسات الجامعيه، كيفاش عشتوا التجربه؟ شنو رايك فيه يعني انت كشابه مسرحيه؟ شنو هالمهرجان اهميته؟ يعني شنو يقدم للشباب؟ يعني
1: هو على باز ما هوش مهرجان سانسي انه يخلق دي بروفيسيونيل ولا عباد، نو سوم توس دي اماتور
0: قاعدين يضيف لكم.
1: اما يضيفنا العلاقات، اولا علاقاتنا بين بعضنا، لومبيونس ياسر مزيانه، اون بارتاج تو، اون بارتاج الخايب والباهي معناها اونتر نو كوم ايكيب و اونتر معناها لي زاتوليي المختلفين، يخلق فرصه نتاع فرجه ان نتفرجوا على بعضنا، اي سورتو انه في بلاصه كيف فيقس راهو مش ديما فما العروض المسرحيه ومش ديما فما دي زوبورتونيتي باش نتفرجوا على العروض، دونك نختنموا الفرصه نصلحوا مع بعضنا حاجات في بعضنا ونتعلموا من بعضنا وكل معناها سي تان ايشانج في الاخر.
0: جميل جميل جدا. هو مهرجان حريق الآن دورته 36، بدأت منذ أيام في جرت بعضه، يعني 35 زاد كوفات بدأت 36، مجهود كبير من المشرفين عليه وكذلك من المؤطرين من دور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية وغيره، فيعني هو كمكسب يعني حقيقي، يعني مكسب حقيقي. شذا إذن مع التمرينات ذوما، مع التأطير، مع المشاركة في المهرجان مع غيره، اليوم شفتك في الأيامات هذه طبعا أنت مشاركة في طرابلس اللي هو من الخطاب الجسدي إلى الخطاب اللفظي، تأطير وفاة أبوي. الطرابلس هذا كيفاش عشته؟ شنو رأيك فيه؟ شنو قدم لك؟
1: الحقيقة برشا كلام برشا كلام. ساعة فرحانة برشا اللي مدام وفاة جات حذينا، اللي هي حاجة ما كناش نتوقعوها، خاطر ما نعرفش اخر فورماسيون يظهر لي صارت في صفاقس عندها بريسك العام، اللي هي حاجه تحزن الحقيقه. بورتون احنا جهه معروفه ومليانه بالمغرومين سورتو في المسرح. مدام وفاه مش طبيعيه الحقيقه، فما كم متاع معلومات هي القاعده تعطينا فيه، قاعده تبسطنا في الاشياء الاقصى الحدود طريقة سلسة ياسر، تاخو في المعلومة تحس روحك ما فماش هيك الاجريسيفيتي، ما تحسش روحك جاي هكا ما خايف وإلا واهق وإلا بالعكس جاي فرحان ومتطلعش باش تتعلم اليوم. الكونسيبت متاع الورشة ياسر مزيان، حاجة تكسر المنظور العادي متاع المسرح، المنظور اللي الناس كل تغدر له بيه، انه فكرة انك تخرج من الجسد باش توصل للمنطوق اللفظي حاجة ياسر مزيانة. قاعدة تخدمنا على برشا حاجات الحقيقة، الإيماجيناسيون، لامبرو، أن نتصالحوا مع بدوناتنا، مام حاجة ياسر مزيانة الحقيقة.
0: جميل جميل جدا. شفتكم أنتم كشباب زي لكن فما يعني خذيتوا لكن في نفس الوقت أعطيتوا، فما حماس، فما جدية، فما يعني ما فماش استسهال للتربص ولا عدم التزام يعني ولا غيره، كنتم يعني أنتم أيضا مثال حقيقة المتربصين. برشا أساتذة أنا ديما نسمعهم يتمنوا هذا، يتمنوا أنه المتكون يكون ملتزم، يكون يعني يحترم التربص ويجيب كل هكا جدية.
1: بالطبيعة لازم الجدية، الحمد لله احنا رانا ما نعرفش المؤطرين متاعنا محليهم زي دارا وغير غارسين فينا حاجات ياسر محليها. ديجا قبل ما نجي ولا قبل ما نمشي لأي تربص ديما فما هذيك التوصيات متاع رد بالك، حل عينيك، تعلم لماكس كذا، فحاجة تفرح الحقيقة. فرحانة بصحابي زادة اللي معايا في سيرسين في الترابوس، حطينا فرحانة بجدية هذيك الموجودة، خاطر تخلق أمبيونس محليها متاع حتى كان أنا فلت معلومة يذكرني فيها صاحبي، بعد كل نهار نحكي وهيك متاع أنت شستفت، أنت شترا، أنت إسكو فدتك في الحاجة هذيك، أنا لا، فما ديما هذيك اللي شانج بيناتنا.
0: جميل جميل، وهذا مهم جدا لأنه هذا مش بني عليه بطبيعة في المستقبل. لكن أنت كشذي أكثر حاجة أخذيتها في التربص هذا ومازال متواصل اللي اليوم غدا بطبيعة مش يكون ربما الختام أكيد مش تتلخصوا فيه هالتجربة هذه، واللي إن شاء الله تتواصل إن شاء الله وفاة زي ترجع، لأنه 3 أيام غير كافية، نتصور هكا 3 أيام غير كافية.
1: 3 أيام غير كافية جملة، مازلنا ما شبعناش، مازلنا متعطشين رانا، حبينا ولا كرهنا معناها لي فورماسيون هذوما وللريشيس هذيا متاع الفورماسيون سورتو. شنو بالنسبة لي أنا أكثر حاجة تعلمتها وأكثر حاجة أبهرتني

0: نشوفوك ممثلة يعني مهمة، شنو تطمح أنت في المستقبل؟ يعني ساعة شنو تطمح لهنا في جهة صفاقس؟ شنو تحب يكون موجود كشابة؟ شنو هو ماذا بيك يكون موجود؟ وشنو تطمح في المطلق؟
1: والله في جهة صفاقس أميتي إنه يكون فما دي فورماسيون هكايا ديما، خاطرنا رانا بالحق نتوحشوا نتعلموا، نتوحشوا يجيونا وجوه جديدة، وجوه معروفة، وجوه خادمة، وجوه ما شاء الله عليهم. معناها ماذا بينا لو كان بالحق يتلهوا بينا في النطاق هذا، معناها نطاق لي فورماسيون، نطاق المهرجانات، نطاق الفرجة. ويزاد راهو قد ما تتعلم لي فورماسيون قد ما تتعلم من الفرجة ومن المسرحيات، كسوا باهية كسوا خايبة كسوا اللي هو، معناها تتعلم الباهي والخايب وكل. سينو انا نطمح انه الحقيقه ما نطمحش انه ما نحبش نفيزي انه البروفيسيونيل ولا نفيزي، لا مش هذاك. نطمح اني نقد روحي سور سين، اني نولي ممثله كي تدخل مثلا مدام وفاه طبوبي للسين وتلقى شذا سور سين تقول يا والله ما احلى الممثله هذه قدت روحها. سيسا نطمح اني نتعلم حاجات جدد، نطمح اني الفورماسيون تاعي ما تقفش لهنا وتتعدى لهنا، ممكن تونس، ممكن اصلا حتى العالميه. معناها ماذا بيا لو كان نتعلم حتى
0: عندك المقاومات، لانه انا ربما شويه تلاعي على المسرح خوالني يقول هذا انه فما شغف وعندك الامكانيات انك ان شاء الله يا ربي تكون هذا. وزيدا ربما لهنا جاني سؤال، بما انك تحب المسرح ومنين انت صغيره، علاش ما اخترتش تمشي تقرا مسرح؟
1: هذا سؤال
0: محرج.
1: سؤال هذا. والله الحقيقة الغالب احنا عنا نظرة دونية على الدراسة اصلا، معناه انه انك تتخصص في المسرح عنا نظرة دونية، مش مني انا بطبيعة خاطر انا مغرومة، العائلة شوية حبينا ولا كرهنا.
0: معناتها العائلة خلوك تنشط في نادي لكن ما يخلوكش تدرس،
1: اي خاطر يخافوا على مستقبلك. وراهو تنجم تعطيهم الحق شوية، خاطر مش العباد اللي قارين مسرح الكل ينجموا يوصلوا. سي مالورو، خاطرنا في تونس في الافام، معناها ما فماش المقاومات اللي تخول للفنان انه يعيش بكرامته جيسكو بو وفرحان وينتج. واصلا فكره انه ينتج صعيبه اسيرتان مومون، دونك عندهم الحق باش يكونوا عندهم مخاوفهم. برطو ما نشوفهاش ثنيه الوحيده باش انك تعمل المسرح، معناها تنجم تتعلم وتوصل وتنتج وكل بطرق اخرى، وممكن بطريقه تنجم تفيد بها حتى البروفيسيونيل. ما نعرفش خاطر انا مثلا نقرا انستيزي ريانيماسيون، نجم اسيرتا مومون نكون وكل ونمول بوخوا با المسرحيين.
0: تولي يعني المساله الماديه ما هيش مطروحه عندك، وفي نفس الوقت تحافظ على الشغف، ما عادش تولي المهنه هي اللي تؤرقك ولا ربما تعطلك ولا ربما تقعد تفكر فيها على حساب الفني الابداعي. تولي هاك متفرغه انت كمبنجه مختصه في التبنيج، في نفس الوقت تقوم بهوايتك بكل حب.
1: فوالا، وزيد ما فما ذيك التبعية للفلوس، تولي كممثل متاع لازم كاشي من عند فلان ولازم كذا، فوالا تولي حالة اجتماعية وتولي تحب تخدم أكثر باش تصور. ما نحبهاش تدخل فم، بالنسبة لي ما نحب نبعد على الفينونسيال، نحبها تقعد حاجة أنا نحبها ونعم فيها بحب وبشغف ونعطيها من روحي.
0: جميل جميل شذي، يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في الاثنين في التبنيش اللي هو السنة الجاية إن شاء الله، هو آخر سنة، وإن شاء الله نشوفوك يعني كذلك متألقة في هذا المجال لأنه مجال مهم وخطير ويعني ويتطلب زادة جدية كبيرة. وإن شاء الله نشوفوك زادة ممثلة كبيرة، إن شاء الله نجيو في مناسبة قادمة نلقاوك على الركح، احنا باش نشوفوا العمل باش نشوفوك على الركح، لكن نشوفوك محترفة زادة علاش ليه في أعمال أخرى. شكرا ونورتنا وكل التوفيق شذي.
1: شكرا ميرسي بوكو، فرحانة ياسر اللي حكيت معاكم ومحليك.
0: يعيشك، شكرا يا شذي. شذي هرميسي شابة طبعا من صفاقس، كلها أمل وطموح وجدية أيضا، إن شاء الله نشوفوها في أعمال أخرى كبيرة زينة، ولما لا تكون هي تواصل هالرحلة ذي كمؤطرة كمخرجة إلى آخره. نسمع هنا غم ثم ناخذ شاب آخر عنده أحلام أخرى أيضا، تنجم تلتقي مع شذي وتنجم تكون ربما أكبر، ربما عنده أفكار أخرى. خليكم معنا نغم قصير ثم نعود.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي فسيفساء الأحد، أهلا وسهلا بكم على هذه الموجات، ومرحبا بكل متابعينا أينما كانوا. نذكروا أنه نحن في مواكبة مباشرة لفعاليات الدورة الرابعة لتجارب أو لمهرجان تجارب مسرحية بصفاقس، اللي تنتظم عروضه في أكثر من مكان، تحديدا العروض المسرحية في المركب الثقافي محمد الجاموسي، وهناك عروض في فندق الحدادين الفضاء الثقافي، وكذلك مجموعة من الفضاءات الأخرى تحتضن ندوات والورشات دار ثقافة ببحر، تحتضن التربصات المبرمجة واللي تقدمهم كل من وفاة طبوبي، المخرجة وفاة طبوبي، وكذلك الممثل والمخرج المؤطر رياض حمدي، اللي هو باش ينطلق التربص الخاص به مباشرة بعد انتهاء التربص اللي تقدموه وفاء طبوبي. نواصل إذن مع الشباب، اخترنا اليوم أنهم يكونوا حاضرين معنا بكثافة طبعا في هذا الموعد، وبعد شذا يكونوا معنا بعد شذا وفاء يكونوا معنا ريان بن سلطانة. أهلا وسهلا بك ريان.
3: عسلامة مدام سماح، مرحبا بك في صفاقس.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أيضا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ريان بن سلطان، إذا خلينا نتعرف عليك باهتماماتك، ربما كيف ربما أتيت إلى هذا العالم، عالم الفن الرابع.
3: ريان بن سلطان، 20 سنة، كوافير ماكيور نجم نقول، خاطر مسكي كملت فورماسيون تاعي.
2: نجم نلقاوك زادة في اختصاص هذا في المسرح، تعرف انه القيافة والتجميل وغيره مهمة في المسرح.
3: انا ديجا عملت الحاجة هذه على خاطر المسرح والسينما زادة، خاطر نحب نمشي بها للشيء معناتها للحاجات هذوما. اما بالاساس تو بديت معناتها باللي كالناس الكل، معناتها كاي حلاق مجمل، اني نبدا باللي صالون وكذا، ومن بعد كي تجي الفرص نمشي للشيء هذاك. ناشط بنادي المسرح دار الثقافة ببحار صفاقس، تحت تأطير رامي الشيرني اللي غادرنا كيف ما قالت صديقتي. كهو والله العالم هذا اكتشفته أنا من اللي صغير نحب، معناتها نحب نعمل حاجات كيف من هكا، من نوع الناس هكا اللي نحب نقف قدام المراية ونبدأ نجرف اللي قريماس ونبدأ نمثل ونمثل على دارنا نعملهم الكل وما نمشيش نقرأ ونقولهم مريض وكذا. كهو جيت من صديقة، معناها اكتشفت العالم هذا، تعمل مسرحية وقتها أكبر مني بشوية، اكتشفت العالم دخلت فيه. أول ما بديت مع صيحات من الحشيشة، مركز الفنون الدرامية والركحية صفاقس، خدمت معاه زوز أعمال الحق ما تكونتش معاه.
2: اللي هو الأعمال شنو؟
3: فرسان البحر، واللي كان فيها ديجا سي عيسى حراث وزي الأزهر بعزيزي، وعمل عرائسي رحلة بوسعدية.
2: سما باين انك انت كبداية بديت مع أسماء كبيرة، عيسى حراث والجماعة يعني الكل اللي كانوا في العمل هذايا، يعني سما فرصة باهية.
3: هي فرصة باهية، ما كوميم انا وقتها ما زلتنيش متكون، معناتها
2: حطوك في المعمعة وانت ما زلت
3: تحديت في المنديف، وانا هكاك ما زلت صغير وما زلت مانيش فاهم، وش معناها مسرح، وش معناها قصيرسان، وش معناها جيت خذيت نص وبديت معناتها كهو. من بعد اكتشفت نادي المسرح دار الثقافة مع سيرامي، يحب السيرامي هو رامع رامي، دخلت معاهم اكتشفت عالم اخر، اكتشفت برشا حاجات فيا، عرفتك اللي ملي كانت لي معناها جوست اوكا حاجه نحب نعملها، وليت كل دمان معناها ساكل سي، ما عادش نحب نتخلى عليها، وخرجتني من عزلة، معناتها خاطر كنت من النوع اللي ما نعملش صحاب، ما ديما وحدي، ديما ما عرفت نتجنب العباد، فهمت؟ لا، كي دخلت للمسرح وليت معناها اللي نحب نقعد مع العباد، عملت صحاب جدد، عملت عرفت على عباد محليهم، معناها اللي دخلت العالم اخر. معناها نقول انا
2: نجم نقولوا زيد ربما ما نعرفش، ما ربما هي حتى ولو انت اخترت انك ما تكملش ربما الدراسه لكن اخترت صنعه خلينا نقول وانت تحبها، زيد هذيك فدتك فيها، وليت ماشيلها بحب يعني بشغف، ما عادش تغزلها ربما بطريقه اخرى، ربما تغزلها بطريقه ان هي تفيدك في المستقبل.
3: انا مالوريزمون بطلت معناتها من التاسعه اساسي لظروف عائليه معناها، اما اكتشفت انا كي بطلت وقتها اول عام تبطيله لي، معناتها اول ما بطلت طول دخلت للمسرح معناها بزهري مع الحمد لله. في العام هذيك عرفتك اللي سيبوع وليت ديما نمشي نبرف وديما درا شنو ديما كذاك اللي سي وليت حاجه فيا معناها، وما كانش في مخي اني نعمل حاجه، معناها ما كنتش ما عنديش حتى غرام اخر، ما عنديش حتى شيء، ما عندي حتى شيء. اتشجعت باش نعمل الحلاقه والتجميل بالمسرح، خاطر كي اكتشفت وشفت الحاجات هذوما وشفت المكياج وشفت كذا وشفت كذا، قلت معناتها نجم نعمل حاجه تدخلني من باب اخر للمسرح. معناتها انا تو كممثل معناتها في النادي، معناتها ما زلت هاوي ومحلاها كلمه هاوي، وعرفت بحاجه اخرى نحب نزيد ندخل بحاجه اخرى، فهمت؟ كل حاجتين مع بعضهم واللي مش تمشي تمشي معناها.
2: يعطيك الصحه، ريان مهم برشا تقول فيه، لانه هذا رساله للي يسمعوا فينا، ما نوقفوش عند حاجه معينه ولا عند مشكله ولا عند عائق ولا عند بين ظفرين فشل، ينجم يكون هذاك هو يكون سبب في نجاحنا بعد ويفتح لنا برشا ابواب، يعني ما نوقفوش ديما، فما امكانيات وفما اشياء في الحياه تخلينا نكتشفوا رواحنا وننجحوا فيها اكثر ربما لو مثلا مشينا في حاجه اخرى، فانه ديما نلقاو طرق باش نلقاو حلمتنا، هذا هو المهم.
3: صحيح بالضبط، والله ما هي الحلمه معناها نعرفش حاجه مخبيه في وسطنا من اللي احنا صغار وما نفيقوش بها، عرفت؟ تبدا تكتشف بها فيها كي تبدا تعمل، كي تبدا تمارس فيها، معناها كي تبدا تعمل في الحاجه اللي في مخك، ومن الاول تظهر لك حاجه عاديه، اما بالممارسه معناتها بالمعاوده وكذا تفهم اللي هي حاجه بالرسمي كانت فيك من قبل وانت ماكش معناتها فريق بها. معناها
2: العائلة كيفاش تفاعلوا، شجعوك، كانوا ضد، كيفاش يعني؟
3: والله العائلة موضوع آخر، بون على الأول كانوا ضد، على الأخر زاد كلي
2: خاصة أنت قطعت على الدراسة وربما يحسوا أنك أنت هكا ماكش مش تكمل في مستقبلك.
3: كيف ما تعرف معناتها واحد بطل قرايه معناتها بازم لا عنده مصروف لا عنده حد شيء، معناتها وانا كل بيريود الاولى نتاع لازم نمشي نبرف، لازم كذا، لازم يفطر، لازم ندير شنو، هيك اللي كانوا كابسين عليا نتاع لا ما نعطيش لا كذا، برا امشي اخدم، شنو الشيء اللي تعمل فيه هذا، اش مش يفيدك، ماكش قاري معناتها في لفا. اوكي مانيش قاري، اما المسرح بالعكس يقبل الناس الكل، معناها ماهيش حاجه كهو. ولتوا ما نكذبش عليك مازالوا ماهمش موافقين هالفكره هذه، بالرغم اللي انا تو سافا عندي 5 سنين داخل في السادس وعملت حاجات مزيانه بالنسبه لي انا نشوف فيهم مزيانه، أنا مازال ما همش واعيين بها الحاجة هذه، وحتى الحاجة اللي توجعني إنهم حتى ما يجيو يتفرجوا فيا، فهمت؟ جيست هكا في العام ولا العامين الأخرانيين خويا عرفتك اللي عرف اللي أنا قاعد نعمل في حاجة مزيانة وكذا، واحد قال لي ولا يشجع فيا ويجي يتفرج وكذا، أما الدار الوالد والوالدة للجملة.
2: ان شاء الله يجي وان شاء الله يشجعوك، لانه شفنا اولياء يجي ويشجعوا، على ذكر مثلا ابن صفاقس محمد بوزيد البارح عائلته الكل حاضره، ابوه وامه وكل، ان شاء الله انت تواصل وتثبت لهم انت اهل لانهم هما يفرحوا بيك وانهم يجوا يتفرجوا، وانه هذا اكيد باش يصير لانه نحس فيه هذاك فيك، والمهم انك ما توقفش يعني عند حلمتك انك توصل فيها ريان، حتى لين تثبت للعائله وتثبت للجميع انك قادر. أكيد
3: أكيد أكيد على الأخر، معناتها أنا ديجا معناتها كبشت فيها وما زلت باش نزيد نكبش فيها وما زلت باش نزيد نعمل برشا حاجات أخرين، وفين مش تهزني ميسالش، معناتها اللي عرفت هيك نقول أنا كيف اعذابها متعه معناتها بالنسبه لي انا كل شيء فيها مزيان.
2: جميل يا ريان، ودي لابد انك تدعم هذا زاد بالتربصات بالمعرفه ايضا القراءه، لانه صحيح حتى ولو ما احنا ما كملناش الدراسه في المسرح او غيره نواصلوا نقرا ونطلعوا، ولانه المسرح يتطلب معرفه زاد، مش فقط انك تكون موهوب، لازمك تكون أيضا عندك المعرفة، فلا بد أنك تدعم هذا بالتربصات وبالقراءة خاصة وقراءة المراجع يعني وبالمعرفة. على ذكر هذا يعني كي دخلت في التربص هذا لوفاة طبوبي، تأطير وفاة طبوبي، كيف شفته زادة وشنو اللي خرجت به من التربص ورغم أنه مازال فيه يوم آخر؟
3: والله أنا ما نكذبش عليك، فرحت برشا كي معناتها شفت ليزافيش ولقيت مدام وفاء جاية باش تعمل تربص في صفاقس، عرفتك اللي وليت عرفت نجري ونكلم في العباد نتاع مش نحب نشارك نتاع كذا، رغم صارت مشكلة إني ما شاركتش من الأول وجيت حتى أول نهار جيت ريتار خاطر صارت غلطة في القائمة، أما كبشت عرفتك اللي ديجا جيت أنا وأربعة من الناس و ثلاثة روحوا قعدت أنا، قلت لهم لا ما تدخليش أني قاعد هوني ما يسالش، ودخلت الحمد لله. الحق متاع ربي معناتها تجربة ياسر مزيانة، ياسر معناتها بالنسبة لي أنا فادتني وأنا متشوق الغدوة، خاطر ديجا مدام وفاة زادت شوقتنا معناتها بكلامها ونتصور مش تفيدنا على الأخر. الحق متاع ربي أنا معناتها التربص هذايا أنا عرفتش فيش نركبها الجملة، ما انا من نوع الناس اللي نحب معناتها نحرك بدني، نحب نستعمل بدني، نحب عرفت نحب ديما نسبق بدني، فهمت، خاطر نحسه مكسب ونحب نستعمله معناها، فهمت، بالرغم نحب معناتها نزيد نطور وندخل دونس ولا ندخل حاجه هكاك، ما لقيتش الغالب. حسيت النهارين هذوما زادوا فيدوني معناتها باللي متعلم قبل عند درامي، عند معناتها بالتربصات اللي عملتهم قبل معناتها اللي جاونا لصفاقس واللي عملتهم في تونس. حسيت فما حاجات، فما انك تمزج معناتها بين تحرك بدنك وتقول في نص حاجة ياسر محلاها، ياسر عرفت تكتشف برشا حاجات، تكتشف حاجات تخرج جديدة من عندك، تولي تقول في كلام ماكش عارفه مين قاعد يخرج معناها، كتبش عليك حاجة ياسر سمحة.
2: ونقول أنا زاد حتى اللي يسمعوا فينا تويكا، لأنه أنا تبعت سواء كان شاذي ولا وفي اللي كانت معانا ولا ريان، لأنه حقيقة الموهوب يبدأ باين يعني على الركح، وانت ريان وشذا وفاء وانت ريان يعني من الناس اللي باين انها موهوبه، وباين ايضا جديتك وحرصك انك تكون في التربص، لان قاعدين نشوفوا كيفاش فيك يعني الانتفاع وغيره، فهذا اكيد راهم الخصال هذوما هو اللي مش يخلوك تثبت نفسك في المستقبل، فان شاء الله ان شاء الله تكون فما تربصات اخرين. انت بشكل عام يعني ربما التربص والتكوين والاحتواء ربما في صفاقس موجود ولا لا؟ يعني تحس انه هكا لهين بيكم معناها فما فرص قاعدين ربما تفيدكم تطوروا تجربتكم ولا نقص؟
3: والله الحق كيف ما قالت معناتها شذا انه عرفت تجينا يجينا تربص مره في العام مره في العام ونص عرفته، وصفاقس معروفه معناتها بالكذاب جمهورها بالممثلين اللي خرجوا من صفاقس برشا معناها، حنحسها نحس بالعكس تستحق اكثر من هكاك معناتها، احنا شباب ونستحقوا ان نزيدوا معناها نعملوا حاجات ما شفناهمش قبل معناتها، بالرغم احنا في صفاقس ما عندناش حاجه ما عندناش معناتها الناس تكون معناها كمتاع نقول تكون معناتها تكون مع كيف مادام وفاة كيف معناتها ما عندناش حاجات كيف من هكاك معناتها تكوين معناها،
2: بالرغم انه صفاقس يعني فيها برشا مسرحيين يعني برشا يعني وفيها من المتخرجين بالمعهد العالي للفن المسرحي، وفيها ايضا الهواة اللي هما ولاو محترفين زيادة لانهم عملوا برشا اعمال وتجربتهم طويله يعني موجود.
3: هو صحيح فما عندنا برشا محترفين في صفاقس، اما كلهم مشاو للتمثيل معناتها كلهم مشاو ماهمش حالين نوادي ماهمش عاملين حاجه هكاك معناتها، ديجا كي نجيو نشوفوا من في صفاقس معناتها الوحيد اللي كان معناتها عنده نادي في صفاقس ومتخرج من المعهد العالي في المسرح رامي، فهمت معناها فما نقص نوعا ما، فانا بالنسبه لي فما نقص فهمت.
2: يعني يعني هذه والله ساعات نقول هو بطبيعة رامي وغيره إن شاء الله خياراتي في الدنيا وإن شاء الله ربي يوفقهم، لكن المؤلم في الحكاية أنه كي يمشي واحد ما يتعوضش، يعني هذه هو المؤلم، يعني هو ربما يمشي يختار طريق آخر لكن ما كانوا يبقى فارغ. أي والشباب والأطفال هذوكم اللي كانوا يتأثروا عنده شنو المصير؟ يعني لنا السؤال، لازم فما ديمومة، لازم فما حد يعوض حد، ديما فما ناس موجودة ما يبقاش واحد برك مثلا إذا مشي يتوقف مثلا كل شيء وإلا يبدأ ناقص ولا حاجة. نتصوره
3: هو ما نكذبش عليك، بالنسبة لي وبالنسبة للجروب كامل بلس رامي وحده، معناتها الحق استنسنا برامي بغش رامي بفرحة رامي بكل شيء، معناتها استنسنا بيه الشيء ذاك. الحق حسينا احنا صعيب علينا انه مش يجينا شكون جديد، فهمتني؟ معناها استصعبناها، ما متصور انه دار الثقافة كانت نجم توفر معناتها عبد اخر يكون متكون ويكوننا معناها، اما احنا استصعبناها الحكاية.
2: ما لازمكم
3: اكيد لازمنا، بالطبيعة لازمنا، اما حاولنا ان نكونوا معناتها مكبشين، نكونوا ما نطيحوش معناتها في الليفل اللي كنا نعمل في الحاجة اللي كنا نعملوا فيها، معناتها ما نوليوش نرتذلوا فيها، معناتها نوليو نعملوا فيها متاع انا قاعدين نعملوا، معناها بالعكس وصلنا وكملنا ونخدموا بكل جدية. بالنسبة لي انا معناتها بالرسمي كل جدية، وفرحان برشا لي انا تحطيت في النادي هذا، خاطر قد ما نوصف لك الجدية اللي نخدموا بها راهو بالك انا عندي تجربة صغيرة تو بديت في البروفيسيونيل، معناتها العمل مازال ما ظهرش اما بديت نوعا ما.
2: مع شكون؟
3: والله مع احمد الحشيشة.
2: أيوه تحية لي أحمد، نعرف زيدا العمل الأعمال اللي قدم فيها جميلة ومهمة، زيدا نحيوه أحمد.
3: العمل مازال ما تعرضش أما إن شاء الله على قريب شي تعرض. الحق انت ربي الحاجة اللي لقيتها
2: أحمد رجع على السفيق، زي نجم يأطركم.
3: أيوه نجم يكون والله هذه حاجة
2: أتانا اقترحها لي.
3: نجم يكون صحيح. الحق الحاجه اللي لقيتها في النوادي وفي دور الثقافه ما لقيتهاش في البروفيسيونيل، معناتها محليهم العبيد بالعكس اللي تعاملت معاهم، محلى الجو معاهم، محلى الخدمه معاهم، اما الشيء اللي في النادي، الشيء اللي قاعدين نكونوا فيه وحدنا، اللي قاعدين عرفت نحلموا به هيك الحلمه اللي قاعدين نكبروا فيها مع بعضنا ما فماش نحس لها، بالرغم به معناتها اي ممثل يستحق باش يدخل بروفيسيونيل، معناتها يبدا ممثل بالرسمي يعني يعرف الحاجه هذيك شنيه يستحق، اما كوميم لازم يكون
2: رايين التظاهره ككل. المهرجان تجارب مسرحيه، شنو رايك فيه؟ شنو اهميته اليوم؟
3: والله اهميته علينا نحن كشباب ياسر ياسر كبيره، معناها خاطر نستحقوا الحاجه هذه، نستحقوا ان نمشيو نتفرجوا، ان نشوفوا عروض من برا، ان نكتشفوا معناها ممثلين كبار، نشوفوا ممثلين كبار سيرسين. وزيد كيف ما قلت لك معناتها الصفيقه الصنيقه، معناتها كي تجينا حاجه كيف من هكا ما تصورش قداش نفرحوا، قداش اللي نجريو باش نجيو نتفرجوا هكا في العروض معناها.
2: نعم ان شاء الله الناس كل كيفكم، يعني الحقيقه لانه عندكم جديه ملفته تلفت الانتباه وتحبوا تتكونوا كل، ان شاء الله هالاقبال هذايا يعني يكون موجود في كل مكان في تونس، يعني انه الشباب يحب يتكون مهمه جدا. ان شاء الله بالتوفيق ليك ريان بن سلطانه في انتظار الاعمال الجديده بتبيعها، وفي انتظار كذلك برشا اعمال ان شاء الله ليك انت الشاذي للمجموعه الكل، حتى زاد تثبتوا لرواحكم اولا، ثم تثبتوا لعائلاتكم ثانيا، ثم للناس الكل اللي امنوا بكم انكم قادرين انكم تواصلوا فهالمحبه هذه اللي انتم اخترتوها. شكرا لك ونورتنا.
3: عايشك مدام سميح، نورتنا انت في صفاقس بوجودك ومرحبا بك. عايشك.
2: شكرا شكرا ريم بن سلطان شاذيه الميسي، مازلنا معاكم طبعا في فوسي فوسي الاحد، نسمعوا نغم ثم نعود.

عيني بتضحك وقلبي بيبكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي وإيه بس آخري

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيين ومتابعينا في هذا الموعد المباشر من صفاقس في مواكبة لفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان تجارب مسرحية. سعيدة جدا نستقبله معنا اللي هو الانجي من النقاش مباشرة، لأنه في هذا المهرجان يشارك في عملين. العمل الأول الهاري بيت اللي هو افتتح هذا المهرجان، والعمل الثاني اليوم مسرحية رار إخراج عز الدين بشير، وطبعا هو الممثل الأستاذ محمد بوزيد. أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك سماح، وأهلا بالناس اللي تسمع فينا الكل على موجة الإذاعة الثقافية.
2: بوزيد تحية ليك ويعطيك الصحة بطبيعة الحال. لكن محمد، أنه فنانك في تظاهر يبدأ أكثر من عمل، يعني كيفاش نجم يخرج من دور لدور هكا في ساعة، خاصة يعني البارح واليوم؟
3: الحقيقة معناتها كل عمل خذا وقته في التمارين، معناتها يولي محفوظ جوست، معناتها شوي ذاكرة وشوي تمارين قبل كل عمل، دونك ترجع الذاكرة الجسدية والفكر متاعك زاد يرجع شخصيته ومسارها، دونك ما فهميش إشكال. وبين سير أنا في السياق استوى عندي 3 أيام ماخذ راحتي، معناتها
2: في الدار
3: ماخذ راحتي، دونك مانيش متقلق.
2: على ذكر الدار، يعني كنت نحكي منذ قليل مع الشباب، تجد عائلة تدعم ربما ابنها انه يمارس هواية، وفما عائلة لا تبقى خايفة، ربما عندها اسبابها، تعتبر ربما الفنون هذه ما عندها ربما وين توصل، كل واحد كيفاش نظرته. فما اللي عائلته توقف معاه وتساند، وفما اللي عائلة تجي ضد هالمحبة وهالهواية هذه. عائلتك شفناها مساندة حاضرة حتى البارح.
3: الحقيقة مساندة، عائلتي الكل كانت موجودة تبع في العروض، وإحنا يعني فما ديمقراطية في العائلة متاعنا، نحترموا الاختيارات متاع بعضنا، حتى اللي كان ظهورة الشخص معناتها منا غريبة ولا مختلفة، لكن الحقيقة يدعموا فيها في البحث العلمي متاعي اللي قاعد نعمل فيه، في المسار الفني زاد اللي قاعد نحب نكونه، ونشكرهم الكل.
2: يعطيهم الصحة، يعني العائلة الكل، وفرحنا يعني لأنه هما مثال حتى العائلات الصغيرات الأخرين باش يشوفوا كيفاش أنهم يدعموا. أنت ابن صفاقس يعني، والشباب هذو يعني شباب صفاقس محتاج للدعم العائلي جدا. وعلى ذكر طبعا البحث العلمي، أنت تحضر الآن في الدكتوراه.
3: طبعا دكتوراه، يعني كمان الماستير في قرطاج درمش مع دلالي الطفولة، وحاليا يعني بديت نعمل في شوية ورقات ليني حين الوقت اني نشوف روحي مؤهل نفسيا انه نكملها المرحلة هذه، لكن بديت نشوف في حاجات ولا اثنية اللي نجم نمشي منها ولا ندخل منها.
2: طبعا الهاري بيت، العمل اللي متوج داخل وخارج حدود الوطن، افتتح هذا التفاعل كبير، ميناء الجمهور في بلادك زادة، يعني حسينا انه الجمهور الصفاقسي متعطش ربما للنوعية هذه من الاعمال.
3: طبعا متعطش، الهاري بيت عندها خصوصية معينة قريبة، تحسها عندها مسرحية قريبة للعبيد، تحكي عليهم على مستقبلهم، على الشيء اللي يعيشوا فيه، دونك هذاك علاش نعتقد حتى غير الساقس كانت الجماهير في البلايص الكل تنتظر الهريبات وتنتظر العمل هذا. وحتى اليوم معناتها كان فما جمهور حتى المتابعه مسرحيه ترار دونك جمهور
2: ما ننساوش يعني اليوم نهار احد راهو معناتها الاحد في الساقس راحه مقدس
3: بالمرقه وراحه والناس تقعد في الديارة بالحق خاطر يخدموا ياسر في الساقس فهمني دونك راحة ولكن جيت العباد تتبع في المسرح وجيت وكانت موجودة دونك نشكروهم وكا ان شاء الله ديما الجمهور نلقاوه هكا خاطر المسرح يستحق المسرح يستحق بيان سور.
2: كذلك ربما حسب حتى من الأصداء ربما هذا الجمهور محمد تعود أو قدموا له في مناسبات أخرى أعمال تجارية نوعا ما كوميدية إلى آخره استانس بنوعية من المسرح. وهذا يجرني ربما لسؤال أهمية مثل هذه التظاهرات والمهرجانات أنها تقدم مسرح مختلف للجمهور.
3: طبعا تجارب مسرحية تظاهرة مهمة جدا إن شاء الله تترسخ وتبقى في صفاقس وترمي عروقها نقولوا احنا. وزيدا ما ننسيوش اللي فما برشا شباب في صفاقس في النوادي منشطين وأساتذة قاعدين يعملوا في مجهود كبير باش يربيوا جيل يحب المسرح حتى لو كان ميكملش فيه لكن تكون عنده ثقافة الفرجة تكون يعرف شنو هو الفن شنو هو المسرح هذا شنو فيش قاعد يقدم على خاطر ياسر تشوه المسرح وياسر فما فكرة مغلوطة عند الناس البرة على المسرح. لكن كي تلقى فما شباب ويحبوا يرتقيوا بالذوق ويرتقيوا بالشباب الصغير يعني بالمراهقين باش يكبروهم ثقافيا دونك نكونوا فرحانين ياسر معناتها.
2: نعم مسرحية رار اللي الآن انتهى النقاش الخاص بها عمل جديد بطبيعة الحال وهو من الأعمال يعتبر يعني باستثناء تجارب الهاوية ربما العمل الأول لعزدين بشير كمخرج شاب. نحسوا أنه العمل هذا في عروضه الكل على أهميته بطبيعة الحال لكن كان فما جدل حول هذا العمل ربما لأنه يعتمد أساسا على النص يعني وربما هالنوعية من المسرح محمد إلى الآن تلقى ربما نوع من الصعوبة في الوصول إلى المتلقي.
3: طبعا يمكن تلقى نوع من الصعوبة لكن نعتقد أن الفنان من دوره والمتفرج من دوره الفنان من دوره أنه يقدم أعمال متنوعة تقوم على النص تقوم على الحركة ينوع في تجربه يعني الجمهور لازم يتقبل الأنواع المختلفة متاع الفرجة. الكلمة ساعات راهو الكلمة مهمة والحركة مهمة يا حبذا حق التوازن لكن إذا لقينا شخص مثلا عنده يحب يستعمل النص ولا يعتمد على النص أكثر من الحركة زيادة لازم نتفرجوا شنو يحب يوصلون يحب يقول حتى اللي يعتمد الحركة يعتقد أنه الحركة أكثر من النص تلقى كلمة ولا كلمتين وجمل حركية أكثر زيادة هو يعني يتفرج عليه ويقبلوه.
2: شنو اللي شدك أنت تحديدا في هذا العمل باش كنت فيه؟
3: الحقيقة اللي شدني في العمل أولا اللي نحن قراب يعني مجموعة من الأصدقاء تخرجنا بأحلام كبيرة من المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. شدني أني نكون موجود في تجربة عزدين خاطر كنت في تجربته الأولى الذاتية يعني ونكون في تجربته الثانية يعني نكون نسجل حضوري كممثل في المسار اللي هو قاعد يتبع فيه. ونعرف اللي عزدين قريب لي كإنسان وكفنان نعرف اللي هو عنده أحلام وعنده خطاب يحب يوجهه دونك يهمني ولا يهمني أني نكون مشارك ومسانده في المسار متاعه هذا فقط.
2: نجم نقوله يعني محمد أنها كأنها نحسها كشوية في الجيل هذايا أنه كانها ولات حركة مسرحية خاصة بالجيل هذايا أنهم يساندوا بعضهم يقفوا بعضهم مثلا حتى ولو كانت فما مشاكل ولا غير

0: غياب التكوين، وجديمة موجود في صفاقس، انت كولد صفاقس ربما من باب حتى الوفاء لهذه الجهة تفكرش انك ربما ترجع تأطر شوية هالشباب هذوما، لانه حسيتهم نوعا ما ضايعين، يعني لانهم الان بعد ما استاذهم ربما انتقل الى مدينة اخرى بقاوا يأطروا في انفسهم.
1: والله انا كبديت في صفاقس بديت، هذا لا يمنع معناتها، بديت ان نأطروا في رواحنا في معهد الهادي الشاكر، معهد الذكور هوني، كنا نأطروا في رواحنا، كنا نفتقروا يا حبذا يكون عندهم مؤطر. ان شاء الله تعطيني الوقت والامكانيات اني معناتها حتى طريق المطار اللي نسكن فيه كيلومتر 9 معناتها يفتقر لنوادي المسرح، ومعناتها يتسمى المركز اكثر شوي خير خير من الثنايا ومن الاحواز يعني. دونك ان شاء الله يجينا الوقت، يعطينا الوقت والصحه والقوه زادة باش نجموا نرجعوا ديننا لهالبلاد هذه،
0: ونزيد هنا الامكانيات اهم حاجه.
1: الامكانيات الامكانيات صحيح.
0: كل التوفيق محمد بوزيد، ان شاء الله بالتميز والنجاح، وان شاء الله مزيد من الاعمال في رصيدك، واكيد انه مسيره الهريبات متواصله، مسيره رار زاده متواصله، مزيد فما برشا عروض باش يتبعها الجمهور في مختلف انحاء الجمهوريه. شكرا.
1: نشكرك سماح، بارك الله فيك، وإن شاء الله ديما نقدموا حاجات في تطلعات الجمهور. شكرا.
0: شكرا. ما زلنا طبعا مواصلين معاكم هذا اللقاء، نسمعونا غم قصير ثم نرجعوا.

0: فسيفساء الأحد. فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة،
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد.
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الجزء الأخير من هذا الموعد اللي قدمناه طبعا لكم مباشرة من المركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس، في مواكبة لفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان تجارب مسرحية. باش نختموه طبعا بضيف مبجل أيضا، هو في الأساس مربي ومدير مؤسسة تربوية، لكن هو إعلامي في نفس الوقت لأنه عنده مشاركات مهمة في الكثير من البرامج في إذاعة صفاقس، الإذاعة الشقيقة بطبيعة الحال. وسعيدة جدا أنه حاضر معنا الأستاذ علي العامري. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك أختي العزيزة، شرف لي حقا أن يكون على أمواج إذاعة، يعني مكسب حقيقي للجمهورية، مكسب تنويري وتقدمي، إذاعة تونس الثقافية، ومع الإعلامية والأخت والصديقة العزيزة اللي دائما كنت معجب ببرامجها وكنت نقدر الجهود واللي يعني إلمامها وحرص على مواكبة الفعاليات الثقافية في كل أنحاء الجمهورية. فحقا بدون يعني مجاملة أتوجه لك بكل تحية محبة واحترام على الجهود الكبيرة اللي تقوم بها، وبارك الله فيك، وبهذا راه حقا يرتقي مجتمعنا.
2: الله يخليك، شكرا جزيلا، هذا واجب. طبعا نحييك أيضا وبحضورك واهتمامك بالثقافة وبالتربية بشكل بطبيعة الحال في مقام أول، ثم الثقافة من خلال الإعلام. وأنت يعني تدير في هذا المهرجان جلسات النقاش الخاصة بالعروض. تبعنا البارحة نقاش مسرحية الهاري بيت، ومنذ قليل كان نقاش مسرحية رار. بداية قبل الحديث عن هذا، من وجهة نظرك أستاذ علي، كيف ترى المشهد المسرحي والثقافي في صفاقس؟
3: شكرا، سؤال مهم. شوف، أنا شخصيا أعتقد أنه أنا واجب كإنسان وكمواطن ثانيا، أنا ما نجيبش نتقن ألف شيء في الحياة، لا أتقن إلا شيء تكونت فيه أكاديميا وهو التربية، وشيء خبرته من الطفولة وجربت وعندي تجارب ومشاركات، يعني المجتمع الثقافي كوني. فجزء من إرجاع الفضل إني وقت في صفاقس اللي هي المدينة الثانية والمدينة المليونية وعاصمة الجنوب، اللي نسمع ربما الصورة علينا في الجمهورية أنه محظوظة أو مرفهة أو فيها كثافة نشاط، الحقيقة أنه فما صعوبات، حتى في صفاقس ورغم مدينة كبرى فما صعوبات مادية ولوجستية لإدارة العمل الثقافي، لكن فما شيء طيب واستثنائي. ربما احنا عندنا مجموعة من المؤسسات الثقافية، يعني ما تعرف منطق المنافسة الشريف والطبيعي لو بين المؤسسات، لكن احنا في صفاقس خلقنا الاستثناء، فما تعاون وتنسيق بين المركب الثقافي محمد جاموسي، مركز فنون درامية، يعني المندوبية الجهوية أشرفت، جوكر برود إلى غير ذلك، يعني الخاص والعام، ملك الدولة والمبادرة الخاصة اللي كنا حاولنا يقدموا، معنا نعرف تعرف الصعوبات المادية اللي لا تخفى على أحد، ورغم ذلك أحرصنا باش مهرجان هذا التجارب المسرحية اللي عملنا منه 3 نسخ سابقة، وكانت النقاشات والعروض أغلبها تدور في مركز فنون الدرامية والرقحية، الآن المركز في عملية صيانة وهذا إيجابي زادة، ننتظر إن شاء الله افتتاحه من جديد قريبا لأنه مكسب حقيقي للجهة. رغم الفضائيات القليلة نسقنا بيننا دار ثقافة ببحر، مركز الجاموسي، ويعني قدموا اختاروا فندق الحدادين كذلك سي وليد الطبيب، كلهم رغم أساتذتي وأصدقائي نسقوا بينتهم، ورغم كل شيء قدمنا، معناها تشوف البرنامج أو 10 تقريبا مسرحيات مع ورشات تكوينية مع ندوة مهمة تطرح موضوع راهيني جدا وملح على الفن وعلى الثقافة وعلى المسرح، هالعلاقة التقنية هذه لغزاتنا والتكنولوجيا اللي أصبحت في حياتنا اليومية، والمسرح كفن حي إنساني قعد طبيعي لا يعترف إلا بعلاقة الإنسان مع الإنسان الممثل والجمهور. حاولنا نقدم نسخة معناها محترمة هكا تشوف العروض مثل أمس نظرا لزادة جودة العرض وشعبيته ونجاحه الهاريبات كان حضور كامل في المركب الثقافي. الجمهور يعني رغم بعض الهنيات البسيطة زاد نفهموها لكن كان فهم أداب مشاهدة راقية. المخرجة يعني تصورها أنا يعني راضية على الحضور وشاركت معنا بارك الله فيها هي وفريق العمل. أنا وقت نشوف مدام فاطمة بن سعيدان يعني أيقونة في تونس وعربيا وممكن حتى عالميا يعني وجه من وجوه المسرح والثقافة في العالم تكون بذلك التواضع وبذلك الدفء وتحضر معنا كل النقاش وتساهم والجمهور يتفاعل. صحيح مش راهو حتى في المدن الكبرى مش الجمهور الكل ربما مثقف مسرحيا وعنده أداب فرجة وتقاليد باش يكون ولكن عموما ثم نقاشات قاعدة تصير جيدة، ثم تفاعل، ثم ناس تتعرف على بعضها، ثم تبادل خبرات، ثم ناس اليوم مثلا كان معنا منذ قليل أستاذ فلسة يقول أنا أول مرة نحضر عرض مسرحي وبالمصافة كان الموضوع ربما يهم معرفيا والأسئلة الوجودية اللي تطرحها مسرحية اليوم. فهذا يراه أهمية المهرجانات نتاعنا. صحيح ما نقولوش احنا كل شيء ممتاز، لا عندنا مشاكل خاصة لوجستية ومالية متعلقة بالإنتاج بإقامة الفنانين باستدعاء مسرحيات وأعمال كبرى، لكن عموما لا نستسلم للواقع، نخلق من الضعف قوة. هاك تشوف صفاقس معناها حية، تشوف نوعية الجمهور اللي يحضر لك. صحيح معناها طب يعني في الظروف الحالية وفي السنة الدراسية وفي السياق اليومي والحياة اليومية والسياق الاجتماعي للمواطن التونسي وقد تلقى بعد كل عرض مسرحي ثم العشرات اللي ينتظروا ويتحمسوا للنقاش ويحرص باش يقول كلمته وباش تسمع آراء الآخرين، روى دايما نجم كان إيجابي يرتقي بينا ويخلق الوعي العام.
4: وخاصة يعني هذا الجمهور يعني لما يكون ماهوش جمهور مختص، يعني جمهور عادي يجي كما قلت أستاذ فلسفة ولا ينجم يكون مختص، لكن يعني نقصد أنه مش مسرحيين وإلا إعلاميين، جمهور جاي يعني بقرار ذاتي منه أنه يحضر عمل مسرحي وأنه يحضر النقاش، هذا إيجابي جدا، يعني هذا اللي نبنيه عليه يعني في المستقبل. والحقيقة اللي يميز الأسفاقس في أكثر من تظاهرة ربما ولا حتى في عروض نشوفوها هو هذا العمل الجماعي، يعني مهم أيضا أنه يكون موجود هذا العمل بالطريقة هذه حتى ننجحه مهما كانت صعوبته. هو أي عمل إنساني فيه صعوبات، لكن أنه يكون هالفكر هذا متاع فكر أنه كما نقوله بالتونسي يحمل الجماعة ريش، فهذا مهم للبناء، يعني أنه مش العمل الثقافي عمره ما كان عمل فردي.
3: طبعا اول شيء الجمهور اللي يحضر سواء للعروض او حتى اللي معناها يقول واحد يواصل ويتغرم ويحرص انه حضور النقاش راهو من كل فئات الشعب ومن كل المواطنين ومن كل الشرائح العمريه. عندنا الشباب الصغير اللي ربما اكتشف المسرح في هوني يعني مركز فنون دراميه في مركب الجاموسي، عندنا الناس اللي معناها حتى مسرحيين اللي يمارسوا الاخراج والتمثيل الهواة اللي يشاركوا في اعمال، ثم تلقى المواطن العادي اللي تستفزه فكره في مسرحيه يستفزه راي جماليه معينه تمسه يحرص ويحضر وكذا. هذا احنا شنو اللي يهمنا؟ علاش تبادل النقاش هو مهم؟ لانه فما ناس ربما معناها مراجع تبارك الله مسلحين بعده نظريه وبتجربه وخبره، لكن احنا نحبوا كتبادل الخبرات. وقت يشوف هو الخبير والمخرج المسرحي الكبير يناقش في عمل لزميله وهو ربما معناها شاب كيبدا حياته كذا ياخذ فكره، يتعلم اول شيء التواضع، يتعلم المعرفه راهي مش حكر على اي احد، رانا كلنا نتعلموا ببعضنا. ثم انه المصطلحات نتاع المجال يعني المصطلحات التقنيه اللي تهم المسرح مثلا الجدار الرابع مثلا الاضاءه كيفاش الصوت يولي هو يفهم العمليه المسرحيه اكثر يعقلنها اكثر وبالتالي يكون اكثر وعي بالرسائل والمضامين اللي موجوده في الاعمال المسرحيه اللي هي في النهايه تتعدد الاساليب والاختيارات الفنيه تبقى دائما حره ومحترمه، لكن الفائده في الاخير انك تبث رساله انسانيه. يعني ما نصورش ان فما مسرح تونسي يحترم نفسه مش يقدم شيء هدام او ضد هالمجتمع هذايا، بالعكس كنا نطرح الاسئله بجراه واحنا فما اعمال ربما النقاش اللي صار بعد المسرحيه كان بمثابه الولاده الثانيه للعمل، لانه ينبه المخرج الاشياء، ينبه الكاتب ربما، ينبه الجمهور، ثم هو يشرح وجهه نظره اكثر، يصير اكل تفاعل، والتفاعل هذايا من اجل يكون يرتقي بالوعي العام. وقتها يكون عندنا مواطن اللي احنا ننظر معنا نطالب به وننظر له اللي هو المواطن الواعي الفاعل اللي يلتزم بواجباته وحقوقه، لانه احنا صحيح تو تشوف انت معنا في الاعلام وفي مجتمعنا المطلبيه موجوده وهذا حق مقدس يعني، لكن راهو احنا ما نجموش نطلبوا اشياء اذا كان غير ممكن تتحقق. كما يقال كما يقول المثل. يعني احنا نطلب من بلادنا اكثر رقي، اكثر دعم للثقافه، اكثر اعتناء بالبنيه التحتيه، بالفضاءات الثقافيه. هذا ما ينجم يكون الا بنخلق الثروه، وخلق الثروه ما يكون الا بالانسان الواعي الجاد اللي واعي بحقه وبواجبه، يعني مواطن ينتمي للبلد انتماء حقيقي. واكيد اكيد انه سواء التربيه اللي هي مهنتي ونتشرف بها، او خاصه الثقافه بمعناها الواسع، الفنون، الاداب، الدراما، الشعر، المسرح، الموسيقى. والحمد لله اليوم في تونس رغم كل شيء ثم 4-5 مهرجانات اللي أنا متزامنة في البلاد. هذا شيء أنا واحد من الناس يحمسني ويبشرني بالخير، ورغم كل شيء يطمني على مستقبل البلد.
4: لهنا يعني الربط اللي قمت به مهم جدا، واللي هو أساس ربما اليوم في نقاشاتنا خارج يعني ربما المهرجانات أو غيره، في نقاشاتنا كمثقفين، كفاعلين في البلاد أو كعملاء، كفلاحين، كغيره، هو هذه العلاقة بين التربية والثقافة. ربما أنطلق من حديث بعض الشباب اللي كانوا معايا، أنه يكون أنه العائلة ربما ترفض أو تكون سبب في أنه ولدها ما يمشيش ربما وراء موهبته، ما يمشيش مثلا يشارك في نادي مسرح ولا نادي فنون تشكيلية ولا سينما، لاعتبارات عديدة، منها أنه ربما تخاف أنه يبعد على قرايته إلى آخره. لكن بالعكس فما شكون مشى وامتاز يعني في قرايته لهنا. وأستاذ وانت كمربي أيضا تعرف الظروف اللي صايرة اليوم في المجتمع وفي المدارس الابتدائية والثانوية وغيره. اليوم دور المدارس هذه ودور في نفس الوقت المثقفين أنهم يكونوا مع بعضهم هام جدا اليوم، يمكن أهم حتى من وقت مضى.
3: شوف أكيد من أصل الدنيا في كل المجتمعات وفي سياقنا التونسي، احنا في سياق تأسيس الجمهورية التونسية، راه فما علاقة وطيدة يعني عضوية بين خطاب الجمهورية وبين الثقافة والتربية. هذاك علاش احنا في دولة الاستقلال مثلا الرئيس بورقيبة معروف اعتنى بالمسرح واهتم به، وكان الرئيس العربي الوحيد اللي اقام خطاب حول المسرح. علاش؟ لإيمان بدور الفنون في الارتقاء بالإنسان. اليوم احنا بلغنا يعني شوط فما ما يتعلق بالعالمي، المجال العالمي، راهو فكرة انه المعنى وفكرة القيمة وفكرة انه الانسان يتكون ايتيقيا وفكريا تراجعت في العالم الكل. لكن دول اخرى ومجتمعات اخرى بصراحة اقوى منا ماديا، عندها استراتيجيات اخرى. احنا للاسف الماديات اللي توفرها الدولة او يوفرها المجتمع ضعيفة ودون المأمول. لكن الحل شنو هو؟ في الذكاء التونسي، نتأقلم مع الظروف، وفي نفس الوقت يلزم القوانين والرؤية تكون واضحة. كل ما تكون الرؤية الفكرية واضحة راهو سهل تنفيذها وإن عزت الإمكانيات المادية. بمعنى احنا نحب نمشي في مدرسة تكون الناس تقنيا ونتخلاه على دورنا في التربية والتثقيف، تصبح يعني غدوة الحي المدرسة التونسية والجامعة التونسية تخرج لنا المهندس والطبيب الجيد، لكن بأي بدون رؤية إنسانية أو إيتيقية وبدون انتماء، وهذا نشوفوه للأسف، لأن يعني تصبح المسألة مرتبطة فقط بالنجاعة المادية، وإلا نحب نخلق المواطن الحقيقي.
4: يعني المعدل اليوم فما يعني لهاث وفما سعي وجري وإلى آخره حول المعدل يعني، لكن الجانب ربما الإنساني كيف ما قلت، الجانب هذايا اللي فيه قيم وغيره مفقود. يعني وانت كمؤسسة يعني كرئيس مدير مؤسسة تربوية اليوم، احنا نتذكروا في اجيال سابقه المؤسسه التربويه كانت فيها نوادي، يعني الكنا فما نادي رسم، نادي حتى فلاحه يعني موجوده في المدارس. للاسف في الفتره الاخيره ليه تراجعت يعني هالنوادي هذه، اذا ما نقولوا اندثرت.
3: شوف هي الحقيقه ما اندثرتش، ولكن معاك اللي تراجعت كما وكيفا بطريقه ملحوظه. التراجع راهو يعود لعده عوامل، ما نجموش نحطوا طرف واحد هو سبب كل المشكل والا نشيطنوه. المستوى المادي للمربين تراجع والقدره الشرائيه، الوعي الثقافي اليوم زاد ما نكونوا موضوعيين، راهو تلقى المربي يعني اللهاث اليومي وراء العمل والدروس الخصوصيه اللي اصبحت ضروره للمربي وللمتعلم، لانه المربي راهو رغم هي يعني ماهيش ضروره بيداغوجيه، لكن تصبح ضروره اجتماعيه وضروره ماديه. وقت الولي نفسه يطلب الدروس الخصوصيه لانه يحب المهم وقت ابنه يكون بعيد من خارج مسؤوليته يعني بين ظفرين. هذا كله عوامل. الدوله زاد الى رؤيتها زاد ربما ماهيش واضحه، لانه انت تقول احنا نشجع على العمل الثقافي، فما حتى وزير أو مسؤول تونسي يقول لك أنا ضد العمل الثقافي. لكن العمل الثقافي مش بالنوايا الطيبة، إذا نوفروا له الإمكانيات والقوانين. اليوم راهي الإمكانيات مش متوفرة، فهمتني؟ ثم أنه الولي راه مازال بعض الترسبات، رغم احنا مشينا مشوط في الحداثة، لكن راه مازال معناها فكرة أنه العمل الفني ما يليقش مثلا بالبنيه خاصه. هذا موجود مازال ترسبات منه، لازمنا نقاوموه لانه فكر رجعي،
4: ولانه رجع رجع حتى في اماكن باكثر حده.
3: يعطيك الصحه، ماك تعرف في ظل الفقر وكذا راهو تصعد الافكار اللي هي رجعيه واللي شوفينيه واللي متطرفه وكذا. ثم انه فما زاد فكره اخرى مهمه وراهو لازم تناقش، هذا انه العمل الفني ما فيش مستقبل مهني مضمون، لانه احنا بلد ما عندناش صناعه ثقافيه ثقيله، ما عندناش صناعه سينما وصناعه مسرح قويه وامكانيات انتاجيه ضخمه، فاحنا مسرحيين بالمئات لكن اغلبهم يعني يعاني صعوبات ماديه سواء في انتاجه كفنان او هو حتى في حياته الشخصيه. هذا يخلي المواطن التونسي عموما ما ينظرش الى الفنان بك الصوره الورديه وبك الدور الحضاري والموكول ليه. لكن رغم ذلك قاعدين تحس اللي فما وعي، وسائل الاعلام راهي اكيد انت سيادتك وزملائك وكذا عندكم دور حيوي، احنا كمربين زاد نتحدثوا مع ابنائنا ومنظورينا مش فقط في الشان كما قلت انت الحاصل للدراسه، لانه احنا في البيداغوجيا مثلا واكيد الناس اللي معنا زملاء المربين يفهموني عندنا ما يسمى بالنجاح الغير دال. راهو يعني تجد التلميذ اليوم متفوق في الرياضيات ومتفوق مثلا في العلوم لكن هو مثلا صفر ولا عدد متدني جدا ما يحضرش اصلا في بعض الانشطه الفنيه، الموسيقى، الفنون التشكيليه، الانسانيات اللي هي مهمه، التاريخ، الفلسفه كذا، هذا ما يخلقش انسان متوازن. اليوم اذا احنا مازلنا من مكاسب الجمهوريه انه نخرجوا الطبيب والمهندس بجوده تقارب ما هو موجود في الغرب وفي الدول المتقدمه، لكن رغم ذلك هالطبيب هذايا راهو اذا يكونش عنده اطيقه قد يتحول الى شيء معناه غير اخلاقي، المهندس كذلك اي فالجانب التقني مهم ويجب نحافظ على جودته لكن لابد من إرفاده بانتماء برؤية إنسانية وحضارية وثقافية. الفكر النقدي أنه يسائل الخطاب، يسائل المجتمع، يسائل هو في حياته الشخصية، أنا شكون، لماذا أفعل هذا ولا أفعل ذا إلى ذلك. التساؤل الشخصي ذاك والفكري دائما يعطينا مواطن يكون سلمي في تعامله، متحضر في تعامله، منتمي انتماء حقيقي للبلد، واعي بحقوقه، حتى كي طالب بحقه ما يستعملش أسلوب غير حضاري ولا أسلوب عنيف. احنا نحبوش بمعنى يكون موجود في بلادنا، نحب كل مواطن في البلاد دي يكون حر ويكون فعلا منتمي، يطالب حقوقه ايه، وفي نفس الوقت يكون واعي وبصدق انه يقدم واجبه للبلاد دي. هكاك نخلق مجتمع متوازن. وراهو صدقني باش المساله يعني فما ناس تحسمها غالبا بالجانب المادي، لا راهو فما بلدان اثرى منا ماديا بمراحل لكن ربما مجتمعاتهم ماهيش اكثر سلميه ومش اكثر تقدميه منا
4: والا العكس.
3: فاحنا نحبوا التوازن، نحبوا الشخصيه التونسيه ديك اللي قرينا عليها في التاريخ انها سريرة حضارات عريقة، إنها شخصية كيسة، شخصية معناها كيفاش يقولوا بلد تحلو فيه الحياة، والإنسان التونسي عموما يكون طيب المعشر. لأنه بصراحة اليوم رغم الثقافة ورغم الجهود ورغم التراكم نشوفوا في أشياء يعني
4: رغم التعليم، لأنه كي نقولوا احنا عندنا نسبة كبيرة من المتعلمين المفروض إنه فما نتائج أخرى نتصور يعني.
3: هو شوف دولة الاستقلال واضح حرصت على نشر التعليم لكن الانتشار راه كان كمي أكثر منه نوعي.
4: لكن سامحني في النقطة هذه، ربما دولة الاستقلال حرصت على التربية والتعليم، يعني الاثنين كانوا مترافقين مع بعض.
3: هو إلى حد الآن الاسم الوزارة الرسمي هو وزارة التربية.
4: نعم.
3: وكلمة التربية لا تعني فقط الجانب المعرفي.
4: بالضبط.
3: احنا الجانب المعرفي مهم طبعا، مهم الرياضيات والعلوم وانه الانسان يكون معناه يتقن مهارات معينه ويمتلك مكتسبات نظريه وتطبيقيه معينه، هذا مهم. لكن في نفس الوقت المدرسه كما احنا في التعليم الابتدائي عندنا اعلى شيء يعني كيقولوا دستورنا بين ظفري، دستورنا الصغير هو اكيد تلقاها موجوده في مكتب كل مدير، غايات النظام التربوي واللي هي تتلخص في 8 مبادئ فيها اشياء ايتيقيه معنويه لكنها مهمه جدا، هو انتماء للحضاره، انتماء لتونس، وعيك انت، ثم انفتاحك على الثقافه الثقافات العالمية وانفتاحك على الإنسانية. اللي تعمل فيه اليوم مهرجاناتنا في المسرح وفي السينما وفي غيره هذا هو أنك الشخصية التونسية تقدمها وفي نفس الوقت نستهلك ثقافة الآخر بكل ثقة في النفس وبعدم شوفينية وفي نفس الوقت بعدم انبتات أو استلاب، هذا مهم جدا. وراو احنا اليوم حتى من الناحية المادية البراغماتية المحضة راو الفيلم التونسي نزم صدروه والمسرحية التونسية والألبوم الموسيقي واللوحة التشكيلية إلى غير ذلك، وهذا نجم يكون عنده مردودية مادية على البلاد.
4: نعم أنت كمربي يعني تسعى ربما يتشجع تلامذتك انهم يمشيوا لعروض فنيه يعني موجوده في صفاقس، لانه هي تبدا لانه نعرفوا هذا احنا كنا اجيال ديما مبادره معلمين مربين، يعني احيانا هذا يفرق بين مربي ومربي، فما مربي اللي هو يدفعك اللي هو يخليك تطلع اللي هو ما يكتفيش بالدرس، وفما مربي لا يكتفي بالدرس فقط مع احترامنا للجميع بطبيعه الحال. لكن اليوم كما نرجع ونقول اليوم مع صعوبات هذا مع شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي مش تكون موضوع ندوة المسرح والتكنولوجيا في هذه المهرجان مع معناتها الغزو تاع ما كل هو إلكتروني يعني لحياتنا هذا بيدو خلى مهمة المربي صعبة جدا مع أيضا عوامل اجتماعية أخرى اللي هي العائلة اليوم ما هيش متفرغة تماما لهذا الطفل.
3: شوف فما مبدأ عام في البيداغوجيا يقول لك إنك لا تعلم الأطفال ما تعلمه، راهو يجي يكون معلم مسلح بعدة نظرية وبمعلومات وقادر على تبليغ البرنامج، لكن أنت فعلا في الحقيقة تعلمهم ما أنت عليه، بمعنى إنه إذا الأطفال هذوم التوانسة وليداتنا شافوا المربي هو بيدو يستمتع بالعمل الثقافي ومقبل على العمل الثقافي ويمارس العمل الثقافي ويتفاعل مع العمل الثقافي، أكيد هما يتفاعلوا معه بوعي أو بدون وعي. ثم إنه الطفل اليوم رغم بعض الصعوبات المادية إلا أنه راهو عندنا مكاسب، إحنا اليوم يعني تنجم أنت قبل باش سيكونس فيديو مثلا تستغل التكنولوجيا الحديثة كان صعب جدا ويزمك تنقل حاسوبك وكذا، اليوم بالحواسيب الصغرى باللوحات اللوحات هذه معناها التابلات اليوم بالهاتف إذا يعني سهل جدا تنقل أي معلومة، أنت اليوم تنجم مبادئ المسرح توصلها لأعماق الريف، السينما، الموسيقى، غير ذلك، فقط التوظيف لأنك أنت مرتبط زاد أخلاقيا وقانونيا بنظام تربوي عفوا وببرنامج رسمي هذاك على راسه وعيننا نحترموه، وفي نفس الوقت حتى السادة معنا المشرفين البيداغوجيين وكذا راهم يشجعون على هذا، عندنا هامش من انه نعملوا نادي الفنون، نادي المطالعه، المسرح اذا امكن ولو بامكانيات بسيطه، علاش لا اذا نستقدموا مثلا فيلم نجم نشوفوه في ظروف تقنيه نسبيا محترمه طبعا يكون مدروس في المحتوى، الاطفال نتاعنا راهم يقبلوا، راهم الطفل صدقني يضجر من طول الدرس ومن ثقل المعلومات، الطفل يحب انك تخاطب روحه، تخاطب عقله، تخاطب الجانب الوجداني فيه، تستوعبه كله كانسان، تحترم عقله، وراهو ما نقولوش انا راهو فما حتى فرق بين اي طفل في تونس، هو شنو اللي يختلف؟ ربما الخصوصيات الاجتماعيه، تلقى منطقه ربما محافظه اكثر من غيرها، تلقى الامكانيات الماديه متوفره في منطقه اكثر من غيرها، لكن عموما راهم اطفالنا. الحق يعني كنوز، يعني مكسب كبير للبلاد، الشباب الأطفال وثم يافعين وشباب رأوا إذا كونوهم إذا وصلوا له الثقافة إذا نرشدوه وخلونه في نفس الوقت حرية الاختيار بدون وصاية بدون قهر بدون معنى تسلط، رأوا الأطفال فيهم نسبة كبيرة من يكونوا صالحين للبلاد ذي، وصدقني أنا كنشوف الفرحة في عينيهم ونشوف معنى تفاعلهم الإنساني والبريء ذاك البسيط، عندي أنا حققت أرقى المكاسب البيداغوجية.
4: نعم، وفي نفس الوقت كذلك نحافظوا على صورة المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، يعني زادة هذه من الأشياء اللي هي نجم نقول تضر بالمجتمع إذا كان احنا ما نحافظوش على الصورة الجيدة للمربي سواء كان من المجتمع أو من المربي في حد ذاته. يعني
3: هو صحيح، شوف هو عالميا فما سياق عالمي، قبل كان المعلم ربما أو الشيخ في القرية ورجل الدين يعني بين ظفرين يحمل الحقيقة لأنه كانت وسائل تناقل المعرفة معناها نادرة ومكلفة، اليوم بانتشار الانترنت وبانتشار الهوائيات وبانتشار كل الوسائل التقنية والمحامل اللي تنقل المعرفة تقريبا المعرفة متوفرة لكل الناس، لكن المعرفة هذه الناس مش قادرة على هضمها، فهون دور المثقف وبالأخص المربي هو أنه يبسط المصطلحات ينسبها يخليها في سياقها الاجتماعي ويعطي المثال اليومي الدال عليها، فهمتني؟ هذاك معناها التربية
4: يكون مواكب للعصر هو بيدو فيه، لأنه المعلم في الستينات أو السبعينات ما هوش المعلم في 2026.
3: صحيح، المعلم راهو في زمن هذاك كان مواكب لعصره، اليوم تغيرت الظروف، طبعا لازم مهم جدا أنه يكون معناها المعلم مثقف ويستعمل أرقى التقنيات اللي موجودة ويوظفها التوظيف الذكي، ثم أنه لو تراجع دور المعلم باش نكونوا نزهاء مع أنفسنا، زاد مرتبط بالعامل المادي، احنا نشوف المجتمعات اللي في متقدمة جدا كلها توقر المعلم ماديا ومعنويا. احنا في تونس الحقيقة عندنا مشكلة أجور وإمكانية مادية
4: إلى الآن، المعلم هو يعني أجره أدنى سلم
3: التأجير، لكن شو نقولوا احنا؟ نقولوا راهو بلادنا ما عطتناش كان الأجر، ربما الأجر هو أزهد الأشياء، أنت عطتنا يعني أنا يعني شوفتي يقول نحسب علميا كل مواطن تونسي موظف تو في الدولة التونسية أو مواطن، راهو فما إنفاق في أنا استعملت وسائل الصحة العمومية، استعملت مدرسة، استعملت وسائل النقل العام، استعملت مواد مدعومة، يعني الدولة التونسية والمجتمع التونسي راهو بطريقه او باخرى صاحب فضل شخصي علينا.
4: فما ناس اخرين تو كان يسمعوا فيك ربما، فما البعض يقول ربما السي علي العامري المربي مدير المدرسه يتكلم شويه مثالي.
3: هي مش مثاليه، هذيك الحقيقه. راهو الشعوب ربما غير، فما شعوب غيرنا شهدت حروب وكوارث ومعناها حتى كانت مهدده بالفناء، وكيف اكيد في الصراعات هذيك ظهرت النزعات العدميه والنزعات الشوفينيه والنزعات الانانيه، لان احنا مش ملائكه، احنا بشر، يعني تتنازعنا نزعات ورغبات ومصالح واهواء. طبيعي الانسان التونسي مش منزه، هو في سياق التاريخ، لكن راهو ما يصح الا الصحيح. شوف انت دوله الاستقلال رغم ضعف الامكانيات، لان تونس عام 56 عندما استقلت ما تصورش كانت امكانياتها اضعف من الان، اقوى من الان، كانت اضعف. ورغم ذلك بالايمان وبالفكر، يعني بالرؤيه، بالفكر العلمي، بالاختيارات الصائبه، وصلنا اشياء، حققنا مكاسب. ما نقولوش احنا راهو مجتمع المدينه الفاضله، لا، لكن حققنا مكاسب. السؤال اللي يطرح نفسه على اي مواطن وعلى اي مثقف اليوم في 2026، رغم كل المشاكل اللي نعرفوها واللي الفن والميديا تحدث فيها كذا، هل بامكان تاسيس مجتمع تونسي افضل مما هو عليه؟ انا نشوف ممكن جدا، بشرط صدق النوايا وحسن توظيف الامكانيات.
4: نعم، جميل جدا ما تقول استاذ علي العمري، وان شاء الله الكل يكون عندهم هذه الوعي وهذه الرساله زاده اللي هما مسؤولين عليها، يعني تجاه انفسهم اولا وتجاه المجتمع بشكل خاص. وديما ناكدوا رغم كل التطورات اللي موجوده، رغم كل المشاكل زاده، يبقى دور المربي. يعني كي نقولوا يعني مش من فراغ كي نقولوا انه المدرسه هي العائله الثانيه، يعني لاي طفل لاي جيل، ما تتغيرش الفكره هذه. يعني بعد العائله مباشره تجي المدرسه اللي هي تعلمنا واللي هي تعطينا رؤية أخرى للعالم.
3: والله شوف، المدرسة معناها الكلاسيكي الحقيقة راهو في تونسيا وعالميا تراجع دورها. اليوم ما يربي الطفل هو علاقته بالأسرة، صحيح، والأسرة زادة فما إكراهات، يعني خروج المرأة للعمل وضغوطات الحياة اليومية ونمط الحياة المعاصر هذا اللي ما يعطيش للطفل حيز عاطفي واجتماعي كبير.
4: يعني أنت توتسين الجماعة اللي هم ربما ضد عمل المرأة؟
3: لا طبعا، احنا نحتاج الى عمل كل انسان قادر على العمل في تونس. يعني واضح، مانيش لست بهذه الرجعيه. المراه يعني احنا نقولوا كليشيه المعتاد نصف المجتمع، لا، هي ربما هي نصف المجتمع وتربي النصف الثاني ايضا، معناها فهمتني. لكن الحياه، حتى الاب، ادوار الاب وحتى الاخوه، نمط الحياه المعاصر هذايا ما يعطيش برشا وقت للاهتمام بالجانب العاطفي والجانب التربوي والجانب الحميمي من الوالدين والابن الى غير ذلك. ثم انه فما شيء يعني علميا واضح اللي هو خطير، توا كل المجتمعات وكل الدراسات العلميه تقول لك راهو الطفل قبل 15 سنه ممنوع تواصله مع الهواتف هذه ذات محتوى، يسموها سمارت فون، الهواتف الذكيه او اي محتوى. اليوم نشوفه للاسف، يعني حتى في العائلات اللي ذاتها مستوى ثقافي ومادي متميز، يعني حتى الجميع الطفل تلقى في الخمس سنوات وفي الاربع سنوات يستعمل في اللوحات ويستعمل في اللعب ويستعمل في الالعاب الالكترونيه. وانا شخصيا تبعت يعني بعض من افراد عائلتي، راهو المحتوى خاصه في الالعاب الالكترونيه ما تتصورش خطورته ومدى تطبيعه مع العنف ومع الشراسه ومع النزعات العدوانيه. الطفل ما عندوش ادراكنا احنا، فيعتبر الشيء ذاك يصبح بديهي. هذاك علاش احنا للاسف نشوفه مثلا عنف في مدارسنا، فما العنف في مدارسنا وفي مجتمعنا.
4: نعم، لانه استاذ يعني حتى الصور المتحركه اللي هي تتقدم الان في سلسلات او مسلسلات او غيره مش هي متاع قبل، اليوم هي بتتكرس العنف. احيانا هناك صور متحركه يعني ما تقدمه خطير جدا، والعائله لا تنتبه لذلك، والطفل ينساق يعني لانه وحده يشاهدها يعني دون رقيب، دون اي ربما مراقبة، وتحصل الكارثة الكبرى.
3: شوف احنا عربيا يعني الصور بتحركها 99 ولا حتى 100% من مشاهده الطفل التونسي، ليس منتج تونسي. كنا قبل في سياق عربي، تعاون الاتحاد الدول العربية وبعض المؤسسات الأخرى تستقطب أعمال غربية أو من اليابان مثلا، مجتمعات أخرى بثقافات أخرى تنجم تنسجم معنا، تنجم تتناقض معنا. كنا نستدعو أعمال، كانت فما لجان تستدعيها تراقبها تدرسها، وعملية الدبلجة يقع يعني الجانب المحلي في معنى يعني انسجامها مع الحضارة العربية الإسلامية ومع انتمائنا مع تقاليدنا مع رؤيتنا للحياة. اليوم في ظل معناها الليبرالية الأكثر من المتوحشة ربما، فقط يعني لا يعترفون إلا بمنطق النجاعة المادية، أصبحت تستقدم أعمال أو يشوفها حتى الطفل. الطفل اليوم يشوف في أعمال معناها غربية مترجمة للعربي في بعض القنوات، أو أحيانا الطفل اليوم التونسي ولا العربي ما عادش هو معناها أسير للميديا العربية، اليوم يشوف القناة أمريكية ولا قناة غربية وكذا. المحتوى اللي تقدمه ينجم يتناقض ويتصادم مع ما نريده احنا لابننا، ثم مع ثقافتنا ومع انتمائنا الحضاري والديني والإطيقي هذا مسألة الوعي. هوني أنت يعني كل السماوات مفتوحة اليوم، والطفل متاحة أمامه، وحتى المواطن شاء أم أباء كل مهب ودب. هوني مسألة الوعي. أنت ما احنا ما نقولوش الطفل لا يشاهد، بالعكس فما أعمال جيدة جدا، وإحنا تربينا على أعمال تحث معنا تحثنا على قيم إنسانية راقية جدا، التعاون، بر الوالدين، حب العلم، التواضع، أعمال فيها قصص. يعني اليوم للأسف للأسف هذا نادر جدا في مجتمعاتنا، ونادر أيضا في العرض. ثم أن المسألة تبقى هي مسألة وعي. إذا الإنسان
4: تبقى أستاذ مسألة أيضا، بما أنك لا تنتج أيضا أنت يعني تستهلك، ما يعني هذا أمر مفروغ منه. المفروض أنك تنتج أنت يعني إنتاجك الخاص اللي هو فيه رؤيتك، فيه ربما بنائك للمجتمع الذي تريد.
3: طبعا هو احنا مثلا في قبل في السبعينات والستينات حتى في الانتاج السينمائي اللي هو مفخرة البلدان وصناعة ثقيلة، كان عندنا محاولات ساتبيك مثلا كان تنتج الافلام سواء اليوم احنا عندنا جهاز في تونس مثلا ينتج البرامج التلفزيونية والمحتوى السينمائي وغيره والومضات وغيره الموجه للطفل التونسي. لا ما عندناش، فهمتني؟ هذا مسألة إمكانية مادية ومسألة رؤية. هل النخبة في تونس أو الدولة عاجزة على هذا؟ أنا ما نظنش. ممكن بإمكانيات بسيطة النجم ننتجوا صور متحركة أو محتوى تونسي، موجودة بعض التجارب النادرة، لكن دائما مسألة أنه حتى كي ينتجوا فيلم مثلا تونسي أو على يتحدث على تاريخنا على قرطاج على ديما الترويج ما يكونش على مستوى كافي. دائما المواطن التونسي إذا فما فكرة أنه القادم من الغرب هو الأجود والأفضل بالضرورة،
4: رغم أنه يعني عندنا كفاءات كبيرة، عندنا شباب تويكا ممتاز جدا سواء كان في كل ما هو هذا يعني إلكتروني ورقمي وإلى آخره، نجم نستغلهم. لازم خطة ولازم استراتيجية، يعني ما هذا أمر مفروغ منه. يعني
3: كل شيء ممكن على فكرة. يعني احنا كنا يوما ما نشكو مثل الفن العرائسي في تونس انه مهدد حتى بالاندثار. صحيح. بشوية هكا صحوة وزاد مبادرات طيبة من الدولة، قمنا ايام قرطاج الفن العرائسي واصبحت تظاهرة دولية محترمة وعندها جمهورها، وثم ناس معنا حتى شباب تونسي تغرموا وينتظروا التظاهرة هذيك. كذلك علاش لا ما نجمو نقيم احنا مثلا الدساء انيمي هذه، علاش ما تكونش محتوى عربي او تونسي، نعمل مهرجان دولي للمحتوى هذايا.
4: وايضا ستكون مصدر اقتصادي لانه فيها صناعة وفيها يعني أطراف كبيرة فيها تنجم تشغل الكثير من الشباب. مش نرجع للتظاهرة تجارب مسرحية والحديث والشجون معك سعدي اللي بش تواصل طبعا إلى 11، وانت تدير كما قلنا النقاش. من وجهة نظرك يعني أهمية النقاش هذا، وكذلك بالنسبة لي كمدير للنقاش ماذا تحرص يعني في هذه الإدارة، ماذا تحرص أن تقدم؟
3: هو الحقيقة وقت السادة من الأصدقاء وستتي وضع الثقة فيها وكلمني الأستاذ حاتم، يعني ما ترددتش في الموافقة، لكن بعد يعني عقلنت المسألة قلت إيه واجبي أكيد، لكن لازم فما استراتيجية، لأنه بصراحة مش سهل إدارة نقاش مع قامات مسرحية مع جمهور. تعرف أنت القوم وحوش إذا تلاقوا، بمعنى أنه كل شخص مندفع عنده أفكار متحمس، ربما الوقت هو يظن اللي هو غبن حقه. هذاك إدارتك التواصل هذاك الإنساني عملية صعبة، لكن أنا حاولت باستراتيجية بسيطة. شنية هي؟ كما كرة القدم، الحكم الجيد في مباراة كرة القدم ربما تنساه أنت لا إراديا، لأنه لا يستفزك ولا يقوم بخطأ واضح تقول هذا خطأ فتنتبه لمن هو الحكم. يعني الأمور نحاول أني إذا الناس ما حضرتهم فمش الشاهي للكلام أستفزهم ببعض الأفكار وببعض التعليق، إذا الناس متحمسة للكلام أصمت أنا وأترك المجال حتى نربح بأكثر وقت. ثم أنه عملية الموازنة زادة، الجمهور طبعا حقه مقدس في أنه يتفاعل، وفي نفس الوقت لازم توازن، نخلي الممثل وخاصة المخرج أو الكاتب النص يكون يعطي ويشرح وجهة نظره بالقدر الكافي. ثم هي العملية هي إنسانية بالأساس، يعني أنا حتى لا أزعم أني معصوم، يعني ربما نقوم ببعض الأخطاء أو ببعض السهو وكذا، لكن رأي المفيد هو أنه التواصل الإنساني موجود وأن الأفكار توصل.
4: والمهم أن رسخ هالعادات هذه، عادة الحوار والنقاش اللي عندها تاريخ في بلادنا في نوادي السينما ونوادي المسرح، اللي هو الحوار والنقاش، وهذا نبني عليه لأنه نخلق يعني مجتمع وشعب يقبل الاختلاف، يتحاور ويناقش ويقبل الاختلاف، هذا اللي نحبه. هذا المغزى ربما من النقاش، مش المغزى هي مش قراءة نقدية لهذا العمل أو ذاك، لكن هي فرصة للحوار، فرصة لتبادل الأفكار وفرصة للاختلاف.
3: شوفوا فما كلمة تردد دائما على لسان المثقفين انه من كثر ما رددت احيانا تستعمل ككليشي انه الثقافة ليست طرف، وهي فعلا الثقافة ليست رفاه وليست طرف. والدليل انه حياتنا اليوم في الواقع انت هاو بلادك ومجتمعك راهو معرض ربما لاخطار، اكيد معرض مثلا فكرة الاخر اللي تحدث عليها السينما وتحدث عليها الادب وتحدث عليها المسرح وكذا، فكرة الاخر نتذكر انا يوسف شاهين مثلا الاخر اي لوتر، يعني الاخر كيف نتعامل معه؟ هل هو تهديد؟ هل هو فرصة؟ اليوم ها هو واقع الحال، مش مجرد تنظيراتك في لا هي واقع تونس اليوم. تونس مثلا معروف الافارقه الموجودين جنوب الصحراء اللي موجودين في مجتمعنا، هون المواطن كيفاش يتعامل معه؟ حسب يستدعي بالضروره زادوا الثقافي والمعرفي والانساني ووعيه. اذا هو مشبع بالفنون تو يعرف راهو الاخر اخ لنا في الانسانيه، هو يعاني من ظروف صعبة نحترموها، لكن في نفس الوقت رأي الأوطان لها حرمة. إذا ما نكونوش إحنا يعني يخطط لنا ربما قال الرجل أمر دبر في ليل، إحنا بحسن النية نقعوا ضحية سهلة ليه. الموازنة إحنا نكون واعين بقيمة بلادنا بواجبنا بحقنا في حفظ حدودنا وهويتنا، ولكن في نفس الوقت تونس رأي ما ماش خشة ريح، مش أي كل من يهب علينا بعض الناس نخافوا، لا إحنا قادرين على استيعابهم، والتاريخ أثبت إنه إحنا اللي جينا وافد احنا نهضموه ونتونسوه مش العكس. لذلك نكونوا متوازنين، وعينا بالمسألة السياسية والاقتصادية والقانونية مهم، لكن حضاريا وثقافيا تونس راهي فيها الثقافة التونسية اليوم ما هو اصيل معنى افريقيا جنوب الصحراء.
4: صحيح، مهم جدا ما تقول أستاذ، شكرا على كل هذه الأفكار المهمة والفيها الكثير من الانتماء ومن الوطنية أيضا. شكرا جزيلا نورتنا، إن شاء الله بالتوفيق في اللقاءات النقاش يعني القادمة، ويكيد أنه لنا عودة ربما في آخر المهرجان. شكرا ونورتنا في فسيفساء الأحد، شكرا جزيلا.
3: ألف شكر لك، عاجز عن شكرك حقا، أنت تقومين بعمل يوازي عمل المؤسسات. أنا تشرفت أني كنت على أمواج صوت إرادة الحياة، وفعلا نحن في بلد الحياة، وتونس وأبو القاسم الشابر أو شاعر الحياة، فتونس صحيح نعرف المواطن التونسي يعني ضجر من ثقل المشاكل المادية واليومية اللي ما ينكرها حد وما يتجاهلها حد، لكن راه في نفس الوقت راه لا طريقة لنا إلا العلم والفنون والثقافة باش نكون حياة التونسي أفضل بكثير مما عليه الآن.
4: شكرا جزيلا الأستاذ علي العامري، شكرا لكم الكل اللي تابعتونا، كنتم معنا في هذا اللقاء المباشر من فسيفساء الأحد. شكرا أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، ونفيسة العشري في التنسيق العام، من أمام الميكروفون سميح قصد الله في الأعداد والتقديم. نلتقي غدا في حدود الساعة 3 مساء في برنامج حديث المسرح. شكرا جزيلا لكل أحبائنا وأوفيائنا، وإلى اللقاء مع تحياتي سميح قصد الله.

0: فسيفساء الأحد.
1: في النهار كل فن يمضي وحيدا،
0: قصيدة في كتاب،
1: لحن في غرفة مغلقة،
0: لون على جدار،
1: مشهد ينتظر ستارة،
0: حكاية تنتظر الشاشة.
1: وفي المساء
0: نفتح لهم الباب لتجلس القصيدة قرب اللحن،
1: واللون قرب المشهد،
0: والحكاية قرب الجميع.
1: كل أحد في المساء
0: نجمع ما تفرق من الجمال في طاولة واحدة،
1: حين تلتقي كل الفنون.
0: فسيفساء الأحد،
1: إعداد وتقديم سماح قز الله.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافي في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على جوانب ومشاغل الحياة المدرسية وكل ما يتعلق بحياة التلميذ داخل المدرسة في أبعادها النفسية والبيداغوجية والتعليمية. والأساس هو أنه نبحث في كيف يمكن للتلميذ التونسي أن يعيش سعيدا وفي نفس الوقت يتلقى المعارف داخل المدرسة التونسية. والسعادة دي لا تتحقق الحقيقة إلا بتراكمات وببدايات ناجحة، والبدايات لهنا مش نحكو فيها على المرحلة التحضيرية، مرحلة ما قبل المدرسي، والمرحلة دي المرحلة حاسمة في تاريخ التكوين المعرفي والنفسي للتلميذ التونسي، اللي فيها يمكن أن تكون لها أثرا حتى في المخرجات اللي هي في النهايات أن تحدث عن الشهائد، المخرجات الكبرى. شوف المشروع المرحلة التحضيرية، فلسفة وزارة التربية في الدفاع عن هذا المشروع وتحقيقه في المستوى الواقع، والعناصر البيداغوجية وماذا نجد في القسم، داخل القسم ماذا يوجد في المرحلة هذه، وعلاقة ذلك بطموحات العائلة التونسية، لأن العائلة التونسية وجدت طموحاتها بدأت تتحقق داخل المرحلة هذه، أم أن هنالك صعوبات، رهانات، تحديات. العناصر هذه من كليك باش نحاولوا نفهمهم ونفكهم مع أصحاب الاختصاص. ضيفنا اليوم سي تيجاني المسعودي، وهو باحث في الشأن التربوي ومتفقد عام للمدرسة الابتدائية. مرحبا بك سي تيجاني المسعودي.
7: مرحبا.
6: باش نفكوا العناصر هذه في سردية المرحلة التحضيرية في ما قبل المدرسي في فقرة لنفكر معا.
5: لنفكر معا،
6: فقرة لنفكر معا. السياق العام هو الحديث عن المرحلة التحضيرية، السنوات الأولى، بداية الأولى بالنسبة للطفل التونسي. هو بدأ يكتشف المدرسة ويكتشف ذاته ويكتشف نظام حركاته وتمثلاته والخيالات التي يمكن أن تذهب به بعيدا في مستوى اللعب والحياة داخل الحياة المدرسية. مش نحكي على التجربة اللي هي دائما تبقى تجربة مفتوحة قابلة للمراجعة والتعديل، وهي مشروع أساس، مشروع قد يكون مشروع تربوي اجتماعي تعليمي إنساني بصفة عامة، يرتبط بفلسفة وزارة التربية في التأسيس لهذه المرحلة. باش نبدو في مستوى أول، يعني أنت صاحب خبرة كبيرة ولديك دراية بما هو خارج الفضاء التونسي بصفة عامة حول المرحلة التحضيرية، التجارب. احنا عملنا تجربة قاعدين أسولها أسوة بتجارب عالمية، هل أنه

0: البرامج التي تهتم بالشأن التربوي وكم نحن في حاجة إليها يعني. فأنا أثمن جدا يعني هذه الاستضافة وشكرا. فكرة يعني المرحلة التحضيرية أو التربية ما قبل المدرسية بشكل عام هي المنطلق، هو منطلق يعني بحثي بالأساس، يعني أجريت دراسات، أجريت بحوث تؤكد الدراسات هذه أنه كل من مر بالتربية القبل ما قبل المدرسية يعني تيسر تعلمه. فهذه المرحلة هي من بين أهدافها تيسير التعلمات فيما بعد. فدراسة يعني أجريت حتى في المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية سابقا في وزارة التربية، الآن تغير أصبح في كرتاج أو في سيفيب في البحيرة. فالمركز الدراسة هذه هي دراسة طولية تابعت عينة من الأطفال يعني غير متجانسة، فيها اللي مروا بالتحضير وفيها اللي ما مروش بالسنة التحضيرية، ويعني تابعتهم طيلة سنوات الدراسة متاعهم. إيش تقول النتائج الدراسة هذه؟ تقول أنه نسبة كبيرة يعني في حدود تقريبا 70 أو 75% من التلاميذ الذين واصلوا المرحلة الثالثة الماستر والدكتوراه هم فعلا مروا بالتحضيري، والعكس صحيح، من لم يمر بالتحضيري اكتفى بالإجازة. فهذه مرحلة
1: أقل الأشياء والإجازة
0: نعم تجعل الطفل وتجعل المتعلم يذهب بعيدا وتيسر وتضمن يعني المساواة أيضا والإنصاف. يعني هذه من أهداف أيضا. هنالك حتى دراسات أجريت في اليونيسيف، منظمة اليونيسيف، هو مشروع الأمانة مش مشروع وزارة التربية فقط، ومشروع وطني يهم عديد الوزارات وعديد الأطراف، وزارة الشؤون الدينية في الكتاتيب، وزارة المرأة والطفولة وكبار السن في علاقة برياض الأطفال، ثم وزارة أخرى ولكن عندها بنسب قليلة مثل وزارة الدفاع، يعني عندها أعداد صغيرة، ولكن هو مشروع وطني تقريبا يهم 5 وزارات. الوزارات الأساسية 3 هي وزارة التربية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة المرأة.
1: يعني في العنصر هذين المدخلين، بما أنه المدخلين متنوعين، يعني كأنه المرحلة التحضيرية يمكن أن نجدها في الروضات، ويمكن أن نجدها في المدارس، ويمكن أن نجدها في الكتاتيب هكا.
0: نعم.
1: يعني كل قطاع يمكن له أن يتكفل به أنه يقبل التلامذة ويكونهم ويحضرهم منطقيا وبيداغوجيا ومعرفيا. وهذا أمر هام أنه ثم تقسيم المهام، وحتى نخف على الفضاء المدرسي استقبال التلامذة، وحتى أنه العائلة التونسية تجد ملاذها في كل المناطق التونسية. هذا نعم. مهم جدا.
0: نعم.
1: وهذا يخلينا ديما نقوله، أنت قلت هذا مشروع وطني في نفس الوقت تجارب، ثم تجارب عالمية. كن نبدو بالعالمي ساعة، التجارب الأجنبية. يعني التجارب هي الأجنبية دائما ما تختلف بين الفرنسي الفرنكوفوني أو الأنجلوفوني أو التجارب الموجودة في بلاد اسكندنافية. كنت تعمل لك المسح للتجارب الخارجية وتقول لي أنا أهم التجارب التي وجدناها ناجحة ونسعى إلى أن نخطو على خطاها ولكن بالطريقة التونسية.
0: نعم، شكرا سيد كريم. يمكن هنا نستحضر التجربة الفنلندية، للأمانة هي يعني تجربة رائدة، لأن الطفل الفنلندي يبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في عمر 7 سنوات، وهذا عنده دلائله، يعني أن الطفل يمر بمرحلة تحضيرية تقريبا أو تربية ما قبل المدرسية هي مرحلة كاملة، يعني تقريبا تدوم 4 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات. وبالتالي يعني وكانها مرحلة كاملة لها يعني حتى إداراتها الخاصة، ولهنا يعني إشارة ربما للسياق التونسي. نحن كما قلت يعني المشروع بين إدارات مشتركة، وهذه ربما من الصعوبات. والوزارة الآن خاصة بمبادرة وزارة التربية واليونيسيف، فما فكرة توحيد البرامج، فما فكرة الوثيقة يعني المنهاج الوطني الموحد يعتمدوه الناس الكل، فما يعني اشتغال على التوحيد. في فنلندا هذا أمر محسوم، يعني هما اعتمدوا التحضيري وهذه المرحلة 4 سنوات مدخل لإصلاح المنظومة، أصلحوا التحضيري فأصلحت بقية المراحل. فممكن أن نستأنس بالتجربة الفنلندية، الأمانة هي تجربة رائدة، وحتى على المستوى الممارسات البيداغوجية لو نتعمق فيها ترى يعني كيف يدربون وكيف يعلمون الأطفال. فما البلدان الاسكندنافية كلها هي حتى النرويج وهذه الدول يعني تعتمد مثلا التعلم بالمحسوس، تعتمد التعلم في الطبيعة، تعلم في خارج الفضاء، الأقسام في الطبيعة إلى غير ذلك. يعني عندهم تجارب يمكن نستأنس نستأنس بها
1: يعني. بيعطيك صحة. لكل حال هم الفلسفة متاحهم قائمة على فكرة أن يكون الطفل طفلا، يعني نعم. أن يدافع على طفولة الطفل نعم. حتى يبقى محافظا على معالم شخصيته كطفل داخل المدرسة ولا

0: تقوم بإعادة تركيبها على الطريقة التي نراها نحن بطبيعة الحال نحن كمجتمع بصفة عامة. الفلسفة هذه المهمة أن نحافظ على طفولة الطفل داخل الفضاءات التربوية التحضيرية بطبيعة الحال. أنت قلت راو برشا متدخلين، هل عندنا نفس المنهاج نفس الوثيقة، وإلا كل واحد عنده تدخل خاص به في طريقته في التعامل مع الفضاء المادة داخل القسم، في التعامل مع الأنشطة في تونس؟ كان
1: نعم.
0: تحكي لي على ثم اشتراك بيداغوجي موحد أم كل يدلو بدلوه في طريقة التعامل مع التلميذ التونسي في المرحلة التحضيرية؟
1: نعم نعم، شكرا، يعطيك الصحة يعني على السؤال الفني في علاقة بالمشروع ككل. يبدو لي نحن الآن في صميم المشكل، يعني قريبا ستصدر حقيبة تعتبر حقيبة تكوينية كاملة، حقيبة القسم التحضيري. يعني الآن هم بصدد يعني أعداد المكونين، سيتم تكوين كل الإطارات، سواء كان إطارات تتبع وزارة التربية أو وزارة شؤون المرأة أو وزارة شؤون دينية. فهنا ثم مشروع كامل يعني يشتغل على هذه النقطة، يشتغل على توحيد المضامين تحت توحيد التعلمات، انشأنا بين ضفرين أو الاستعدادات التي نشتغل عليها في القسم التحضيري، توحيد أيضا التمشيات والممارسات والمقاربات البيداغوجية، توحيد أيضا حتى المضامين والوثائق المعتمدة وأدوات مثلا التقييم والمتابعة الكل. فما مشروع نأمل أن يصل وأن ينجح حتى نوحد وحتى نضمن أيضا أنه عدم وجود اختلافات، لأنه مثلا مشروع إذا يقتصر على وزارة التربية هذا ما هوش كيفي. ربما في التحضيري الآن تم الاشتغال على التوحيد، بقي دائما الإشكال مطروح في 3 سنوات وأربع سنوات هنا نقول لك
0: في العمر، يعني
1: أي في العمر ما زال ما ثماش ربما ما يوحده بين المختلف الوزارات، لأنه وزارة التربية ما عندهاش 3 سنوات وأربع سنوات، إذن هو يهم وزارة المرأة ووزارات أخرى. فهمتني؟ فأيضا هم يلزمهم يشتغلوا على هذا. يمكن أن نعتمد أو نرى التربية ما قبل المدرسية ليس تحضيري فقط، لا، هي كما قلت هي مرحلة كاملة فيها 3 سنوات. التلميذ إذن التحضيري هو عبارة السيزيان في المرحلة الابتدائية، ينجح من المرحلة هذه ويمر للابتدائي.
0: يعني هو في من سنة الثالثة عمره 3 سنوات حتىش يوصل 6 سنوات.
1: نعم،
0: 3 سنوات في التحضيري،
1: 3 سنوات يعني في ما قبل المدرسة،
0: ما قبل المدرسة
1: يعني. 3 سنين 4 سنين وخمس سنين يمر بالتحضيري. وزارة التربية لديها التحضيري اللي هو وقع ضمه هو الآن 8 لتوحيده، هدف من أهداف الوزارة أن توحد. وحتى أصبح أيضا مجاني، كان ثم في مقابل توا أصبح مجاني من سنة 2023، أصبح مجاني في الأقسام التحضيرية الاشتغال عليه يعني بطريقة سليمة صحيحة بيداغوجيا تحدث علميا، يعني عكس ربما بعض الأطراف الأخرى اللي ما زالت لم تصلها بعد الحقيبة ولم تتكون المدرس. لم يتكون مثلا، نلاحظ في بعض المدارس الخاصة ربما أو في بعض المدارس الراجعة بالنظر لوزارات أخرى، يعني المدرس لا زال يعني دون تكوين وفق المشروع هذا، الفكرة التوحيد وفكرة الوثيقة يعني الموحدة والمنهاج السنة التحضيرية الذي هو كما قلت لك الآن بصدد يعني تنزيله في الواقع.
0: من زين نحكو على المشروع، يعني أن طالما أن الحقيبة لما تم اعتمادها خلينا نحكو على ما هو موجود يا سيدي. وتجربة ما هو موجود الحقيقة تجربة فيها الواضح فيها المتبس فيها الغامض. يعني العائلة التونسية ليست لديها الحقيقة معرفة تامة بما هو موجود في القسم داخل المرحلة التحضيرية، في المرحلة التحضيرية بالأساس، ومن يدرس المعلم حقيقة، هل لديه تكوين خاص لا تقنيات البيداغوجية للمدرس، الفضاء في حد ذاته هل هو فضاء كلاسيكي فضاء أو فضاء مواكب للمعنى التحضيري؟ يعني الفلسفة بصفة عامة وتاع وزارة التربية هو أنه نقول تحضير التلميذ ويكون عنده ثمن استعدادات أولية يا سيدي، ولكن في مرحلة أنه أكدوا فعلا أنه يراو التلميذ يزم يحافظ على فكرة اللعب اللي هي موجودة حتى في الفلسفة داخل الأنظمة التربوية الغربية، أن يلعب التلميذ، نحافظ على أنه يعيش حياته في مرحلة دي مرحلة العفوية داخل المدرسة. يعني وفي القسم ماذا نجد في القسم؟ مكونات سيدي التقنية والمادية والجوانب البيداغوجية، في نفس الوقت كاينو باش نوصفوا تويك احنا ما هو موجود في القسم.
1: نعم.
0: وكيف وظيفه المنشط ولا المعلم شنو الوظيفه نتاعو بالضبط داخل القسم.
1: نعم تفضل. شكرا شكرا استاذ كريم يعطيك الصحه. نعم نحن يعني في هذا الطريق طريق الى المدرسه سيكون طريقنا يعني فيه مراوحه بين الموجود والمنشود.
0: نعم نحكوا على الموجود.
1: نعم الان الموجود الموجود الامانه هو فيه يعني الكثير من الصعوبات، انا نقول صعوبات او اخلالات اللي هي نعمل على تداركها وعلى اصلاحها.
0: تحديات بالاساس هي
1: نعم صحيح المدرسة. هي تحديات ديزانجو تحديات ورهانات قويه جدا. ثم تحديات في علاقه بالاموال والمصاريف يعني نعرف يعني هذه مثلا توحيد الاقسام التحضيريه يكلف ما يكلف يعني مانيش متحدث في الجانب هذا مش من اختصاصي لكن ربما كما اشرت انت سنسلط الاضواء على الممارسات على ما يطلبه الولي اليوم. يعني لو ابدا انا يعني من مهنتي ربما ما أواجهه وأنا كنت صرحت هذا وقلت حتى المشرفين والمسؤولين وفي الوزارة وغيره، المدرس التحضيري ومرحلة التحضيري اللي هي تنتمي إلى مرحلة ما قبل المدرسية لها خصوصيات تختلف عن المرحلة الابتدائية تختلف تماما. يعني بيداغوجيات أخرى مختلفة مضامين مختلفة يعني مقاربات بيداغوجية مختلفة تماما تختلف. بالتالي أنا عادة كل سنة أكون مدرسي تحضيري ونختارهم وننتقيهم ونكونهم. بعد شنو يصير؟ ينقل المدرس والا من عشان يعطوه قسم اخر ويجي مدرس اخر جديد نعاوده من جديد حتى وان كان المدرس هذا لو قديم عنده خبره مثلا 10 سنوات او 20 سنه وكان يدرس في الثالثه وفي الرابعه وفي السنه السادسه ياتي ينزل الى قسم التحضيري فنعيد التكوين معه من جديد. وهذه مشكله تواجهنا كل سنه. دونك شفت الواقع هنا الواقع المدرس من يدرس القسم التحضيري هذه نبداو بها من اول ما بدا المشروع كانوا من يتكون ومن يتم اختياره لتدريس القسم التحضيري يبقى دائما الى ان يتقاعد. اتقاعدتك المجموعة الأولانية أنا كنت قد اشتغلت في مدينة قربة وتحية إلى قربة وإلى المدرسين هناك يعني كان أنا فعلا يعني تابعت وقيمت وكونت مدرسين من أفضل الكفاءات في التحضير ولكن تقاعدوا هؤلاء يعني واليوم نلقى أنفسنا التحضيري ياخذوا مدرس مبتدئ مدرس نايب مدرس أي مدرس ياخذوا وبالتالي نعاودوا المشكلة نكونوا من جديد ويعاود ينقل المدرس ونجيب هذا إشكال كبير برشا.
0: التحديات الصعوبات الأولى في الإطار التدريس في حد ذاته. نعم. اللي يفترض كما قلت أنت حتى وإن كانت لدى المعلم خبرة ولكن مرحلة التحضيرية لديه خصوصية تفترض تكوين خاص.
1: نعم.
0: كبير الحقيقة فيه البيداغوجي فيه النفسي يعني تأطير التلاميذ يعني ومسيرة حياة اليومية للتلميذ داخل للطفل في حد ذاته داخل القسم يفترض الحقيقة شخصية بيداغوجية متميزة ومتنوعة اللي هي شخصية المعلم لديه شكون كونه ويعلم ما هو موجود داخل القسم. يعني هذه التحدي الأول وهذه يلزم من يدرس يلزم يكون معلم عنده حد معتبر
1: من التكوين ومن الاستعداد
0: من الاستعداد. حاليا يعني في كل عام ثم تكوين وإلا كل مرحلة معينة كيفاش تتم عملية التكوين في حد ذاته؟
1: مفروض ثم برنامج وطني للتكوين كل سنة يتم ويرسل إلى الجهات المندوبيات ويتم التكوين وفيه من بين المواضيع تهم السنة التحضيرية. فنستهدف ربما من تكون لا الجديد الوفد الجديد نستهدفه في تكوينه يعني في هذا البرنامج وربما إذا ثم مواضيع جديدة يتم تكوين كل المدرسين.
0: يعني نحكي احنا نتو في مرحلة التكوين لمن يدرس العناصر التكوين على ماذا نركز في عملية تكوين المعلم؟ يعني التكوين بطبيعة الحال فيه المعرفي فيه النفسي فيه البيداغوجي.
1: نعم.
0: يعني فيه تكتيك كيف نتعامل مع أبنائنا كل شيء.
1: نعم.
0: يعني أعطينا عناصر التكوين اللي تلقاها المعلم.
1: نعم نعم أكيد المدرس خاصة الآن مع الحقيبة ومع المنهاج السنة التحضيرية يتكون في المنهاج. ما هو المنهاج ماذا يتضمن يتكون أيضا في كفايات مدرس القسم التحضيري. في بالك عندنا كفايات للمدرس لابد أن يتملكها مدرس تحضيري تختلف عن كفايات مدرس المرحلة الابتدائية. إذن له كفايات خاصة به كفايات مهنية مطلوبة في تكوينه يتعرف عليها الملامح المطلوبة فيه فما ملامح خاصة في المدرس. إذن يتكون في المسائل هذه اللي هي جديدة في علاقة بالمنهاج مضامين المنهاج. بعد نمر به لمسائل ليس في علاقة به هو بمهنته بممارساته في القسم. فيتكون مثلا من المواضيع المهمة اللي يتكون فيها هي تصميم الفضاء. تعرف اللي كون احنا الفضاء التربوي في القسم التحضيري وفي التربية ما قبل المدرسية يختلف
0: له خصوصية
1: له خصوصيات مثلا المدرس ليس له مكتب، عندناش السبوره، عندنا يعني وسائل اخرى وتصميم اخر، تصميم اخر ومدخل خاص، واذا هو عالم خاص، عالم خاص يتكون فيه المدرس. فما فضاء داخلي وفضاء خارجي، يتكون المدرس دونك في الفضاء، يتكون بعد في البيداغوجيات الخاصه بالقسم التحضيري، ثم بيداغوجيات خاصه
0: يسمى كنت تفصل هنا البيداغوجيات الخاصه.
1: نعم هنالك بيداغوجيات، مثلا بيداغوجيا اللعب، يعرف ما معنى بيداغوجيا اللعب، كيف نوظفها، مثلا بيداغوجيا المشروع مهم جدا، بيداغوجيا المشروع، فالمدرس الطفل التحضيري يتعلم بالمشاريع، وهناك يقول المشاريع، نقوله فيلسوف التربية الأمريكي جون ديوي، ونقوله learning by doing، يعني التعلم بالممارسة، أي أن الطفل يتعلم وهو يمارس. نمشي إلى مونتيسوري، بيداغوجيا أخرى اللي هي التعلم بالحواس. دونك انا كي ندخل قسم التحضيري ما نلقاش مدرس عنده الطفل يسمع والطفل يشوف ويتذوق ويلمس وينمي حواسه، ماهوش قسم تحضيري بالنسبه لي. دونك هو يتعلم في هذه، في البيداغوجيات هذه، بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا التعلم بالحواس، بيداغوجيا اللعب، بيداغوجيات عديده، البيداغوجيا الفريقيه، كيفاش يراعي الفروق الفرديه الاطفال لخاطر مختلفين. اذا ثم بيداغوجيات عديده المدرس يتكون فيها. مواضيع اخرى في علاقه بالانشطه الموجوده، انشطه اللغويه، فما موضوع مهم للغاية اليوم، يعني يفرض نفسه وهو في علاقة بمشروع كامل اللي هو تعلم اللغة وتعلم القراءة، اللي هو الوعي الفونولوجي، لا كونسيونس فونولوجيك، أو ما يسمى بالوعي الصوتمي أو الوعي الصوتي، مهم للغاية. الطفل يعني قبل أن يتعلم اللغة يدرك ويعرف من خلال الحواس، من خلال السمع فقط، أن اللغة هي جملة أصوات. صحيح. الكلمة، الجملة هي جملة كلمات، والكلمة هي جملة مقاطع وأصوات. فهذا الموضوع مهم، الوعي الفونولوجي، أنا أكون فيه المدرسين واستحسنوا ذلك. قال لك أنا توا الأنشطة اللغوية واضحة، أصبحت عندي أنشطة الوعي الفونولوجي. أيضا أنشطة أخرى، أنشطة المنطقية الرياضية مهمة جدا، الأنشطة المنطقية الرياضية هي اللي تأسس لتملك المفاهيم، مفهوم العدد، الطفل يتعلم الترميز، يتعلم يعني فهم مفاهيم يعني صحيحية، ربما المواطن الذي يسمعنا ربما تصعب عليه لأنها فنية بحتة، ربما المدرس يفهمني كثيرا عندما نتحدث على مبدأ حفظ المادة ومنتحب الوظيفة الترميزية وغيرها من فهنا الطفل إذن هو ينمي هذه الحواس في إطار النشاط المنطق الرياضي. الأنشطة الأخرى عديدة، الأنشطة الإيقاظية، الكل يتكون فيه من المدرس، يتكون في هذه الأنشطة، وبالتالي يدخل وهو يعني يحمل هذه البيداغوجيات وهذه، أنا أقول الأنشطة عندها خصوصية خطر في علاقة شنو نقول أنا، ماذا نستهدف، ماذا ندرس في القسم التحضيري بين ظفرين ندرس، هو اسمه تحضيري أو ما قبل المدرسي، أي أنه نحن نحضره، وانا مع هذا الاتجاه، هناك خطر، ثم هنالك اتجاهين او اتجاهان عفوا، اتجاه يرى انه هذه المرحله لها تعلماتها ولها ولا باس ان ندرج تعلمات، هنالك اتجاه اخر يرى انه لا، نحن كما اشرت سيادتك نحضر الطفل، نحافظ على طفوله الطفل، ونجعل الطفل يلعب وينمي هذه الاستعدادات الفطريه الاولى. صحيح. في بالك فما تجربة عملوها على يعني مجموعة من الخيل، يعني التي ولدت في المناجم، يعني ولدت هناك، فبعد تبين أنها عمياء، يعني لماذا؟ لأنها استعداداتها الأولى والفطرية العادية اللي هي متوفرة، مش مشكل غادي، موجود عندها
0: الاستعداد في الفضاء، في البيئة،
1: صحيح، لكن هي لم يتم تحفيزها ولم يتم تنشيطها. صحيح. فهنا احنا نشتغل على تحفيز وتنشيط الاستعدادات الاولى للطفل، نحفزه،
0: هذا معنى التحضير يعني.
1: نعم هذا هو التحضير، نحفزه وننشطه. دونك البعض، انا راى العديد من الاولياء خاصه برشا يقول لك الاولياء يحب هكا ولده يقرا، يحب ولده يحسب،
0: اللي تنحكم بعد في التحديات رؤيه العائله التونسيه للمرحله التحضيري. لهنا يعني احنا توا الحقيقه واحنا نحكوا على من يدرس، التكوين هذا المكثف واللي فيه عمق نفسي وعرفاني وبيداغوجي، وفيه كذلك شخصية مميزة للمعلم، ليس كل معلم قادر على أنه يأخذ على عاتقه ويدرس في المرحلة التحضيرية.
1: نعم.
0: يعني اختيارنا للمدرسين لهنا اللي هو ليس اختيارا سهلا، هل أنه اختيار بمجرد أنه المعلم يقول أنا مستعد، أم أنه وهذه وظيفة كبيرة للمتفقد، أم أنه المتفقد يأخذ على عاتقه المسؤولية الكبيرة أنه يختار مجموعة أو يختار من ضمن مجموعة كبيرة مجموعة معينة يرى فيها أنها لديه الاستعداد في انها تنزل الى عالم الطفل، والنزول الى عالم الطفل وهو هو ارتفاع كذلك الى عالم الخيالات الكبيره للطفل التونسي. كيف نختار المعلم؟ يعني نعم. هذه المهمه الشاقه اللي متفقنا في بعض الحال.
1: نعم تحكينا كيف اختيارك. فعلا انا اسطر تحت كلمه شاقه. نعم لانه المتفق ليس له خيارات كثيره.
0: صحيح.
1: لانه ليس من البدايه نحن اذا ننتدي بمدرس تعليم عام، تجد نفسك أمام مدرسين كلهم تعليم عام، ستختار منهم مدرس للتحضيري، وهذه هنا الصعوبة، هنا المشقة وين يعني في اختيار المدرس من بين هو مش من الأول جايك خصيصا تحضيري لا.
0: صحيح.
1: فهنا ربما أنا يعني المتفقد أكيد يجتهد يبحث يعني يركز على رغبة المدرس واستعداده، هذا مهم للغاية، وأيضا الملامح الموجودة عادة يعني أنا ديما نقول ثم ملامح حتى جسدية وملامح بيداغوجية وملامح اجتماعية تواصلي ومش تواصلي.
0: تواصلي صحيح.
1: هذا الملمح الاجتماعي المطلوب. أنا أقول مدرس لا يبتسم مش مدرس.
0: صحيح.
1: كيف المدرس ما يبتسمش للأطفال وفي التحضير دونك ما نجمش نختاره، فهمت كيفاش؟ ففعلا هنا دور المدرس، ولكن كما قلت لك المدرس ليس له خيارات كثيرة، هو يختار من بين مدرسين. أنا دعوت هنا إلى حتى التكوين في التربية والتعليم في الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم، لما لا نحدث هذا وكأنه في السنة الثالثة وكأنه اختصاص، نكون مدرس هذا نقوله باش يمشي للتحضير. فهي حبذا لا يكون
0: من ضمن المقترحات تنخذها في حتى في آخر الحصة. نعم. أنه كيف يمكن لنا أن نؤسس ثالي مشروع من المرحلة التحضيرية من أهمها تكوين المعلم في المرحلة التكوين في التكوين الجامعي.
1: نعم.
0: أنه يكون ثم في داخل التربية والتعليم في الجامعة معلمين اختصاص مرحلة التحضيرية، لما لا؟ هذا في المستوى الأول. نرجع توا بعد ما تمثلنا شخصية المعلم السيدي وشروط إمكان أنه المعلم يكون لديه المكتسبات المناسبة، وأنه ثم ملامح معينة يجب أن تكون في المعلم، أهمها التواصل الاجتماعي، وأهمها أنه الرغبة، وأنه لديه رغبة كاملة في أنه يتجه إلى العوالم هذيك، عوالم الأطفال. توا في القسم، داخل القسم ماذا يوجد داخل القسم؟ الحقيقة احنا كعائلة تونسية دائما أقول نحن كعائلة تونسية ليس لدينا دراية تامة بما هو موجود داخل القسم.
1: نعم.
0: المرحلة التحضيرية.
1: نعم.
0: كانت تصفلنا ما هو موجود داخل القسم والأركان التي يمر عليها المعلم ولديه دراية بها تؤثث حياة التلميذ اليومية. نعم. داخل القسم.
1: نعم يعطيك الصحة. نعم. شكرا. مررت بي إلى المسائل الفنية يعني داخل القسم. يعني على كل حال ما ربما سأركز على ما يميز القسم التحضيري، وفعلا وهذا يخلينا نعرف ونتعرف القسم التحضيري. أولا عندنا نشاط غير موجود في المرحلة الابتدائية، وأنا كنت دعوت إليه استئناسا بمرحلة التربية مقدرة مدرسية والتحضيري، دعوت إلى تخصيص يعني هذا ما يسمى بالاستقبال. فالمدرس عنده مادة بلغة بين ظفرين، نقولوا نشاط، أي ما نقولوش مادة خاطر بمعنى التعلمات، لكن في التحضير نقولوا نشاط أو في التربية المدرسية. إذن له نشاط يدوم يعني وقت محدود في الدفتر متاعه يسجل إذن الاستقبال. فيولي أهمية المدرس هو نشاط، يبدأ إذن المدرس من حتى من قبل الساعة الثامنة يستقبل الأطفال متاعه من أوليائهم، يسلم على أوليائهم، يرحب بالأطفال متاعه، يبتسم، يشجعهم، لأنه طبيعي جدا الطفل ينتقل من عالم إلى عالم. صحيح. جديد، هو عالم عائلته، عائلة أم وبوه اللي يعرفهم.
0: صحيح.
1: ويربط معهم علاقة حميمية أو حميمة. أي. الأحسن في اللغة. أي. فينتقل إلى عالم جديد، وتصبح أنيسته هي بمثابة أمه أو أنيسه ثبت المدرس الولي.
0: يعني الخروج من عالم إلى عالم. صحيح. يعني فيه نوع من المقاومة. حتى التلميذ تلقاه في كثير من الأحيان لديه ردود فعل فيها البكاء وعدم القبول.
1: نعم. هناك وضعية. نعم.
0: هذيك علاش نحكوا على الاستقبال كنشاط.
1: أنا باش نزيد وصف واللي هو مهم ونأكد على المدرس هذا في تكوينه، نقوله الاستقبال المطمئن، وسجلها المطمئن، حتى تحرص على المطمئن. ما معنى مطمئن؟ تيش انت عندك مشكله في الدار جينا عبوس قمطريه. دونك لازم انت تكون اكويون وتستقبل اطفالك بشكل جيد وبكلمات ترحيبيه وشجاع واحسنت ومرحبا بك وكذا، وهذا
0: فيها لباس، فيها الوان، اختيار الالوان يعني،
1: وفيها حتى الهدايا فول العام والامبوله وغيره، وكل هذا الكل يامن الاستقبال المطمئن حتى ينتقل الطفل الى هذا العالم الجديد وهو مطمئن، لانه فما امان، فما الامان مش فما خوف، لأنه كما تعرف الطفل يبحث عن الأمان، هو الأمان هو حاجة من الحاجيات كما الأكل والشرب، الإنسان أي إنسان يحقق الأمان، تعرف سلم مسلو هنا. الاحتياجات. الاحتياجات. بعد في الاستقبال دائما ما يمرش مباشرة إلى الأنشطة الأخرى، لا لا، ما زلنا في الاستقبال بعد الترحيب، دخلوا قعدوا حي العلم، يبدأ حالة الطقس يا أطفال. أي نعم، عندهم جداول إيقاظية يشوفوا حالة الطقس، يخرج واحد منهم ويشوفوا حالة الطقس، جو ممطر بارد سخون بارد اليوم كيفاش. مهم جدا أن هنا ننمي شنو، ننمي حواس الطفل، النظر باش يشوف الطقس باش يتفاعل مع الإحساس. أيضا الجداول الإيقاظية الأخرى، شكون غايب شكون حاضر، عندهم يضبطوا شكون حاضرين، اللي يحطوا الصور متاع مثلا في خانة الحاضرين، واللي غايبين يحطوا له صورته في حان.
0: هذه في الأركان تاع الاستقبال، يعني
1: هذا كله استقبال،
0: وهي الحقيقة كما قلت أنت
1: يسمى جداول إيقاظية.
0: في مرحلة الاستقبال هي المرحلة الوسطى والانتقالية،
1: نعم،
0: اللي من فضاء إلى الفضاء الجديد داخل المدرسة. نعم. يعني في المسار هو داخل القسم، بطبيعة الحال هل أنه التلميذ في مرحلة هذيك يعني يكون لديه معلومة ومعرفة تامة بما هو موجود في المدرسة، خاطر القسم وحده، هل أنه القسم منفصل عن الفضاء المدرسي الكل، وإلا القسم داخل الفضاء المدرسي؟ يعني المرحلة هذيك هل أنه نجمه أن التلميذ وهو يدخل والطفل ويدخل يتعرف على هذا الفضاء العام قبل ما يدخل للقسم تاعه ولا لا؟
1: نعم نعم، يعطيك الصحة. إذن هو فعلا في أول السنة عادة تحدث عن الأقسام التحضيرية داخل المؤسسات التربوية اللي هي تابعة للمدرسة الابتدائية. الفضائيات الأخرى ربما عندهم تصور آخر، لكن نحن
0: نحكي عن المدرسة.
1: نعم، المدرسة يكون فيها الفضاء منفصل، له مدخل خاص، له حمامات خاصة، يعني دي تواليت خاصين بالأطفال، كله خاص، مدخل خاص، يعني مستقل،
0: حتى نضمن
1: حتى الاستراحة. نعم،
0: نضمن أنه الطفل ما يواجهش صعوبات والتقلي ينفر من المدرسة.
1: وكذلك
0: صحيح. يعني
1: فالمدرس وبالتنسيق مع مدير المدرسة ينظم يوم مفتوح يستقبل حتى الأولياء فيه كاليوم، يدخل الأولياء مع أطفالهم ويعملوا جولة في الفضاء، يتعرفوا على القاعة، يتعرفوا على مكوناتها، يتعرفوا على يعني الساحة، الفضاء الخارجي ومكان اللعب، الكل يتعرفوا عليه، الفضاءات كلها يتعرفوا عليها. وهكا تم يعني أنا أقول الإدماج الانتجراسيون تاعهم بشكل يعني سلس، تعرفوا عليه الفضاء. مش نمشي معك أكثر. في آخر السنة كملنا سنتنا وأمورنا واضحة، عم جيب شو لسنة الأولى المدرس يعمل لهم زيارة للمدرسة وبقية الأقسام ويقعدوا في قسم السنة الأولى. واضح دونك هكو بالتدرج، يعني بشوية بشوية يكتشفوا الفضاء، الكل يكتشفوه ويعرفوه،
0: يكتشفوا الفضاء بالتدرج به.
1: نعم.
0: أو إحنا في القسم قلنا هنالك أركان، وبديت أنت تحكي في الجانب النشاط في الإيقاظ العلمي كله. نعم. يعني مكونات سيدي المادية داخل القسم ماذا نجده؟ نجده قلوا احنا تقسيم تواول بجنب بعضهم بالمعنى الكلاسيكي الدائري.
1: نعم.
0: فهنالك اركان في زوايا القسم.
1: نعم.
0: ماذا نجد فيها؟ يعني انت كنت توصفنا داخل القسم.
1: صحيح. نعم نعم، ما يميز القسم يعني التحضيري فعلا هو هذه الخصوصية في علاقة بالأركان وتصميم، ولا التصميم وله تصميم خاص. لو انطلقنا من الاستقبال، لا يتم الأطفال في طاولات منفصلين، لا، يكون في فضاء هما لاصقين بعضهم متجمعين، يعني في شكل قوس هكذا يتجمعوا الكل مع بعضهم، يبدأ لقاء حميمي، المدرس يقترب منهم. نضيف نشاط آخر في علاقة بالفضاء هذا يسموه فضاء الاستقبال، الأطفال يجلسوا بجانب بعضهم، المدرس كما قلت لك يحييهم ويرحب بهم ويمروا للجداول الإيقاظية، كذلك يمكن أن يتطرق معهم إلى سرد أحداث صارت في المنزل متاعه. أي طفل يمكن أن يتدخل ويقول مثلا نزيد لأخوه الصغير يحكي عليه كذا، يعني باش نجعل الطفل ينتقل لك انتقال السلس، يعني والاستقبال مطمئن، يعني هو يتحدث على حدث صار في عائلته البارح، قد مليح ليه كذا، ينجم المدرس في الفضاء
0: يطرح مسائل مواضيع وفيها يتفاعلوا الصغار مع بعضهم
1: بالضبط.
0: في سياق حوار تواصل
1: حتى
0: تفاعل،
1: حتى أنا كذا يبدو
0: يعني كأنه يخرج التلميذ منك
1: نعم.
0: نوع من الحيطة والحذر من المجموعة
1: بالضبط.
0: إلى كيفية الانخراط داخل المجموعة الاندماج فيها.
1: دونك الهدف الاستقبال عنده دونك أهداف، وهذا المدرس يعني يحاول تحقيق الهدف هذه اللي هو الاستقبال المطمئن والاندماج، وهكذا يمر بعد ذلك إلى الأنشطة. طيب شنو عنا احنا؟ عنا إذن بعد عنا ورشات، عنا طاولات هكذا وكراسي يعني محيطة بها، يتوزع الأطفال حسب ورشات وحسب رغبتهم. ثم ورشة القولبة في الصلصال، ثم ورشة الرسم، ورشة يعني ورشات عديدة. يمكن مدرسة أني أبتكر حتى ورشة، ثم اللي يعمل ورشة روبوتيك، ثم يعمل ورشات اليوم فيها تجديد.
0: يعني قسمهم إلى مجموعات، وكل نعم. ورشة عندها خصية، وللتلميذ أن يختار الورشة التي يراها مناسبة.
1: نعم. يعني ثم اشتغال على رغبة المتعلم على اختياره.
0: يعني ثم نوع من المرونة والحرية في التنقل داخل الفضاء القسم.
1: أكيد.
0: وبالتالي لهناك أنه يعني أول حاجة أنه الطفل ليس لديه موانع كبرى، هي الموانع ذيك قد تنفره من الفضاء. يعني حتى نحسن أنه اندماجه أنه يكون حر كيف ما هو في المنزل، في في في غرفته، أو في في في في في في صحن الدار يا سيدي، انه يقوم بانشطه معينه، يجد نفسه داخل القسم يقوم بنفس تلك الانشطه، ولكن مع اترابه بطريقه ممنهجه ولديه اهداف.
1: نعم، يعطيك الصحه. نعم، مهم جدا وسطر تحت طريقه ممنهجه واهداف، لان المدرس صحيح هو يفسح المجال، لكن لديه مشروع ولديه برنامج ولديه اهداف يشتغل عليها، وانشطه معينه يحضر الاطفال ويحضر لهم مثلا الوثائق التي يتم تلوينها في علاقه بمشروع. مثلا اذا كان هو عنده مشروع مثلا خروف العيد، يبدا الحار والخروف جاهز وحاضر ويبدا وهم في التلوين ولا في التلصيق ولا في فهمت. الاركان الاخرى، فما عندنا أركان عديدة، والمدرس لهنا له المجال أن يبتكر. أنا أدعو المدرسين في بعض الحين حتى إلى أضافة أركان أخرى سأشير إليها ربما. فما ركن التاجر، فالمدرس هنا بوسائل وبأدوات بسيطة ينجم حتى بقايا المشروبات وكذا يجمعها ويصففها وكأنه تاجر، والأطفال يلعبون تلك الألعاب الرمزية، واحد دور التاجر والآخر يأتي ويقتني منه عنده، يقولوا أعطيني كذا، ويقولوا تفضل، ويقولوا فيتعلم التواصل هنا. فركن التاجر، ركن الحلاق، يعني أركان عديدة، ركن الصيدلية يبيع الأدوية. أنا نقولهم ضيفوا حتى ركن الماء، فوعاء كبير هكذا، والطفل يتعلم فيه الأشياء التي ترسو والتي تطفو ويلعب بالماء. ركن الماء هذا. فما عندنا ركن آخر هو طريف جدا، ثم نسموه ركن الانزواء. فالمدرس يعد هذا الركن فضاء صغير هكذا، يمكن يكون يعني فراش صغير أو خيمة صغيرة. طفل جاء وهو يعني مرهق، لاحظ المدرس أنه مرهق، مثل نقص نوم ولا كذا، يمكنه أن يذهب وينام قليلا هناك. نعم، ينزوي في هذا المكان. الطفل يحب الانزواء، في بعض الأحيان نجد صعوبة في إدماجه مع المجموعة، فركن الانزواء أيضا موجود مهم.
0: كما قلت هو مرهق وأنه يحب يختلي في راحة معينة، هو موجودة حتى في الفضاءات المدرسية في الأجنبية. المسألة دي أنه التلميذ يمكن أن يختار النوم في وقت ما. ولديه الحرية التامة، وهذه مهم جدا، أنه كنوع ما كل أنه الفضاء ليس غريبا عنه. كيفاش هو الفضاء ذي داخل القسم؟ هو فضاء، هو امتداد لما هو موجود في المنزل. به يعني أنت كأنك قلت أنه ثم أهداف، الأهداف الكبرى ده في المرحلة التحضيرية داخل في هذه الأنشطة اللي فيها أنه زوايا معينة، كل حاجة كل زاوية عندها نشاط معين من تجارب الحياة اليومية لدى التلميذ والطفل بصفة عامة. يعني شنية الأهداف الأركان هذه؟
1: نعم شكرا لك صح. إذن هي ربما نستلهم الأهداف من خلال حتى التسمية. تسميات، أنا نقول مثلا لو نأخذ المثال بتاع الأنشطة اللغوية. أنشطة، ما قالش قواعد لغة ولا قال قراءة ولا قال أنشطة لغوية. والأنشطة اللغوية لهنا يعني ترتكز على تنمية الحواس، حاسة السمع. فهنا أنا ربما أذهب بك إلى تشومسكي وإلى تعلم اللغة ونظرية الاكتساب لدى تشومسكي. تشومسكي شو يقول لك؟ يقول لك يعني بكل بساطة، الطفل كيف تعلم الدارجة؟ يقول لك تعلم الدارجة وهو في بطن أمه يسمع، وبعد عدا عويم وهو يسمع هكا ولا؟ إذا نشتغل على المدخلات، يسموها هي الانبوت، المدخلات. دونك جهاز اكتساب اللغة فيها المدخلات هذه للعينين والأذنين خاصة الاستماع. إذا فالمدرس هنا يشتغل على المدخلات بشكل جيد في التحضير، يسمع أبنائه قصصا، يسمع أبنائه قصائد شعرية صغيرة بسيطة، أغاني، أناشيد، يسمعهم يحفظ معها، يحفظون يعني مع هذه الأناشيد،
0: يتفاعلون معها،
1: يقرأ عليهم قصص، يحكي. فما مدرسات يعني يلبسوا لبسة الجدة ويقعدوا على الجلد ويدوروا يتحلقوا بهم الأطفال ويحكيوا حكاية الجدة، الجدة تروي الحكاية بتاع قبل. صحيح. فهمتني؟ فإحنا معروفين بالحكاية هنا. أنا عندي حكاية كبيرة على الحكاية، فهمتني؟ على الحكاية. فنقول الشعب التونسي له حكاء، هو
0: صحيح.
1: الأستاذ عبد العزيز العروي. دونك احنا في تقاليدنا
0: نستلهم منه كثير من الحكايات،
1: نستلهم العبر و... فالطفل هنا وهو يستمع إلى القصة بصوت المدرسة، بالقصة الإلكترونية المسموعة من هنا، هو يملأ الخزان. قل وهنا يجي التحذير والاستعداد. عندما نمر معه إلى المرحلة التعذيرية فيكون هو لغته الشفوية ثرية، خزان مليان بلغة أخرى،
0: قادر على أن يستفيد من تلك العبارات وكذا.
1: ها هو كالاستثمار. دونك نجول المخرجات.
0: أي. كيف يعبر؟
1: يحكي تشومسكي دونك على المخرجات اللي هو باش يتكلم وباش يكتب.
0: أي.
1: دونك يبدا الخزان معك.
0: صحيح.
1: دونك الخزان اللغوي. دونك هذه الانشطه يعني عندها خصوصيه، انا اقول لا الامر الى ان يتعلم يعني يعني بشكل صريح.
0: اي بمعنى كلاسيك للكلمه.
1: أنا اقول مثلا باش يكتب الكلمه واش يتعلم كلمه، يكفي ان يعرف صوتها، يعرف أن الجملة مجموعة أصوات، مجموعة كلمات، والكلمة مجموعة مقاطع. فهذا يعني مرحلة مهمة تخلي الطفل بعدين يمر إلى تعلم القراءة أو تعلم اللغة بشكل ميسور يعني للغاية.
0: هذه خلينا نحكي على الذكاء والذكاءات، يعني الذكاء العاطفي كذا. كان تحكينا يعني تنمية الذكاءات هذه اللي هي في الأخر التلميذ والطفل بصفة عامة لديه الاستعدادات الأولية والفطرية. كيف يمكن أن ننمي هذه الذكاءات؟ وأنت قلت تويكا انطلاقا من المحسوس، من المسموع، من المشاهد، وأنه هنالك وضعيات وأنشطة يقوم بها المعلم أو المنشط داخل القسم، وأنه الأنشطة هذه تتجه إلى الكيان الحسي لدى التلميذ وتنمي لديه الخيالات. لكن الذكاء التواصلي والاجتماعي والعاطفي، وخاصة العاطفي لنا، كيف نشتغل عليه داخل القسم؟
1: نعم نعم، شكرا، يعطيك الصحة. إذن الأنشطة هي إذن أكيد تتشابك. صحيح، يعني كل أنشطة لديها يعني أهداف خاصة، ولكن هي في النهاية تتشابك. كما قلت إحنا في النهاية هو هل الذكاءات هذه والقدرات الطفل ننميها في النهاية. إذا المدرس يعني فعلا يشتغل على الأنشطة الإيقاظية، الأنشطة، فما الأنشطة الفنية، فما الأنشطة الأخلاقية، كلها إذن تصب في نفس الوقت. إذن كيف نجعل الطفل إذن يحسن التواصل، يحسن التواصل مع أصدقائي؟ مثلا نعطيك مثال حتى في اللمجة. في اللمجة مثلا لو طفل لم يجلب لمجته، هنا المدرس بطبيعة الحال سيطرح الموضوع على الأطفال، وممكن أن يتقاسموا اللمجة ويعطيوا لبعضهم، وبالتالي هنا اجتماعيا نقول سينمو يعني تواصليا سينمو الطفل، لذلك نفسح المجال له لكي يعبر، لكي يتواصل، لكي يتفاعل مع أصدقائه، يشارك هو في الأنشطة، يمكن هو أن يقترح. هنا مهم هم أن يقترح، يمكن أن يقيم الطفل. إذا عنشك التقييم احنا الصريح، لا هو يقيم أداء صديقه ويقيم أداءه، وبالتالي هنا هذا الكل يجعله ينمي قدراته الكل واستعداداته الكل، وينمي ذكاءه، وبالتالي يكون هو يعني نمى. كان تحدثوا بلغة علم أعصاب التربية، تعرف أنه الطفل يعني عند الولادة يكون دماغه تقريبا فيه حوالي 100 مليار خلية عصبية، 100 مليار خلية عصبية، معظمها يعني غير مرتبط، لا يمكنها بطبيعة الحال دور التجارب، لعب، محسوس، دور المحفزات هذه والمثيرات. كما قلت لك المثيرات، الألوان مثيرات، الأناشيد، الموسيقى، القرآن، كل هذه مثيرات سمعية. ثم المثيرات الذوق، يعني تذوق، يعني هم تعرف عندهم في المشاريع ممكن يكونوا مثلا عندهم وجبة باش يعدوا وجبة مع شنال المسفوف بالرمي مثلا، ويعدوها ويسموا الشجرة وأين تنبت وكيفاش وكيف المكونات، وبعد يعدوا ويتناولوها في اللمجة، كلهم يتناولوها،
0: يعني يعيشوا التجربة كاملة،
1: يعيش
0: وداخل هذه التجربة التذوق سيدي والأكل يتعلم ويحسن ويعلم جيدا المكونات وفي علاقة بالأشجار. هي البرشة. أنا توا السياقات المعاصرة والآن وهنا اللي ولينا نحكي فيها برشة على التكنولوجيات الجديدة وعلى التطبيقات وعلى الوسائط التي يمكن أن يستعملها المعلم، هل يمكن لنا أن احنا نحكي على الملموس والمحسوس ونتحدث عن المدخلات وكل شيء، ونتحدث عن كيف يتعامل الطفل التونسي مع هذه التجارب المرتبطة بحياته اليومية، هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية توظيف التكنولوجيات الجديدة، أم نترك الفضاء داخل قسم التحضير فضاء نقول محافظ عليك العفوية والتلقائية المرتبطة بما هو حسي فقط؟
1: نعم نعم، هنا كيف كيف ثم اختلافات، ثم اتجاهات. هنالك من يقول أنه نترك الطفل، واليوم خاصة في بعض الدول الاسكندنافية كما نتابع، يعني ثم عودة إلى المحسوس، عودة إلى الورقي، عودة إلى المباشر، وتخلوا عن بعض الأدوات الرقمية والتكنولوجية لما لها من آثار ويعني سلبية على خاصة النمو الطفل وعلى دماغ الطفل وعلى تعلم الطفل. وهنالك إذن اتجاه يقولك لا، حتى توا احنا في المرحلة الابتدائية مثلا لو تتابع البرنامج التربية التكنولوجية في السنة الأولى والسنة الثانية لا يوجد حاسوب، معناش حاسوب، كلها تقنيات التشييد، تقنيات القص والتلصيق، تقنيات الفلاحية، نبتة الفول، كيفاش نزرع النبتة، كيفاش نحمرها، كيفاش نحافظ عليها، كيفاش نسقيها، النسج، الخياطة، كلها يعني تقنيات كلها يدوية يعتك الصحة يدوية. وهذاك هو التربية التكنولوجية منين جات؟ هي جات من هنا. الإنسان ما تعرف هو كما يعرفوه يقول لك سيتان نمو فابير، الإنسان هو يعني صانع أدوات، صانع أدوات، فصنع قبل الشوكة وصنع المحراث العربي، وبعد ولا ما شاء الله محراث يعني متطور، وأصبح اليوم يستعمل حتى في تقنيات وتطبيقات، فهي مجرد أداة، هي وسيلة. هذا الاتجاه في علاقة بالمرحلة الابتدائية. فأنا أقول نفس الشيء إذن في التحضير، حتى وإن وظفنا بعض التطبيقات نوظفها بحذر، ما يساعدنا فقط وليست هي الكل، وليس
0: لا يتعرض التلميذ إلى الشاشة مثلا في داخل القسم، أن لا يعني نوظف التكنولوجيات في سياق معين، مثلا تعمل فيديو ولا نعم. ولا صوتي
1: أوديو. نمشي معك في الأوديو. إذا احتجنا الفيديو في حاجة معينة بس ممكن هذا ممكن فقط هي. لكن لا يكون هو كل الطفل يستعمل يعني الشاشة ويستعمل
0: لا يتعامل مع التكنولوجيات الجديدة والأدوات هي برشا. احنا انت كنت تحكي على البذرة والفولة في سياق الأنشطة اليومية للتلميذ التونسي، من ضمن الأنشطة هو علاقته بالمحيط، يتمثل بداية التمثل لمعنى أنه يعيش في فضاء فيه الأشجار، فيه الأزهار، فيه المحافظة على تلك العناصر الطبيعية المهمة في حياته. يعني كيف هل أنه التلميذ في القسم التحضيري يبقى داخل القسم ليكتشف هذه العناصر، أم يخرج إلى الفضاء داخل المدرسة، أم ماذا؟ يعني كنت تحكينا على جزء من الحياة اليومية للتلميذ في علاقة بمحيطه وبالطبيعة بصفة عامة.
1: نعم يعطيك الصحة، شكرا. إذن أولا الفضاء القسم التحضيري يتضمن فضاء خارجي إضافة الفضاء الداخلي الذي تحدثنا عنه وتحدثنا عن مكوناته وكذا وتصميمه، عندنا فضاء خارجي. إذن فضاء خارجي فيه ألعاب، ممكن تكون فيه نباتات، تكون فيه أشجار. إذن المدرس هنا قد يلتجئ إليه مثلا عندما يكون هنالك مثلا تجسيم أو معشان عجينة معينة، تراب يحتاج إلى طين، يحتاج إلى كذا، فخاصة حسب خصوصيات كل جهة يعني. فهنالك من مثلا في جربة أكيد يستعملون الطين ويخرجون إلى الفضاء الخارجي لكي يصنعوا هذه الأدوات. هذا بطبيعة الحال لا ينفي أن المدرس وهنا بتبعت حال حسب الإمكانيات، لأني أنا أتابع ربما بعض التجارب في المؤسسات الخاصة للتحضير في المؤسسات الخاصة الذين يخرجون بأبنائهم إذن إلى بقية الفضاءات، يخرجون إلى المخبزة، يخرجون إلى الحديقة، يخرجون إلى البلفيدير، يخرجون إلى الجبل، يخرجون إلى ويقومون بأنشطة يعني على في الميدان، لكن ما زال ما هوش كثير، ما هيش داخلة في ثقافتنا في إمكانياتنا. نأمل أنه تتاح الفرصة للقسم التحضيري حتى يقوم بالزيارات هذه التي تعزز
0: وحتى داخل المدرسة في حد ذاتها، نعم داخل الفضاء المدرسي في حد ذاته، أكيد هنالك حديقة وداخل الحقيقة الحديقة
1: تنمي الوعي
0: أنه التلميذ يخرج لذلك الفضاء لتنمي الوعي، هذا مهم جدا. طب احنا عرفنا تقريب الأنشطة اليومية للتلميذ التونسي، ولكن الرهانات نتاع القسم التحضيري عرفناها وأهدافها والمعلم لديه وعي بها، وكل نشاط يقوم به يحقق من خلاله أهداف معينة جزئية، ولكن كي تتراكم تولي عندها أثر إيجابي على شخصية التلميذ. لكن المرحلة التحضيرية زاد العائلة التونسية دائما تتعامل معها بشكل مغاير الحقيقة، ولديها أحكام مسبقة حول تلك المرحلة، وكأنها مرحلة يجب أن يكتسب فيها التلميذ تعلمات، وأثر تلك التعلمات نجده على الكراس، فتلقى المعلم الحقيقة يواجه هذا المد من تلك الأحكام المسبقة. كيف تتعامل المدرسة والمعلم مع تصورات العائلة التونسية لمرحلة التحضير؟
1: نعم مهم، سؤال جيد، يعطيك الصحة أستاذ كريم. وهذا ما يعني أنا أؤكد عليه، مسألة الخطة الإعلامية ومسألة تحسيس الولي والتوعية والإعلام، هنا يأتي دور الإعلام، لذلك أنا ثمنت هذه البرامج، وهذه مهم جدا أن يعرف الولي وأن نمرر للولي المواطن التونسي هذه الرسائل، رسائل الطمأنة التي تجعله كما تعلم اليوم نحن مررنا من العائلة الممتدة إلى العائلة النواة، كان قبل العائلة تجيب أربعة أو خمسة ويلبسوا من بعضهم وعايشين كما نقول احنا، اليوم العائلة نواة قاع عنده حيد واثنين ومن النهار الأول هو يصرف. صحيح. يعني فأنا دائما أقول للمدرسين التلميذ اليوم باهظ جدا، فتلقى الولي يعيش هذا الضغط ستريسي. يعيش الضغط. لا، لابد أن نرسل له هذه الرسائل الطمأنة عبر الإعلام الرسمي وحتى في المباشر، الجلسات، لقاءات مع الأولياء من قبل يعني المدير المدرسة، من قبل المدرس بيده، ويشرح لهم الأهداف ويطمئنهم ويبعث لهم رسائل طمأنة ويفهمهم شنو التحضيري. راهو التحضيري بالعكس، عندما نمر بتحضيري سليم صحيح حسب ما رسمته الوزارة وحسب ما تقره اليوم البحوث والدراسات العلمية، كما قلت احنا احتكامنا راهو للبحوث والدراسات العلمية، هذا هو الذي يقودنا. فهنا الولي أكيد سيطمئن وسيعرف أن ابنه سينجح في المستقبل أكثر. صحيح. إذا مر بالتحضيري تحضيري سليم. للأسف اليوم نجد الولي الذي لا يعرف التحضيري وهدف التحضير ولا يفهم، يعيش هذا الضغط ويطلب من المدرسة أن تعلم ابنه أشياء ربما تستبق حتى
0: الحروف
1: والحروف والأعداد ويقرأ وكذا، ويقول لك نحضر فيه للسنة الأولى، يعني كانوا يعني يزم يدخل سنة أولى. فعلا أنا أقول لك فما عدة أطفال في تونس وكأنهم يعيدون السنة الأولى، أنا أقول لك
0: أخطر حاجة،
1: يدخلون إلى السنة الأولى بتعلمات السنة الأولى تقريبا كاملة، يعرف يكتب ويعرف يقرأ ويعرف يحسب،
0: ولكن المخرجات من بعد كما قلت أنت، هل نصل بإليه في المرحلة المتقدمة في الأكاديميين ولا لا؟ هذه الواقع الذي يجب أن نوضحه للعائلة التونسية، أن تكون واضحة أن المرحلة التحضيرية لديها خصوصية، وأن نتبع المشروع التربوي بصفة عامة لوزارة التربية. أعطينا بشكل ملخص وموجز قراءتك للمستقبل المرحلة التحضيرية، كيف تراها كمشروع مهم بالنسبة للتكوين المعرفي للطفل التونسي، وأن يحافظ بطبيعة الحال على طفولته داخل المرحلة التحضيرية؟
1: نعم يعطيك الصحة. إذن سؤال أكيد يرمي بناء في المنشود، يعني أكيد في المنشود، والمنشود يعني أكيد يعني سنحلم قليلا،
0: حقنا نحلم الحلم،
1: حقنا نعم من حقنا إنجازة. نعم، هو مشروع رائد للأمانة، كما قلت أنا مدخل كبير جدا من مداخل الإصلاح. وهنا أنا أذكر زميلا يعني قال كلمة مهمة، قال لو نوقف كل المشاريع وناخذ كل مشروع في سنة واحدة نهتم به نركز وهكذا سننجح، لأن يعني عندما نشتغل على المشاريع إذن سيتشتت المجهود وتتشتت الأموال،
0: فنركز.
1: لو نقول أنا نحلم
0: في المستقبل
1: نقول السنة القادمة يقولوا هذه سنة التحضيري، خصصوا الأموال كلها للتحضيري ونهتم بالقسم التحضيري تجهيزا وتكوينا فهمتني؟
0: أعطينا أهم الأحلام يا سيدي.
1: أهم الأحلام أنا أرى في يوم ما إدارة لا هي بالمرحلة ما قبل الدراسة كلها مع بعضها، إدارة تجمع بمختلف الوزارات إدارة واحدة للقسم التحضيري، يكون عندنا وثائق يستعملها المدرس في علاقة
0: بالمحفظة، أنت كل ذي
1: إلى نعم في المحفظة، هذه الحقيبة إن شاء الله تأتي على في الميدان ويستعملها المدرس، ويكون عندنا وثائق حقيقية حتى لا نستعمل تلك الوثائق ربما لا تتحد بنا على الممارسات الأصلية. فاليوم نكتبه في التلميذ في التحضير، نكتبه يتعلم يكتبه هو مازال فهمتني، مازال يعني القدرات الحركية الأولى مازالت ما مش مستعدة فهمتني.
0: ثم التكوين المعلم،
1: نعم
0: آخر حاجة هي تكوين المعلمين في المستوى الأكاديمي الجامعي في اختصاصات مرتبطة بالمسألة التحضيرية. يعطيك الصحة سي
1: فقط ربما يعطيك الصحة إضافة صغيرة في علاقة بتكوين المدرسين. صحيح أن جامعات خاصة بالتربية ما قبل المدرسية كما درمش وطفولة إطار الطفولة درمش وغيرها، ولكن نحن عندنا إجازة تطبيقية في التربية التعليم نأمل أنه يكون فيها ماستر خاص بالتربية ما قبل المدرسية. نأمل
0: هي. نعم. إذن هذا الأمل المشروع في الحال في سياق الحديث عن نجاح المرحلة التدريس المرحلة التحضيرية ما قبل مدرسية في الحال مع سيتي جيني مسعودي وهو باحث في الشأن التربي ومتفقد عام المدارس الابتدائية. شكرا لك، يعطيك الصحة على الإضاءات التي قدمتها لنا في حصة اليوم. في الحال قبل ما ننتهي باش ننسوش أغنية اليوم، أغنية المدرسة.
1: نعم. نعم.
0: غناء كورال فسيفساء والحان لطفي بوشناق كلمات صلاح الدين بوزيان. شكرا على الاختيار هذا الأنيق والرشيق.
1: شكرا أستاذ كريم.
0: عبر نفس الطريق إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريمة طرابلسي.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنت
5: عندي ما نقول لك.
6: هي يحكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشر دقيقتين على موجات إذاعة تونس ثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين، سواء على صفحتنا صفحة إذاعة تونس ثقافية ولا على موقعنا www.radioculturel.tn. ياسمين على ليل تونس من توا حتى النص الليل، معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم وأنيس الحميدي في الإخراج. اليوم نحكيو على الكورال، نحكيو على تجربة الكورال، وباش يكون ضيفنا سامي صنيدلي صاحب كورال سيدي سامي المعروف واللي شفناه ناشط الحقيقة في العديد من التظاهرات الثقافية. يحضروا معاه كذلك كل من رشادة ليلي وسهير المساوي اللي نلقاهم في كورال سيدي سامي. وفي فقرة تحكي حكاية أغنية نحكيو على حكاية أغنية ليموني اللي غاروا مني للراحل الهادي جويني. وكالعادة في آخر حصتنا نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم في قادم الأيام. هذا اللي باش تلقاوه في حصتنا لليوم، وباش نخليكم مع الناس المغرمين من عرض حكاية غرام لكورال سيدي سامي، ومن بعد باش نستقبل ضيوفنا.

0: بيت العز يا بيتنا كورال سيدي سامي على موجات إذاعة تونس الثقافية. وإحنا اليوم باش نحكيو على كورال سيدي سامي. سيدي سامي حاضر بحضنا في الاستوديو. أهلا وسهلا ومرحبا بك سامي.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع متابعين إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم.
0: مرحبا، شكرا لك على قبولك دعوتنا.
1: يفضلك يا عيشك.
0: ما جيتش وحدك، معك رشادة ليلي. مرحبا بك.
2: مرحبا عيشك.
0: يا عيشك سهير ميساوي كذلك، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لكم على قبولكم دعوتنا الليلة. ونحب نقول انه راشد

0: زيد وسهير هما موجودين في كورال سيدي سامي، ومن بين الفنانين خلينا نقولوا اللي اثوا الكورال هذا، خاطر ولاو فنانين سيدي سامي، قاعدين نشوفوا في الاصوات، قاعدين نشوفوا فيهم كيفاش يبداوا وكل الوقفه على الركح. الحقيقه معناها وكانه عندهم تجربه طويله، لكن انت تمكنت في فتره قصيره انك تخليهم معناتها في المستوى اللي هما فيه اليوم، معناتها سواء الكبار ولا حتى الصغار. زيدك
1: هما فنانين بطبيعتهم، فقط في فترة ما مازالوا ما اكتشفوش أصواتهم وما زالوا ما اكتشفوش الطاقة اللي عندهم اللي تنجم تخرج.
0: نعم.
1: احنا في سيدي سامي يعني باش نأطروهم وباش نهزولهم الغرام متاعهم للاحترافية، يعني هذا هو. وهما كما قلت رشيد وسهير هما يعني من القدماء متاع الكورال، يعني من المؤسسين نعتبروهم.
0: بالضبط. معناها من أول الناس اللي انضموا للكورال،
1: من أول العباد اللي أمنت بالمشروع وكانت معانا يعني منذ البدايات، يعني رشيد من أول تأسيس نادي الرجالي وسهير يعني قيدومة يعني من البدايات.
0: باش نحكيو في هذا الكل من بعد، وباش نحكيو أكثر على الكورال، وباش نسمعوا برشا حاجات من بعد مع بعضنا. لكن حبيت ننطلق من حاجة، بما أنه احنا على وقع أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الأحداش، وشفناك البارح حضرت في حفلة الافتتاح، كنت حاضر. شنو رأيك في الأجواء الافتتاح في برنامج أيام قرطاج الموسيقية وأنت موسيقي سامي سنيك؟
1: ما نجمش نقول مانيش حاضر يعني في احتفال كيما هكا وتتويج للموسيقى يعني، ولهنا يمكن نحب نحط الامر في اطار، وراه ايام قرطاج الموسيقيه ماهوش مهرجان الاغنيه. يعني
0: موسيقى.
1: الانتظارات يمكن اللي قاعده تستنى العباد اللي تستنى البارح يقولوا لي شكون الفنانين شكون المطربين، لا ماهوش هذا. ايام قرطاج الموسيقيه سي تعبيرات مختلفه من بلدان أخرين ومن أنماط فنية أخرى، وبحكم اللي احنا تونس متفتحين على الثقافات ومتفتحين على التجارب الأخرى، كي تكون عنا أيام لقرطاج الموسيقية حاجة هي ليسر لبلادنا وللذائقة الفنية بصفة عامة. حفل الافتتاح البارح كان يمكن غلب عليه الطابع الرسمي، سمعناش برشا موسيقى. فما ديزانترفونسيون تاع احمد لي تيم اللي هو عازف معايا زاد في المجموعه، محليها عليه محليها برشا، وكيفاش عطى الفكره والعبره اللي هو حتى كان شخص راهو مرض بالزهايمر وراهو ما مش ينسى الدنيا الكل ما باش توكر الموسيقى اللي عاشها.
0: صحيح صحيح، يعني الموسيقى هي اللي تقعد ما تتنساش.
1: صحيح، سيتي مومو يعني مزيان ياسر اللي قعدت في مخي. الدخلة يمكن التونسية وكل الطبيل والمزود أثار شوية جدل، عجب البعض ما عجبش البعض الآخر، هذا هو.
0: انت كموسيقي كيف شفتوا
1: متوازن متوازن متوازن الافتتاح كما قلت لك غلب عليه طبع رسمي. نفتتحون وكذيمو كذا كذا. ما ريناش برشا موسيقى صحيح، لكن هنا باش نستناو تو في قادم الايام العروض، وهذا هو الاهم. هذا الافتتاح ديما حاجه شكليه صحيح. يعني الافتتاح
0: وهو مناسبة زاد لاكتشاف انماط موسيقيه مختلفه من مختلف بلدان العالم.
1: طبعا
0: نشوفوا عديد البلدان الحاضره في المهرجان،
1: 15 بلد حاضر اجنبي من كل بلد، العديد من بلدان العالم، يعني مش عرب بك هاو، نلقاو من اوروبا نلقاو من امريكا، يعني حاجات تجارب فنية مختلفة مهم جدا أن نتابعوها ونشوفوا التطور متاعها من سنة إلى سنة في تونس.
0: بالضبط. يعني بشتاز الكورال تخليهم يكتشفوا الأنماط هذية
1: ويتفرجوا
0: في بعض العروض.
1: بطبيعة هي دعوة مفتوحة يعني لجميع التونسيين، يعني من العبيد المغرومة بالحق اللي بالموسيقى. يمكن هما مهم ستيلهم برشا جماعة الكورال متاعي، مهم ستيلهم العروض ولا البرمجة اللي باش تتعدى. ديما نقولوا راهو اللي احنا نحكيه على موسيقى العالم ولا الموسيقى الوترية اللي مستنسين بها كما كنتوا تسمعوا تو مثلا في البروجي متاعنا ولا في الأغاني متاعنا. احنا ديما مرهنين على الموسيقى الوترية الكلاسيكية اللي هي عندها طرب. اللي يعني عندها مهرجان وحدها، مهرجان الأغنية وباش تعمل يعني القديم يعني في قدم الأيام
0: ان شاء الله. اذا كورال سيدي سامي وقتاش قلت لازمني نكون الكورال متاعي ويكون عندي المجموعة متاعي ومن خلالها ممكن نراوي بالنسبة ليك حلمة انه يكون عندك مجموعتك اللي موجود بها في مختلف المسارح في مختلف المهرجانات. كيفاش ملول هكا الفكرة جاتك سامي؟
1: هو هي العملية انطلقت مع الصغار مع الأطفال بحكم اللي ندرس صحيح. في المدارس كنت الابتدائية الخاصة بديت الفكرة بأن نلقاه ميتود طريقة أخرى متاع تعليم مش بالطريقة الكلاسيكية كيفاش نحاولوا نأطروا الصغار باش نخرجوا منهم مادة يعني تستحق أنك باش تخرجها وتظهرها للعبيد
0: مواهب مخفية
1: صحيح. طورت بشوية بشوية لي مامون نتاعهم ولا يجي ويغني ومن بعد لي بارون نتاعهم جاو رجال و في السنوات الأخيرة توا ولينا يعني نفركسوا أكثر على العبيد المغرومة العبيد اللي تحب هي تطور من المستوى نتاعها باش يلقاو رواحهم على المسارح. يعني تجربة نتاع مسرح الأوبرا عم ناول ما كانتش تجربة سهلة فما عبيد أول مرة تطلع على المسرح
0: صحيح.
1: برشا انضباط برشا خدمة برشا سيدويتي زادة من الجماعة مش على خطرني يعني غني معك نجي جمعة وجمعة ما نجيش لا نحفظ عندي برنامج وهذاك هو يعني ما نحكيوش على صوت كبير ولا صوت خايب ولا تنجم ولا لا نحكيو على انت يعني عندك القدرة انك تغني مع المجموعة والغناء مع المجموعة مش الغناء الفردي لو حاجة بالضبط. اخرى تماما
0: بالضبط هذا هو. قداش في كورال الى حد الان بين
1: الصغار ونساء والرجال عم ناول توافقنا ان نطلعوا 187 شخص على المسرح
0: ما شاء الله
1: أيه. سنين ان شاء الله نلقاو مسرح يهزنا يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه على خاطر ان شاء الله ما علاش ليه معناتها ما يكونش موجود فما عرض للكورال في على ركح مسرح الاثري بقرطاج خاطر تصور ذي المسرح اللي نجم يهزكم
1: والله جيت الفكره وجي الاقتراح ما قلنا في العقل
0: خطوة بخطوة معناها
1: خطوة بخطوة خلنا نعديو بالحمامات ساعة السيركوية ذيك نعديو بالحمامات ومن بعد نصو كارتاج وبعد نمشيو الخليج
0: علاش لا اي بالحق معناتها وبعد باش نحب نسمع مع بعضنا الاصوات معناها الحقيقه غنيتوا انماط مختلفه من الغنايات اللي قدمتوهم باللي بروجي اللي عملتوهم الحقيقه معناها ما تقولش هذا عمره ما قرا موسيقى معناتها انت دوري التدريب نتاعك اللي عملته مع الاعضاء نتاع الكورال اعطى نتيجه نتاعو نتصورك فخور زاد بالنتيجه
1: الحمد لله فخور بهم وهي شنو هي تاريخ طريقة ماهيش كلاسيكية يعني طريقة في التعليم ماهيش كلاسيكية طريقة قائمة على السماع
0: نعم.
1: التكرار المحاكاة ثم الإعادة ويلزمها مختص متاع موسيقى باش يعرف كيفاش يقسم الجملة ويذلل الصعوبات التقنية والنغمية والانتقالات وزيد يلزمك متحكم وتعرف المستوى متاع العبيد اللي جاتك
0: بالضبط
1: مش كيما مثلا باش تدخل قاضي قسم مثلا ولا مجموعة ما هي جاية هي متلهفة أنها تسمع وأنها تفهم مش كيما تقاضي زيد عبيد جاوك هما متعطشين أنهم يسمعوا وأنهم يحفظوا وأنهم يتعلموا يعني الناس اللي جاتنا مش نقولكش 100% مش نقولك 90% يعني بالحق الناس مغرومين وناس كي جات لسيدي سامي جاية أنا باش أتعلم يعني مش فقط جاية ما عاش نحكيه على نادي غناء هنا نحكيه على أن أتوليي دو كرياسيون أرتيستيك
0: ويظهر لي سامي ما عارش توافقني ولا أنه ما فماش إنسان ما عارش يغني فما إنسان ممكن نعرفش انا كيفاش المخارج ربما متاع الحروف متاع كيفاش يزمك انت النوع ذاك تغنيه كيف تتدرب عليه تنجم تغني معناتها تقول انا ما نعرفش نغني لكن بعد فينا المنطقه روحك انت تعرف تغني
1: هيجا نقول لك الحكايه ذي كيفاش ساعه خلينا نقسموا المبدا العام انه راهو فما كاليتي متاع صوت ومن بعد فما اسكو الصوت غنى صحيح ولا ما غناش صحيح وهذوما راهم حاجتين بعاد على بعضهم كان مش نحكيو على تامبر وكاليتي هذيك يعني هذيك حاجه من عند ربي عندك صوت ولا ما عندكش من بعد باش نحكيو على التدريب نتاعك باش تغني صحيح كوريكت شمعناها على زوز مستويات لازمك تغني على مستوى النغمه تقولها صحيحه وفي فريكونس صحيحه انديبوندامون بصوتك، هذا واش يهمنا في صوتك. النغمه تقولها صحيحه ولا ما تقولهاش. ومن بعد التقسيم الزمني للانتقالات ما بين النغمات هذاك يكون زيادة يكون صحيح. هذوما لي دو غران فاكتور. بعد الكلمات نتاع الغناء ديما نقول لهم راهم ميم با 10% تمثل من الغناء. كيف يفرغ سيرتو اللي يحطوا الكلمات قدامهم ويغزوا ويقعدوا يقراوا في الكلمات هذاك راهو عمره مش يتعلم وعمره مش يحفظ.
0: لكن انا نشوف اليوم فنانين كبار يبداو يقراوا من
1: والله موضه جديده والله موضه جديده
0: زي يقول لك الغناء مازلت كعملتها مازلت ما حفظتهاش ولا ساعات تبدا قديمه نساوها يبداو يقراوا من الورقه
1: تو تقرا في قراءه الفنجان من الورقه تو طالع تغني ولا تقرا في
0: صحيح.
1: ولا انت تو مطرب وعندك كارير نتاع 20 وعندك كارير نتاع 30 سنه والله تقول لي باش نستعين هكا باش نغزر باش نعرف روحي وين غلطت. اما زيدا مانيش نحكي لك على ذوكم ذوك نوع اخر. اما انك تبدا تغني في مجموعه وحاطط ورقه وتبدا عينيك والله
0: ما تهزش من الورقه.
1: يعني تو شوف من الاخر نحفظ فيهم في الهوا هوا كلمتين الهوا هوا اما باش يقولها باربع طرق. مرا حاطه تليفون وتقرا فيها الهوا هوا. قلت لها تو عندنا ربع ساعة نغنيو فيها الهوا هوا وانت ما حفظتيش الكلمة اللي هي الهوا هوا فقط. شنو الإضافة اللي باش تقدمولك الورق؟ شوف حاجتين مهمين ستركتور ريتميك تقنيا فما ستركتور ريتميك وفما النغم النغمية تحب تعبر عليها باللي فريكونس متاع الصوت تتقاس زي حاجة علمية وتتقاس يا صحيحة يا غالطة. الباقي الكاليتي الحلاوه نتاع الصوت لي زانتربريتاسيون اللي تنجم تعملهم انت سور بلاس كانك مطرب كانك سوليست. اما كان باش نحكيو على مجموعه لازمك تنضبط وقتاش تتنفس وقتاش تدخل وقتاش تقفل وقتاش تخرج لازم انضباط عام للناس الكل.
0: بالضبط هذا هو. قلت بديت مع الصغار ومن بعديك وليو فما الكبار نسى يظهر قبل من بعد خلطوا الرجال وشفنا دي كومنتير على الفيديو معناتها فما انتقادات صارت للانضمام العنصر الرجالي. كيفاش تعاملت مع الانتقادات هذه؟
1: الانتقادات ما كانتش فقط على الرجال يعني من البداية كانت الانتقادات حتى على الصغار حتى على النساء لكن يمكن خذيت أكثر أمبلور على خطر الفكرة الجديدة وهو النادي الوحيد اللي في تونس وفي العالم العربي. صعيب باش تلم رجال يغنيو الرجل ما يخرجش يغني
0: صحيح.
1: قليلة الحكاية وكان يخرج يغني رب الحق ذا مغروم حتى النخاع هذيك علاش عندي نيفو عالي جدا أنا في الرجال يعني كي الرجال يبدأوا يغنيو سي فمش لعب يعني لا مجال للخطأ هذا هو. انتقادات يمكن من نساء اللي كانوا ينقدوا فيهم الرجال خاطر هما يغنيوا لقاو الغفيج نساء لقاو شوية الغفيج وبالعكس انتقادات اللي قبلناها بكل صدر حب وما زادتنا كان شهرة وما زادتنا كان انتشار يعني فهمت. بعد الانتقادات دي يدخلوا ديركت عبد أخرين
0: وبالدليل اللي مازلتوا ان شاء الله تلقاو المسرح اللي يرفع العدد الموجود في الكره. وهو بحذانا رشيد تليلي وهو عنصر رجالي موجود في كره سيدي سامي مرحبا بك مره اخرى. كيفاش هكا خممت انك تنضم للمجموعه؟
2: والله يا غرام
0: اي
2: هو غرام وسيدي سامي كان هو البوابه التطبيق الغرام اللي عندك معناها فما بليزيور كلوب في تونس نتاع غناء اما جينيرالمون تلقاهم ديما ميكسي بين الرجال النساء وين ما تلقاش تلقى شويه صعوبه كلكو سوا في الطبقات في معناها كي تبدا تغني ومش كيف كيف واحد ما يلقاش راحته. باغ كونتخ مع سيدي سامي فما كلوب سبيسيال للرجال تلقاو رواحكم كيف كيف طبقاتكم مرتاحين تغنيوا لاز ومن بعد مع لي زوتر جروب معناها اللي هما النساء والصغار مع خدمة سيدي سامي بالطبيعة يخرج
0: فما تنسيق
2: فما تنسيق كل شيء يولي توب فجأة معناها.
0: كيفاش هكا اتصلت بسيدي سامي؟ هل انه عندك صغير يقرا غادي ولا انت اتصلت
2: انا عرضني ستاتيو فيسبوك اول مرة سيتي اون 2024 يظهر لي وديريكتومون معناها بعثت اسكو جو بو بارتيسيبي نجم كيفاش شنو هو البروسيدور اي تو قال لي مرحبا بيك تفضل كانت سهلة ودخلت نلقى دي ممبر ديجا موجودين معناها برشا وقتها
1: فما ترونتين
2: ترونتين بيرسون معناها رجال حاجه كانت اللي ما كنتش نستناها فريمون معناها قلت باش نمشي اوكي اما باش نلقى زوز ثلاثة
0: والونتيج معناها فما برشا سبقوك
2: يا اخي ما شاء الله معناها كانت عندهم برشا غرام مخبي كما تقولت، معناها هو حل لنا الباب للغرام.
0: انت ما قريتش موسيقى ما قبل؟ ما مشيش حتى مره الكونسرفاتوار
2: وانا صغير؟ عملت فيولون اما ما عندها حتى امباكت باللي قاعد نعمل فيه توا، معناها بالشون.
0: برافو.
2: فوالا.
0: والمسرح كيفاش الوقت اللي تطلع على المسرح، كيفاش احساسك وانتم عملتوا اكثر من عرض؟
2: والله هي رهبه المسرح بيان سور، من دون مش سهل باش تطلع قدام جمهور عريق وعندك تحس بالريسبونسابيلتي ولازمك تخلص ايماج بيه كل سواء روحك والا للجروب، معناها ككل. فكانت تجربه صعيبه وباهيه وميم طون، وتعلمنا منها وعملنا والخير من ولد عملنا وعم جاي خير من
0: ديما نحس
2: ديما نحس ان شاء الله
0: ديما ان شاء الله. مدام سهيل الميسيبي مرحبا بك زاده مره اخرى. كيفاش زاده انت من مؤسسين زاده الكورال سيدي سامي، كيفاش كانت التواصل؟
3: كما قال رشيد معناتها هو الغرام، معناتها هو هي سي اون روسيت، معناتها وصفه اذا غاب عليها الغرام ما نقولش يستحيل معناتها انك تنجح فيها وتوصل معناتها للنتيجه اللي انت تحب عليها. الغرام والانضباط كما قال سي سيبي، يعني ما تستحقش باش يكون عندك صوت ياسر اكل باهي واكل فينو واكل اكل باش يردك يوصفوك فنان ولا فنانه كبيره. عندك الغرام، عندك الانضباط، عندك الحب انك تتعلم والمثابره وتسمع تسمع السمع سي اون غراند كاليتي. خاطر انت قبل ما تسمع العباد تبدا تسمع. سيدي سامي معروف من قبل، انا ما تغرامي يرجع للطفوله من عائله ما تغني، بوي يغني، العم يغني، يعزفوا في المؤسسات التربويه. يعني كي دخلنا الثانوي يعني نوادي الغناء مع الاساتذه نتاع الغناء، كنت نشارك في الحفلات نتاع اخر سنه ونغني قدام يعني الاولياء نتاعنا وقتها في حفلات اخر سنه في توزيع الجوائز. يعني غرام قديم من بعد ولا في نوادي الغناء اللي الخاصة يعني اللي تنعقد في المنازل. يعني تعرفت على برشا صحاب، برشا فتيات اللي يغني وعندهم صوت باهي اللي هما يعرفوني بسيدي سامي، ومنهم صديقتنا يعني احنا مجموعة من النساء، صديقتنا عندها بناتها يغني ومعناتها مع الناشئة في كورال سيدي سامي للأطفال. تجربة حبيت نخوضها وحصلت على خاطر نحيت كل شيء بعد وقعدت بصراحة. معناتها كل غني اللي كان عشوائي ولا معناتها يغني وكها وما تشد ميكرو، احنا باش قلت معناتها بمناسبة شد الميكرو سيدي سامي يعطيك حصة على شدة الميكرو.
0: اي كل شيء محسوب مع سيدي
3: شدة سيدي. الميكرو
0: اي
3: وليده كي احنا كنا قبل نغنيو بالورقه، انا توا ما عادش نجم نغني بالورقه، انا كي نغزل الورقه ندخل بعضي نسمع وماذا بيا حتى كي نبدا اغنيه جديده نسمعها من عندي سامي الاول مره. خاطر فما الاعلام القديم هذاك اكلي تعلمته بصفه هكا شكلها سور لو تا كيما تحبت وذنك انت تسمع. لا هذاك يلزمك كل تنساه وسي سامي يعطيك السمع والعلام الصحيح، ويزمك تعمل لك الورقة البيضة باش تطبع عليها الفيرسيون الصحيحة. وراهو حتى احنا بعدها باش نوصلوا نعملوا حفلة راهو غناية كيما احنا اول غناية تعلمناها عملي، ولا يعني باش نرجع للحفلة عملي واللي هي معناتها اقرب واحدة واللي هي لا ريفيرونس
0: بالنسبة
3: لينا. بدينا معناتها من اول شهر سبتمبر تعلمنا أغنية أنغام يا ريتك فاكرني اللي هي ماهيش سهلة بالكل. راه تشم تسمعها وتقول لي والله ماكل، أما هي ماهيش سهلة بالكل. الآخر حصة قبل الحفلة وأحنا نتعلمه ونحسنوا
0: نزلنا
3: نتدربوا فيها، معناتها هو مشوار وباركور طويل نتعلموا فيه نتقفوا في ثقافة راهي الموسيقى ثقافة. والموسيقى علاش الموسيقى بيا؟ الموسيقى خاطر هي اللي تجمع الشعوب، هي اللي تتنحي أكل حدود جغرافية ما بين الدول ولا ما بين الشعوب باختلاف معناتها لهجاتهم ولا انتماءاتهم ولا العنصر متاعهم. عندهم حاجة مشتركة اللي هي الموسيقى، وهذيك معناتها الحاجة اللي تميزها
0: لغة العالم،
3: لغة الموسيقى. العالم كما قلت انت، يعني من الصغير للكبير، دو 7 à 77 ans كيما يقولوها انت يعني. ومع سي سامي كنا من اول عام، كانت تجربة كبيرة برشا، وبكل فخر نقولها اول صعود على ركع مع سيدي سامي كان هوني في أم التلفزات، التلفزة الوطنية، صارت سبت في الليل على المباشر. معناتها يعني
0: إحساس آخر،
3: إحساس آخر، لكن كنا خايفين. لكن سيدي سامي معناتها حط فينا ثقته، وبك الثقة ذيك احنا خذينا ثقة في روحنا وقتها. سيتي
1: حفلة متاع
3: عيد الأمهات، وغنينا أغنيتين عن الأم، يعني سيد الحبايب وبوسة على الخديدة، ومعنا الصغار وغنينا لهم وغنيوا لنا. معناتها كانت تجربة قوية برشا، قوية قوية برشا. أنا حتى أنا ما تغنيت في في في مسارح وفي معناتها ركح قبل، أما هذيك قعدت معناتها تطبع، تتبع الذاكرة وتتبع المشوار هذا، معناتها الغرام اللي ماهوش بشوفه لين وصلنا بعد بأربع خمسة سنين حكينا عليه. حكاية غرام سيدي سامي يحكي على حكايتنا راهو،
0: وحكاية أي الفريق الكل
3: ينضم لينا ويترجمها، ماهوش معناتها منعزل على العضو الأعضاء ولا العضوات ولا الأعضاء الصغار، هو شاف فينا والمس فينا هالغرام وترجمه بريبرتوار معناتها ياسر متنوع، من حيث معناتها النغمات، من حيث معناتها أغنية قديمة أغنية جديدة، أنغام ويريتك فاكرني، والناس المغرمين، وحانت الأقدار، وتاع ننسى معناتها على معناتها كيش يقولوها فترات زمنية
0: مختلفة،
3: زاد كيفاش يقولوها معناتها المقامات تختلف.
0: صحيح.
3: وراو سي سامي كي يعدمنا غنية مش هكرة، يعطيك المقام ويثقفك، يردك حتى مرة أخرى تسمع غنية
0: تعرف شنو المقام تاع تاع
3: معناتها. هذايا علاش الفرق ما بين، يعني مع كل احترامي معناتها لي كلوب دو شون الاخرين يفرهدوا وصحيح وحاجه مهمه للرجال وللنساء، اما هذا ما يميز سيدي سامي انه مؤسسه تثقيفيه مش وتعليميه وتربويه عندنا ناشئه واجتماعيه، خاطر نتعرفوا على بعضنا. تعرفت على احنا 180 ولينا كنا نعرفوا بعضنا، واكثر من هكا احنا اللي يجي نهار الجمعه واللي يجي نهار السبت، واحنا في في عارين الثقافه، احنا في مدينه الثقافه، ولينا نجيبوا صغارنا وصغارنا عرفوا بعضهم، يعني هالبعد الاجتماعي هذا اللي لمنا بالرغم من التفاوت الاجتماعي نتاعنا اللي معناتها والمهني، ترقى ربه البيت وترقى الطبيبه وترقى المحاميه
0: والاعمال
3: والبنكاجي، كلنا سواسية قاعدين نتعلموا من الاول. وفوق هذا الكل أكل البعد الترفيهي للمرأة في تونس معناتها قليل، فما معناتها نوادي في مجالات أخرى، أما فما حشك نوادي اللي تحس فيها فما كالسوباب متاع التنفس بعد جمعة كاملة متاع الضغط وكل شيء
0: تتفرهد معناها تتنفس السعودية، خلينا نقول
3: تتنفسه. ومعنا في عائلتنا اللي يجي معها راجل هيغني، واللي يجي معها أمها، واللي يجي معها حميتها، واللي ما يجيش معها هذوم الكل تجيب أولادها يلعبوا في مدينة الثقافة اللي هي معناتها مرجع وقيمة، معناتها مش ماشيين لبرا في قهوة وما تعرفش كنت لمو تخلط، نمشيو مع أولادنا في مدينة الثقافة، عارين كيما عارين الثقافة.
0: نعم.
3: يعني
0: سيدي سامي شنو السر بتاع ذي الكل؟ بالحق معناتها شفتهم يحكيوا بحب كبير للكورال اللي كنتي كمثقف اليوم، معناتها ثقفهم، معناتها بخلاف انك باش تعطيهم المجال باش يغنيوا، انت تعلم فيهم، انت تعطي فيهم في معلومات، خليتهم يثقفوا في المجال اللي هما فيه، لكن هما مقبل كانوا بعاد كل البعد عليه. شنو السر متاع النجاح هذا؟
1: هو فما ايمان ساعة اللي راهو الغناء ماهوش حكر على المحترفين، عمره ما كان حكر. الآلة الأولى اللي عند الإنسان هي صوته، يعني هي الجهاز التنفسي متاعه، قريجمه، كيفاش يقول، كيفاش يخرج، هذه ساعة ديجا بوتنسيال كبير يلزم يخدم عليه. نجم يخدم عليه ملي صغير وحتى كان كبير ما فاتوش الفوت بالكل، مادام فما الغرام، مادام فما الشغف، مادام فما زاد باكراوند سمعي، يعني جاي باش تغني لازم تكون سامع هاك ديجا قبل وحافظ برشا غنية وحافظ برشا موسيقى. مش هكاك يعني الحكاية. عفوا، هذايا عايشك، هذايا اللي يخلي العبيد كي تلمت على فكرة، والفكرة هذيك ساعة أول حاجة لمهم الغرام، ومن بعد تلموا على فكرة وبديت الفكرة هذيك تتحول لمشروع فني. هو هذيك علاش تلقاهم، وانا فخور جدا وفرحان ياسر اللي لقيتهم يحكيوا بحب، يعني اكثر منه مهمش قاعدين يحكيوا في حكايه، يعني خاطر بالحق تجارب انسانيه قاعدين نعيشوا فيها، كل واحد كيفاش يعيش فيها بالمنظور نتاعه يعني لكن فينا المو الحاجه الباهيه اللي لمنا الفن ولمنا الغناء ولينا اونطون، يعني ولينا نطمحوا وأنا باش ندخلوا في المجال الاحترافي. وأنا والمجموعة اللي معايا درة المدام اللي في الاختيارات
0: تحية ليها،
1: والاكيب تكنيك يعني كاملة، سي الهادي، سي بشير، كذا احنا الكل يعني سوى في الاختيارات نتاع الأغاني، في الخطاوي، في الطبقات، في الكذا، يعني فما تفكير، ماهيش عطي بطية أنا جايين نغني، فما تفكير، فما أهداف،
0: بلان دو ترافاي كامل،
1: فما أهداف قديمة، فما أهداف قريبة، فما أهداف بعيدة، فما استثمار قاعدين نعملوا فيه، فما يعني احنا فينا المو مؤسسة يعني فما استثمار يعني في الذات البشرية، أول حاجة قاعدين نستثمروا في العبيد، في باش نقصوا الرداءة اللي نعيشوا فيها في المجتمعات، في المجتمع نتاعنا. يعني أنا نصور العبيد اللي غنية وعندي عمر ما تلقاه كاتب كومنتير خايب في بلاصة، فهمت؟ وحتى كان فما هذا بالنسبة قليلة جدا، فهمت؟ وزيد حاجة أخرى تقول لي توا البرامج يعني والمهرجانات احنا ماخذين توجه اللي كان حتى كان نعملوا حفله ولا كان نعملوا حاجه ماهوش راهو في اطار مهرجان، راهو نعملوا فيه وحدنا، فهمت؟ نكري وصال نعملوا الانتاج كامل دو اجوس كازيت وحدنا، يعني ماناش اللي قاعدين ندخلوا في السيركوي يعني.
0: وعلاش ليه تدخلوا في السيركوي معناتها؟
1: يمكن هذه
0: علاش ليه؟
1: يمكن هذه اما حتى كان باش ندخلوا للسيركوي باش نكونوا ديجا رانا باش نقدموا حاجه عندها قيمة مضافة كبيرة،
0: صحيح،
1: فهمت؟ مش هكا جيست فقط خاطرنا موجودين وانا نعرف ونغني
0: وكامل،
1: مش هكيك الحكاية، فهمت؟ لازم تكون فما قيمة مضافة، لازم تكون فما جمهور قاعد يتابع فيك زيادة وقاعد يجيك، خاطر الجمهور يجيك مرة اثنين يزمك انت تتجدد زيادة.
0: بالضبط،
1: مش هكيك
0: بالضبط. هذا هو محلها لما الحقيقة، وفي اللما ذي حبيتك ان نسمع منكم حاجة، شنو تحبوا تسمعونا؟
1: رشيد
0: يلا،
1: انا وسهيل صوتنا مبحاحة، سير رشيد قول اللي تحب رشيد، سمعهم حاجة،
0: سمعنا حاجة على ذوقك انت،
2: على ذوق ريبرتوار اللي تعلمت.
0: ايه ايه تفضل،
1: تنعونوك يلا.
2: نورمالمون سمعناها توا في الحفله نتاعنا اللي هي تعني لي برشا، معناها غنيت بيت العز، على خاطر انا سميت كلوب سيدي سامي هو بيت العز، هذاك اللي تلمينا فيه وهذاك اللي تعلمنا منه وهذاك اللي طلعنا، دونك قعدت لي غنيت بيت العز هي من احسن ذكريات في.
0: تفضل يلا
2: يلا.

0: بيتنا
1: بيت سيدي سامي.
2: برافو. نحب نسمعك اكستري سيدي سامي. واحنا كنا قلنا انه اصوات برشا اصوات جميله في موجوده في الكورال و جايين من ميادين مختلفه. خلينا نسمع الصوت هذا مع بعضنا.

0: هذه من عرض حكايه غرام لكورال سيدي سامي. شنو هذا ام كلثوم؟ يعني
1: شوف يمكن قبل ما باش نحكي الحكايه ايه. انا بطبيعتي ما خرجش لي سوليست يعرفوني عندي سنوات، لكن حقيقه اكتشفت اصوات عندي يغني خير من المطربين اللي تعرفهم.
0: وتغني معناتها ما شاء الله بكل ثقه في النفس، الحضور الركحي كذلك.
1: خدمه هذيك خدمه نتاع عام، هذيك خدمه نتاع عام، وهما راهم مفجوعين ديجا. هذيك راهي مفجوعه على الاخر وممكن كان نجم يكون الاداء نتاعها هو كان ممتاز تبارك الله.
0: الاداء
1: صوت راكز وكاريزما وثقه وثبات وحفاظه ليه تبارك الله عليهم. شيراز وعربية توا سمعتوا شيراز زادة ما زدت هبطت والفيديو متاع عربية زادة أديو أغنية نعتبرها أنا أصعب أغنية في الموسيقى العربية اللي هي حانة الأقدار محمد الموجي أم كلثوم. الغنية غنيتها أم كلثوم في طنبوكها في الأربعينات وقت اللي أم كلثوم ديجا في قوة صوتها ومجدها أغنية صعيبة برشة برشة، يعني أغنية صعيبة والانتقالات اللي فيها صعاب. وديجا هي من فيلم رابعة العدوية إكستخي، يعني تحدي الأغنية هي كانت بالحق تحدي. هاي ما كنت تعرفوا تغنيه سمعني ملا كي لقيتهم فريمون، يعني بديت نخدم عليها انا الغنيه ذي كيما نقولوا بالنيفو النيفو البازيك، يعني حبيت نحفظها لهم نحفظها للمجموعه. نلقى فما زوز ولا ثلاثه فما ديما فريمون يبهروك، يعني كي يسمعوك يبهروك علاش ليه قل علاش ما ننتجريش يعني لي سولو في سبكتاكل. وكانت الغنيه الوحيده اللي فيها سولو يعني من 16 غنيه في سبكتاكل حكايه غرام، الغنيه الوحيده هي حان الاقدار كانت فيها زوج سولوات كما قلت لكم عربيه وشيراز. مشاريع نتاع مطربات يعني كاليبر كبير، يعني كي نقول لك مطرب نحكي لك على كاليبر نتاع اطراب نتاع جمل نتاع خانات نتاع نقول لك مطرب، يعني نحكيه على باش نحطك في نحكيه على نجاة عطية، نحكيه على أمينة فاخت، نحكيه على يسرى محنوش. مطربة تسمع فما الاطراب فما الطرب يجيك الطرب يجيك شيخة
0: صحيح.
1: فهمت هذوكم شفت فيهم اللي هما يعني عندهم بوتنسيال كبير وما زال عندهم بوتنسيال كبير، يمكن باش نخدموا حاجات اخرى توا مع اشخاص اخرين زادة. واحنا في سيدي سامي رانا نحتضنوا الاصوات اللي تبدا تحب تعمل كارير بالحق. مش نعملوا لك كارير مي نحطوك في ثنيه نوريوك شنو لازمك تعمل.
0: أطروك
1: هذا هو نقولوا لك هنا تعمل هكا هنا ما تعملش هكا. بحكم الخبره توا وليت متاعي في الغناء والخبره متاع الدره، يعني في كيفاش انك باش تصنع نجم ولا كيفاش باش تخرج برودوي ارتستيك بيان سور. فهمت هذا هو اللي قاعدين نخدموا عليه توا. هذا ممكن من خلال الاذاعه الثقافيه اللي مغروم وعنده صوت يعني يغني يعني. فهمت فما متفاهمين ظهر لي في كلمة يغني يعني مش
0: حاجة أخرى
1: هذيك اللي مغروم واللي إمكانياته يعني متوسطة وإلا طيبة هو نجم يغني مع المجموعة واللي إمكانياته يعتبرها اللي هو رهيبة. فهمتني ماذا بينا سمعنا
0: ونشوف بعد ما غنيت وبعد الحفلة كيفش هكا قلت لي كانت خايفة من اللول، وبعد ما غنيت كيفش كانت ردة الفعل متاعها؟
1: كلهم كانوا خايفين، وحتى بعد ما غنيهم ما همش مصدقين غنينا بالقديه ما غنيناش بالقديه شعملنا. فهمني وهما بيدهم ما سمعوش التسجيل كان معكم انتم
0: نسمعوا الاكستري الثاني سيد المخرج.

0: إذا هذه عربية ما شاء الله، زاد صوت
1: عربية.
0: اللي كنت تحكي عليها ديجا قبيلة عربية صعيبة، زاد الغناية لكن أديتها بالكدا.
1: اي الغنية فيها 3 مقاطع، عطيت 2 مقاطع والمقطع الثالث ما حبيت نعطيه لحتى واحد اخرى، ولو اني عندي صوت، لكن على خاطر ماهوش ملتزم وماهوش منضبط ما غنيش يعني، فقط لكن صوت زاد يلعب كان ينجم يغني المقطع الثالث.
0: نكتشفون ممكن في العروض القادمة
1: لا مش باش تكتشفوا
0: باش تخليها سيربريز الوقتاش.
1: حتى ينضبط.
0: كهو هذه في هذه انا معك. بحكينا على نجاح الكورال، انا كيف قلت نجاح قبيله مش من فراغ، خاطر شفنا الكورال في عده عروض، سواء وحدكم معناها في مسرح الاوبرا بمدينه الثقافه مع فنانين كيما لطيف العرفاوي، مع فنانين كيما نبيها كراولي، كيف كيف في التلفزه الوطنيه، كذلك في سهره العيد، السهره اللي خذت الجائزه الاولى في المهرجان العربي للاذاعه
1: بالضبط.
0: التلفزيون بالمرتبة الأولى في صنف برامج المنوعات. إذا ريبرتوار كبير معناتها، وخليني نخلي لك التعليق على الجائزة الأولى اللي كنتوا أنتم موجودين في سهرة العيد اللي خذت الجائزة الأولى في في مهرجان الإذاعة والتلفزيون.
1: إلى جانب العديد من الفنانين
0: نعم
1: نالنا شرف، يعني كانت استدعاء مدام فاتن الوسليتي نشكرها
0: تحية
1: ونحييها،
0: لها فاتن الوسليتي.
1: و قالت لنا نحبوا نعملوا حاجة هكا للعيد، فكرة كذا. احنا علاش عيطولنا؟ على خاطر بالحق سيريو، اون برون لي شوز سيريو، فهمت يعني. عيط لي على باش نعمل لك سهرة عيد، حاولنا ناخذوا اشهر الاغاني نتاع العيد في الوطن العربي وعملناهم في ميكس، وخدمة صارت في جمعة وتسجيل وبرايف وحفاظة. المطربة لطيفة العرفاوي زادة وقت اللي حبت على الطلعة نتاعها كورال نتاع اطفال، خمت فينا احنا بلطي طلعنا معاه زادة 2023 على دوك مسرح كارتاج. مؤخرا توا الفنانة نبيها كراولي
0: نعم.
1: مع الأطفال. الاستدعاء ديما كان يجينا من الأوركسترا السيمفوني، من الفرقة الوطنية، تبدأ عندهم تكريم، تبدأ عندهم
0: مشاف.
1: حاجة. كان كورال سيدي سامر ومريقل ويحفظ وأموره واضحة، وحتى في البرايف ما يقلقش يعني، يطلع يؤدي البريستاسيون نتاعو ويهبط. وهذا هو تدريب، مش يجي هكاك بالساهل، مش تدريب على الغناء فقط، تدريب
0: نعم.
1: على التعبير الذكحي، تدريب على
0: صحيح.
1: حتى كي باش يدخل الاستوديو باش يغزو اللوطة في سقيفة مش كوابل باش ما يتعرفش عليهم.
0: صحيح. نسمع اكستري مع الفنانة نبيها كراولي، كيفاش كان الكورال؟

في اكستري صغير هو غني والحقيقة أكثر من هكا. صغار حتى صغار زاد عندهم انضباط كبير وفما أصوات مزيانة زاد في الصغار اللي هو مازالوا يتعلموا، قدامهم مستقبل كبير في كورال سيدي سامي. خلينا نسمعوا الاكستري هذايا مع بعضنا وبش نرجع نحكي.

0: كوكتيل كاظم الساهر، كيف يوفق سيدي سامي في التنسيق بين أعضاء الكورال من صغار نساء رجال؟ كيفاش هالتنسيق وهالتناغم هذايا توصلوا دي سيدي سامي ونشوفوا احنا كجمهور على الركع؟
1: على زوج مستويات يبدأ التنسيق، فما تنسيق فني بحت، يعني كما نقولوا هذايا البلاصة هذايا نجم يقولها مرتاح، الرجال يطلعوا لهنا، النساء يرجعوا في البلاصة الواطية، ومن بعد نقلبوا هذا ياخذ على هذا. هذا المستوى الأولاني. المستوى الثاني جمالية الغناء، يعني فهمت، فما بلايس نجم نقولوا مع بعضنا الناس كل، يعني هذا هو، يعني كي نختاروا الغناء تو انت عديت الاكستريم تاع من كوكتيل كاظم الساهر عمل ملايين المشاهدات، يعني
0: صحيح.
1: في وخاصة في مصر وفي العراق، يعني في تونس المشاهدات في تونس لا تتجاوز 10%.
0: الأكثر هما العراق ومصر.
1: في العراق ومصر، وأثار جدل يعني الكوكتيل، الحمد لله يعني انتشر ملايين يعني متاع المشاهدات. كانت كلها مراوحة، كان الغناء كله مراوحة، هذا يقول جملة هذا يقول جملة، هنا يرجع جزء من بعضهم، هذا يسيب هذا، يعني تقولش عليها تكويرة عمل جماعي يسيبوا لبعضنا، فهمت. كوكتيل صعيب وكاظم تبارك الله يعني فنان كاليبر كبير،
0: قيصر
1: القيصر وبالحق القيصر يعني. هذيك علاش كانت دي بتيت انترفونسيون من كل سيكسيون، ابار هو ثلاثة أغاني غنيناهم مع بعضنا، هذاك بنيهم في بعضهم موسيقيين، يعني يركبوا مع بعضهم طبقات وموازين وكل الحكاية هذيك، هذيك كله تخدم في استوديو مع ليكيب تكنيك، ومن بعد نخرجوا لهم احنا بالعمل الحاضر. عندنا البلوك هذا، عندنا البلوك هذا، انتم باش تغنيوا هكا، انتم باش تغنيوا هكا، لكن مبدئيا نحفظوا الناس الكل كل شيء، ومن بعد نفرقوا.
2: واحنا نبداو عاد لا هذه ناخذوها احنا رجال، احنا خير فيه،
1: اعطينا هذه
2: ومن بعد الريزلتات تخرج كيما يحبها سيدي سامي وكيما شفتوها. معناها
1: انتم قولوا اللي تحبوا،
2: حرب داخل حرب بين الرجال والنساء والصغار في المقاطع، علاش احنا معناها ساعات نلقاو روحنا احنا نشوفوا روحنا اليس في مقطع معين، وقت اللي هو سيدي سامي يشوفوا عند نساء خير، فهمت، ونبداو كونفيون باش نغنيو للمقطع هذاك، يجينا فجأة يقول لنا انتم باش تغنيو المقطع الاخر، دوكو ومن بعد تخرج ايماج
1: مو زيد يلزم فما حاجة، راهو انا وين نحب نوريك، انت وين، مش لازم تغني كل شيء وتعمل كل شيء، فما مطربين من اللي يدخل هو يزين، ومن اللي يدخل هو خانات، ومن اللي يدخل هو يعمل فيهم الكل. اي وين البلاصه اللي باش تخليني انا نقول محليه
0: الاختلاف ويمشي يكون
1: صحيح، الاختلاف ويمشي يكون
0: كلهم
1: صحيح، كلهم ينجموا يعملوا كيكا حاسيلو هذه خدمه يعني وحدها.
0: مدام سهير، انت كيما رشيد كيكا فما غنيت ولا مقاطع حبيت تكون انت معناتها البارتي انت موجوده فيها هكا وتحاول نتصور تعطي رايكم زاد انتم في الاختيارات؟
3: احنا عندنا المافيا
1: المافيا النسائيه بكم وحاسم
3: يعني
1: عصابه.
3: لا هو شو انا باش نحكي على نفسي ونتصور روحي نمثل يعني العديد من عضويات النادي نتاعنا والمؤسسه نتاعنا، ما حبش كلمه نادي، احنا مؤسسه معناتها تعطي دي كور دو شون دروس الغناء. باش نقول لك انا سي سامي قبيل حكي على حاله الاقدار اللي انا كنت نعتبر روحي عند مطار، يعني نعرف برشا اغاني وريبرتوار الغنيه اللي يقولوا عليها كل نعرفها. انا ما نعرفش حاله الاقدار، تعلمت نعرف سي سامي. انا هو قال سي سامي تحدي، وصحيح كان هو تحدي معناتها تبارك الله شيراز عمار وعربيه معناتها فخرنا، وانا والله معناتها وانا محمولة على صدق جيتوني ما كنتش عارف نقول هذا بلا برك، كنت مع صديقه ليا اللي اكتشفت البوست اللي هبتو سي سامي سورتو نتاع شيراز، قالت لي شنو هذا، قالت لي صحيح مش قال كي بك صوت مراكب، قلت لها لا راهو انا حضرت على التدريب
0: موجودة
3: واحد كنت اتذكر سي سامي حضرنا حتى على التفريق نتاع الكل، هذه شكون باش يغني وهذه شكون يواتيها خير وهذه تعطيها، بعدت شكون متمكن اكثر، هي اكثر منها تحدي هي جرأة، واحنا تجرأنا في سيدي سامي ان غنينا لأم كلثوم ومحمد الموجي في حانة الأقدار اللي هي من أصعب الأغاني معناتها في الوطن العربي. وحتى كزيد نشوف سدا حتى في العالم في الغرب معناتها في التحليل كنشوفوا لي زوكتاف اللي يطلعوا طلعت لهم معناتها السيدة أم كلثوم معناتها حاجة أخرى معناتها باش نجيو احنا توا افيك معناتها فن نقولوا مشروع فنانات مبتدئات. شيراز اول مره تطلع على الركح حربيه نتصور زاده اول مره تطلع على ركح لونفيركور هذيك وكل شيء وتجرأنا ومش على حاله الاقدار بركة زاد تجرأنا على سمية القيصر يقول الناس يا عمري معناتها سامحني بالكلمه تقتل هذيك معناتها في النفس راهي فيها دقه نتاع النفس
0: صحيح
3: ساعات مش
0: الغلطه بحسبها
3: راهي ما حفظتش وقتاش تتنفس وقتاش تقف صحيح مشيت بلبس الاغنيه
0: صحيح
3: فهمت تجرأنا على القيصر على قدم الساهر فهمت واحنا كيف نرجع لسؤالك معناتها مادامنا مغرومات ديما نحبوا احنا شكون احنا نغني وهذيك البارتي هي كل شيء انا شخصيا في كوكتيل كاظم الساهر معناتها لقيت الحب علي خد انا نحب ياسر مدرسه الحب معناتها كي دخلنا بعض الرجال
1: هو هذاك الجدل اللي خلى الكوكتيل ينتشذ هو الجدال اللي صار في المشرق الميغيت يرجع لكاظم ولا يرجع لنزار قباني
2: بالضبط
0: اي صحيح
1: اي يعني هذاك اللي صنع الجدل فهمني ها وجايكم فضل شيء كذا يخدموا
0: الدراسه اي العوده قريبا
1: نستنى فيه هو يرجع باش نهبط الفيديوهات اللي نتاعو
0: عندنا برشا ريبرتوار بخبي
1: دوري مازال من 16 اغنيه هبط خمسه برك
2: وبالحاح شديد مش جميل
0: اعطينا سمعنا سيدي سامي خاطر فما برشا اصوات الحقيقه نحبوا نكتشفوهم وباش نسمعك الاكستري مع السيد المخرج باش نحكيوا عليه

0: هذه سيلين
1: سيلين
0: طفلة
1: هذه
0: موهوبة مغرومة وصلت تغني مع الأتراك، ما شاء الله عليه.
1: سيلين هذه طفلة صغيرة كانت تجيني في عمر 3 سنوات، تجي مع أخوها ياسين.
0: ايه
1: ياسين اللي أول صغير يعني عملت له إنتاج وعملت له كليب غنى مهما خدتني المدن،
0: ايه
1: وهي أخته الصغيرة هذه جي خاطر بحكم اللي لم نحييها مدام بسمة قديش تعبت معهم الصغار وقديش هزت وجابت على استديوهات وبرايف عندهم أكثر من عامين يعني. تبارك الله تو ياسين راجل يعني، وتو
0: تبارك
1: مش
0: الله.
1: رجع تو معاك، عرفتك الفترة اللي لعاد طفل
0: ايه
1: كل وقتك متاع المراهقة هذاك شوية
0: ايه
1: له طفل له يعني أديولت يعني، فهمت؟
0: همم
1: سيلين بنتي من اللي عمرها 3 سنين تجي بحذايا،
0: همم
1: حتيك سيلي اللي عمرها 7 8 سنين قعدت عاشت ذاك الباركور هذاك، غنيت معايا وفجأة يعني قعدوا جي عام يعني قطعت شوية أخبارهم عليا، ومن بعد فجأة نلقاها مع الأتراك في مهرجان في تركيا في أزمير،
0: ايه
1: وسوليست الطفلة وتغني وشيخين بها جماعة. عرفتك الفخر والشعور والإحساس هذاك اللي أنا كونتها، أنا علمتها النوتات، أنا علمتها
0: صحيح.
1: الدرجات،
0: ايه
1: هي ملي بديت تغني قبل ما تتكلم.
0: ما شاء الله عليها.
1: تبارك الله عليها، وطفلة عندها مستقبل كبير. وقت اللي بعثت لي عاد أمها الفيديو وهي في تركيا غديك، حسيت بفخر وحسيت اللي يلزم ندعمها ولازم تعرف تقرا عندي راسي سين.
0: وانت
1: وانا
0: تنبأت
1: اكتشفت
0: لها بمستقبل
1: لا
0: فنانة كبيرة.
1: وانا اللي اكتشفتها يعني، ريتني
0: ايه
1: تاريخها توا بعد 20 سنة ولا بعد 30 سنة، انا متأكد ساعة كان كملت في الكارير متاع الغناء باش يكون عندها شأن كبير، فهمني؟ وهي راهي بنت سيدي سامي في الاخر، ملي عمرها ثلاثة
0: أكيد
1: سنين وهي تغني عاد.
0: وهي موجودة عند سيدي سامي. تخمم إنه الأصوات هذوما يكونوا مشاركين في برامج اكتشاف المواهب اللي موجودة في العالم العربي؟
1: بعثنا 3 أصوات، بعثت ليندا شيخاوي خرجت من عندي أنا، مشيت للبرنامج جديد حسيله لا في لبنان هذاك، ويوسف رشاق كيف كيف مشى الاكس فاكتور حاجه كيما هكا، كيف كيف زاد في السعوديه هذايا. انا تجارب ما نعتبرهاش توا قاعده تضيف ياسر يعني للاطفال، خاصه للاطفال يعني مش كنا قبل نحكيو على ذا فويس ولجنه فيها شيرين وكاظم الساهر وعاصي الحليني، توا تشوف
0: يا شامي
1: هاك تشوف توا كيفاش يعني، حتى هما بيدهم يقراوا اللجنه، فهمت؟
0: اي صحيح.
1: هذيك علاش ما عادش حتى كي يكلموني يعني دي بود دو برود مثلا من برا يقولوا عندكش صغار ولا عندكش كذا ولا يحبوا يشاركوا ولا يحبوا نجيبوهم ولا بعثنا فيديوهات الكاستينج، كنت نتحمس لها الحكايه توا ما عادش.
0: انت اللي تكتشف المواهب، يظهر لي يكفي انه انت هو مكتشف المواهب، معناتها من بعد هما ينجموا يواصلوا المسيره من غير ما يستحقوا يمشيوا البرامج اكتشاف
1: هو مش
0: المواهب.
1: انا اللي قاعد نكتشف فيهم، هو البروسيسيوس اكثر من هكاك، هما قاعدين يكتشفوا في رواحهم عندي انا، على خاطر انا اعطيتهم الطريقه اللي باش يكتشفوا بها رواحهم، وبعد كل واحد ربي معاه يعني يختار ثنيته ويختار طريقه ويختار التوجه نتاعو. اما فينا المو حل عينيها على الموسيقى معينة.
0: صحيح. باش نشوفوا انتاجات خاصه الكورال سيدي سامي،
1: بدينا
0: والا باش نقعدوا نشوفوا اعادات
1: لا
0: نتاع
1: بدينا
0: اغاني؟
1: بدينا
0: فما حاجه
1: بدينا بدينا بدينا عملنا ولا عملنا اغنيه
0: سيناتور،
1: دخلنا
0: خلينا نقولوا سيناتور سيدي سامي.
1: اي لا ايه. بدينا عملنا ولا عملنا اغنيه بمناسبه عيد الامهات، خرجناها انتاج خاص امي ما ماما،
0: ايه.
1: خذينا اللهجات اللي نعيطوا بها
0: كل صغير
1: للأم.
0: شنو يعيط؟
1: كل عبد شكون يعيط، حتى كل شخص مش حتى كل
0: ايه.
1: صغير، وعملناها في فيديو كليب وموجودة على اليوتيوب. أمي ما ماما كودال سيدي سامي. اخترنا أربع بنيات، ما حبيناش نعملوا كونسنتراسيون على سوليست واحد، اخترنا أربع بنيات وقسمنا عليهم معاهم الأدوار يعني في الغناية. وتنجموا انتم في الإذاعة الثقافية يعني تعديوها يعني المستمعين.
0: أكيد
1: نأكد لك أي حاجة مزيانة على الأخر.
0: أكيد علاش لا، وإحنا ديما نشجعوا كل من توش تونسي الحقيقة،
1: معناها التونسية بتاعنا الألحان. أكيد. ألحان سيدي سامي، كلمات دول عياد في الكوميونيتي نتاعنا يعني عملناها، فهمني، التسجيل والتوزيع وكحكيت الكل عملناها معاه.
0: وما زالت فما اغاني اخرى قاعده تحضر،
1: مش قاعده تحضر تو، مركحين تو، نستناو نعملوا ندخلوا دونتخي نتاعنا دونتخي، نشوفوا شنو هو المشاريع تو. ماذا بينا حكايه غرام احنا نعاودوه في تونس، في سوسه، في صفاقس، في مختلف الولايات. نحبوا نقلبوا اكثر يعني للعبيد اللي قاعده تسمع فينا وللجمهور اللي قاعد يتبع فينا تو، خاطر كيما قلت لك الجمهور نتاعنا مش نتاع سنة.
0: صحيح. هذا هو بالنسبة للعروض الخاصة اللي تعملوها كيما حكيت غرام، معناتها ممكن شفناه في اختتام الموسم، خلينا نقولوا علاش ما نشوفوش في عروض أخرى، معناتها احنا شفناها لي زيكستريم، معناتها شافوها العباد ماذا بهم يعاودوا يشوفوا الحفلة مباشرة وهما في المسرح.
1: ديما يسألوا العباد وديما يسألوا، كنشوف الدوموند من مصر وكنشوف الدوموند من سوريا وكنشوف الدوموند من العراق، وعلاش ما تجيوناش وعلاش ما تجيوناش. ممكن تطلب الحكاية تطلب إمكانيات كبيرة يعني كمش عامل حفلة البذا، أما هنا في تونس نتصور اللي الوبجكتيف متاعنا السنة اللي باش تكون حكاية غرام، باش نزيدوا نطعموها بشوية أغاني أخرين. وما نجمش نقول لك هذا فما غنية ما مشيتش أغاني في حكاية غرام، خاطر الأغاني كلها مشيت. يمكن مش ندخلوا شوية أغاني الأجواء الرمضانية، ماذا بينا في رمضان نعملوا تغنية هكا باهية نتاع

0: بلان في كورال سي تي سي. سي رشيد.
1: والله هي
2: من المسرح المسرح
1: من مسرح المسرح
0: ايه
1: بالحق معناها
0: ومن بلاد لبلاد
1: اي علاش
2: ايه علاش
1: دخلت شنو قاعدين نشوفوا معناها في وسائل التواصل الاجتماعي فما برشا دوموند فما برشا عبيد قاعده تطلب علاش ما نجيوناش كما قال هو في جهات في تونس معناها سوسه صفاقس انسي دو سويت بوركوا با نوليو ندورو نتعرفوا احنا ساعه على المسارح تزيد خبرتنا اكثر معناها في الـ في البروفيسيوناليزم اون فادير تاع الغناء مع سي دي سي و بيان سور تطور نطوروا احنا تطور البرودكسيون تاع سي دي سي ونطلعوا كنا مع بعضنا ونحب زاد نشجع الرجال يجيو يجيو خاطر ما فماش راهو الفن والغناء رانا كنا نغنيو معناها بجميع انماط راب مزود الكلكم الكلنا في تونس قاعدين نغنيو فما تستغربوش كي تلقاو فن راق اصدموا ما تحشموش ما تحشموش والله اجيو غنيو راهو فما طاقه ايجابيه غير عاديه عرفت كي الجمعه كامله تبدا تستنى في السيونس ساعتين
0: وقتاش تجي
1: ولا ساعه ونص بليتو مع سي دي سيمي وقتاش تجي باش تفرغ هكا الطاقه وتعاود تشارجي روحك من الاول جديد ميم كو هي في وسط الجمعة أما كومي بتعود تشارجي روحك
0: بالضبط
1: وتخرج بطاقة جديدة
0: أي. مدام سهير
3: أنا أعتبر لي أحنا في الفترة هذه معناتها في فترة التوثيق والتأكيد سكونا بلا كونفيرماسيون معناتها عملنا حكاية غرام عملنا العائلة تغني زيادة منظلموش العرض ذاك زيادة كان ناجح
0: صحيح
3: هي برشا معناتها للعباد اللي قالوا آه والله النجاح هذاك صدفة تاع نهار ويتعدى والله كان يعاودوه هتو ما يجيش كيف بالطريقة ذيك يشوفوا لو كونفيرمي ساعة في تونس ومن بعد إذا كونفيرمي وتأكدوا لسكول سايي عرفت لفغي فالور تاع سي دي سيمي اللي نجموا نعملوها في شهر جوان نجموا نعاودوها في سبتمبر من بعد في أبريل المقبل وبنفس الطريقة وبنفس النجاح وبنفس الحرفية وبنفس يعني الحب الغرام هذاك هذه يسميوها بعد فترة الكونفيرماسيون هنا معناتها كل الجوار اللي باش يماركي بوت يبدأ لو كونفيرمي معناتها خاصة في الركبي يقول لك كونفيرماسيون بعد اللي احنا مع سي سيمي في معناتها الانفتاح على الخارج باش يطلب منا باش نقلوا كل شيء راهو باش يلقانا احنا مستعدين انا كيفاش تشوف روحي انا في عائلتي فما واحد يبعد على عائلته انا دخلت وولات عائلتي ملي كنا احنا جروب نتاع 10 نساء وجروب اخر تاع 10 نساء زوز جروبات معناتها ولينا تبارك الله توا انا ما تولدت في العائله ديك انا نعتبر روحي عندي ولاده جديده باش نكون في عائلتي طبعا وباش باش نتبعها وين باش تكون وباش نساهم باللي عندي في النجاح هذايا من كل ناحية يعني من ناحية الانضباط من ناحية حتى التأثير من ناحية حتى فما العضوات الجدد دي يجيو يبدو ضايعين شوية يحبوا يسألوا كل شيء سيمي مش بشي يجاوب على 180 سؤال جاي من 180
0: صحيح انتو ما بين بعضكم تنجموا
3: الاكسبيرانس بتاعنا وراو مش انا بركة راو هذه النجم نأكد لك راو العضوات اللي قدم الكل واللي احنا كنا قدموا اللي جاوا بعضنا زادة واللي قدموا بغابوغ اللي جاوا عمي يانسي دو سويت معناتها ذيك
2: أجيال ولا أجيال
3: حنعيش على حلمنا وباش نعيشوا في حلمنا في عائلتنا
0: أكيد. سيدي سامي المشاريع المقبلة في كورال سيدي سامي
2: كما قلت لك احنا توا نحبوا نعاودوا السبيكتاكل حكايه غرام وباش نزيدوا فيه اغاني اخرين نعتبروها اللي تنجم تنجح وتنجم تعجب برشا الجمهور
0: فضل شاكر
2: لا فضل شاكر عملناه ما هبطوش مخبيه
0: خلينا الناس خلينا
2: يمكن مش نسيت شويه عبد الحليم مش نسيت شويه تونسي المره الاخرى خدمت على المبدع اللي ريحي في حكايه غرام وما زلت ما هبطوش
0: مخبي معلينا
2: ايه ليه نحب نكونسوميه بشوي بشوي يعني سبيكتاكل خليه بشوي بشوي
3: واللي
2: حاب
3: يسمع
2: الكل يجي
3: لعروضنا
2: صحيح نعطيك سبيكتاكل كامل على الجيب باش تفرج فيا فهمت نذوقك ونشوقك وخليك
0: تاخذ هكا فكره اوليه على العرض والباقي تلقاه في العرض
2: الباقي يجي تحضر في العرض يعني باش تفرج كما قلت لك نحب نكون موجودين في مختلف التظاهرات ومختلف المهرجانات اللي تسعى حقيقة يعني

0: الامبلور والكبر نتاع العرض نتاعنا. هذه من حاجه نحب نكونوا في الحمامات، نحب نكونوا في الجم، نحب نكونوا في دقه على شلي، نحب نكونوا في المسارح البلديه تونس سوسه صفاقس. هذا هو يعني بصفه عامه. مع الفولي الثاني اللي هو الانتاج الخاص، قاعدين نخمموا ماذا بينا كل شهرين كيف نخرجوا غنيه، حتى لين حتى لين تنجح غنيه تنجحوا الكل من بعد.
1: صحيح صحيح
0: هكاك هو اللي فيه هذاك هو يعني تنجم تعمل غنيه اثنين ثلاثه اربعه عشر اغاني تعملهم محليهم تحطهم على اليوتيوب بون سمعوهم الاربع كعبات اللي انت تعرفهم، لكن نهار اللي باش ترشق غنيه وباش تعرف غنيه وباش تمشي يعني باش تدور وباش تحفظ راهم الاغاني الاخرين العشره هذوكم كلهم زاد باش ينجحوا.
1: صحيح صحيح، هذه كلها كما نقولوا نحن كونتينيتي نتاع خدمه.
0: نفس طويل نفس طويل
1: بالضبط. انا يعني قبل ما نحب ما نودعكم نحب نعاود نسمع رشيد مره اخرى
0: مع بعضنا المره بل...
1: خلينا مع بعضنا ملي
0: مع بعضنا الناس كل
1: يلا
0: باش نقولوا مع بعضنا ترى ما حبيتش وعمري عمري ما نحب
2: ما حبيتش

0: الحب.
1: برافو صفقين المرة هذه، برافو لكم بالحق، معناها موافقين إن شاء الله في اللي تعملوا فيه الكل، وإن شاء الله نشوفوكم زادة في أكبر المسارح سواء في تونس وإلا خارج تونس، وكيف كيف نستناول الإنتاج الخاص كما قلت سيدي سامي على قريب إن شاء الله. موافقين في اللي تعملوا فيه الكل، شكرا لكم على حضوركم معنا، سامي سنيدلي، رشدة تليلي، سهير المساوي، شكرا لكم، وإن شاء الله تكونوا حاضرين بحضنا زادة في مناسبات أخرى، ويكون هكا اكثر العدد ان شاء الله هكا، ونسمعوا حاجات على المباشر ان شاء الله ان شاء الله. هو راه الوقت متاخر خاطر نعرف الصغار يسبحوا يقراوا ما ينجموش، فمش امكانيه انهم يكونوا حاضرين، لكن ان شاء الله ممكن في ربما في عطل ولا هكا نحاولوا انه المجموعه تكون حاضره ان شاء الله، ونسمعوا اكثر كره سيدي سامي على موجات اذاعه تونس الثقافيه. شكرا لك سامي سنيدلي.
0: فضلك، ميرسي، شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين.
1: شكرا ليك، شكرا ليك رشادة ليلي،
2: عايشك، مرسي، مرسي على الاستضافة، ونشجع العباد باش يجي ويغني، فرغوا طاقتكم الكل في الغناء، عندكم كورال سيدي سامي لجميع الأعمار.
1: شكرا ليك مدام سهير المساوي.
3: تشرفت بالدعوة هذه، ومش غريب على
1: وجبنا.
3: أم الإذاعات يعني، وكنتي ما عندي شرف معليتها باش نجيو للتلفزة والإذاعة وشي. خليكم ديما متابعينا، خليكم ديما مشجعينا، راهو احنا كي نجيو هكا وراهو الاهتمام تاعكم ينجم كان يحفزنا باش نزيدوا نقدموا وننشوا ونحسنوا، وإن شاء الله يا ربي ديما قدموا أحلى صورة للموسيقى والغناء في تونس يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم أنتم اللي كنتوا حاضرين معنا، نخليكم مع يا أسس من عرض العائلة، تغني لكورال سيدي سيم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: 11:31 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ما زلنا مواصلين معكم في ياسمين على ليل تونس حتى النص الليل. وقيت حكاية أغنية.
4: حكاية أغنية.
5: حكاية أغنية.
3: ورا واحدة من أشهر الأغاني في الذاكرة التونسية، ليموني اللي غاروا مني، حكاية حب بدات في ليبيا. من بعد عبرت الحدود وولات خالدة بصوت الفنانة التونسي الراحل الهادي جويني. الحكاية ترجع لأوائل القرن العشرين، وتحديداً لإحدى قبائل المحاميد في ليبيا، وين كان أحد أبناء قائد القبيلة شاب عاشق لفتاة سمراء مزيانة، وكانت جات المنزل العائلة هذية للعمل. حسب الرواية المتداولة، البنية هذه كانت مزيانة برشا وعندها صوت صويت حلو، ومع مرور الوقت حبها ولد شيخ القبيلة وما عادش يشوفها على أساس الخدمة متاعهم، وإنما المرأة اللي قلبه اختارها. لكن الحب هذا صدم بعادات القبيلة والفوارق الاجتماعية. العائلة ما تقبلش إنه ابن القائد يتزوج من فتاة تخدم عندهم في الدار، وحتى لون البشرة متاعها كان جزء من الاعتراض على العلاقة هذه. ورغم ضغط العائلة تمسك الشاب بحبيبته، ولهنا جات الكلمات اللي تخلد القصة بعد سنوات. لموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها. نهاية القصة هذه كانت عندها ثلاثة روايات. الأولى تقول إنه الشاب هذا يهرب مع حبيبته في اتجاه تونس، وفما رواية أخرى تقول إنه بوه انفاه من القبيلة بسبب إصراره على العلاقة هذه، ورواية ثالثة تقول إنه تم إعادة الطفلة لعائلتها. لكن كيفاش وصلت الغنية هذه للهادي جويني؟ القصة وصلت للفنان الهادي جويني من خلال الشاعر الليبي البشير فهمي فحيمة، المعروف أيضا باسم البشير فهمي. عام 1955 كان البشير فهمي مقيم في تونس، والتقى الهادي جويني في أحد المقاهي وحكى له قصة العاشق الليبي. الهادي جويني عجبته الحكاية ولقى فيها مادة تصلح الأغنية، تحمل الحب والتمرد والألم في نفس الوقت، فحولها لعمل غنائي. اكتب البشير فهمي الكلمات متاعه بينما تولى الهادي جويني التلحين والغناء، وهكا ولدت قصة العاشق الليبي أغنية تونسية بامتياز.

0: صباح الرباعي، وصلنا لل 11 و51 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وقيت نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم.
1: مواعيد السهرات، مواعيد
0: بما أنه كامل الأسبوع الموعد باش يكون مع فعاليات الدورة لدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، خليني نعطيكم أبرز المواعيد اللي تستنى فيكم. نبدأ بغدوة الاثنين 5 أكتوبر مع 8 متاع الليل في مسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة، الموعد مع وجد الرياحي تريو وهو عرض تونسي بلجيكي. 9:30 في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، الموعد مع الفنان التونسي فايبا بعرض أوبوس. نهار 3-6 أكتوبر 8 متاع الليل كالعادة في مسرح الجهات بمدينة الثقافة، العرض باش يكون عرض سراب لمية وردة وعرض سوري فرنسي. و9:30 كيما كل العروض اللي باش تكون في التوقيت هذايا في مسرح الأوبرا، الموعد مع لي دام دو غاي الجزائر فرنسا. الأربعاء 7 أكتوبر 8 متاع الليل في مسرح الجهات بمدينة الثقافة، الموعد مع تردد اليسرى الهواري من مصر. 9:30 عرض جدل من الأردن بمسرح الأوبرا. نمشي للنهار الخميس 8 أكتوبر 8 متاع الليل في مسرح الجهات بمدينة الثقافة، حر الإنسان لبرو وهو عرض تونسي هولندي. 9:30 الموعد مع عرض وحيد القرن جولترا ساوند سيستم تونس وكالعادة في قاعة الأوبرا. الجمعة 9 أكتوبر 8 متاع الليل باش يكون الموعد مع العودة للأصل لملك عويج في مسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي. و9:30 الموعد مع عرض لباس. نهار سبت 10 أكتوبر الموعد مع حفل الاختتام بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة مع 8 متاع الليل، و9:30 ينطلق حفل الفنانة السورية السويدية فايا يونان. وكما قلنا ديما 8 متاع الليل العروض باش تكون في مسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة، و9:30 باش تكون العروض في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. وكما قلنا الاختتام باش يكون مع الفنانة السورية السويدية فايا يونان اللي كانت هبطت تدوينة على الانستغرام وكاتبة نرجع لك ديما ديما يا تونس، إذن من محبي تونس فايا يونان، وتستنى وقتاش ترجع لتونس وجات العودة مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. إذن ما تفوتوش المواعيد هذه الكل باش تكون على طول الأسبوع في مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة، وأكيد باش تكون زادة فما عروض العشية باش تكون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، عروض باش تلقاوها في الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تنطلق من 5:30 متاع العشية، فما 6 متاع العشية كذلك فما عروض 7 متاع العشية. إذن أجواء حافلة، أسبوع كامل حافل في على وقع أيام قرطاج الموسيقية. إن شاء الله ديما كان القاوة تظاهرات ثقافية دي اللي تحيي وتناوش خلينا نقوله الشوارع متاعنا وكيف كيف المؤسسات الثقافية متاعنا، وإن شاء الله مازال جاي زادة أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج السينمائية، أيام قرطاج لفنون العرائس، العديد من التظاهرات اللي بيشتقاوها الفترة المقبلة. احنا هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليلة، تحية لكم انتوما الكل اللي تبعتونا حتى التوال، تحية لزميلنا انيس الحميدي كان معنا في الاخراج، شكرا لكم، اجمل تحيات سيرين بن قاسم. خليكم مع فايا يونان اللي بيشتقاوها في اختتام ايام قرطاج الموسيقية، غني للحب ليلتكم زينه.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

لكم منا أجمل تحية. أغنية البداية للفنان الجزائري محمد العماري حملت عنوان شي جيفارا، قدم من خلالها عملا فنيا بارزا يشيد بالفكر الثوري والنضال العالمي، وهي أغنية التزام شهيرة إضاءة وتقديرا لنضال الثوري العالمي شي جيفارا، وتعكس التوجه الفكري الملتزم والعروبي والإنساني الذي عرف به الفنان محمد العماري في مسيرته الفنية. النغم الموالي يحمل عنوان الجيلة بلانش بصوت محمد العماري وحسين لصناني.

الفنان الجزائري محمد العماري محور حلقتنا اليوم، وهو من مواليد سنة 1940 بمدينة الجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق، لقب بتنار القصبة. بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية، ولفت الانتباه إلى أدائه المميز. أول من لحن له الفنان الجزائري المعروف حجاج جيلاني. الآن أغنية قديمة لمحمد.

في أواخر أربعينيات القرن الماضي بدأ الجزائري محمد العماري يشتغل لمساعدة والده. في البداية اشتغل عامل ميناء، أي شاحن دوكير، ثم متدرب أبرونتي لدى صانع حلويات، ثم لدى مجوهراتي، قبل أن ينخرط في الكشافة الإسلامية. بعد ذلك شارك في راديو كروشي الذي يعنى بمسابقات الغناء والمواهب، حيث أدى أغاني الفنانين الجزائريين الشهيرين محمد التوري وعبد الرحمن عزيز. وبدأ من سنة 56 و900 و1000 تبناه محي الدين بشتارزي، الملقب بأب المسرح الجزائري وعميد الفنانين الجزائريين، ليعلمه التحكم في الصوت والتنفس على الركح أثناء الغناء، وتقنيات أخرى ساعدته على النجاح والتألق. ثم احتك بفنانين كبار أمثال الهاشمي القروابي ونورة ودريسة. في سنة 57 و900 و1000 تم سجنه من طرف جيش الاستعمار الفرنسي أثناء معركة الجزائر. الأغنية التالية تحمل عنوان رانا.

عرف محمد العماري بأسلوبه المميز في الغناء وكذلك في الظهور، حيث شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، كما كان صوته المميز معروفا لدى غالبية الجمهور الذي حضر حفلاته أو تابعه عبر التلفزيون طوال سنوات. فالفنان الجزائري الراحل محمد العماري رافق كبار نجوم الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها، وأدى أغنيات علقت بذاكرة الجزائريين، إذ تميز بأغانيه الوطنية والملتزمة التي تحتفي بالجزائر والمرأة وتدعم قضايا التحرر على غرار منسيتشي وآه يا قلبي وجزائرية ورانا هنا وغيرها من الأغاني التي كرم بها الراحل محمد العماري المرأة الجزائرية وأيضا وطنه الجزائر، كما مثل الجزائر في عدة مواعيد دولية وعربية في مالي أغنية جزائرية. وهذه الأغنية مأخوذة من ألبوم صدر سنة 2018. تتميز الأغنية بمقدمة جميلة على آلة الجيتار الفلامينكو، تليها مشاركة أوركسترا تضم آلات وترية وهوائية ترافق صوت الفنان العماري العذب.

0: انشق محمد العماري عن الجيش الفرنسي وانضم إلى صفوف الجيش الشعبي الجزائري الموالي لجبهة التحرير الوطني، وأدى العديد من الأغاني الوطنية والملتزمة التي تحتفي بالجزائر وبرزت فيها هويته الوطنية بوضوح، وامتد التزامه الثوري ليغني لشخصيات تحررية عالمية مثل تشي جيبارا ونيلسون مانديلا، وشارك الفنانة مريم مكيبا في أغنية أفريقيا، وهي عمل فني شهير أداه الفنان الجزائري الراحل محمد العماري برفقة أيقونة الموسيقى الأفريقية مريم مكيبا من جنوب أفريقيا، في شكل ديوتو غنائي شهير يبرز التضامن الأفريقي وقضايا التحرر، والتي عبرت أي الأغنية عن تبني الراحل والتزامه بقضايا التحرر النبيلة ووعيه بأهمية الأغنية والثقافة لإبراز ونصرة هذه القضايا.
1: من ضحايا الليل في الجنوب، من زفير الأرض والخلود، من الجنوب إلى شعوب الإفريقية وبنت الحرية في خمسة

من أجل العدالة.

تمر في شهر ديسمبر 26 2000 سبع سنوات على وفاة أحد أبرز أصوات الأغنية الجزائرية الفنان محمد العماري، الذي سحر أكثر من جيل ومثل باقتدار الجزائر المستقلة على مدار 65 سنة من مسيرة حافلة قدم خلالها ما يربو عن 150 أغنية مسجلة. وانطلقت مسيرة ابن حي القصبة العريق محمد العماري في عالم الموسيقى منذ طفولته، حيث تعامل مع العديد من قامات الموسيقى الجزائرية على غرار محمد الحبيب حشلاف وغيره. الآن أغنية عاطفية، ما نسيتش أيامنا الحلوة، كتبها ولحنها سنة 60 و900 و1000 حداد الجيلاني.

جنة ونعيم احنا الاثنين في جنة ونعيم.

جنة ونعيم احنا الاثنين في جنة ونعيم احنا الاثنين احنا الاثنين منسيت شي

دافع فقيد الأغنية الجزائرية محمد العماري بفخر عما حققه من نجاح بالغناء في أبرز المدن الكبرى عبر العالم، وفي تظاهرات رفيعة حذيت برعاية أكبر الشخصيات السياسية والثقافية التقدمية. وعلاوة عن أغنيته الثنائية مع مريم مكيباب، فقد أهدى بعض أغانيه إلى وجوه نضالية بارزة مثل شي جيبارا ونيلسون مانديلا كما ذكرنا سابقا. بعد سلسلة من التكريمات، تم في 17/2000 منح محمد العماري وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني، وأصدرت له بيوغرافيا بعنوان تينار القصبة من إنجاز الصحفي عبد الكريم تزاروت. فالعماري يعتبر عميد مطرب الأغنية الجزائرية العصرية، واشتهر بالتساقه بقضايا التحرر الإنساني والأفريقي، ويعد أحد أبرز رموز الأغنية العصرية الجزائرية. النغم التالي يحمل عنوان عمري منخور.

يذكر أن الرصيد الفني الملتزم للفنان محمد العماري تضمن إهداءات وأعمالاً خاصة بها رموزاً نضالية عالمية بارزة كرسوا حياتهم للحرية، وعلى رأسهم كما أشرنا نيلسون مانديلا والمناضل تشي جيفارا. أصدر محمد العماري عملين بارزين مخصصين للتضامن مع القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفيتنامي ضد التدخل الأمريكي. للأسف الشديد لم نتمكن من العثور على التسجيل، معبرا من خلالهما عن تلاحم الثورة الجزائرية مع قضايا الشعوب المستضعفة. كما عرف محمد العماري بأغانيه العاطفية الراقية الجميلة نصا وتلحينا وغناء وتوزيعا. في إحدى زياراته إلى المغرب حين كان هناك تبادل ثقافي وفني بين الجزائر والمغرب، كتب للعماري الزجال المغربي علي الحداني ولحن محمد بن عبد السلام أغنية حملت عنوان ما نعرف شيء علاش. أعجب بها كبار الفنانين المغاربة أمثال الراحل محمد الحياني وعبد الهادي بالخياط وعبد الوهاب الدكالي.

عيني ما نعرفش علاش ما نعرفش يتبدل حتى لساني ونقول كلام ما يتقالش نبغي نضحك تبكي عياني ما نعرفش علاش

مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة حاولنا من خلالها ملامسة التجربة الفنية للجزائري الراحل محمد العماري، الذي نال أوسمة تقديرية نظير مسيرته الفنية والثقافية الجادة. ووفته المنية يوم الاثنين 15 ديسمبر 2019 بمشفى عين النعجة العسكري عن عمر ناهز 79 سنة. حسب ما أعلنت عنه الإذاعة الوطنية الجزائرية، نتوقف مع اثنين من الرموز القديمة للحياة الفنية الجزائرية، مريم عابد ومحمد العماري، في ثنائي رائع ورد الهواء. سيدتي نساتي سادتي، حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الصديق كلمة جميلة نحبها جميعا ونحتاجها جميعا. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتنا، لكنني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقا لك في درب الخير، يحثك على الخير ويريد أن يرافقك في درب الخير. إن رأى منك الخير شد على يدك، وإن رأى منك الزلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين.
0: أنغام من كل مكان.